0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عندما يأتي

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة إذاعة المنسير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعانجي. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنبل. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خرج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعه والاستماع عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه، حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
0: خلف الغلاف، خلف الغلاف. اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد، هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب، في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين، كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم بأنها رواية متوسطة في 175 صفحة، صدرت عن دار مسكلياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار، هذا هو بطل الرواية. هذا يعني بإيجاز شديد هذه الرواية يعني.
0: طيب، سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، واطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور رضا كرعاني، وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقع والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
2: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة. والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الأداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية، ما بين ربما المقالة، المقامة، والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة، لأن ربما الشعر، وأنت شاعر أستاذ الأسعد، يتطلب الموهبة بصفة خاصة. من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
2: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: طيب، سؤال هنا هو بسيط ولكنه يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكرعاني أثناء كتابة هذه الرواية، أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة وإنما
2: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة؟ هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة. ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل، لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟ هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، أيضا عن المراجعة، وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا، وأنت تكتب يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا، أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
2: لا، أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية. ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تتخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك، لأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك، أم بمشهد شاهدته، أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
2: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل نخوشي ثلة. كانت رواية يعني صغيرة وبسيطة الأحداث، ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: نعم، داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة. طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
2: ربما صعب يعني تتمثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. مثل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا نشأنا في نفس البيئة هذه أرياف القيروان، تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل مختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
0: نعم، يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب، لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أنه بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
2: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين، ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه، لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور، يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عن الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهور ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبلها، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الأقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بديع الزمان الهمذاني والحريري،
2: أو بديع الزمان لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مش أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة النقد هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة. هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة أم العملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات؟ لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
2: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة مثل متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك ما يعرفه في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير وهو كبارهم كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في ارتفاع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاد حتى العملية.
0: لكن من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض دعني أقول شبه المقالات، يلا نقول شبه مقالات نقدية فها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب وكأنه في عداوة يعني شخصية، ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
2: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نقدية يعني موضوعية، وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور. صحيح. وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة، وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا خطاب وخبر وغيره دون أن يقول لنا قيمة هذا النص وفي مدى تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتأثرة بالبنيوية وغيرها، هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي. وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي البوكر وغيرها، فنجدها نصوص يعني لا تعجبني هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء هل تنال؟ والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
0: صحيح.
2: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
0: سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
2: أعتقد تكمن في كليهما. بالنسبة يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة بدون طرافة بدون قصة. وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى النفس ستصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال. يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس دون كيخوت، كيف انها اصبحت يعني قدمت نموذج بشري قوي وكان فيها كثير من الفكاهه وكثير من الهزل وهي ما زالت تقرا ويستعاد قراءتها كل يوم حتى ان نقلت الى اداب اخرى فانها حافظت على قوتها وادبيتها.
0: واعرف الاستاذ رضا كرعاني بالاضافه الى انه كاتب ايضا هو قارئ جيد يعني يقرا بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو انك انت من كتبه؟
2: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
0: أعطيني كتاب، تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
2: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز، هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
0: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
2: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
0: أصبت بالجمود الإبداعي.
2: نعم ربما هو كذلك.
0: نعم.
2: تعرف أني مصاب بجمود فكري. يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفة أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشه على جميع المستويات.
0: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداءة والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل، أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
2: ربما يعني لا، النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه براشت، وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحبي.
0: نوجه له تحية صديقنا الصحبي، تحصل على روايته ومذكرات،
2: روايته دفاتر
0: دفاتر الجيلاني ولد حمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحبي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركان فيها.
2: أكيد هناك جزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
0: نعم نوجه له تحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كرهاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، الأكيد سنلتقي في معيدة إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
2: نعم موجودة
0: في الساحل. موجودة في الساحل.
2: نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
0: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم، صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها، أيضا فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة، يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، ونلتقي في معيد إبداعية لاحقا.
2: شكرا جزيلا أستاذ لسان، سعيد
0: دائما شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري، أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
1: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر،
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة.
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا نرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله، وانتم
0: ماشي حوالي؟ الحمد لله، الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم اعتقد نحن نحاول قدر المستطاع ان ننوع في المرجعيات المتعلقه بالمفاهيم، احيانا تكون مفاهيم ادبيه، احيانا تكون مفاهيم اقتصاديه. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصاديه، خاصه اعتقد انه يتحدث عن طبقه اجتماعيه، وهذه الطبقه يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاري، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاري.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة وانت تعرف أنه الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وبمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم،
0: صحيح،
2: وتاخو معناها من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيو عليها اليوم، كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي بماركس الثورة الصراع الطبقي وبصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان ثم كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبناؤه، ومن هنا جات كلمة بروليس أي ذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو بيدو البروليتاري اللي بش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأنه العالم ديما يتغير. ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث، ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني فقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، ثم شكون يملك وسائل الانتاج وشكون ما يملكهاش، فيضطر الى بيع قوه العمل نتاعو باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقه اجتماعيه مرتبطه بطريقه معينه في انتاج الثروه. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبه ليه مش اقتصادي فقط، ثم سؤال اخر اكثر عمق، ماذا يحدث للانسان عندما يصبح العمل نتاعو شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاختراب، اختراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره. يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقية ما تبدأ كان بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المسألة أكثر من مجرد أجر، معناها الإنسان يتسائل لهنا، أنا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاولوا ديما المفاهيم هذه نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الأيامات اللي فاتت، باش نحكي على حاجة مهمة لهنا. الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها، هذه مفهوم مركزي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطه أكثر، قد تكون هناك مجموعة من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش أنه تشترك في مصلحة ومصير واحد. وعندما يتحول هذا الاشتراك إلى وعي وتنظيم وفعل جماعي، تتحول الطبقة من مجرد واقع اجتماعي إلى فاعل تاريخي. ولهنا بالذات أصبحت كلمة البروليتاريا كلمة سياسية. معناها ما عادش توصف اللي هما في أسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه الكلمة اليوم؟
0: نعم.
2: خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة وفهمت
0: طيب. قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال، الأكيد باش نحوصل البروليتاريا، يعني هي مفهوم يقع اعتماده أو انتشر، يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري. هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم، هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن يمثلون الطبقة البروليتارية؟
2: كيف نسأل سؤال شنو قام الكلمة هذه اليوم؟ لهنا تصبح المسألة أكثر إثارة، على خاطر صورة العامل تغيرت.
0: صحيح.
2: معناها ما عادش العامل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع من الصباح لليل،
0: أو فئة المزارعين خاصة أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هم بداية يعني ظهور هذه الطبقة.
2: يعني صحيح، هو مازال تم عمال مصانع وعمال بناء، وثم زادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة، والموظفين واللي يشتغلوا زاد عبر منصات رقمية، واللي يخدموا عن بعد، واللي يتنقلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف. يعني وسائل الإنتاج تنوعت وتطورت، حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق وخوارزميات، ساعات بيانات. يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19، ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به، وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه. لكن لهنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى، تطرح بطريقة أخرى السؤال، شكون اللي يملك المنصة؟ شكون اللي يملك البيانات؟ شكون اللي يحدد شروط العمل حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها؟ على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازالت البروليتاريا موجودة؟ مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21، بل يلزمنا نتسائلوا هل مازالت العلاقة التي وصفها ماركس موجودة حتى وإن تغير شكلها؟
0: جميل.
2: معناها هل مازال هناك من كما طولت؟ معناها جسم كامل هذه برك، هل مازال هناك من يملك وسائل إنتاج فكرتي هذه، ومن لا يملك إلا قدرته على العمل؟ على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمة بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاختراب اللي تحدثنا عليه. لهنا وقت اللي دورة الإنتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الأجير أنه ينفق العمر متاعه أو أغلبه لتلبية الحاجيات الأساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب، الشيء لهنا اللي يتسم بكثير من القسوة صديقي، ويصل حتى لفقدان المعنى. ونحب نقول للسادة المستمعين معناها أنه إحنا كي نحكي ولهنا عن فقدان المعنى، معناها مانيش قاعدين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى، لكن كل ما في الأمر أنه نحب نلفت الانتباه إلى شروط عمل تتحقق فيها الكرامة الإنسانية. على هيك كي نتناولوا كلمة البروليتاريا اليوم ونحاول نغوصوا في ظلالها، ما عادش باش تكون مجرد كلمة من قاموس الماركسية، بل تصبح إعادة النظر فيها محاولة للإجابة عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنية متاعه، ما الذي يحدث للإنسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل؟ والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة، إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل، معناها في العمل اللي يعمل فيه.
0: جميل، يعطيك الصحة، كلام جميل. لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي. بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك. المهم أنه البروليتاري يعني تمثل
2: مازالت
0: موجودة طالما أنه
2: بأشكال أخرى.
0: صحيح بأشكال أخرى طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات. شكرا لك أستاذة أمينة كرم، تحية لك على كل هذه الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء الأسبوع القادم، نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي، تحية للأستاذة أميرة، حول مفهوم البروليتاري. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، نذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر، ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل في الجزء الثاني، كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، منذ كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى،
0: الفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي إن أردنا
0: تحديدا سنة 820. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة.
0: نعم،
2: لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين.
0: نعم،
2: الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركات، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفراء فيما بعد.
0: نعم، لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو النظريات المجردة.
2: بالنسبة يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل فيه بعض الأمثلة المتكررة، فقط يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدن، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين.
0: نعم،
2: هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية.
0: نعم،
2: كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، يعني ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى أيضا استسمحك يعني حتى عندما نتحدث الإغريق مثلا، الإغريق أعتقد أنه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل أكبر يعني أكثر من الجبر، والهنود يعني في تعاملهم على علم الحساب أن المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا، أن المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى بالمدرسة الفيثاغورية أو بيتاغور
0: نسبة يعني إلى بيتاغور.
2: بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا في وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتيليني يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق، في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان، يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي، لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين، لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية، في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية، لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر، معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وإصلاحها، والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا، ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم، علم الجبر؟
2: طيب واضح، سؤال جيد يعني هو. الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8، وأنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لكالكول هذا بي. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما، هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء،
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية، فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا، وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال، يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال، سميه خاتم، سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا تو في وقت في عصرنا هذا نسميه شيء إكس ونسميه المال إكس أو كاري، يعني هو اثنين. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية، والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا حا ورا وباء يمكنها أن تعطيني 6 كلمات، حرب بحر حبر وكذا.
0: صحيح.
2: فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما وأخذ آخر أسميه شيء وأخذ يعني ذلك الشيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي ثلاثة عناصر مختلفة،
0: شيء وجذر ومع
2: مختلفة أنطولوجيا يعني
0: وجوديا
2: وجود. وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى ست معادلات سماها المعادلات أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية الرياضية. أو القانونية إيكواسيون كانونيك حتى بالقانونية كانونيك يعني. ولما قام بهذه أسس هذه المعادلات الست قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل وليس كل المسائل بالطبع يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات حينما يكون شيء يساوي واحد معناه واحد يساوي واحد آخر مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغتنا توا، مثلا أموال وجذور تعدل عددا عددا فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية
0: مركبة.
2: مركبة. الآن أتيك إلى كلمة جبر، قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان فنجبرها مثل جبر العظمي. هو لا يتحدث عن جبر العظم ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو.
0: صحيح.
2: الجبر يعني حينما تجبر مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر، فهذه تسمى عملية الجبر.
0: واضح.
2: وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساو بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين
0: يعني
2: يمكن
0: تشابه.
2: أن نحذفه فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل.
0: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث أيضا تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي الأكيد أنه هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
2: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة مثل أبي كامل والكرجي والسماؤل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني
0: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك.
2: عمر الخيام أيضا
0: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات.
2: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع وكلهم
0: ديكارت.
2: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة وكتب كتبا في يعني في الحساب من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه انطلقت من تونس ثم في القرن هو في القرن الخامس عشر ثم ترجمت كتبه وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا المقرر يعني الحساب مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك
0: برنامج رياضياتنا
2: لمدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي لكن جاء
0: إلى تونس
2: يعني في رحلته إلى الحج في رحلته إلى الحج ذهب وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
0: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفطي. الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء. مع السلامة. شكرا.
2: مع السلامة.
0: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة، مساء الخير.
2: مساء الخير سي لسعد.
0: مرحبا، أهلا
2: وسهلا. لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنابل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنابل؟
0: نعم.
2: هو مثل يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب: دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره واختلط. ويقولون عفوا: قد سار حابلهم على نابله، على نابلهم، أي أنهم تنازعوا بينهم. ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. نعم. وحين يشتد غطيس المعركة ويلتحم الجيشين المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من فنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور وتداخلها،
0: تداخل
2: حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
2: نعم، هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين. قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي، لصادق الرافعي عفوا، حين يقول: كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائل، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. نعم. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال: واختلط الحابل بالنابل للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول، لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلسعة، فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة اللبن.
0: نعم.
2: وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى تسمى بالنابل.
2: بالنابل، بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن ستباع بثمن مرتفع أكثر من
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
2: يعني ما أردت قوله سلافة، أنني في بداية الحوار أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
0: نعم إشارة للفوضى. نسأل الله
2: السلامة من الفوضى. نعم الفوضى من كل المجالات.
0: نعم شكرا لك أستاذ.
2: كما تقول شي لسعد الفوضى في السياق، السوعة في الطرقات، الفوضى في الـ
0: يعني في كل هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات، يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى، واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك، إلى درجة أصلنا الغث والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. هذا على هذا هو، هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد، وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعانش. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم، قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي، وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل، أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء، محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. أترككم لصوتها وأنا مطمئنا عليكم.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

وتأفل النجوم، لكن بريقها يظل مرسوما في أحداقنا، يأخذنا إلى أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتفع الجسد عن الكوكب الجذاب خف وتحرر من قيد الجذب، وحلق كما جناح طائر يحمل الحبة النواة، والنواة هي أغلى ما عرفه الإنسان، إنها هي لا سواها ما خف حمله وغلى ثمنه.

لو لم تكن أقدامنا تنجذب إلى مواطنها، ولو لم تكن قلوبنا حجرات للحرص وللخوف، للرغبة في الشيء وضده، لو لم يكن هذا التراب الممغنط هو أديمنا ونسيجنا ولحمنا ودمنا، لما احتفظنا بهذا الجناح. إن هذه الذرة والمجرة التي تسبح في هذا الكون الرحب العظيم ليس لها جناح، لكن لها قلب يحمل النواة. النواة هي ما خف حمله وغلا ثمنه.

أيها الأعزاء، منجذب هذا الكون العظيم لما هو أعظم، بل لمن هو أعظم، وتتضاءل كل عظمة للعظمة المطلقة، فهي صاحبة الأمر والنهي العام والتام. عد أيها المسافر من الأرض إلى الأرض، ما أقصر هذه الرحلة وما أطول هذا الزمن على مثلك. الناس ينامون ويصحون في الزمن العمر، ما أطول عمر الأمل وأقصر عمر الإنسان.

انشر أشرعتك يا بحار، وجهها شطر الطرف الآخر من هذا العالم، واضرب هذا اليم، فلكم يتلقى هذا اليم من المجداف فيصبر، ولكم يحمل أثقالا فوق الألواح، يبلغها مأمنها أو يجذبها في جوفه. اضرب هذا اليم بمجدافك يا بحار، لا يصلح هذا البحر لسكن الإنسان، حين تتوقف عن التجديف ينتصر البحر، لا يقبل هذا البحر ذراعا خائرة، هذا الشاطئ أغلى من أن تتعب من أجله. ظلت تلك اليابسة تقف سنينا في وجه البحر، هو أكبر منها، هي أصغر منه، لكن الرمل أقوى من هذا اليم، هو من حمل الأنهار إلى البحر وفجر قوت الإنسان.

مستودعنا هذا البحر هو منشأ نسيج الإنسان، هو طينه وعجينه وبدايته ونهايته، هو عمر الخطوات وعقارب كل الساعات، هو عمر اللحظة ولحظة هذا العمر.

قالت: هل يغرق فينا الحزن أم نغرق في هذا الحزن؟ قلت: ما دام الغرق نهاية فمن يهتم بمن يغرق في من؟

وقالت الأصداف لصاحبها الإنسان: خذ هذا اللؤلؤ واخرجنا من هذا اليم. لكن من يخرج من هذا اليم تعيشين آمنة من غدر الإنسان؟ قالت: وهل يغدر هذا الإنسان بلؤلؤة ومحارة ويغدر بنسيجه؟ هل هو أظلم من هذا البحر؟ أبقانا في العمق ما أسحق هذا العمق، لا شمس هنا لا قمر هناك، فما هو لون سماء الأرض؟ ما لون الشجر؟ ما حجم القمر وشكل النجمات؟ ما أحلى هذا اللؤلؤ في عنق الإنسان وجيده؟ ما قيمة هذا اللؤلؤ والمرجان بلا عنق الإنسان؟ ما قيمة أن يبقى محبوسا في هذا البحر؟ هل ضل البحار طريقه واختلطت كل جهات الأرض؟ أين فنار البحر وبوصلة البحار؟ غاب نهار آخر في عرض

البحر. ما أصبر هذا البحار على هذا اليم، وما أصبر هذا البحر على هذا اليم.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غداً ألقاك.
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.
2: بلاش عتاب يا حبيبي.
0: عيش الأمل.

أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا

لا فكرنا زمان عندنا لا لا لا, لا.

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

0: مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

وشمائل القمر المحجب بالحمى.

اضرب واخلعي دارك في المحاسن واغتنم واخلعي دارك في المحاسن واغتنم عيش الرضا وادع العواذل لا تغضبوا المصطفى على البرية منصبا المصطفى على البرية منصبا

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة المنستير بقيادة الشيخ عمار بشير.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
4: وتستمر مجادلة الملك النمرود، وتقوى دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، وتعلو راية الإسلام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم.

0: ويحك يا ابن آزر، ألا تخاف آلهتنا العوالي وأنت في عرينها وبين أسودها ونمورها وضباعها؟
1: قد تمادى هذا الفتى في غيه وضلاله وفساده يا كبير سدنة المعبد، فهل تأذن لي بقتله؟
2: نعم، قد وجب قتله يا كبير السدنة زمران. لن نسمح له بإهانة الآلهة، لن نسمح له بإهانة الآلهة.
3: اقتلوه، حرقوه، اجعلوه طعاما للنيران. إن فعلتم أخفتم كل من يفكر في إهانة آلهتكم.
4: يا إبراهيم، ارجع إلى آلهة أبيك آزر، ارجع إلى آلهة قومك، فإن غضبها شديد.
5: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: لا أخاف ما تشركون به، ولست أبالي هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله.
6: سوف تنتصر على هذه الأصنام يا عماه، سوف تنتصر على هذه الآلهة التي لا تنفع شيئا ولا تسمع ولا تعقل أبدا.
3: هذا لوط بن هاران يشجع عمه إبراهيم وأنتم تسمعون. ألا بعدا لكم، ألا بعدا لكم من أتباع آلهة عظيمة تهان أمامكم وأنتم تنظرون فلا تحركون يدا؟
0: ألا بعدا لكم يا أهل حران، ألا بعدا لكم يا أهل حران، أما سمعتم ماذا قال إبراهيم؟
5: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: يا قوم، إن هذه الآلهة التي تسجدون لها وتقدمون القرابين لها، إنها مربوبة مسخرة كهذه الكواكب المتلألئة، أو مصنوعة منحوتة منجورة، وهذه وتلك لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا.
6: فأين عقولكم، أين عقولكم يا أهل حران؟ ألا تتفكرون؟ ألا تعقلون؟

0: وكانت هذه الموعظة من نبي الله ورسوله إبراهيم الخليل عليه السلام، كانت لأهل حران فإنهم كانوا يعبدون الكواكب،
1: وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام، وهم الذين ناظرهم في عبادتها وكسرها عليهم وأهانها وبين بطلانها، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. صدق الله العظيم.
2: يا إبراهيم، يا إبراهيم، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟
3: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.

0: آلهتكم يا قوم، آلهتكم العظيمة تكسرت، تحطمت، تهشمت، فيا بؤسا لكم، يا بؤسا لكم.
1: ويحكم، ماذا جرى؟ ويحكم يا وفد الكرد، ما سبب بكائكم؟ وما تنفس الصبح بعد؟
2: افصحوا يا قوم، ماذا جرى لآلهتي؟ هل أصيبت بسوء؟ تكلموا، تكلموا، لا أم لكم.
1: يا ويلي،
3: ويل نفسي، ويل قلبي. هو الفتى إبراهيم، هو الفتى إبراهيم يا كبير الكهان.
2: تكلمي يا شيطان، قد لعبت برأس الظنون. ماذا جرى وماذا فعل ذلك الفتى؟
0: قد دخل أحدهم يا كبير سدرة المعبد، دخل المذبح ونزل على الآلهة فجعلها ثذاذا إلا كبيره.
2: إذن هو الفتى، هو الفتى ابن آسر، هو الذي فعل هذا الجرم الأكبر. هلموا بنا، هلموا بنا، نشكوه عند الملك.

0: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ تكلم أو قطعت لسانك فلا نطقت إلى الأبد.
1: تكلم يا إبراهيم، تكلم. أأنت فعلت هذا؟ أأنت من حطم رؤوس الآلهة؟
0: هات السيف إن لم ينطق. قل، أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟
2: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

0: وهل تعقل الأصنام؟ هل تنطق الأوثان؟ هل ينطق الجماد أو يرى أو يشعر؟ أفلا يعقلون؟
1: لكنهم لا يفقهون يا عمتي سارة، هم قوم آثروا الضلال على الحق، فبعدا لهم من قوم.
0: أكملي يا قنطورين، ماذا قالوا بعد جواب عمك إبراهيم عليهم؟ هل انتبهوا لضلالهم؟
1: بعد أن قال عمي إبراهيم ما قال للقوم، رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون،
2: ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت تلك الرؤوس ما هؤلاء ينطقون.
0: فماذا فعل عمك إبراهيم يا لوط؟ هل انصرف عنهم بسلام؟
2: كيف تعبدون شيئا من دون الله لا يضركم ولا ينفعكم؟ أفلا تعقلون؟

0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: أف لكم ولما تعبدون من دون الله.
1: حرقوه يا معشر أهل بابل، حرقوا إبراهيم.
2: مهلا يا قوم، رويدكم أفسحوا الطريق كي أكلم إبراهيم فيما فعل بآلهتكم. رويدكم،
1: لا عليكم مما تسمعون، لا عليكم، حرقوا إبراهيم ابن تارخ، حرقوا ابن آذر، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.
1: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
0: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. من شعب الإيمان الجود والسخاء. قال تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. كما قال في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
3: دعاء الكروان.

0: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: وجاء القرن الثاني عشر فجاء قرن الشعور بأن الإسلام إنما أصبح في حالة التدلي والانطواء والركود، بصورة بارز معها الشعور المزدوج الذي يرجع أولاً إلى شعور المسلمين بانحطاط فيهم بالنسبة إلى موقف الأمة من دينها، وإلى شعور آخر هو الشعور الثاني، وهو شعورها بانحطاط نسبة موقف الأمة من غيرها. فأتى القرن الماضي وهو القرن الثالث عشر داخلاً على هذين الشعورين، وهما الشعور بانحطاط نسبة الأمة من دينها والشعور بانحطاط نسبة الأمة من غيرها، وأخذ هذان الشعوران يتفاعلان حتى اندمج أحدهما في الآخر وطغى الثاني منهما، وهو شعور الأمة بانحطاط نسبتها من غيرها على الأول الذي هو شعورها بانحطاط نسبتها من دينها، بما أعان على طغيان هذا الشعور الثاني من مظهره المادي. فاتجهت إلى هذا الشعور الثاني محاولات الإصلاح الأولى، وابتدأت محاولة الاقتباس عن الغرب على نية أن نبلغ درجته ونلتحق بمستواه. فاقتبست القوانين وقلدت الصناعات واقتبس نظام التعليم واقتبس النظام العسكري، ولكن جميع ذلك أظهر عدم الجدوى. فالقوانين ما زادت على الأوضاع المختلة التي كانت من قبل من العبث بمصالح الأمة إلا استمراراً في ذلك العبث وتوغلاً فيه مع زيادة العبث بشعورها، لأنها من قبل كانت تظلم بقانون هي تدين به، فأصبحت تظلم وتضطهد بقوانين لا تؤمن بأصولها ولا بشرعيتها. والصناعات المقتبسة من أوروبا قد كانت كذلك مجلبة للخيبة والإفلاس والاضطراب الاقتصادي، لأن عناصر التصنيع في الحقيقة إنما كانت أجنبية دخيلة على البلاد الإسلامية في عقولها وآلاتها ورؤوس أموالها. والمدارس كذلك لم تحدث إلا انفصالا للمتعلمين عن البيئة التي نشأوا فيها، وازدراعا منهم بالأمة، وأنفة من أن يتصلوا بجماهيرها أو أن يختلطوا بها. والنظم العسكرية التي اقتبست عن أوروبا كذلك لم تصحبها إلا الهزائم التي لم يتقدم لها مثيل في تاريخ العالم الإسلامي. وعلى هذه الأوضاع جاء القرن الحاضر، فاستهل هذا القرن بالدعوة إلى إحياء الإسلام، وهي الدعوة التي أعلنها في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر السيد جمال الدين الأفغاني. ويومئذ برز الشعور بالمعنى الأول، وهو معنى انحطاط نسبة الأمة من دينها. ومضى السيد جمال الدين متحرقاً مغموماً مكموداً، وقام من بعده خليفته الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يحاول أن يشرح الفكرة التي دعا إليها جمال الدين الأفغاني، فأقام شرحه على نظرية الجمود، وبين أن الإسلام سليم ولكنه جامد، فهو لا يطلب تجديدا ولكنه يطلب إيقاظا وتحريكا. واتجه الشيخ محمد عبده إلى العمل على تأليف الدين مع الحياتين العلمية والعملية اللتين طلع بهما على العالم الإسلامي القرن الثالث عشر. وهنالك بدأ الشعور الأول، وهو شعور الأمة بانحطاطها بالنسبة إلى دينها، بدأ يتلاشى من جديد. إذ هناك فرق بين الدين في ذاته وبين نسبة الأمة من الدين، فالشيخ محمد عبده إنما اتجه إلى تفجير الدين وبعثه بعث حركة ونما والخروج به عن حالة الجمود، ولكنه لم يلتفت إلى ناحية نسبة الأمة من دينها. واستمر هذا الأمر يتفاقم خطره بعوامل: أولاً طول الزمن وتظاهر عوامل التأخر، وثانياً تقدم الفتنة النفسية التي هي آتية من مظهر التقدم الغربي في مقارنته مع مظاهر التأخر والانحطاط التي كانت آخذة بخناق العالم الإسلامي، ثم ارتماء الشعور القومي في معارك التحرير بصورة جعلت الالتفات إلى النواحي النظرية من مقومات المشاكل الاجتماعية والذهنية التي تمس حياة الأمة الإسلامية أمراً محدوداً جداً. ثم ضعف العقيدة الدينية، فكانت هذه الأسباب هي التي جعلت مقياس نظر المسلمين إلى واقعهم مقياساً إنسانياً محضاً اجتماعياً خالصاً في ظاهرة، ليس مشتملاً على معنى من الالتفات إلى الشعور الديني الذي هو منحط انحطاطاً واضحاً بالنسبة لما كان عليه من قبل. وأمام هذه العوامل المتظاهرة والأسباب المتعاونة انطمس المثل الأعلى الإسلامي وبرز المثل الأوروبوي، فأصبحت نسبة قربنا من المثل الأوروبوي هي التي تعتبر نسبة تقدمنا، واتخذت هذه النسبة مقياساً حتى للدفاع عن ماضينا، فأصبحنا لا نتيه من الماضي ولا نتفاخر إلا بما يعتبر مقبولاً في المقاييس العقلية الأوروبوية. فأصبحنا مثلاً نفتخر باكتشافات كبراء الأطباء وبمنزلة علماء العلوم الكونية والطبيعية، فنفتخر بابن رشد وابن سينا وبالأطباء الكبار من أمثال ابن زهر والصقلي وغير هؤلاء، ولكننا لا نذكر أبداً الرسالة القشيرية أو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وتكون من مجموع هذه الأمور أن أصبحت عاملة على الاندماج في الغير الذي أتت أسبابه المباشرة من تكرر رحلاتنا نحن إلى الغير وتعاقب رحلات الغير إلينا. فأصبحت البيئة العامة التي ينظر إليها المسلم بيئة تشتمل على مثل واقعية بعيدة عن المثل الإسلامية، فالمسلم كان لا يرى إلا الإسلام، إن لم يكن ذلك في الحقيقة الجوهرية فعلى الأقل في الهياكل الظاهرية للحياة الفردية والاجتماعية، ولكنه أصبح يرى حياة أخرى وأصبح يعيش في بيئة أخرى غير البيئة الإسلامية. وهذا هو الذي أعان على ربط مظاهر التفسخ الأخلاقي والديني بمظاهر التمدن الغربي، فأصبحت الأمور التي تعتبر بحسب المقاييس الإسلامية منكرات مثل الرقص والتكشف ومعاقرة الخمر وغيرها، والتي كانت تعتبر مع شيوعها، وهذا أمر لا ينكر، كانت تعتبر عيوباً على كل حال، فمرتكبها أمام نفسه وأمام غيره يعتبر معيباً، ولكنها باقترانها بمظاهر التمدن الغربي أصبحت غير معيبة بل أصبحت من الأمور المستحسنة، بل أصبحت من الأمور التي تعمن على ما يراد بالعالم الإسلامي من التقدم. وأمام هذا الواقع الذي أصبح المسلم فيه مندفعا إلى سلوك حياة يؤمن بمقتضى المدارك الإيمانية الأساسية الإسلامية بأنها ليست حياة الخير وليست حياة الطهر والفضيلة، أصبح يحاول أن يبرر هذا الواقع المؤلم له بمحاولة تقريب الدين من الحياة الجديدة، أي بمحاولة إرغام الدين على أن يتقبل الحياة الجديدة حتى يزول شيء من الشعور بالألم الذي بدأ يخامر نفوس الناس لما أحسوا بأنهم يعيشون حياة غير إسلامية ويستسيغونها ويقبلون عليها، فأحبوا أن يطمئنوا في النهاية إلى أن ليس لهم مانع من الألم النفسي أو من وخز الضمير الباطني الديني يمنعهم من الاسترسال في هذه الصور من الحياة، فأقبلوا حينئذ على إقامة حياتهم التي سموها حياة جديدة على أصول التقليد الغربي، تقليداً بدا في التعليم وفي القوانين وفي النظم إلى آخره، وكلما وجدوا شيئاً من ذلك يتعارض في شعورهم مع المعاني الدينية التي يتعلقون بها تعلقاً عاطفياً على الأقل، فإنهم يحاولون أن يجعلوا من الدين مساغاً يمكن أن يقبل فيه مجرى هذه الأمور التي هم منقادون إليها بدوافع ترجع إلى العوامل التي أسلفنا بيانها. فتكون من هذه الحالة اضطراب نفساني عجيب هو الإشكال الحقيقي، وهو الذي جعل هذه المشكلات مشكلات، لأن المسلم أصبح متجاذباً بين موقفين: هل هو آخذ بالإسلام فلماذا لا يعمل به، أو هو تارك للإسلام فلماذا يتعلق به انتساباً؟ والحال أنه لا يستطيع أن يطمئن إلى هذا ولا إلى ذاك، ولا أن يعتمد على هذا ولا على ذاك، فهو مندفع إلى أن يترك مبادئ الإسلام وتوجيهاته، لأنه مورط في الحياة التي تتابعت الأسباب المباشرة على جعله مورطا فيها، وهو لا يستطيع أن ينزع نفسه عن الإسلام نزعا باتا، فوقع في هذه الحالة التي ليست إلا حالة ذبذبة. وإن وسائل العلاج لهذه الحالة المذبذبة إنما تتوقف لا محالة على أمور هامة، أولها إرادة قومية من طرف الجماهير تدفع بهم إلى العودة إلى التمسك بالمبادئ الإسلامية تمسكاً عملياً لا نظرياً، والأمر الثاني هو تكوين خلق استقلالي في المسلم يستطيع به أن يتحدى العوامل التي تدفع به إلى أن يتعلق بالحياة الغربية تعلق التقليد والاقتباس، والثالث هو أن تحيا مدارك الإسلام في النفوس. فإذا كان الواجب الأول واجباً اجتماعياً عاماً، فإن الواجبين الثانيين هما واجبان على الحكماء والمربين والعلماء الذين ينبغي لهم أن يجددوا تكوين الخلق الاستقلالي للشخص المسلم، وأن يحيوا مدارك الإسلام في نفوس المسلمين، وذلك إنما يعتمد على تجديد في مناهج التربية القومية وتجديد في مناهج التكوين الفكري. فهنالك يتضح أن الصور التي كنا نراها لازمة لبعض أوضاع الحياة والتي كنا نعتبر من لزومها من جهة ومن عدم استساغتنا لها استساغة كاملة بالمقاييس الإسلامية ما يكون هذه المشكلات. فهنالك يتجدد التفكير الإسلامي بتقويم الشخصية الإسلامية على أصولها الذاتية كما يدعو إلى ذلك محمد إقبال، وتوضع المدارك الإسلامية فوق المدارك المعارضة لها كما يدعو إلى ذلك سيد قطب، وتوضع النظم المستمدة من الإسلام موضع النظم المستمدة من الحياة الخارجية، فتكون مقبولة سائغة عند المسلمين باعتبار أن الفكر الإسلامي تجدد وأن المدارك الإسلامية قد وضعت فوق المدارك المعارضة.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
4: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الهدى والتقى، وحياة السعداء، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم استرنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، واغفر لنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك الستر يوم العورة الكبرى، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فنسألك اللهم أن تستر حالنا ومآلنا، وأن تغفر ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم.
0: اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا أنزلنا منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد في البدء والختام، وعلى آله أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: أحباب نور الصباح، كم جميل أن نلتقي بكم في رحلة أخرى من رحلاتنا المتجددة في رحاب النغم العذب والكلمة المضيئة. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا ومصاعبها. اللهم إنا نسألك الخير والرضا والسكينة يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين ومحيي نفوس المكروبين وكاسر شوكة الظالمين. يا ربي يا عزيز يا مغيث يا كريم، لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وانصرنا ولا تنصر علينا، وارزقنا من خيراتك في هذا الصباح المبارك، ووسع علينا من سعتك ولا تضيق علينا الدنيا. اللهم يسر ولا تعسر يا رب العالمين.

مستمعي الكريم، هذه إذاعة المنستير تدعوكم لمرافقتها في هذا الصباح المبارك مع صوت الحبيب مرموش، فمرحبا بكم. أفضل الإيمان أن تعلم صديقي المستمع أن الله معك حيثما كنت. هو الله لا يفتح أمر إلا باسمه، ولا يتم أمر إلا بحمده، ولا يدرك مأمول إلا بتيسيره، ولا تنال سعادة إلا بطاعته، ولا حياة إلا بذكره ومحبته. تمت معرفته فهو الإله الحق والرب الصدق المنفرد بالكمال المطلق، استحق واجب الثناء عليه كما أثنى على نفسه.

ما أجمل الامتنان في حياتنا أيها الأحبة، وما أصدق وأروع الحديث النبوي الشريف الذي لا نجد مثله في ترسيخ نعمة الامتنان، حيث يقول: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه،

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

اللهم لا تدع لنا في ضيقنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسّرتها، فيسّر أمورنا واشرح صدورنا يا الله، ونوّر قلوبنا بالإيمان والرضا، واختم بالصالحات أعمالنا، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين.

وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، وأنت للعين عين، وأنت للقلب قلب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. أتخنقني الحياة وأنت ربي، وأنت الله في ضعفي وكربي، وأنت الله إن كثرت ذنوبي وغاب الطهر عن قلبي ودربي. وأنت، أنت مقدر الأقدار عدل رحيم تحتوي باللطف قلبي.

كان لأحد النحويين جارية وكان شديدا في معاملتها، وقدر الله أن تكسر جرة النحوي بين يدي جاريته حيث انزلقت منها حينما همت بملئها من البحيرة والعودة بها إليه، فارتعدت المسكينة وخافت من مواجهة سيدها النحوي إلى أن اهتدت إلى حيلة نحوية تحد من عقوبتها، فقالت لسيدها: يا مولاي، ألا يجب الكسر حين يلتقي ساكنان؟ قال: بلى. قالت: وكذلك فعلت يا سيدي. قال: كيف ذلك؟ قالت: لقد ذهبت إلى البحيرة فوجدتها ساكنة لا يتحرك ماؤها، وكانت الجرة في يدي ساكنة كذلك، فرأيت أن الجرة الساكنة ستلتقي بالبحيرة الساكنة، لذا قمت بكسرها منعا لالتقاء الساكنين. فضحك سيدها وعجب للفظها وعفى عنها مبتسما.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: الغيرة في الحب كالماء للوردة، قليله ينعش وكثيره يقتل، والإنسان دون أمل كنبات دون ماء. الورود تهذب النفس والروح، كلما نظرنا إليها تعلمنا درسا جديدا، فسبحان من أبدعها وسواها. الورد هو جمالية الطبيعة، تزهو به وتتباهى بألوانه المبهرة، والورد يعطي الروائح الفواحة ويترك أثرا لا ينسى في قلوبنا لكثرة أشكاله وبهاء رائحته. فلتكن حياتنا هذا الصباح، ولتكن أوقاتنا حدائق أزهار عطرها لا يكف وجمالها لا ينتهي.

أيها المستمع الكريم، الورد مرسال سلام يساهم في التقارب بين الناس، فامنح وردة تمنح ابتسامة صادقة وتسعد قلبا حزينا. وردة واحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل بكثير من باقة كاملة على قبره. فالوردة هي الطبيعة الصامتة النابضة بكل ألوان الحياة، ألوان مضيئة تعكس التفاؤل العميق والفرح بالحياة. كم وردة أذابت الفوارق ومسحت الدموع وخففت من معاناة الآلام وقسوة الظروف. فعندما يقدم لك الورد ينتابك إحساس جميل، كأنه شخص يقول لك: سأجعل الحياة جميلة من أجلك، من أجل روحك البهية. فالقلوب الطيبة كالورد الأبيض في شذاه وفي طبيعة نوره وأريجه وبهاه.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها يرافقكم صوت الحبيب مرموش طيلة الساعة. المرأة مخلوق رقيق وحساس، تحتاج إلى رجل ذكي يحافظ عليها ويرشدها إلى أرض الصواب وحدائق الجمال، فهي مثل الزهرة الشذية إن رواها الرجل بعاطفته وحبه وحنانه وأخلاقه ترعرعت وتفتحت وزاد بريقها، وإن أهملها ونساها ذبلت وذوت وانكفأت على ذاتها. سر حياة المرأة وجمالها وبهاؤها يكمن في الرجل الذي يحن عليها ويقدرها ويرعاها ويجعلها تثق في نفسها. فالرجل هو الذي يمطر فرحا وسلاما في قلب المرأة ويجعلها أجمل النساء، أجمل نساء الدنيا في عينه وفي عيون الآخرين.

ما زلنا أيها الأحبة نتحدث عن المرأة، فمشاعر المرأة وعاطفتها لا تذبل ولا تهرم ولا تشيب ولا تقاس بعدد السنين الذاوية، فهي كتلة من الأحاسيس الفياضة السامية التي تعطي بلا حدود إذا ما كانت الأرض التي تنبت فيها أرضا خصبة معطاء طيبة. والمرأة أحيانا هي طفلة شقية تحب الأمانة، وصبية مغرورة تعشق الاهتمام، وهي أيضا تضحي بكل شيء من أجل من تحب ومن أجل الصدق والثقة والوفاء والإطمئنان. تلك هي المرأة في كل مكان.

0: قرنفل.
1: هكذا أيها الأحبة الكرام، رفاقنا في نور هذا الصباح، ينتهي سفرنا في عالم النغم الجميل والكلمة الطيبة. نرجو أن نلقاكم بخير وبهجة وسلام في مواعيد قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في الأعداد والتقديم، وسامي أمطاوة في الإخراج. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام، 6 صباحا على موجتنا. صباح الخير. أكد الخبير في المياه حسين الرحيلي أن إشكالية المياه في تونس تعد أزمة هيكلية مستمرة تتكرر سنويا وليست مجرد أزمة ظرفية عابرة. وأشار الرحيلي إلى الاستهلاك المفرط للمياه المعلبة، مشيرا إلى أن تونس صنفت ضمن أعلى الدول استهلاكا للمياه المعلبة بنحو 246 لترا للفرد سنويا مقابل معدل عالمي لا يتجاوز 42 لترا، وهو ما يعكس تدني جودة مياه الحنفية وفقدان المواطن التونسي الثقة فيها. ذكر مراسل الإذاعة الوطنية عجل العوني أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن غرق مركب هجرة غير نظامية عرض سواحل مدينة بنغردان. وتفيد المعلومات أن المركب غادر سواحل منطقة الكتف ظهر يوم الأربعاء الماضي، وكان على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين أغلبهم من أبناء بنغردان. وبعد 6 ساعات من انطلاقه انقلب المركب بعرض البحر، ولا زالت الأبحاث متواصلة من أجل التأكد من انقلاب المركب. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها بتونس من العودة الطوعية ل4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرة جانفي الماضي، وليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25103 مهاجرين غير نظامي منذ إحداثها، فضلا عن عدد من العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. ونختم هذا الموجز بأبرز أخبار العالم هذا الصباح، حيث أبدت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي مواقف متشددة حيال السياسات الإسرائيلية والخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت هذه الأطراف رفض قرار إسرائيل فتح عطاءات لبناء 1200 وحدة استيطانية في الضفة. ففي بريطانيا أفادت وكالة بلومبرغ بأن حكومة رئيس الوزراء أندي بارنام تعمل على إعداد نظام عقوبات جديد يستهدف حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

ستة وسبعة دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 22 أوت 2026. صبحية جديدة، نهار جديد، نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة رفقكم لمدة ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، ومحمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. نبدأ كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنسير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها للستة واربع وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقايت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقسنا اليوم باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا يكون كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية نجم تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، وبالنسبة لدرجات الحرارة فما ارتفاع طفيف وبشتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 39 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بعد ساعة ونص نزيد وناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99 صباح الفل.

0: خدمات من أحوال التقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: نعمة حلوة متع بها وذني في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبه قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: 36 دقيقة وخيط نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم. ونبدأ ب 22 أوت سنة 1543، قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صاروا في نهار كما اليوم، سنة 1798 نابليون بونابرت يصدر قرار بإنشاء المجمع العلمي في مصر. و1901 في 22 أوت تاريخ تأسيس شركة كاديلاك للسيارات. 22 أوت سنة 1911 اليابان تحتل شبه جزيرة كوريا، وفي 1911 سرقة لوحة الموناليزا اللي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي. 1962 نهار 22 أوت أيضا الرئيس الفرنسي شارل دوغول ينجو من محاولة اغتيال. ونختم ب 22 أوت 1965 الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية يجتمعوا في جدة لحل المشكلة اليمنية. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
2: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: دونالد ترامب يقول أن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق وسط تبادل للتهديدات قبل العقوبات الجديدة. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: وميم الخليل. نوصل معها لستة وخمسة واربعين دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات والملف الإيراني يتصدر تقريبا كل العناوين في كل المواقع. ترامب يتحدث على صعوبة المسار التفاوضي وطهران تتحدى العقوبات. في نفس السياق عجز البنزين يضع إيران أمام ثلاث سيناريوهات ومن يدفع الكلفة، سؤال اليوم في موقع الجزيرة. وفي الشأن السوداني انشقاقات تتسع في صفوف الدعم السريع وسؤال هل بدأ تساقط أحجار الدومينو. نمشي إلى موقع فرانس 24. أيضا الشأن الإيراني، دونالد ترامب يقول إنه إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق وسط تبادل للتهديدات قبل العقوبات الجديدة. إيران تأكد أنه ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة باش يكون مدمر بعد ما توعدتها واشنطن بأقصى عقوبات مالية في التاريخ للإطاحة بقيادتها. من العناوين الأخرى في نفس السياق بعد تهديدات ترامب، ما أبرز الدول التي قد تتضرر من استمرار تجارتها مع إيران، والرئيس الإيراني من جهته يدعو لإنهاء الحرب مع واشنطن بعد إعلان ترامب شن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل. بريطانيا الأرصاد الجوية ترشح النينو الحالية لأن تكون الأقوى من نوعها في التاريخ الحديث. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تتساءل اليوم لماذا يدق الاقتصاد الأمريكي ناقوس الخطر وإلى أي مدى يمكن لعقوبات يوم النصر الاقتصادي اللي أعلنها ترامب أن تضر بإيران. وفي الشأن الإيراني رئيس الوزراء العراقي رئيس الوزراء العراقي يعلن عن توافق سياسي على حصر السلاح وخطط لمضاعفة إنتاج النفط. نمشي إلى موقع سكاي نيوز. تركيا وإسرائيل صراع يضع سوريا أمام اختبار خطير. ومن العناوين الأخرى إسرائيل تكشف كواليس ضرب مطار أبو ظهور في سوريا. وحسب وول ستريت جورنال وزير الجيش الأمريكي يستعد للاستقالة. وفي الشأن الروسي روسيا تدمير 140 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تقرأهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: نصل للستة وسبعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 22 أوت 2026. موجز الأخبار بعد تقريبا 11 دقيقة من توا. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنستير.

0: الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طير

0: عرفتي؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان. إيه؟
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: السابعة صباحا على موجتنا. ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. قرر وزير التربية نور الدين النوري إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي وفق ما جاء بنص قرار مؤرخ في 18 من أوت الجاري ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84. تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها بمختلف النقاط التي تشهد إلقاء عشوائيا للفضلات خاصة على مستوى نهج الحبارة ونهج أحسن بن سعيد وشارع باكستان ومحيط المعهد النموذجي الإمام مسلم، وذلك في إطار المحافظة على نظافة المحيط وتحسين المشهد الحضري والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي. تولت والية نابل هنا شوشاني رفقة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب بكلفة جملية بلغت 47 مليون دينار. التأم بمقر ولاية نابل اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وخصص لضبط الاستعدادات لموسم الأمطار وآلية التوقي من الأضرار التي قد تنجم عن الفيضانات. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 ستة قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس. استفاد 25,103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ إحداثها، من بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جانفي المنقضي. ختاماً، أعلنت النقابة التونسية لأطباء التجميل في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.
3: تبع الموجة.

0: مازالت البركة.
1: حسب ناس عملت حاجات على المجل، ما فماش دار ساعة ما فيهاش بير ومجل. أنا اللي سكنت فيهم في وسط البلاد اللي دايرة بالصور في البلد بكلها بالبيار والمجل. الماكلة كيف تفضل في الليل يددوها في حطوها في الصل ويددوها في المجل، فهذا بوقة الفرجدار. حوت الحم حاجة من نوع هذا، طرف العيون في المستير، العيون المعروفين معناها، ولبار الشلوق يعملوه للري للشرب خاطر حلو. المواجل تعرف قد شمى في المستير اللي صالحة للشرب والغسيل، 461 مجل هذا في البلاد اللي دايرة بالصور. وقتاش هذا كم تهدت عاد البلاد، ما عادش الماء تاع المجل من المطر يخزنوا غادي البيوت اللي دايرة بالدار، الكل يصبوا في بعضهم ويصبوا في المجل. الماء المجل صالح للشرب وصالح للغسيل الدبش، خاطر يرغي الصابون، يرغي الصابون. ولا عنده بير، البير ساعات تلقى حلو وفي أغلب الوقت تلقى ملح انت والأرض. أنا عنده مصلحة كبيرة ياسر المجل، يسقيوا بيها أيضا زاد الحيوانات، ولا عندهم بقر، فماش واحد بقاش عنده بقرة وعلالش في الدار. الماء هذا يحطوا أغلب الوقت في الحلابي الشربية في جهات يسميه، والحلبية هذيك يدلدوها زاد في المجل يغطسوها تبرد. والمجل عنده برشا حوايج في حتى المرضى يدلدوه في المجل ولا في بير، وهذا خدمتها عندها برشا اللي يقولوا المافي، هذا اللي عنده الهافية يبلي يتنفس بالسيف يدايخ الصغير قبل أقل المرضى تموت حاجاك يمشي. قبل كان يمشوا لقصبة المديوني، فما امرأة غاد تقولهم دلدو في الماجل ولا في البير ولا في، وموجودة حتى في المستير وقت برشا مرات هكا يدلدو في الواحد. وهذه صورتها حتى في تلفزة قبل حاجة جات لهنا، يهبطوا كل ولاد كي يحطوا في الشارع، حطوا في الشارع ويدلدو في البير. هو بطبيعة الحال كي طابت تفوت تقريب 8 متر و10 متر الطقس نتاع البير فيه برودة ملوطة، كان صاحي يقول له كبرى، هو يصيح الولد والصغارين تسمع من فوق يولي عاطي مسد، هو برا هو برا هو برا، ويطلعوه وقتها. ووقت برشا مرات في البير في سيد المازر هوني في المستير، في خنيس زاد موجود، في برشا بلدان موجود ويستعملوه للمهف، يقول لك هذا اللي عنده الهافية إذا كان صاح معناه بري.
0: مازالت البركة.

21 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. شكرا على الاستماع، السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. ما زلنا مواصلين معكم نحن الصبحية هذه، ننسوكم كما العادة حتى للتسعة، وكما العادة نذكركم أنه الربح ديما موجود مع بشائر الصباح في إذاعة المنسير. فما سؤال اليوم ينجم يربحكم كما العادة، تتلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير، وبتبع السؤال عنده علاقة بفقرة ود بحر اللي تستناوها كما العادة في ساعة الثالثة مع مدام نوزة بوريقة. عملوا طلع السؤال كان لقيتوا الإجابة، وإلا تستنوا شوية زيادة في أول ساعتنا الثالثة تسمعوا ولد بحر وتلقاوا الإجابة كما العادة. ومدامكم غادي على صفحة رسمية اليوم زوز غناية نقترح عليكم، تختاروا منهم غناية باش نسمعوها في آخر بشائر الصباح. نقترح عليكم لطفي بوشناق نسايا وإلا عدنان الشواشي كبرت، تختاروا غناية من هذوما الزوز ونسمعوا الغناية اللي تحصلت على أكثر تصويت من عندكم أنتم. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة كما العادة، تستنوا أيضا عناوين نشرة الأخبار، معلومات همك، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، بتبيع أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، برشا غنيات حلوين مازال يستنى فيكم. لكن قبل هذا الكل نواصلوا مع فقرة صغير صغرون.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: السلام، انا اسمي ياسين لقب عباس. مش نحكي لكم كيف تعاونوا امكم، هي تبدا مريض، امكم تبدا مريضه لازمكم تعاونوها. اي حاجه تبدا تعرفوها مش طيبوها طيبوها، ولازمكم توكلوها وتشريوا لها دواء وتبريوا لها. واذا اي حاجه امكم برات والكل قولوا لها نحبك برشا يا امي، وانتي اللي تعبت علينا، وانتي اللي كبرتنا، انتي ابونا، ونحبوا امهاتكم الكل. امي مرضت، عملت عمليه، يا اخي بابا قعد بحذاها، خذا كونتي قعد يعاون فيها والكل. اخي قالت لنا برا امشيوا لدار ماميتكم، هاني باب هاك ابوك مشيت لها بيك، وبعدك يا بابا وفيا الكونجي متاعو. اخي قالت لنا عايش ولدي انتي واختك برا، امشي واقضيولي من حانوت، وانتي ياسين اقعد بحذايا، مش تعطيني كاس ماء وجيب لي دواء. يا اخي عطيتها كاس ماء ودواء، يا اخي شربته وبرات والكل، ورجعت تخدم وولات لباس وتحسنت وولات تضحك وعاملة جو، ولات تلعب معنا كما كانت قبل والكل. ونحب نقول لكم غناية تاع الأم، أنت الأنان أنت الحنان، من تحت قدميك إلى الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمام في طريقنا، نحس بالأمام. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. نقول لكم ننصحكم نصيحة، إنكم ما طيشوش أمكم، ونحبكم توليوا كل واحد يستحفظ على أمه. باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتطرقوا الموضوع الأمراض ذات المناعة الذاتية. الأمراض هذه هي تستهدف ثلاثة مستويات، فما يكون العضو يكون ضعيف، النفس تكون مضطربة أو قلقة، والمناعة متاع الجسم تكون متهيجة. المناعة تكون متهيجة عندها صلة وثيقة باختلال توازن البكتيريا في الأمعاء. باش نحاولوا نحمي رواحنا من اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، لازمنا كل يوم نتناولوا زيت زيتون، نتناولوا على الأقل مغرفة خل نحطوها في السلطة، ونتناولوا المواد المخمرة اللي هما الرايب، الحليب مخمر كما البن، وإلا ياغورت طبيعي يكون كيف كيف مخمر. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا على موجاتنا، موعد عناوين النشرة. وفي نشرة الثامنة إن شاء الله، الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يشدد على أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وعلى وجوب أن تجرى العمليات من قبل مهنيين مؤهلين. الساحة التعليمية تشهد حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية بتونس. في المنستير، المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية ومندوبية السياحة تدعوان التجار إلى تحسين الخدمات المقدمة للحرفاء. وفي ولاية سوسة، موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم يمثل محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بالجهة. كل هذه الأخبار وأكثر تصافحونها في نشرة الثامنة إن شاء الله. إلى اللقاء.
3: زريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7.
4: 104.7.
5: انتم زوز معرسي، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
6: مؤثرة وملهمة،
5: مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

0: اجوا بحذا للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من العشرة نصف النهار.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: شنية هي شهادة الثبوت؟ شهادة الثبوت مثل شهادة ثبوت صلاحية رخصة السياقة أو ثبوت بيانات العربة، هي وثيقة إدارية تسلمها الوكالة الفنية للنقل البري للتحقق من صحة البيانات الرسمية للرخصة أو العربة، تستعمل غالبا للاستظهار لدى السلطات الأجنبية. معلوم تسليم شهادة ثبوت صلاحية رخصة السياقة مثلا 20 دينار. الوثائق والشروط الأساسية: أصل رخصة السياقة أو شهادة تسجيل العربة، تعمير المطبوعة الخاصة بالطلب ودفع المعاليم المستوجبة بإقباض المالية، الإجراءات والخدمات: تقديم الملف لدى الإدارة الجهوية، بعدها تقديم الملف لدى الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
2: معلومة تهمك،
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. اليوم لا موعد مع انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في دفعة أولى من الجولة الافتتاحية، ونعطيكم المباراة تعيينات الحكام وأيضا النقل التلفزي في البرنامج. مباراة المرادي بحمسوسة والاتحاد المنسيري في ملعب ولي الأحوار بحمسوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي وحكم الفار ألكسندر، باش تكون منقولة على الوطني الثاني. نذكر حكم الفار باش يكون من سلوفينيا. الملعب التونسي نادي صفاقسي في ملعب الهادي النيفر ببردو بإدارة الحكم باديس بن صالح وحكم الفار أسمير ساجروكوفيتش من سلوفينيا، والمباراة هذه منقولة الوطنية الأولى. في المقابل زوز مباريات المتبقية، تقدم سقي الدير شبيبة العمران بإدارة الحكم حسين نيل وحكم الفار حمزة جعيد، والمباراة هذه بشكون مسجلة على الوطنية الثانية انطلاقا من الساعة 9 ليلا. والمباراة الأخيرة بشتجمع اتحاد بنجردان بفريق النادي الرياضي بلي حمنف بإدارة الحكم سيف الورتاني وحكم الفار خالد قويدر، والمباراة هذه أيضا مسجلة على الوطنية الثانية انطلاقا من الساعة 7 مساء. انطلقت منافسات في مدينة تياغو الكوري، منافسات بطولة الألعاب القوى للماسترز، تواصل لغاية 3 سبتمبر، مشاركة 9 رياضيين تونسيين يمثل تونس في مختلف الفئات العمرية. تونس لم تنتظر طويلا افتتاح عدد ميدالياتها، نجح بطلنا حسن فنية في التتويج بطلة ذهبية في سباق 2000 متر موانع ضمن فئة M75. أيضا نحكي على دورة ألعاب المتوسط وانطلاق العديد من المنافسات من بينهم السباحة. أيضا تتواصل منافسات الكرة الطائرة في جولة ثانية، والمنتخب التونسي يواجه المنتخب الإيطالي انطلاقا من الساعة 8 مساء ضمن الجولة الثانية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تورونتو الإيطالية. ذكر المنتخب الوطني التونسي استهل المشوار في الجولة الافتتاحية بانتصار أمام نظيره الجزائري 3 أشواط نظيفة، تفاصيلها 25-17 25 21 و 25-14. نقعد مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، والمنتخب الوطني التونسي يواجه تحت 21 سنة يواجه منتخب مقدونيا الشمالية، بما أنه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يستهل مشاركته في دورة 20 لألعاب المتوسط في مدينة تورونتو الإيطالية مواجهة مقدونيا الشمالية بداية من الساعة 7 مساء. ذكروا مدرب أنيس بوجلباني تواجد ضمن المجموعة الأولى اللي ضم تونس مقدونيا الشمالية المغرب وتركيا. أكيد كما قلت بالنسبة للسباحة البداية باش تكون على البطلة الصاعدة جميلة أبو الكباش، تدخل الأول تجربة متوسطية المنافسات في سباق 400 متر سباحة حرة. جميلة أبو الكباش تكون في التصفية الأولى إلى جانب سباحين من البرتغال إيطاليا اليونان تركيا وسان مارينو، التصفية الساعة 9 صباحا. في المقابل الظهور للبطل العالمي أحمد الجوادي اللي يخوض أول مشاركة في هذه الدورة، والهدف واضح المنافسة على الذهب. إن شاء الله مش نرجع بأكثر تفاصيل بالنسبة للألعاب البحر الأبيض المتوسط في نشرة نص النهار، إن شاء الله تكون الموعد مع الانطلاقة الموافقة بالنسبة لأبطال تونس في كل الألعاب. نحكيه أيضا على الأحداث اللي صارت في نهائي المونديال، والفيفا يسلط عقوبات صارمة على الأرجنتين بعد ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن العقوبات المتعلقة بالأحداث اللي شهدتها نهائي كأس العالم 26 بين إسبانيا والأرجنتين، واللي انتهى بتتويج المنتخب الإسباني. صلت لجنة انضباط غرامة قدرها 321 ألف دولار على الاتحاد الأرجنتيني على خوض زوز مباريات على أرضه بحضور جماهيري لا يتجاوز 50% مع تعليق جزء من العقوبة، إلى جانب تخصيص 100 ألف دولار من الغرامة لبرنامج لمكافحة التمييز. شملت العقوبة أيضا إيقاف باتيديس 10 مباريات وغرامة 90 ألف دولار، ومولينا 7 مباريات وغرامة مثلة، فيما عقب ألماندا بالإيقاف لمباراة واحدة وغرامة 30 ألف دولار. وشملت العقوبة أيضا مساعد المدرب آليا بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 30 ألف دولار، بينما أوقف لاعب إسباني جافي لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 30 ألف دولار. سبورت انفو شهر لكم السعد ليام، يرجع لكم محمد يكمل معكم بشار الصبح. إلى اللقاء.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، مازلنا معكم حتى للتسعة ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد، صباح النور.
1: صباح الخير أخويا محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنسير.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. هتخل نخذ معك فكرة سي صبحي على طقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكونوا؟
1: نعم، هو بالنسبة لهذا اليوم يتواصل تقريبا طقس تقريبا كما يوم الأمس أو أكثر بقليل من ناحية درجة الحرارة. يوم الأمس في العشية شفنا تشكلات رعدية نشطة وخاصة بجهة الكسرين، سجلنا 41 ملم في مدة زمنية وجيزة ومع تساقط البرد بأحجام مختلفة. اليوم كذلك الإمكانية واردة لظهور هذه الخلايا الرعدية وخاصة بمناطق الشمال الغربي وجزء منها قد يتفرع ليشمل بعض مناطق شرقية الوسط والشمال، كنقولوا شرقية تقريبا جهة النفيذة جهة المنسير أو حتى جهة الوطن القبلي. بطبيعة الحال الخلايا الرعدية قد تكون نشطة حسب المناطق، معناتها ديما تبقى الفترة هذه معروفة بظهور أو تشكلات رعدية نتيجة الحمل الحراري. بالنسبة للارتفاع قاعدين نحكي على ارتفاع في درجة الحرارة، بطبيعة الحال هو حسب ما تشير إليه نماذج العديدية الكل تقريبا بداية من يوم الغد باش نعيشوا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي قوي، وبالتالي تيارات جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى سيهم في ارتفاع واضح في درجات الحرارة. مش نحكيو على درجات حرارة تتراوح ما بين في معظمها 40 و 46 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون ما بين 36 و 39 درجة، فارق في ما أنت مقارنة بالمعدلات العادية يتراوح ما بين 8 و 10 درجات بالنسبة ليوم الأحد. نهار الأحد ممكن نسجل حرارة قصوى بعد الظهر بجهة المنسير تقريبا 43 درجة مع ظهور الشهيلي. إن شاء الله بالنسبة للاثنين والثلاثاء أقل بقليل، وخاصة المناطق الساحلية مطلة على البحر، معناتها كنقولوا ديما العامل البحري يلطف أكثر الأجواء، لكن ما يعنيش اللي هي تتواصل مرتفعة داخل البلاد جهة القيروان جهة سيدي بوزيد المادية غرب مادية غرب صفاقس جهة قفصة الكيف كذلك وحتى جندوبة. يومي الأربعاء والخميس باش ترتفع فيهم أكثر درجات الحرارة، الفرق باش يرتفع أكثر كذلك مقارنة بالمعدلات العادية بين 10 أو 12 درجة، قد تصل حتى 47 درجة بالمناطق الداخلية حتى منطقة القيروان. أقل بقليل موجة الحرارة هذه من موجة الحرارة اللي عشناها الفترة الأخيرة. إن شاء الله ما فماش بطبيعة الحال أرقام استثنائية أو أرقام قياسية كما شفنا الفترة اللي فاتت. إن شاء الله بداية أو آخر الأسبوع القادم إن شاء الله تتغير الأجواء وتتلطف أكثر بوصول تيارات أكثر شمالية إن شاء الله.
0: شكرا ليك شي صبحي، يعطيك الصحة،
1: تحياتنا لك.
0: 7:51 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 22 أوت 2026. نشرة أخبار 8 بعد تقريبا 7 دقائق من توا، ونرجع لكم نحن من بعد في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام 8 صباحا على موجتنا. ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تؤكد أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يشدد على أن الطب التجميلي يظل نشاطاً طبياً قائماً بذاته، وعلى وجوب أن تجرى العمليات من قبل مهنيين مؤهلين. والساحة التعليمية تشهد حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية بتونس. من العناوين إلى التفاصيل: أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات، موضحا أن الاتحاد ينسق بشكل مباشر مع الجامعة العامة للنقل ونقبات نقل المحروقات، في حين تجري وزارة الإشراف اجتماعات مع أصحاب شركات النقل بهدف التوصل إلى أرضية اتفاق نهائية تنهي الإشكال القائم بشكل كامل. وأضاف السميري في تصريح للإذاعة التونسية أنه على الرغم من مساعي التهدئة فإن الأمور تتجه نحو إصدار برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ محدد، مشددا في الوقت ذاته على أن الفرصة ما تزال قائمة للوصول إلى حلول تجنب البلاد التوتر.
1: فما جلسة برمجة مع أصحاب شركات هذه سلطة الإشراف إلى المعطيات الجديدة اللي عنا في علاقة بالمحاضر الاتفاق اللي ماشي متبقى للعمال متاعنا. جلسة بشتجمع على طرف الكل لحد اللحظة هذه مع الناس يعني تأكيد في كل الحالات كما كدنا نحن البارح حبينا القطاع هذا يبعد على أي احتجاجات تنجم تمس مصالح المواطنين، لكن في نفس الإطار ما ناش مسلمين في مطالب العمال هذوما اللي من مدة قاعدين ينتظروا في بعض تحسينات خنقوه للقطاع أو بالأحرى تطبيق الحد الأدنى من القانون اللي يمس العمال هذا. خلينا على الأقل نطمنوا الناس ما فماش حاجة مؤكدة أو تقول كونه الأطراف هذه مش تتلم.
0: أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن الطب التجميلي يظل نشاطاً طبياً قائماً بذاته، مشدداً على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت العمادة أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات خصوصاً عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. الدكتورة مها بن معلم حشيشة أمينة مال مساعدة بالعمادة الوطنية للأطباء بتونس:
2: عمليات الحقن المواد الطبية كلها راهي تعتبر عمليات طبية وتخضع لقانون ممارسة الطب، من حقن الفيلر، حقن البلازما، أي حاجة تخترق الجلد نتاع الإنسان راهي تعتبر عمل طبي ويقوم بها كان عن الطبيب المؤهل لذلك. فما بعض الأجهزة الطبية التجميلية المتطورة واللي تستعمل درجة عالية من الحرارة اللي تنجم تؤدي إلى بعض المضاعفات، كيف راهو هذه نجم نستعملها كان عن أطباء التجميل واللي هو مكونين باش يعرف الاناتومي الفيزاج اللي قدر تصير مضاعفات. الطبيب ينجم يتدخل وينجم يعرف باش ما تصيرش المضاعفات هذه، كيف تسكي تقشير كيميائي او ما يعرف بالبيلينغ اتسيتيرا اللي يستعمل برشا مواد، والا لانجكسيون دو برودوي كيما لا ميزوثيرابي ولا اي ماده باش نزرقوها دونك وتتعدى الجلد نتاعنا، راهي يلزمها تكون في نطاق الطب التجميلي عند اطباء مؤهلين. كيف فما برشا اجهزه اخرى اللي تعتمد على تقنيات متطوره جدا ما ينجم يستعملها كان اطباء التجميل. وفي الاطار هذا أكدت عمادة أنه ماذا بين المواطن التونسي يحاول الممارسات هذه يتأكد بأنه يكون طبيب مؤهل وعنده الكفاءة في طب التجميل باش يقوم بالأمور هذه باش ما تصيرش مضاعفات بالنسبة للصحة نتاعو.
0: شهدت الساحة التعليمية مؤخرا حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية بتونس، فقد تفاجأ عدد من الطلبة المتفوقين من بينهم طالب أصيل منطقة حفوز متحصل على المرتبة السادسة بشطب أسمائهم من منظومة التوجيه الآلي وتعويضهم بطلبة آخرين من قوائم الانتظار. كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ريان بن علي أكد غياب التفاعل مع الطلبة المعنيين، داعيا وزارة الإشراف إلى الإسراع بالتفاعل وتوضيح المسألة.
3: برشا طلب تعرضوا للمظلمة هذه، لكن الأهم منه بصفتي ممثل طلبة مع التحضير للدراسات الهندسية، عندنا طالب تميز السنة في المناظرة نتاع دخول مدارس التكوين المهندسين، حصل على رونسيس على المستوى الوطني، دار الشعب اللي يحلف التفاصيل أنه هو يكون رونسيس ويوصل مثلا بوليتكنيك، لكن ما رعنا إلا أنه بعد يلقى روحه ريفيزي، رغم تأكده الكامل من أنه عمل كونفيرماسيون للشوا نتاعو، يلقى روحه ريفيزي، والبيبان مسكر حتى حد معناه ما يحب يعطيه شنو يعمل بالضبط، اللي مش يقدم المطلب. أنا الجهة اللي باش يكلمها ما فماش تفاعل معاه كبير، اللي حير أكثر أنه ما هوش هو فقط، ذي جدال صاير في أنه برشا من الناس تأخذ الكونكور وتتأكد من تعمير أساسها، لكن من بعد تلقى روحها ما هيش ماخذة شوى متاحة ورفيزي، علاش وكيفاش صار الشيء ذي، علاش كونفيرماسيون ما تعددش، ما نعرفه حتى شيء. أخوي حتى إذا كان صارت غلطة سواء من الطالب وإلا من السيستم، عطونا شكون راجعوا، شكون نكلموا، شكون نحكوا معاه، وين نوصلوا المطلب نتاعنا باش صوت الطالب هذا يوصل. تحرمش على خاطر راهو هو هذا وجه البلاد، راهو سيدي برونسيس في الكونكور، معناها النخبه نتاعك اليوم لازم مكتوب فيها باش ما تضيعهاش.

0: ستيرة ومضاعفة فرص ترويج منتوجات الصناعات التقليدية التونسية وتشجيع الزوار على استهلاك المنتوج الوطني. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير كاظم المصمودي والمزيد.
1: حملة تحسيسية مع التجار حتى يقدموا منتوج ذو جودة، منتوج يكون تغليف سهلة، تقديم بعض التشجيعات من خلال تعمل بعض التخفيضات على بعض المنتوجات، لما لا تركيز ورشات حرفية حية. نعرف أن السائح خاصة الأجنبي يحبذ عند دخول مغازل للصناعة التقليدية أن يشوف المنتوج تخدم قدامه ويشوف المنتوج هدايا كيفية طريقة الصنع ويحكي مع الحرفي ونجم يقوم مع الطلبيات حسب رغباته. ثم كذلك إشهار الأسعار زيد يدعم ترويج منتوجات الصناعة التقليدية مختلف المنتوجات. ثم كذلك الأخوة التجار مع تمدبينا تكون عملية استقبال السائح ويكون مجهود كبير، تكون عملية استقبال السائح بالبشاشة بالابتسامة حتى كيف يطلب فاتورة نقدمون الفاتورة. هي عملية ترويجية وتحسيسية حبيناها أنه تزامنا مع فترة ذروة الموسم السياحي، ذروة الأقبال على مدينة المنستير، أنه شجع السائح لدخول المدينة العتيقة خاصة حومة الشراكة فيها العديد من التجار. للأسف بعض منهم محلات مغلقة، تحبوا المحلات اللي ترجع تخدم، حبوا التجار الكل يخدموا، الحرفيين زاد كيف الموجودين. نعرفوا أن مشتريات السياح هي تمثل نسبة هامة من ترويج منتوجات الصناعة التقليدية. إن شاء الله الحملة هذه بدأت في الأسبوع هذا في شهر أوت، تتواصل حتى موافة آخر سبتمبر باعتبار أنه الموسم السياحي والصيفي يتواصل معتها الفترة طويلة، وإن شاء الله معتها تعطي صورة طيبة على منتوج الصناعة التقليدية ونرفع من مشتريات السياح ونطول فترة بقاء السياح داخل المدينة العتيقة أكثر ما يمكن.
0: ونختم من ولاية سوسة. وفي إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، مثل موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي، محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بالجهة. الممثل الجهوي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر، وأكثر تفاصيل في ميكروفون ماهر جعيدان.
2: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم بصفة عامة، اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها قاعدة تخرج وتتحط في الحاوية الجماعية اللي البلدية توفرها للمواطن اللي خرج البوبيل من داره، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي اللي حاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة لنقاط سوداء، في حين أنه القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب إبرام اتفاقية مع البلدية تلزمه بتوفير حاوية خاصة به تكون في وسط المحل متاعه، ويتم إخراجها في توقيت تقول عليه البلدية وقت الباساج متاع الكميون المخصص لكنفايات المحلات مفتوحة للعموم. الربح متاع البلدية شنو؟ الحاويات اللي موجودة للمواطن يستغلها المواطن ما عادش تولي تتحول إلى مناطق سوداء، والنفايات متاع المحلات واللي هي في أكثرها نفايات قابلة للرسكلة هي فاش تمثل نفايات لف كردونة بلاستيك. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع تكون أقل، ثم الحاويات هذه كي باش تتم جمعها في سيركوي خاص من البلدية ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى، وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل. مطلوب من البلدية أنها تحدد منطقة أولية تبدأ بها حسب إمكانياتها المتوفرة حاليا باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا الزميل حسام قدرية، وكان في إعدادها وتقديمها جهان الذيع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة للنساء

تقنية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين ايديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: رغب على ما نوصل مع أهل 18 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وصباح السعادة لمستمعينا الأعزاء.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكي على الميركس. شنية هالميركس هذية؟
2: اليوم باش نحكي على الميركس محمد، اللي هي ببوشة صنعت لون الملوك.
0: هاي
2: دونك اليوم باش نتعرفوا على الميركس ولا البكومة باللغة التونسية، وهي من الكائنات اللي يمكن نشوفوها صغيرة عادية، ولا نقولوا عليها ببساطة ببوشة. أما عندها أسرار منذ هذا، معها أسرار منذ ألاف السنين. دونك البابوشة هذه اليوم باش نحكي لكم عليها محمد، باش تبدل نظرتنا للبحر كامل، خاطر باش نحكيه على كائن عاش بحر تونس وتعامل معاه الإنسان التونسي منذ ألاف السنين، وقت الفينيقيين والقرطاجيين. وكان البابوشة هذه البكومة ولا الميركس سبب في إنتاج لون ارتبط بالملوك. ونعرف وقتش بدأ الحكاية هذه، بدأت الحكاية من قرطاج، ونعرف الناس الكل اللي قرطاج هي مدينة بحرية قوية هكا ولا لا، ونعرفوا اللي كانت قوة تجارية متوسطية، والبحر بالنسبة للقرطاجيين كان طريق للثروة والتجارة والصناعات. وما بين الحاجات اللي ارتبطت بالعالم الفينيقي والقرطاجيني هو صناعة الصبغة الأرجوانية لابوربر باللغة الفرنسية، ولا لاتنتور بوربر كنقول الصبغة الأرجوانية. والصبغة هذه كانت تستخرج منين؟ من البكومة. وكانوا يستعملوها لصبغ الأقمشة الفاخرة، والبكومة اللي استخرجوا منها اسمها العلمي هو إكزابليكس ترينكوليوس، اللي هي بطالة فقرة ولد بحر اليوم. واللون اللي نخرجوه منها كان غالي ونادر، وهيك علاش يرمز للثراء والمكانة والسلطة، يعني لبس حويش لونهم فورفور، معناها المستخرج هذاك هي نعرفوا اللي هو
0: لبس علي
2: طبقة راقية على الخد. بيه تو باش نتعرفوا شنو هي البكومة هي ولا شنو الميركس. هو باللغة الفرنسية نقولوا عليه غاستيروبود ماران، بالعربية بطنية القدم. باش نفسركم شنو معناها بطنية القدم. هي مجموعة كبيرة جدا من الرخويات، ومن أشهر الأمثلة كان عن الحلزون البري، البابوشة البحرية البري، وعن البابوشة البحرية كيف ما البري كيف ما البحري. والميركس واحدة منهم، ولا البكومة اللي هي تابعة الحلزون البحري. مش نفسر أكثر للمستمعين عشان مش يفهموا شنية هي الميركس. وعليش محمد سميه بطنية القدم؟ احنا تحكينا على قبل على رأسية الأرجل، اليوم عنا بطنية القدم، على خاطر الحيوان عنده عضو عضلي كبير اسمه القدم، يستعمل الحركة والالتصاق بالقاع. والحاجة اللي تميز برشا بطنية القدم هي وجود صدفة أحادية. احنا قبل كنت تذكر شي محمد، حكينا بعضنا على المول وعلى الويت اللي هم عندهم بيسميوه بيفالز، عندهم صدفات. المرة هذه باش نحكيه على صدفة أحادية واحدة برك، صدفة خارجية صلبة كلسية ومغطية بالنسبة للميركس بالشوك، نلقاو فيها شوية شوك بالنسبة للميركس. وفي وسطها شنلقاو محمد؟ في وسطها نلقاو الحيوان نتاعنا الحي موجود داخلها، وصدفة شنو تعمل؟ هو الهيكل الخارجي اللي يحميه. دونك هذاك هو لوغول نتاعو، هو لابروتيكسيون نتاع الحيوان الموجود بالداخل. باهي، والميركس هذايا يتسمى حيوان مفترس. يتغذى على رخويات أخرى، فهمتني؟ وخاصة اللي عندهم نصوص صدفات كما حكينا على المول والبيتخ. وتم دراسات تعملت في بحيرة بنزلت، خاطر الميركس نلقاوه برشا في بحيرة بنزلت، نلقاوه يفترس حتى الحيوانات اللي تتربى كيف ما المول والويدخة في بحيرة بنزلت، فهمتني؟ البلح البحري واللي حكينا عليه قبل، القوقعيات، عملنا حلقة كاملة على القوقعيات. الميركس هذايا يجي يصطاد في المياه العكرة ويجي يقضربهم، يعني لهنا باش بابوشة تمشي في قاع البحر، أما في الحقيقة هي صيد صغير. وعندها شنو؟ عندها ميزة، عندها جهاز سماوي اسمه غادولا، كيما شريط نتاع سنين هكا دقيقة جدا، يساعدها على التعامل مع الفريسة باش تقضرمها. والميركس هذي باش نرجع لصدفة المزيانة متاحة، قوية مخروطة هكا شوية، نحسها الفورمة متاحة مخروطة وفيها شوك، ولونها بيج بني فاتح، وعليها أشرطة غامقة أما محمد السؤال اللي سألوه لي، هل استخراج الصبغة الأرجوانية هذه استخرجوه من الصدفة؟
0: وإلا من الحيوان بيت
2: من الحيوان بيت دو إلا الصدفة هذه راهو الحجم تاع الحيوان كله بين 4 و7.5 سنتي وتنجم توصل حتى 9 سنتي، والوزن نتاعها في العادي بين 15 و20 جرام وتنجم توصل حتى 60 جرام. ولكن اللي خليها تدخل التاريخ باللون الأرجواني نتاعها هو داخل الجسم الحيوان هذايا ثم غدة، والصبغة الأرجوانية هذه نخرجوها من الغدوة، من الغدة هذه اللي تحتوي على مواد أولية وقت اللي تتحرر وتتعرض للهواء والضوء تدخل في سلسلة من التفاعلات الكيميائية تتكون المركبات المسؤولة على اللون متاعنا البوربر هذاك. المادة في البداية ما تكونش بضرورة بنفس اللون الأرجواني اللي نعرفوه، تتبدل تدريجيا مع التفاعل مع الأكسجين والضوء حتى نوصلوا للصبغة الأرجوانية المميزة. يعني البحر يعطينا كائن حي عنده مصنع كيميائي، عنده معمل كامل غير داخل جسمه، والقرطاجيين والفينيقيين فهمتني فاقوا به وغيرهم زادة كيف من الشعوب المتوسط عرفوا قيمة المادة هذه الأرجوان، وعليها كان لون فاخر جدا واستعمل في الملابس والنسيج وارتبط بالثروة والسلطة والمكانة الاجتماعية، وك علاش ولا لون الملوك فهمتني. أما علاش وقت علاش تربط بالثروة وعلاش تربط بالمكانة الاجتماعية؟
0: شنو هي العلاقة؟
2: إنتاجه أي كان يطلب كميات كبيرة من البقومة، وعملية استخراج الصبغة كانت طويلة ومعقدة، والدراسات التاريخية تؤكد أن صناعة الأرجوان اعتمدت على إفرازات الغدد الموجودة داخل الحيوان نفسه. وهنا باش نخرجوا الصبغة هذيك يلزمنا كمية كبيرة من الببوش هذايا باش نخرجوا الغدة نتاعو وباش نجموا نصنعوا اللون هذايا الأرجواني فهمتني. واليوم الدراسات الحديثة في بحيرة بنزرت تثبت لنا إنه المعلوم إنه البيوريكس مازال موجود في المناطق هذه، يعني الحيوان اللي كان عنده قيمة اقتصادية منذ آلاف السنين مازال يعيش في بحرنا إلى اليوم. والسؤال إذا محمد نجمو نسهلوه يتاكل ولا ما يتاكلش؟
0: طبعا كنت باش نسألك
2: يتاكل ولا لا فهمتني. والموضوع مش جديد، محمد دراسات تاريخية فهمتني تأكد إن البكومة كانت تستهلك كغذاء إلى جانب استعمالها في إنتاج الصبغة. واليوم زادة مازال تستغل كغذاء في مناطق غير متوسط، مش كان في تونس على حتى في إيطاليا. يعني الميوريكس عندها أكثر من قيمة غذاء، من قيمة غذاء، مورد بحري ومصدر تاريخي للصبغة، وحتى مادة الدراسة العلمية نستعملوا فيه نحن الميوريكس هذية في الدراسات العلمية متاعنا باش نعرفوا نوعية البيئة اللي عايش فيها. والبكومة تتباع في تونس كرخوي صالح للاستهلاك، ولكن تسويقه للأساس محمد مش منظم، مش كيف ملمول والويدخل يربي فيهم في بحيرة بنزرت. وثم دراسات أثبتت أن البكومة تمثل 6% من المصيد في بحيرة بنزرت، ونصطادوها خاصة، ثم جماعة لهنا في بحيرة بنزرت نصطادوها خاصة بالليناس أميوريكس ولا درين البكومة سنوهم هذوما. بيتو نمشي للتركيبة البيوكيميائية متاحة علاش نجمو ناكلوها فهمتني. أثبتت الدراسات اللي عملتها في المخبر لهنا في المعهد العالي علوم بحار بنزرت اللي البكومة هذية فيها 69.9% ماء، 15.7% بروتين، 9% دهون، والبروتينات متاحة تتميز بنوعية أحماض أمينية عالية الجودة. والأحماض الأمينية الأساسية تقدر لقيناهم اللي بدلنا ما يصنحهمش 369 ملي جرام في جرام بروتين ملي استخرجناهم. وبالنسبة للدهون نلقاو فيهم 68.2% أحماض دهنية أساسية، منهم محمد نرجع للوبيا لقينا 7.76% أوبيا و 8.84% DHA اللي حكينا عليهم اللي هما الدهون اللي بدلنا الغير مشبعة اللي بدلنا ما يصنحهمش اللي هما الأوميجا 3. وأهم حاجة البكومة غنية بالمعادن، لقينا الكالسيوم 674 ملي جرام في 100 جرام، دونك كالسيوم 674 ملي جرام، مغنيسيوم لقيناه 179 ملي جرام في 100 جرام، معناتها 100 جرام تحب لي 5 كعبات نخرج 100 جرام الحم ولا اكثر. البوتاسيوم 225 ميلي جرام في 200 جرام، الفوسفور 95 ميلي جرام، الزنك 112.8 ميلي جرام، 81 ميلي جرام حديد. هذا يدل أن البكومة خزين طبيعي لمعادن نجم تخدم صحتنا. والحديد يعمل لنقل الأكسجين، والزنك للمناعة وتجديد الخلايا، والمغنيسيوم لعمل العضلات والأعصاب، والكالسيوم للعظام والأسنان. دونك نجموا ناكلوها باش نحافظوا على الصحة يعني كيف ما أي ولد بحال قبل. وحاليا في تونس محمد ترى مشروع خاص يخدم على إعادة استخراج الطاقة الأرجوانية من البكومة وبالطريقة التقليدية، وبدأت الحكاية من 2007 في تونس. دونك توا عندنا مشروع قائم بالذات يخرج الصبغة الأرجوانية. دونك رجع بالتاريخ التالي فهمت. وفي آخر الفقرة محمد نجم نقوله أن البكومة في تونس ما وقفتش عند قرطاج، واليوم ما زال عندها قيمة غذائية وتجارية، وحتى أحيانا دونك نقوله بالمشروع هذه حرفة عمرها ألف السنين، وحولنا تراث بحري إلى منتوج ثقافي وفني ومعاصر.
0: شكرا لك، شكرا لك مدام نوزة بوريقة، يعطيك الصحة. موعدنا إن شاء الله يجدد معك ديما موجودة في بشائر الصباح كل صباح على إذاعة المنسير. بعد لحظات معرض الصحف التونسية ونرجع نواصل معكم البشائر حتى للتسعة.
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح. البداية من جريدة الصحافة والتي خصصت افتتاحيتها اليوم للحديث عن الإحاطة بعائلات ضحايا الإرهاب. وفي الصفحة الثانية واكبت الصحيفة إحياء مؤسسة فداء لليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب. المؤسسة أكدت بالمناسبة مواصلة الإحاطة بهم وبعائلاتهم. أما الصفحة الثالثة للصحافة فقد اهتمت بملف إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في تونس، والذي قالت إنه دخل مرحلة جديدة وعنونت إصلاحات هيكلية شاملة تكريسا للعدالة الاجتماعية. الصفحة السابعة للصحافة اليوم كتبت حول انطلاق الترسيم عن بعد تحت عنوان الحياة المدرسية تختبر قدرة الرقمنة على تبسيط الخدمات. ونختم بالصفحة السادسة عشرة وفيها الألعاب المتوسطية بتارنتو اليوم يدخل ممثلون غمار المنافسات في 11 رياضة، فمن سيظفر بالميدالية رقم 94؟ نمر الآن لجريدة الشروق والتي تقرؤون في صفحتها 14 بخصوص احتفالات المولد النبوي التي تستقطب آلاف الزوار وتنشط الحركية الاقتصادية بالقيروان. وفي الصفحة السابعة لذات الصحيفة نجد مقالا حول ثروة تصنع اقتصاد المستقبل، حيث تتساءل الشروق عقول تونسية تبدع عالميا فمتى نستغلها. وبتصفح الصفحة الثالثة نقرأ خبرا يهم قضية مقتل شاب بالمروج الرابع، حيث تم إيداع 4 متهمين في السجن. الصفحة السادسة للشروق اليوم تحدثت عن تونسيين وأجانب متورطين في غسيل الأموال كشفتهم تحويلات مالية. وفي الشأن الدولي الذي خصصت له الشروق صفحتها 5 و 4 تجدون مقالاً أولاً يهتم بالأسعار المرتفعة والمخزون العالمي المتآكل وما أسمته الصحيفة تسونامي هرمز الذي يهز أسواق الطاقة. أما المقال الثاني فهو حول انتفاضة عربية إسلامية أوروبية ضد الاحتلال بسبب الاستيطان. ونختم معرض الصحف بجريدة الصباح التي كتبت في صفحتها 2 حول بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، وأكدت أن 25,103 مهاجرين غير نظاميين استفادوا من آلية العودة الطوعية. ذات الصفحة تضمنت خبرا عن الرائد الرسمي يفيد بصدور قرار بتخصيص 8.2 مليون دينار لتجهيز 12 مسبح مغطى بمحطات شمسية جماعية. أما الصفحة 3 للصباح اليوم فنجد فيها موضوعا يخص السكن الاجتماعي، من تسليم المساكن إلى تيسير التملك لإرساء العدالة الاجتماعية وتركيز أو تعزيز كرامة المواطن. من جانب آخر نشرت الجريدة حوارا لها مع رئيس الغرفة الوطنية للمذابح والدواجن، أكد فيه أن ضبط أسعار الدواجن جاء في وقته وأن الأسعار الجديدة تمت دراستها بالتنسيق مع وزارة التجارة. على صعيد آخر نقرأ في الصباح مع انطلاق التسجيل للسكن الجامعي الترفيع في عدد الأسرة إلى 54,459 سريرا وإحداث مبيتات جديدة. إلى الصفحة 4 الآن، حيث نطالع في رد على أسئلة كتابية لعدد من النواب، ملفات التشغيل الهش على طاولة الحكومة وتسويات تنتظر الحسم. وفي نفس الصفحة نقرأ بخصوص المواد الأساسية في تونس والعنوان نقص مفتعل يربك السوق ويضاعف لهفة التونسيين. بهذا نصل إلى نهاية المعرض، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون على الموجة 97.3.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: منطقة اللي فيها برشا حب اللي تربينا فيها وكبرنا فيها منطقة زغوان كانوا فيها الأندلس وجاءوا فيها عاشوا فيها العثمانيين فيها المسلمين وفيها العرب وفيها الرومانيين وفيها البربر خلطت فيها برشا حضارات زغوان وجاءوا فيها برشا حضارات
1: زريبة العليا
2: هذه قرية أمازيغية
3: هذه مدينة كانوا يعيشوا فيها الأمازيغ هجروها ولكن قعد كل شيء كما هو
4: لله أناس إذا حلوا بكرة حصادهم نسرين وريحان سلام سلام رب عتيق بيته قد أهدانا سبل النجاح ونيل المرام زغوانا تضاريسك نحوتا وحوانيت تروي نظم الزمن حقبة البنيقيين بدائية السبل بربر عمر الهضاب والقمم تاريخك زاخر ضاربة أنت في القدم الأندلسيين لهم حضارة الري والبستنة وتوزيع المياه وللمالوف رن الوتر أما العثمانيين قد أقاموا المساجد بإتقان ونظر وأكلات فاخرة طواجن مشويات مهلبية بكلاوة وبرغل مرحبا بكم
5: عسلام عسلام يا تونس عسلام
6: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة ما زلنا معكم تقريبا ربع ساعة لنهاية بشار الصباح لصبحية اليوم السبت 22 أوت 2026 نواصل مع فقراتنا وفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا نهار السبت يكون معنا سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير سي محمد، مرحبا بكم كل السادة المستمعين على موجات المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا الصباح الجديد من الأيام المشرقة الغراء، ونحن يا محمد على أعتاب وعلى أبواب المولد النبوي الشريف اللي إن شاء الله يكون إن شاء الله يوم الثلاثاء. حبينا محمد نعيش الأجواء من خلال يعني الاستعدادات والتحضيرات لهاليوم الجليل هذا والاحتفال هذا، ولأن البعض يقول مش الاحتفال، ولكن الاحتفال هو ذكر مناقب ومحاسن وخصال سيد الخلق. حبينا نشوفوا يعني الأجواء في أحد المحلات اللي بيع كل ملازم المكسرات وزقوقو. طبعا تحولنا المحل معنا سي سالم. سي سالم صباح الخير.
3: أخير إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم طيب.
2: سالم قولوا سالم يجعل الحال موالم.
3: حالم موالم إن شاء الله.
2: قولي الحال موالم للمولد إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله بالصحة والعافية تنعاد علينا، إن شاء الله كل عام ونحن بخير، وإن شاء الله يا ربي نقول وإحنا من أهل الأمة وأهل الإسلام، وإن شاء الله يا ربي كنعاد علينا بالصحة والعافية.
2: سالم شو حضرتنا تو نعرف وإحنا استعدادات يقولي الزقوق وملازمه. الزقوق يقولي قديش السعر متعود؟
3: والله يقرب من 48 49 والخمسين. فلسكي بعظم فلسكي مع مناول نقربه كيف، أما مقاحنا الغالي شوي نقول وإحنا سما غالية فهمتني إن شاء الله عام الجاي نقوله أرخص إن شاء الله.
2: خلها تيجي متعرف أنت كل حرق اللي صارت للجار الزقوق وصارت حلب السنوبر خلت النقص بطبيعة الحال.
3: النقص كيه النقص كيه خلى الغلي أغلى شوية فهمت. ان شاء الله ان شاء الله نقول احنا ربي يعني يرزقنا بالعافيه وبرك.
2: بلي خص كيما نقول الزقوق ولا في الحكوكه هذوما قداش سالم؟
3: الزقوق الحكوكه ب 30 دينار يخدم 30 31 35 دينار.
2: باهي معناتها حتى شفت في مغازات كبرى معناتها اغلى شويه حتى فوق 32
3: حكوكه ب 30. احنا تو عملنا في برومو ان شاء الله ربي يجيب القسم وربي يعمل نايب. كل الفاكهه ان شاء الله موجوده وعندنا كل شيء ان شاء الله قلت ربي، سواء بال100 جرام سواء بال50 جرام الاقبال شويه شويه والحمد لله. وكا
2: شنو مستلزمات ولا ان شاء الله اللي كانت تذكرنا تو مصنفين احسن تصنيف موجودين؟
3: عندنا اللوز الابيض، عندنا البفريه البيضاء، البفريه الحمراء، فزلق، جوز، بندق، شويه شويه فهمتني ان شاء الله ربي يعمل نايب. وكا حلويات الدنيا درجه مكتوب عليها المولد النبوي الشريف، كريم، كل شيء ان شاء الله، فيرميسيل، كل شيء ان شاء الله.
2: كما طبعا الاستقبال الحسن هو ميزه المحل
3: نتاعنا، ديما نحاولوا من الاستقبال الجيد ونفرحوا بكليونا ونشوفوا معناتها ناخذوا من عنده سواء حاجه ما قاحنا حاجه مع الناس نحاولوا نجيبوها ونحاولوا نطوروا من كل شيء. وعندنا كل شيء باتيستاش بات نوازيت بات جيجلين فهمتني، ونسعوا ديما كل شيء ونحاول ان شاء الله ربي يجيب القسم ان شاء الله ربي يعمل نايب.
2: بالنسبه لسالم تو كان بحضنا تو شفنا برشا الحقيقه كانوا احنا حابين نشدوا الكلونات معاكم وكان يقضيو يتبضوا يظل لي معناتها قداش مثلا كي نقول صحبه بايه سالم فما تحكار نتاعها قداش
3: كيلو كل كيلو احنا كيلو قداش يتحكر بكله معناتها بزينته بكل شيء يعمل 80 85 الف ايه متناول ماذا كيو نسمي يا
2: غالي اخر طيب قبل حسرة
3: لا حسرة قبل الخيصة قبل الخيصة دو مثلا حتى اللي ماذا غاها اخر طيب 24 اللي بما زينته مع عالمه كله كيه كله فكيه 60 70 وكمتيو كل قدير وقدره وان شاء الله كل عام عين خير. هي عادة وان شاء الله عادة علينا بالصحة والعافية، وهذيك أهم حاجة ان شاء الله ديما بخير وبرا ان شاء الله تونس من حسن الى احسن ان شاء الله من قدام الى بعد ان شاء الله من حسن الى احسن.
2: يعطيك الصحة. تقول لي فما كليون تقول مرحبا بك أخويا العزيز شو ناوي تاكل إن شاء الله؟
4: باش ناخذ شوية لوز، ناخذ شوية فاكهة، باش ناخذ شوية فستق، باش ناخذ شوية بندق، باش ناخذ شوية حلويات نتاع سيدي زقوقو.
2: بطبيعة الحال هو كيما نقولوا الكلمة ما تقالش نقولوا شر لابد منه، فما ناس فما عائلات ما تنحيش.
4: كل قدير وقدر، وهذه اسمها عاداتنا، هذه عاداتنا اسمها السنوية، كل عام ناخذ والله لا تخطرنا عادة.
2: ربي يبارك لك. ما قلت محمد حبيناها يعني إطلالة الحقيقة حديث بدأوا يتوافدوا الناس على المحلات إن شاء الله ربي ينزل البركة للجميع، وإن شاء الله كما قلت يوفر ويتعمر المكتوب ويتعمر تتعمر الجيوب.
0: إن شاء الله. شكرا لك محمد، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك. مازلنا نحن مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة متاع الصباح، نواصلوا مع الغنيات ونرجعوا لكم بعد شوية، نختاروا ونشوفوا شكون من المشاركين معنا في المسابقة متاع اليوم، نشوفوا الفائز وإلا الفائزة. نخليكم مع ياسر الجرادي ونرجعين.

ياسر جرادي نوصل مع 58 دقيقة قبل الختام. هتنذكروا بالسؤال، سؤالنا اليوم كان في علاقة بالموريكس اللي حكينا عليه بكري شوية في فقرة ولد بحر، والسؤال شنو كانوا يستخرجوا من الموريكس، وبطبيعة الإجابة الصحيحة هي الصبغة الأرجوانية. برشا منكم تشاركوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، يعطيكم الصحة، تحياتنا لكم الكل. وبعد عملية القرعة نقول مبروك لفريدة العلوي، هي اللي فايزة معنا اليوم. فريدة العلوي مبروك عليها، بوند أشياء بقيمة 100 دينار من إهداء زالي جي اس ام. نعود مرة أخرى، الفائزة هي فريدة العلوي، مبروك عليها مرة أخرى، وحظ أوفر إن شاء الله لكل المتابعين على صفحتنا. كل صباح عندكم موعد مع الأسئلة ومع الجوائز، دونك ديما تابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. كنت اقترحت عليكم أيضا زوز غنيات تختاروا الغناية اللي نختموا بها اليوم موعدنا في بشائر الصباح. اقترحت عليكم لطفي بوشناق نسايا، وإلا عدنا الشواشي كبرت، والاختيار كان على أغنية كبرت يعني عدنان الشواشي، هذه هي اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم وصبحية السبت 22 أوت 2026. شكرا لكم على المشاركة، شكرا لكم على الاستماع، وأيضا شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. مبقى لكم شو قولكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله لكم الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك وفي لمن.

0: المنسير
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
2: 104.7
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: التاسعة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر أمس الجمعة قرار مشترك مؤرخ في 17 من أوت الجاري يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمولة على صندوق الانتقال الطاقي. أنهت بورصة تونس معاملات الأسبوع الممتد من 17 إلى 21 من أوت الجاري على تراجع طفيف، إذ انخفض مؤشر تونانداكس بنسبة 0.1% ليستقر عند مستوى 19669.02 نقطة، ليرتفع بذلك مردوده منذ بداية السنة إلى 48.8% وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. ختاما، تسجل درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا إذ تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: مسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع تمشي وترجع
1: يا رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: استشارات قانونية.

0: نور، أهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من برنامج استشارات قانونية على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير. اللقاء يبدأ معكم طوي، يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلاله نحاول الإجابة على مختلف تساؤلاتكم القانونية في شتى المجالات. ونقول صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم سيد محسن قبوج مستشار القوي البرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل وفي إذاعة منستير عبر مختلف برامجها، تحية للفريق العامل معنا الصباح، تحية لكل متابعي البرامج القانونية لإذاعة منستير في الاستشارات القانونية في دائرة القانون في التأمين. الحقيقة ناس حملونا أكثر من أمانة، وناس ولاو يعتبرونا من أفراد العائلات نتاعهم، وشكون قال لي أولا عنا لقاء أسبوعي مرتين معك أستاذ كأخ وكأحد أفراد العائلة، شيء شرفني جدا، وهذا كل بتواصلهم معنا وبمساعدتهم وبإرادتهم وبكذلك استمرارية هذه النوعية من البرامج اللي هي نفع عام العباد إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، وفعلا تحس بالحق ولينا فرد من أفراد العائلة، معناها يستشيرك يستأمنك على المواضيع ويحملك أمانة نقل صوته، وهذه ما نقوم به بكل أمانة. معناها احنا كما قلت أستاذ نجم نحكيه في شتى المواضيع خارج الإذاعة، ونجم نلقاه شتى الحلول لمختلف الإشكاليات والصعوبات اللي نتعرضوا لها، بالتالي المسألة ما فيش توظيف للمصدح، وإنما هي محاولة لنقل صوت المواطن. ثم ما نعيشه يوميا رفقة المواطن، وقت المواطن مثلا المرة اللي فاتت وقت كلمتني مواطنة وقت حكيت على النقل أستاذ، وقالت على محطة الواجهات في جمال مثلا، وقالت لي مدام إجا طل وشوف وكذا
1: طريقة العمل.
0: أي ألور لا، معناها أنت تقول لي أنا مواطن ونركب وناخذ الواجهات ونمشي للمحطة ونشوف طريقة التعامل، فنجم أنا وقتها معناته أعبر على الغضب الكبير في طريقة التعامل، كما نجم نعبر على فرحتي بحسن

0: كان يرجع ملفات بصفة عامة مع برامج الإذاعية الحوارية. بالحق يلزمنا نحطوا لي بوان سور لوزين في مسألة النقل الجماعي في اللواجات وفي الطريقة وفي الاتيتود وفي الكومبورتمون وفي اللبسة وفي المنطق وفي الهندام وفي اللي تحب انت. معناها يلزم نرجع اليوم نقولوا شركات أهلية، شركات أهلية بما عندها من امتيازات.
1: استبشرنا احنا
0: امتيازات فوق ما تتصور.
1: صحيح.
0: بالمقارنة مع بقية المشاريع نورمالمون هم مطالبين بتحقيق نتيجة مش بذل عناية. فكرة طريقة التصرف في المحطات وأبسطها مسألة الباقي، طب كانت تفكرني كما الخبز معناتها الميتين مقديش هي 230 مليم الخبز ما عادش تعرفها اللي هي ديما تدفع في 250
1: 230 مليم والباكيت 120
0: والعشرين مليم ديبوي إكستون. كما أنت مثلا
1: العشرين مليم من الجوج
0: كما الخمسين مليم اللي ما ترجعش في محطة الواجهات ديما طايحين بان صرف. وإذا كان طلبت أنت بالباقي بتاعك هك طلبت، ما طلبتش بالباقي بتاعك تاخذ التيكي وتمشي على روحك ولا يقول لك عايشك لا بارك فيك. مثال بسيط،
1: لو كان طلبت تولي ماكش باهي وعلى 50 مليم وتعطل في الحركة
0: بالضبط. أور أنت وقت تبدأ ناقص 50 مليم يقص لك حتى حد،
1: ما يقبلك حد
0: حتى كي تتصل بالناس القائمة والسهرة على المحطة وعلى تقول لهم يقول لك ليه والله الغلطة من احنا ما وفرناش الصرف، ولا يقول لك مثلا كي الطالب يعطيوك ولا كي يقول لك احنا مثلا محتاج والزوالي نجم يركب بلاش. كله كما في الإدارات، الشعارات حاجة والتطبيق حاجة أخرى. خلي عاد كي نحكي إن على الهندام ونحكي على طريقة التصرف ونحكي على الموسيقى اللي رجعنا لها معناها في استعمال في اللواجات معناها بصوت عالي جدا في كونتينو الله أعلم معناتك الذوق اللي يفرضوا عليك من الصباح للطياح. خلي عاد الطريقة متاع الرد ومتاع استقبال السائق ومعناها لهنا رانا نعاود نقول ننقل صوت المواطن كيف الناس اللي تتصل بينا بشطرح إشكاليات وسيد من خلال استشارات قانونية، واللي احنا خلال الأسبوع نقول مفكرون نهارة البرنامج على خاطر جينا برشا استشارات. فإن شاء الله يا ربي نواصل دائما في هذه الرسالة، نوصل أصواتكم ونجاوبكم على تساؤلاتكم ونوصلوا في التوعية القانونية على خاطر راهم من غير وعي قانوني البلاد نجمة تعيش في فوضى على اللي قدر. اليوم كي نحكيه مثلا على أنه احنا عنا احتجاج على السونيد وستيج لم ندعو قط إلى مقاطعة خلاص الفاتورة. حتى اللي يجي يقترح الاقتراح نقول له رد بالك ستوب، مش هذا الموضوع. الموضوع حرص على الجودة، حرص على توفير الخدمة باعتبار عندهم المونوبول، لكن لم ندعو قط إلى مقاطعة خلاص الفاتورات خطر هذاك موضوع آخر وكلام آخر خارج إطار القانون أستاذ. ونحن لا ندعو أبدا إلى مخالفة القانون، ندعو إلى مطالبة بالحقوق
1: بالعكس،
0: لكن مع القيام بالواجبات
1: بطبيعة الحال. أنا بالعكس كمرنا ما كنا دعاة
0: فوضى،
1: نحن دعاة تطبيق القانون وحسن تطبيق القانون وحسن التعامل مع النصوص التشريعية. وقلنا راي قدش من مرة عبر المسرح هذا وعبر المنبر هذا، قلنا راو النصوص القانونية طالما أنها كانت موجودة فهي واجبة التطبيق، واجبة الاحترام، واجب الإذعان لأحكامها من طرف الكل. وإذا كان حتى إذا كان تقول لي قاعدة قانونية ولا نص قانوني لم يعد يتلائم وضعنا الحالي، فالنور لا يكون بمخالفتي وإنما باتباع الإجراءات الشكلية القانونية اللي هي التنقيح والتعديل والإلغاء والإبدال، وهذا ما كله من مهام الوظيفة التشريعية. أما الإنسان باش يأخذ مكان المشرع هذا لا يجوز ولا يمكن القبول به، لأنه باش يصبح وقتها فوضى بالحق، وده ما اللي ما نحبوش ولا ندعو له ولا حتى أنا مجرد الإشارة له أمر ما يعتبر مش موضوعي ومش مقبول الحقيقة. لأن قوة البلاد في قوانينها، قوة البلاد في تفعيل أحكامها القانونية. علاش خدش المرة قلنا راهو تطبيق القانون ما يجيش في إطار حملات، ما يجيش في إطار حملة وقتية والناس كل تتجندوا منها، ما عاد فما حد شيء، وفاوك التصورات وفاوك الهيلمان كل كي اللي يصير. صحيح أنا استدعن وقتها، لكن الاستمرارية على حفاظ على تطبيق القانون هو لما ما يصيرش، وهذا يزيد مشكل من نوع واحد آخر اللي كيف يخلينا معناها نعيش برشا صعوبات في حياتنا اليومية. من الصعوبات اللي نعيشوها اليوم هك شوف أنا أخيرا ومش آخر شيء معناها مسألة إضراب سواق نقل المحروقات
0: الفجئي
1: الفجئي والمفاجئ وما ترتب عليه والناس ما تعرفش اللي هو الأمر هذاك راهو الإضراب الفجئي هو معاقب عليه، راهو جريمة راهو جريمة بمقتضى أحكام مجلة الشغل. كما نقولوا احنا نحكيوا على الإضراب نقولوا الإضراب راهو حق دستوري، الإضراب راهو مضمون، الإضراب جابيه دستور

0: 20 جولاي 2022، التأكيد في الفصل 41 منه، قال الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني بطبيعة الحال، ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة. فيما عدا ذلك الناس الإضراب بالنسبة في كل قطاعات هو إجراء قانوني، إجراء دستوري مخول لكل شغال ولكل عامل. لكن الحق الدستوري هذا مش على إطلاقه، علاش كنا ما نقوش احنا في ويل المصلين؟ الحق الدستوري هذا وحق الإضراب مرتبط بجملة من الإجراءات الشكلية، ومنها خاصة رفقة واجب الإعلان بوعد الإضراب قبل تاريخه وعلى الأقل بعشرة أيام. وهذا راه مش فقه ولا معناها جريان عمل، هذا نص تشريعي كيف كيف، هذا نص جابيه المشرع التونسي معناها بالفصل تقريبا 376 مكرر من مجلة الشغل، بالضبط 376 مكرر من مجلة الشغل التونسية، اللي يقول أنه كل قرار بالإضراب أو صد العمال عن مباشرة عملهم يجب أن يسبقه تنبيها بعشر أيام. إذا كنا ما عملناش التنبيه وعملنا في إضراب فشي دون اتباع الإجراءات الشكلية، أراه باش نلقاه وراحنا وقعنا في المحظور، نجيو باش نطالبوا بعض الحقوق النقابية ولا بعض الحقوق للعمال، لقاو العمال هذوما يوليو تحت طائلة المؤاخذة الجزائية، لأنه كل من لا يحترم الإجراءات الشكلية وتوقف عن العمل دون احترام الإجراءات الشكلية راه تطبق عليه أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل التونسية كذلك، واللي تنص على أنه عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و8 أشهر، وبخطية بين 100 دينار و500 دينار، وفي صورة العود تضاعف العقوبتان. يعني هالمعادلة ما بين الحق والواجب هذه ديما اللي نحكي عليها
1: بالضبط.
0: والإضراب اليوم اللي صارها، ولا خليني نقول التوقف الفشي هذا، ما احترمش الإجراءات، ما شفناش احنا إعلان به قبل 10 أيام، حتى كي يخرج بقى خرج بلاء قال إلغاء الإضراب. هو مش إضراب، هو ما هوش إضراب، يعطيك الصحة،
1: هو إضراب أصلا،
0: هو ما هوش إضراب، هو فعل مخالف للقانون، فعل مجرم ومعاقب عليه بالسجن والخطية. وبالتالي تقول لي خرج بلاغ في إلغاء الإضراب، أنا إضراب
1: مدو كانه هو صادق على المخالفة، معناتها هذه المصيبة هي
0: إقرار هذا منه
1: بشرعية الإضراب ثم بإلغائه،
0: بعدم شرعية الإضراب، هو قرار منه بعدم شرعية.
1: لا وقت اللي قال إلغاء الإضراب
0: بوجود هذا الإضراب بنية الإضراب وبقصد الإضراب، بقصد توقف عن العمل دون احترام الإجراءات هذه. الإجراء اللي قلت لك إجراء وجوبي جابي الفصل 376 مكرر مجلة الشغل، أنه أوجب أن يقع التنبيه والإشعار بالإضراب 10 أيام قبل موعده، وهذا إجراء وجوبي. وكل من يتعمد التوقف عن العمل ولا الصد عن العمل بدون احترام الإجراءة هذه كما قلت قروح ما ينجم يقروح مع المؤاخذة الجزائية. وهنا دور النيابة العمومية، راهو النيابة العمومية هي التي تحرك الدعاوى الجزائية، وبالتالي لابد من التصدي لمثل التجاوزات هذه. كفانا التجاوزات رفقة، هو الماء، هو الكهرباء، هو انقطاع الماء صالح الشراب، ثم هو انقطاع المياه المعدنية، ثم هو وصلنا توا اليوم وشهتين قال شنو قال الإضراب نتاع سواق
1: بالحق. هو حالة الاحتقان اللي صارت نهار الأربعاء العشية، معناها مع الكمول اللي صاير على الماء وعلى الضوء على كذا، تحس وكأنه فما أمور تدبر بليل، معناها لهنا
0: وكأنه انت
1: قاعد ضغط ضغط ضغط، معناتها اللي تشوف يقول لك ربي قدر الخير، ايش فما يا اخي تحك راسك وتعمل إضراب، تحك راسك وتجي القطاع حي بالدرجه هذيك. معناتها اليوم انا كي نرى مراكز الاعمال مثلا اللي هما عندهم مده هما يخدموا دون لي نورم ما تحصلوش على مستحقاتهم ومرتباتهم، عندهم اشهر وما ثماش تغطية اجتماعية مع اللي صاير فيهم،
0: ونتائج أنشطتهم ونتائج أعمالهم موجودة في الواقع،
1: موجودة في الواقع ومتواصلة ويخدموا أمورهم واضحة، معناها ما تلقاش كنت لفت لهم،
0: والإضافة نتاعهم معناها الإيجابية واضحة استفادت منهم برشا بعد،
1: وما زالوا يستفادوا،
0: وما زالوا قاعدين يستفادوا،
1: وكل يوم يخدموا ويطالبوا، وكل يوم يخدموا ووصلوا الوقفات الاحتجاجية في المدة الأخرانية، معناتها الناس قاعدة تخدم وتطالب ولم يلتفت إليها أحد، وناس تجي ضربة واحدة تقص مادة حيوية، معناتها منها الناس قاعده تعيش ومنها الناس قاعده تتنقل ومنها الناس كذا، ومن بعد انا اقول راه تم الغاء
0: المحروقات. تحكي عن المحروقات سامحني، مش تحكي راه على كرابنا الخاصه
1: جوستومون،
0: راه تحكي على النقل العمومي وتحكي على النقل الغير منتظم عبر سيارات الاجره
1: وتحكي على الاقتصاد كامل،
0: وتحكي على نقل البضائع وشاحنات نقل البضائع، نقل الخضر، نقل مواد البناء، النقل بصفه عامه، كل شيء يقف حاله
1: والشلل في القطاع الحيوي.
0: انا مش نقول انا مش نقول فاش يحكي هو دخلت الكيوسك ما لقيتش معناها بنزين ولا ما ولا السياره الخاصه، هذاك نجم نفهموه. اما شوف معنا الانعكاس السلبي على القطاعات الحيويه في البلاد، كل شيء يمشي بالنقل كما قلنا المره الاخرى، كل شيء راه بالماء اليوم، كل شيء بالنقل زاد كيف القطاعات الحيويه لماذا تضرب بهذه الطريقه؟ نقطه استفهام كبيره.
1: ولذا زاد السؤال الاخر، علاش الادارات المعنيه بالامر او السلطات المعنيه بالامر ما تتحرك كان لفائده من يخالف القانون ومن يخدم بالعنتريات؟ معناتها اليوم كيما قلت لك مراكز الاعمال اللي مشيت دون لي نورم وفي في الفوا الصحيحه والطالب وتخدم وكذا ما تلفتنا لهاش، ما اعتبرناش اللي جاتها عدول منفذين في بعض الاحيان وعند بعض العائلات وطالبتهم بالخروج لعدم الدفع خاطر يعيشوا بالكراء ماهمش كاسبين الديار، والا تلقاه عنده اقساط نتاع معناتها قرض سياره ولا قرض منزل جاوا نبهوا عليه، ولا مثلا فما شكون مرض ولا هو مرض وما قاش باش يداوي، هذاك ما تلفتنا لهمش، ما اعتبرناش عندهم حقوق مشروع على خاطر هما متبعين القنوات الصحيحه. اما كي نجي نعمل هيك نضرب نوجع تولي فما مشكله لهنا، انه انت كادارات وكمسؤول تنجم قاعده تشجع على الاضرابات ما بين قوسين او التوقف الفجئي عن العمل دون اتخاذ التراتيب والاجراءات الواجب بها العمل. فبالتالي اليوم سؤال مطروح للناس اللي تعاود ترجع في البلاغات وهو قال وهو قال، وهو البلاغ كتلع على أساس إلغاء إضراب فجئي راهو فما دي كونسيكونس صارت ما ترتب عن ذلك إنه ما ثماش مازوت وما ثماش ما
0: يزم التزود بي. التوازي الشكلية تقول لي هو خرج إعلام بإلغاء الإضراب، المفروض أنه كان فما إعلام بالإضراب، إعلام مسبق بالإضراب وقتها من باب توازي الشكلية، نقول لك كما خرجت أنا بلاغ ندعو مقرر فيه الإضراب هاني اليوم خرجت بلاغ، أما أنت الأصل ما خرجتوش وتلوج على الفرع في غياب الأصل، لأن يمكن
1: تحدث عن الفرع حتى قانون وترجع ما أنت باش توريني اللي فما بلاغ دونك اللي تحكي فيه أنت من باب الهذيين بيا سيدي، أنا من باب الهذيين. والطوابير اللي واقفة تستنى في المازوت وفي الإسانس ما هيش لهفة، وإنما ما ثماش ما ثماش محروقات على خاطر اللي ما قاعد تزود وتزويد، معناها القانون راهو كان تبقوا القانون دون تعسف، القانون بحذافيره بسلطة تقديرية متوازنة، هذاك هو المطلوب باش تكون البلاد عايشة في نظام. أما راهو سامحني خرق القوانين، وإنك كما قلت منذ قليل حكاية الانتصاب الفوضى وإزالته بالحملات، وإحنا تعرضنا في بلاصة معينة المدة اللي فاتت على ساقينا ولاحظنا نفس الملاحظة في نفس التوقيت، إنه في زنقة عربي في البلاد العربي معناتها تكون فما نصبة ماكلة شطر الكياس،
0: شر والله شر
1: شطر الكياس، معناتها جو دي بيان على خاطر احنا نطقنا فرد كلمة، وترى معناها كرهبة كبيرة متاع أمن متعدية من البلاصة هكية.
0: والله كنت تمنيت أنا كالأمن هذاك حتى من الشفاك، لأنه
1: حتى من باب التوجيه
0: الشفاهي يغير الوضع. قبل في ما مضى كان الأمن يعمل الإشارة هذه والملحوظة هذه، اليوم من بان الملحوظة ذيك سيارة الأمنيين شبيب كتب
1: سكرة تعدد بصعوبة،
0: مرت بصعوبة قعدت السنة شوفي كنت قابلتني أنا مرت بصعوبة الحقيقة في حي كيما كاي
1: في زنقة كيما هاكي
0: في زنقة، وهذاك انتصاب فوضوي وهذاك مشاولوا مرة واثنين وعشرة وقع إزالته،
1: هذاك بتصاور تم إزالته. علاش احنا قلنا فما فولكلور وفما تصاور،
0: فما فرق ما بين
1: ومن بعد ترجع وقدام الأمن وشافوه وتعداوا ميم با ملاحظة فلنا كيفاش عاودوا نقولوا هل انه تطبيق القانون يكون بالتعليمات؟ اليوم نطبقوا غدوة ما نطبقوش، اليوم نخرجوا في حمله نطبقوا القانون، وفات الحمله ورجعت السيارات الى ما اسمها للباركينغ نتاعها، دونك نعاودوا نرجعوا تعود ريما لحالتها القديمه. راهو مش منطقي ومش معقول، اليوم يلزم تطبيق القانون حتى لا نخوض في فوضى، ومن يريد ادخال بلاد في فوضى نورمالمون يلزم نتصدى له بالقانون. ناخذ اولى المكالمات الهاتفيه. مرحبا على السلامه.
2: الو عسلامة خير،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: مدام قاسم من قروة.
1: تفضل. الله
2: ربي، عندي اشكاليه نحب نسالها للاستاذ. مع السلامه استاذ.
0: مرحبا، صباح الخير.
2: صباح الخير ان شاء الله. اذا حسنا كل البرنامج هذا باهي استفدتونا منه،
0: بارك الله فيك.
2: الله فيكم. عشان استاذ عندي بربي اشكاليه، بربي دلني وانصحني بامور قانونيه.
0: تفضل.
2: عندي مرض خويا دخل في لسانيتنا وتصع فيها في الجر من غير ما تشاور حتى حد. فهمت؟ كي جيت نكلم في باب على اساس انا فرد من افراد الورثه على اساس باش نمشي نقلع خاطر ما شاورت حد. فوق هذه الكل حاسه طب هنا بنزول زيتونات.
0: ايوا الثانيه نتاع شكون هي؟ الثانيه نتاع شكون هي؟
2: الثانيه نتاعي نتاع بابا.
1: بوك موجود على قيد الحياه؟
2: بويا موجود اما هي عملت لنا.
1: سامحني سامحني ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب لي ستوب كلمه بركه كلمه بركه
0: اي برا
1: بلي تحكي على ورثه وبوك حيه.
2: إيه
1: انت تحكي على ورثه وبوك حي سامحني سامحني انت تحكي على ورثه وبوك حي سامحني مدام انت تحكي على ورثه وبوك حي
2: مش نحكي على الورثه هي دخلت من غير مشاور حتى زرع وحده من غير مشاور حتى حد
1: بوك هي. موجوده
2: هي حاقرتنا ومستغلتنا ومعامله فينا اللي ما يتعملش عملت فينا
0: بشخاي اخوك شنو موقف
2: حاقرتنا اخويا معاها موش معانا اخوها كاره بابا وامي وما يسمعهمش يسمع كان هي
0: ايه
2: نحب نعرف هنا بامور قانونيه انا كشوات بابا قلت له بابا يتم نمشي نقلعوا اللي زرعت نحب نقلعوا طبعا بعد ما غادي من تحت الزيتون ردت بابا شنية قال لي رد قال لي ابعد علينا ما نمشكلها راهي تو تشكي بيك هي تزرع في متاعنا وتشكي بيه والان نشكي بيه
0: هذه الاوضه نعرفوا ليش وسع بالك
2: هل ديري عملته قانونا ولا لا ليش نعمل قلع
0: اذا كان صاحب الملك مازال على قيد الحياه وربي يطول في عمره ورخص لها باش تقوم بالاشغال هذيك راهي عندها الحق
1: ولو بالسكوت
0: حتى بعدم معناها رد الفعل واذا كان منحها راهي ما عندهاش الحق معناها السؤال اللي طرح هو انه اللي تعمل فيه كان بموافقه ومصادقه من المالك الاصلي اللي هو الوالد نتاعك ولا لا اذا كان الوالد نتاعك قالك خليها تعمل ايش عندك فيها بالتالي فهو هنالك رضا ضمني بما تقوم به هذه المراه وهنا انت علاش نقول لك سالتك مدام رفقه قالت لك الوالد موجود لنا لانه لهنا في القانون نحكيوا على الصفه شو وصيفتك انت حتى مازالت حتى ما عندكش صفه الوارث انت حتى باش نحكيوا على ميراث وكل من طالما صاحب الملك على قيد الحياه هو الوحيد الذي له الحق في التصرف في ملكه بسعر اوجه التصرف القانونيه هو اللي يرخص شكون يدخل وشكون يخش وشكون يخرج وشكون يزرع وشكون يحصد وهو اللي عارض كل غاصب ينجم هو يتعرض اذا كان مرت خوك يعتبرها هي غاصبه ينجم يشكي بها ويرفع لها يدها ولا يمنحها حتى من الولوج السنه هذه واذا كان هو قابل بالامر هذا ما فما حتى واحد منكم عنده شكون معناه تاثير على الاراده نتاعه ولا يسدوا على الاراده نتاع اختي ذولي فهمتني معاش اسمع فيني
1: موجودة موجودة
0: خلنا نسمع
1: معناتها غادرت ال غادرت
0: على كل واضحة هي العملية احنا من خلال هي
1: نعاود نقول بالله انا ما يثيرني في بعض الأحيان ويثير تحفظي وحفيظتي
0: ايوه
1: بوك حي وانت تحكي لي على الورث والله كان مثلا تابع لأمك وأمك متوفية معناتها ربي يطول في عمرها كان موجودة والله نقول له ورث من من من, من شيرة أمك وانت تحكي على ورثة وعندك حق فيه أما بوك حي على قيد الحياة وانت تحكي لي احنا كورثة يا اخي ما نعرفوش معناتها مفهوم الميراث هذا واحد اثنين هو عنده حق يقللها انت باش تلز روحك للمشاكل على خاطر هي لنا التدخل نتاعها باش يكون كانه تدخل فضولي استاذ وما عندهاش صفه معناتها باش تولي هي تعتدي
0: باش تولي اعتداءات وباش تولي
1: معناها وينجم بوها فاسيلمون يجبد روحه ويقول لك انا ما انت ما عنديش مشكل
0: ما عنديش مشكل وما كيما بنتي كيما
1: صحيح
0: مرت ولدي معناها
1: برا تصرف انت في الارض إذا كان خليك بوك معناها وما اعترضش هي تصرفت وغرست في شيرة برا أنت اغرس في شيرة أخرى واستنفعوا الناس الكل
0: ديما بموافقة المالك الأصلي
1: بالضبط حتى السكوت يا أستاذ علامة الرضا لهنا
0: ما وديك الموافقة الضمنية هذيك مو الموافقة ما تكون صريحة يعبر عنها صراحة ولا تكون ضمنية بالسكوت أنه الإنسان يشوف في الفعل قدامه ولا يتصدى له ولا معناه يرد ما يردش أي فعل فبالتالي هذاك هو الموافقة الضمنية الناتجة من سكوت الطرف المعني بشيء وهنا الشخص المعني هو الملك حتى واحد ما عنده الحق يتصرف مكانه إلا بإرادة الملك هذاك النص التشريعي
1: هو شفتك قلت لها أنت أخوك وين أخوك اللي هو زوجها قالت لك زوجها معاها مش معايا دونك انت نورمالمون كي باش تثور الحفيظه نتاعك ضدهم الاثنين وضد خوك اللي هو زوجته معاه واللي قال شنو غرست معناها
0: حتى بلهجتنا الدارجه لهنا خلينا نحكيوا حتى بالدارجه باش نقربوا للناس الناس الكل توخر التالي
1: بالضبط
0: الناس الكل توخر التالي من طالما الوالد موجود ومن طالما هو صاحب الملك فهو الوحيد اللي عنده الحق بالقانون يخلي اللي يحب ويمنع اللي يحب ويزرع اللي يحب ويحصد اللي يحب ويبطل وينجم يمنع الجميع وشكون قال انت باش يولي الملك ملك حتى بعد عمر طويل كي يتنازل عليه هو بالهيبه ولا بالاحاله للغير ولا بالتبرع
1: ولا بالبيع
0: ولا بالبيع معناها ما تحكيش اليوم انت تدخلك هذا مش تدخل فضولي تدخل في حاجه ما تعنيكش حتى بالقانون
1: توتر متوصل. حتى العلاقات العائلية
0: اللي هنا معناها أنت تقعد تقول للبوك وتحمشي بوك
1: ولو في عينين بوك تغزره تقوله ورثنا
0: وخوك ينجم يمشي البوك ويقول له كلام آخر وتخليه كالراجل الكبير اللي ما بيناتكم يولو من بنته يولو من ولده هذا كل حتى أدبيا
1: ما يصيرش
0: وقانونيا ما عندك حتى صفة وحتى مصلحة وحتى عذر باش تدخل في الأمور هذه أختي راجل
1: يعطيك صحة بارك الله فيك حسام ناخذ الومضة لحظة ثم نعود
3: إشهار لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
4: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
5: 95.7

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، لو سهل بكم منورينا في مواصلة متابعة استشارات قانونية على موجاتنا. عندكم جميعا إذاعة المنستير. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي. مرحبا عسلمة.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: أهلا بنتي رفقة، شنحوالك؟ علينا من حي التضامن ولاية ريان.
0: مرحبا، لو سهل بك.
1: راني نحبكم برشا انت سي محسن قربوج وتبردوا على القلب. عندي زو سؤالات مدام. سؤال باش توجهوا لوزارة التجارة على الماء، وسؤال ثاني باش توجهوا لوزير النقل على حكاية النقل الجماعي. الماء اللي تكلموا عليه هامس بركة ولا لامس 750 الدبوزة ب 850 وب 900 الدبوزة ب 30 هامس في النهار، والجالي عايطوا عليه ب 7500 ستيكة. هذا الباب الأول، يعني العطار يبيع فيها ب 7000 وعطريت في الشارع يبيع فيها ب 7500. هذه ستيك الماء.
0: اي سامحني، انت لنا توجهت الاداره الجهويه للتجاره وبلغت على المخالفه هذه؟
1: وزاره التجاره عندهم النمر نتاعهم لا جواب، ما يجاوبوكش من اسمه. هذا هي ازمه الماء. ومن بعد نعطيك السؤال نتاع النقل، يا يعني مدام تعمل امزي وسامحني باش نطول عليك شوي. النقل اللي عاملينه في يعطوا الرخص يحدوا له من كيلومترات قداش، ولا كل واحد يعمل كهرباء يعمل رخصة يعمل 4 كيلومتر 5 كيلومتر ويعمل رخصة؟ موسم الوالي يحدد لهم المسافة قداش؟ توش عاملين هم توش تم النقل من حي التضامن لريانة، كان يهز من حي التضامن من الترمينيس متاع الوادي لريانة ب 15%، زادوا فيه ولا 17%، توش ولوا عنده كسوا ولوا حي الانتلاك وعملوا نقل آخر من التكوين حتى للنقل للحي الانتلاك بدينار، ويركبك حتى خطوتين يقول لك خلص دينار. أنا راني مانيش ناخذ فيه النقل، أنا انتريت قاعد مانيش ناخذ فيها مع هك الناس اللي تتخادم من شكل ينقلك يركبك خطوتين ويقول لك أعبر واطلع بدينار، ومتاع ريانة يركبوا من حي الانتلاك و 17% برك لريانة ما يوصلش الحي التضامن، يعني عاملين سوق ودلال يعملوا وحدهم ويحددوا وحدهم في المسافات. حبيت نعرف من الأستاذ هل سرايا رخصنهم القانون بطريقة هذه ولا لا؟
0: واضح.
1: بارك الله فيك مدام ويربي نورك.
0: يا عايش كنور ذاتك، شكرا جزيلا أستاذ.
2: هو الحقيقة الزوز ملاحظات اللي قال عليهم سالي، زوز ملاحظات في طريقهم وزوز ملاحظات والمعاينات، خليني نقول اللي قام بهم المواطن هذا هما معاينات لتصرفات مخالفة القانون. الحاشين الاثنين غالطين اللي رفع في الأسعار نتاع قوارير المياه المعدنية بما يتجاوز السقف الأقصى اللي قررته وزارة التجارة وأصدره السيد وزير التجارة وأمضاه وأصدره وأصبح واجب الاتباع، وأن كل مخالفة كل تجاوز للثمن هذاك هو مخالفة. لكن كيف مسألة النقل المسافة الكيلومترية وغيرها محددة ذلك كيف في القانون، وأنك تجي أنت باش خليني أقولها بالدرجة مرة أخرى باش تفلق وتعمل على زي راسك وما تطلعش بأقل من دينار، كيف هذا كله مخالف القانون. لكن هو شو عندنا؟ عندنا سلطة الرقابة، سلطة الرقابة اللي هي بيد الإدارات. كيقول لي أنا طلبت الرقم نتاع إدارة التجارة العديد مرات وما يردوش، هنا المشكل، هنا المشكل.
0: علاش عاملين رقم أخضر؟
2: صحيح، لأنه التجاوزات هذه ماهيش مشتوفة. راهو فما الغث وفما السمين، فما الصالح وفما الطالح. مع الأسف فما بعض فئة ما زالت تحب تكون خارج القانون، تحب ترفع في الأسعار، تحب تحتكر، تحب
0: تتمعش من الفوضى استاذ. شفنا احنا كيفاش المراقبه كي تغيب الناس تزيد.
2: شكون يتصدى الامور هذه يا رفقه؟ شكون يتصدى؟ هي الادارات اللي مكون لها الامر هذا. اذا كان الادارات الجهويه للتجاره ما تتحركش في مثل الامر هذا، واش حشنا بها؟ شو باش تعمل؟ هذوما التسعيره ولا
0: جات كان قلت باش نسقف اور هي زادت
2: التسقيف؟ هاو التسقيف، حتى التسقيف ما جاش من عند الاداره التجاريه، جا من اعلى هرم في الوزاره، من وزير التجاره. معناها القرار اصدرت وزاره التجاره. اذا كان انت ما تراقبش حتى لضمان تفعيل القرارات الصادر من النظر تقول له وقتاش شو نعمل بيك؟
0: ذكرنا بالقرارات نتاع تسعير البنان وغيرها. معناها
2: حاشي بيك باش يقعد في البير وباش يعمل السياره الاداريه.
0: لا وسامحني حاشي بيك باش تزيد عليا انا كمواطن الاسعار وبعد تخليني لقمه سائغه المحتكرين والمضاربين. وش معناها قاعده الناس تبرح على الماء في قارعه الطريق؟
2: معناها المواطن هذا سالي وقت اتصل بوسيله الاعلام كما اذاعه مسير وقال الامر ذي راه من معاينه ميدانيه.
0: من المفروض
2: هو عودنا مره اخرى. معناها رجعنا للناس اللي تبهبط يهبطوا للشارع يا مسؤولين يهبطوا تشبيه ما يعيشوش معاه.
0: زعما يا اخي ما يشروش هما ما عند العطاره وما يدوروش وما يمشيوش ولا يلزمهم يدوروا في المواكب باش نتفضحوا.
2: لا وحتى يقول لك
0: سامحني خاطر موكب حتى موكب الناس ياخذ احتياطاته.
2: حتى كان يقول لك انا نشري بالهم القش صعوبه وكذا يا اخي ما يسمعوش العباد ما يسمع يا اخي الراجل هذا سالي توك يتقصر ما عنده ما يعمل حبيبي تصلتي ما معاينه ميدانيه وهو قال لك طلبت الرقم الاخضر وما يجاوبوش وما يردوش. يا ناس سولت علاش ما يجاوبوش وما تردش؟ هنا الاداره
0: وسامحني والمسؤول في الاداره وحط رقم اخضر ما جربش الرقم الاخضر في اوقات معينه يشوف يخدم ولا
2: ما ينجح حتى نص تشريعي وما ينجح حتى امر وحتى قرار اذا كان ما فماش المتابعه الميدانيه. هذا في كل القطاعات مع الاسف ما زالت بعض الاشخاص ولا بعض الافراد ما زالوا يجروا الى الخلف الحقيقه.
0: كيف بالنسبه للنقل هذايا اللي فما تسعيره وفما
2: وحده شو ما يسبق المدينه.
0: شفت انا كي نرجع نعاود نقول لك استاذه معناتها الاستاذ اذا كان تشوف اوريزمون انت ماكش مجرب النقل الجماعي هذايا معناه النقل الجماعي هذايا غير المنتظم اقسم بالله افه والله يوم جربوا تليعت راني راهو تعديت عليا ايامات ونتفرج ونشوف. ولكن ايضا شفت الناس اللي واقفه على تنظيم المحطه في بعض الحين كي تلفت له وتقول له ريت التصرف هذا ولا تيجي تقول لك احنا يا مدام قاعدين نقاسيو. يا انت دورك مش تقاسي انا نقاسي كمواطنه ما انت ترفع الملاحظات لصاحب الشركه وتجيب للحلول. يا اخي هي معناها نعطيك فضاء ونعطيه لك بامتيازات ونعطيك وفي الاخر تخلي عبد المرمده مثلا دخلت انا المحطه مستير دخلت المحطه سوسه ما نتصورش اللي هي شركه اهليه ما مستير وجمال هي من الشركات الاهليه. الحقيقه انا قدر ما نواجه ملاحظاتي مباشره لمن يهمه الامر في الشركه بقدر زاد كيف ما يخبيش العبد عين الشمس بغربال. ما هوش تحريض اما ودي يخدموا على رواحكم اخدموا ووفروا رقابه اخدموا وشوفوا العباد كيفاش تخدم ماهيش تبوريب هي على قاعده معناتها على الطريق. استشاره من الاستشارات اللي وصلتنا واللي المواطن قلت له ذكرني اليوم الصباح ولكنه ما هزش التليفون على زميله يقول اي ميساج ما هزش التليفون نقول الاستشاره نتاعو اللي والدته كاريه مستودع الشخص عامله دبو حاطط فيه أثاث قديم كما يقولوا حاجات متاع تابعة المشروع كما يقولوا تابعة النزل تابعة الميزون دو تابعة الحاجة كما هكا. المواطنة فيها توا حاشتها بالمستودع متاعها كلمته أكثر من مرة وقلت له أعطيني المستودع رجع لي المستودع وكملت الكارية ومعناها معناتها شهر شهرين فيتك وكملنا الكارية. يقول كل مرة تتصل بهم يقولها باهي هاوش نفضيو لك المستودع وما فضوش المستودع ما فرغوش. دونك يقول شنو هو الإجراء القانوني واجب الاتباع اليوم باش أمي تسترجع المستودع متاعها وتنحي الكارية وما توقف الكارية.
2: وأولا ما نجموش نجاوبوا على الاستشارة الخاصة هذه بالضبط قد طالما ما عندناش عقد كراء. يلزمنا أول حاجة
0: سامحني هو الكراء قال معناتها من سنوات تكراء معناتها بعقد واحد ومن بعد قعد يتجدد ضمنيا.
2: يتجدد ضمنيا نفس المدة الأصلية نفس المدة المضمنة في العقد. هذه حاجة. ثم هذه حاجة أساسية لازم تكون تعرفها. والحاجة الأساسية الثانية أنه النشاط الذي سيمارس في ذلك المكر
0: ماذا الأول؟ دب ومسكر.
2: ليش شو مكتوب؟ قل لي شو
0: مكتوب. ما فيش شيء أنساني معناتها مستودع.
2: قل لي شو مكتوب في العقد.
0: في العقد
2: لاستغلاله في
0: قال عقد الكراء هذا من عام 2008
2: ما سالش المدة.
0: لا ما تجوز باش نرجع للوقت وبرا.
2: كان عندنا العقد تقول لي فيش مستغل باستغلاله في شو. إذا كان مستغل في نشاط تجاري أو من توابع أصل تجاري راه باش يقضي القانون الأكل التجارية. وإذا كان مستعد معد فقط كمستودع للخزن ما فماش نشاط تجاري لهنا وبشاقه انهاء المده انهاء الكراء حسب باتباع الاجراءات تنهيه الكراء العاديه اللي هي تنبيه اذا كان فما اجل في العقد نبه نحترم الاجل نتاع التنبيه اللي جاء في العقد واذا كان ما فماش تنبيه مسبق في العقد، ما بقاش اتفاق على تنبيه مسبق، التنبيه العادي اللي جرى على العمل لتفريغ المهر، اللي هو في العاده المحاكم تقول لك نبه عليه قبل بشهر، معناها تمكينه من مده باش يفرغ المحل تاعو. وهذه تنهيه الكراء يلزم التنبيه هذا قبل ما يتجدد نفس المده. اذا كان انت عندك العقد من اكتوبر حتى الاخر سبتمبر، كل عام يجوز من اكتوبر حتى الاخر سبتمبر، قبل ما تجي ليشيونس، قبل ما يجي التجديد الجديد قبل الاخر سبتمبر، تكون انت وجهت له تنبيه وتقول له ما عادش عندي رغبه في استمرار العقد الكرائي، في تجديد العلاقه الكرائيه، ونطلب منك استرجاع المكرة، مغادره المكرة، وارجعه لي في التاريخ هذا، ولا يقوم عليه قدام المحاكم. ثم اذا كان عملنا التنبيه هذاك ما عادش ناخذ الكرا بعد المده، ردوا بالنا. اذا كان نستمر على اخذ الكرا، ولو أنه بعض النصوص تقول لك إذا كان أعرب على رغبة مسبقة بأنه معناها ما عادش عنده رغبة، وليأخذ يعتبر غرامة تصرف المحل، لأنه تولي تأخذها كغرامة تصرف، لأنك ما عادش كاري لهم، تنتهي العلاقة الكرائية بالتنبيه وحلول الأجل المضمن بذلك التنبيه. لأنه في الاستشارة هذا في عمومية بالنسبة للعلاقات نتاعت الكراء، نميز بين المدة، لازم المدة نقف عليها، لأنه كي يتجدد راهو يجدد بنفس المدة، إلا في الكراء التجاري يجدد دون تحديد المدة. راهو كراء التجاري وقتها يقول يجدد دون تحديد المدة، إذا كان باش تخرجوا تعطيه تنبيه قبل بستة أشهر إذا كان هو يمارس نشاط تجاري. إذا كان هو نشاط عادي للسكنة ولا مجرد مخزن ولا مستودع لسيارة، هذا كان يأخذ القانون العادي. القانون العادي ينتهي الكراء بالتهاء المدة المحددة في العقد، ولا حاجة حتى للتنبيه إذا كان ما فماش في العقد الكراء ما يطلب التنبيه. أما في العادة احنا ديما من قبيل التزايد نقوله باش ما تكون هناك عملية فشية، وباش هو يتهيئ قبل بشهر نبعثه له قولوا راهو ذكر.
0: لا مش ما يقعدش في المسيب تو، خاطر هو قال لك هي عندها مده، كل مره تكلمهم وتقول لهم، قال لك المبلغ زهيد جدا معناتها تاع الكراء، ما لا زادت لا رفعت في الكراء، وكل ما تطالبوا يقولها باهي، ما يقولهاش لا باهي، هاو باش شفتك الهاو باش المؤقت اللي يستمر ويدوم.
2: هي اول حاجه تعملها له تعمل له اعلام بانهاء العلاقه التسويقيه. هذا إذا كانوا مش نشاط تجاري، تعملوا إعلان بناء العلاقة التسوية وعدم رغبتها في التجديد. وبالتالي لهنا إذا كانوا عملنا له التنبيه هذاك، لأنه مو التنبيه لازم يقدر يترك أثر كتابي، راهو مش بالضرورة باش تعملوا بعد المنافذ التنبيه إذا كان ما نصش العقد على هذا.
0: لا سمحني أستاذ، أنا عندي وتيل مثلا، أنا عندي وتيل مارس في نشاطي معناتها هو بمقابل وربح وكذا، ومستأجر أنا الدب وهذاك نحط فيه كان الفاضل والقربج الزايد نتاعي، ما يتسماش تجاري، ما نسميش أنيكس للوتيل.
2: مش والله هي المسألة فيها نظر أخرى، معناها يقول لك من ملحقات الأصل التجاري ومن توابع الأصل التجاري،
0: خاصة إذا كان معناتها كاتب الكونترات وباسم الوتيل،
2: خاصة إذا كان خير وخير إنك
0: معناتها كشركة معناتها نزل الفلاني ولا ميزون دوت فلانية ولا حاجة، معناتها إذا نثبتوا لنا في العقود في العقد الأولاني أصلا
2: في العقد الأصلي باش تكون الاستشارة صحيحة.
0: باهي واضح، شكرا جزيلا. نمواتنا تقول صدر حكم لصالحي ضد شخص تخلي بالكهرباء نتاعو في باب جراج دقدقو، وزاد ضرب كهرباء رابضة الغادي، وهي بيدها ضربت في الباب الداخلي فتعوش. الخبير اللي عينته المحكمة قدر الأضرار بقيمة 8000 دينار مع زيادة أتعاب المحامي والخبير. وهذا الحادث صار في نوفمبر 2021. تقول صدر حكم ابتدائي لصالحنا فقام بالاستئناف، وبعد مدة صدر الحكم لصالحنا مرة أخرى، ووصلت الحكم للعدل المنفذ من 18 فيفري 2026 ولحد الآن ما توصلنا حتى شيء، لأنه ما يكسب حتى شيء، حتى الكهرباء اللي سوق فيها طلعت مش باسمه ويسكن في دار بوه هو. تقول شنو الحل أخي، ما توقفش الشخص أو شنو يصير، وهل كيف يسكن مع دارهم النجم ونعقلوا حاجة من غادي؟ قول انا معناتها الى يوم الناس هذا ما توصلتش بحتى حق من حقوقي، وما نجمش حتى باش نعاون باش نصلح.
2: انا اول حاجه سهل في الاستشاره هذه، فما حاجه غامضه. علاش تم القيام ضد السائق؟ لانه السائق مؤمن لمسؤوليته المدنيه، كدت كل الحوائل الاضرار اللي تصب فيها العربه التي يتولى قيادتها. ما نعرفش علاش قمتوا على المالك العربه ولا على السائق وما قمتوش على
0: صاحب العربه،
2: لا على شركه التامين. ينجم يكون صاحب العربة هو السائق وهو صاحبه، لكن مؤمن لمسؤوليته المدنية، لأن نحكي هنا على تأمين إلزامي، ما للواء عنده للسيجورة نتاعه، وبالتالي المفروض أن الحكم يكون على شركة التأمين. إذا كان الزر الحكم على شخص طبيعي، الشخص الطبيعي الأحكام المدنية يقع تنفيذها باتباع الإجراءات اللي جاءت بها مجلة المرافعات المدنية والتجارية بعد الإعلام وتمكينه من أجل الإذعان الاختياري اللي هو 20 يوم، وبعد انقضاء أجل 20 يوم تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري. التنفيذ الجبري شيء يتم على الممتلكات الخاصة بالشخص المحكوم عليه، ما يجيش خطره يسكن في دربه باش يعقلوا دربه، لأنه هذاك مش ملك من أملك، ما تنجم تعقله كان ملكه الخاص. السيارة إذا كان على ملكه تنجم تعقلها له، إذا كان عنده مرتب وموظف تنجم تعمل له عقل على المرتب، إذا كان ما عنده حتى شيء تقعد في انتظار أنه يصبحوا مليء الذمة المالية. وهذا نزاع مدني وغرامات تعويضية في مادة مدنية لا علاقة لها بالتتبع الجزائي، ما يدخلش الحبس خاطر ما عندوش باش يخلص.
0: هي قالت لي المحكمة رفضت شركة التأمين،
2: ما نعرفش شو أنا عرفت
0: ما هذا جست ما قلت لك كيفاش شنو معناه فسر لنا أكثر شنو معناها رفضت شركة التأمين حتى كان يسوق من غير تأمين من غير أسيرونس معناتها
2: لا كان يسوق من غير أسيرونس من غير أسيرونس
0: من غير أسيرونس
2: معناها كان يسوق هو عنده تأمين اللهم كان فما حالة من حالات استثناء الضمان حالة من حالات استثناء الضمان شنو بشكون الحالة اللهم يطلع يسوق بدون رخصة سياقة إذا كانوا قاعد يسوق بدون رخصة سياقة هذه تقريبا الامكانيه الاقرب.
0: ولك شيء في حاله سكر؟
2: السكر ما عادش من الضمان التي يعارض بها الغير.
0: قالت لهم الحادث ماهوش في الطريق. كيفاش اخي مش ديرابا هو من الطريق وضرب في دار الناس شنو هو ماشي معلق في السماء؟ لا ونفس معناتها فما مواطنه زاده سالت هي النهار الخميس الحقيقه سؤالها قالت معناها سياره رابضه قدام الدار جات كهربا بسرعة جنونية ضربت الكهربا هيكية وهي شاحنة يظهر لك ضربت الكهربا والكهربا ضربت في التروتوار قال ديجا ملتيلو من القدام بالنسبة للسيارة وشاحنة لادت بالفرار وما جاش الشخص وما قال حتى شيء.
2: لادت بالفرار حاجة أخرى ذيك لادت بالفرار باش تقوم تعمل شكاية جزائية للنيابة العمومية من أجل من ارتكاب حادث مرور ترتبت عنه أضرار مادية والفرار أثر ذلك من المكان هذه جنحة ويتأتم بالنيابة العمومية ممثلة في شخص السيد وكيل الجمهورية نتاع المحكمة الابتدائية وين صارت الواقع تقدموا له شكاية وهو اللي أيضا الفرقة الضبط العدلية المختصة باش تقوم بالأبحاث اللازمة في هذا الشأن. لكن حبيت نقول لك هنا في الدار المادي إذا كان لم يقع التوصل إلى معرفة الجاني الذي ارتكب هذا الفاعل
0: باللي كاميرا يظهر لي طلعوه
2: هي قلت لك إذا كان ما توصلناش مش نحكيه هنا باب مش نقول له حلو قصة صغير نتاع قانون التأمين إذا كان ما توصلناش راه حساب ضمان ضحايا حوادث المرور لا يحل محله ولا يعوض عن الأضرار المادية هذا الحساب أوجده المشرع فقط للتعويض عن الأضرار البدنية التي تلحق بالغير نتيجة حادث مرور مقدرا بحالة استثناء حالة من حالات استثناء الضمان ونفهم الكهرباء بريتو تعوض من الذات البشرية لأن أوجد المشرع هذا الحل في من خلال صندوق حساب ضمان ضحايا حوادث المرور اللي في نهاية المطاف هو اللي يتولى التعويضات هذه في الأضرار المادية إذا كان ما توصلوش للجاني ولا للفاعل ما عندك حتى جهة أخرى باش تعوض لك كيما قلنا نرجع للاستشارة الأولى في غياب الذمة المالية المليئة بالنسبة للمحكوم عليه ما تنجمش تطالب معناها تلزمه جبر بالسجن في نتيجة عدم الخلاص هذا ما جاء به حتى قانون هاوكا يقعد عندك الحكم اللي هو صالح المدة القانونية مدة 20 عاما كاملة إذا كان معناها في نهار اللي يصبح معناها بإمكان معناها تنفيذه عليه وتكون الذمة المالية نتاعو مليئة فيقع استئناف إجراءات التنفيذي في ذلك الوقت.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. فما شكون على صفحة التواصل الاجتماعي للإذاعة المنسير يقولك حبيت بالله نلفت النظر بخصوص الاستغلال الفاحش للرصيف من قبل المقاهي في وسط مدينة زرمدين والمواطنين والمواطن ترسيله يمشي في وسط الطريق.
2: في حرج حتى أدبية في حرج بالله عائلات تتعدى من الطريق هذاك وطريق أنا مفتوح للعموم وانت تجي سمحني في الكلمة مد رجليك معناها بطريقة معناها لا تليق وفيها خدش الحياة ما يصيرش خلينا حتى من القانون حتى أدبين ثم القوانين لابد أن تفعل يا ولدي السلطة اللي بيدها تنفيذ القوانين نفاذ القوانين هي لابد أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل دون التراخي دون مراعاة ودون أي معنى اعتبارات أخرى فقط حسن تطبيق القانون خلي ترجع الأمور إلى نصابها العادي نصابها القانوني السليم الذي أراده له المشرع وديما كما نقول نص تشريعي إذا كانت تقول اليوم القانون انتهى كراه متخلف ما لما قالوش متخلف توجي الوظيفة التشريعية تصلح، أما هو من طلبه موجود حتى كيبدأ قانون متخلف بالله الدرجة يزمه يتطبق ويزمه يحترم. هذيك البلاد اللي تحترم روحها واللي تحب تحط روحها في مصاف الدول المتقدمة هي البلاد اللي تحترم القوانين اللي تصدر على الوظيفة التشريعية نتاعها ولا على السلطة التشريعية نتاعها.
0: هو الحقيقة معناها المسألة متاع الرصيف، ولكن أيضا متاع الطريق. طيب أنت كترى مع ديبوتيك تلقى كيري حوينتا، ولكن بقيت السلعة متاعه ومطلعها على التروتوار ومطلعها في الكياس.
2: التروتوار مسافته الجملية أكثر من الأصل الكيري.
0: أي والطريق
2: ويزيد يهبط الكياس.
0: أي. والطريق معناتها ساعات أنت حتى باش تصطف على اليمين، معناتها باش تهبط حد معاك مثلا قدام مصور مثلا متاع كيفاش نقولوا احنا
2: يقولي واحد كيما فش الطريق
0: معناها أنت باش تقف باش توقف حد، معناتها باش تهبط حد معاك ما تلقاش الإمكانية. ولا والغلبة، الغلبة اللي المواطن طبعا مع المخالفات يولي مش مشكلته السيد اللي احتلك الطريق. صحيح. مشكلته انت كيفاش تقف. صحيح. مشكلته انت كيفاش توقف السياره نتاعك. اليوم نعاود نقول انا كرا انتساب فوضوي قدام بلديه، وانتساب فوضوي قدام معتمديه، وانتساب فوضوي في وسط المدينه العربي في مدينه المنستير مثالا، وتتعدى من قدامه مثلا كرهبه الامن، والا يتعدى من قدامه معتمد، ولا يتعدى من قدامه مكلف بالشؤون البلديه، ما عندي ما نقول
2: حتى عمده ما يتعداش حتى عمده.
0: ما لا شيخ لا عمده اللي تحب
2: عمده مو سلطه زاد.
0: لا لا ها ما ها الناس الكل طبعت. انت اليوم كتجي الانسان تقوله قوم من قدام داري
2: النواب الشعب غادي.
0: لا لا ها
2: النواب الاقاليم ما يتعداوش. عندنا مسؤولين ما شاء الله
0: ها يتعداو كل يوم.
2: اي
0: عادي كان بالحملات وبتصاور. بتصاور نتفاهموا
2: والله عيب اللي قال
0: بتصاور نتفاهموا. اليوم استاذ هو معناتها مواطنه بعثت لي قالت لي انا كل يوم قدام داري مجموعه من الشباب يقعد ما يخلي ما نقولوا ما يقول من الكلام الخايب، وقاعدين يروجوا في المخدرات قدام الدار، ويروجوا في المشروبات الكحوليه. قالت لي ولا من يتكلم، نهار اللي نخرج ما يخليهم يسمعوني ويقولوا لي احنا قاعدين في ملك الدوله برامج اللي تحب
2: حاميتنا الدوله. ما كان احنا في ملك الدوله ما
0: اخي قدام الدار سمحني قدام دار على عتبة دارك اخي ملك الدوله
2: يقول لي وبرا في ملك الدوله. انت اذا كان انت في وضعيه مخالفه للقانون وترتكب في افعال اجراميه يا اخي باش تحميك هي باش تحميك. تحميك
0: اللي متوقع خلي قدام دارك بالله وتجي تقعد لي قدام داري وتجيب لي ولاد وتجيب لي كذا
2: في طريق ما مفتوح للعموم ولا في في في معنى عقار ما مخصص للعموم معنى يسمح لك باش تمارس فيه الافعال هذه كيفاش. وفي كل حالات هو ربع اذن قبح منظم في الحاله دي لان هو الضبط العدليه كيف كيف. وانا اجي الحملات هنا اجي الحملات نتاع الايقاف الناس المشبوهين والتصدي لمرتكبي الجرائم والافعال المخله بالامن العام وبالنظام العام واللي يشكل خطر على المواطنين السالمين اللي معنا يعيشوا في البلاد هذه. لان الحملات لازم تكون اكثر معنا اكثر من هي قايمين بالامن الحقيقه. هو شوف راهو كي نشوفوا الحملات ونشوفوا الاستاتستيك وعلاش انجت فما برشا اجرام الحقيقه برشا مخالفات للقانون وواجب التصدي.
0: علاش ما تكونش فما دوريات ليليه مثلا
2: فما هو رفقه
0: كي ترى التجمعات هذه نتاع اولاد راهي مشبوهه.
2: اي هو فما لكن مش بالعدد الكافي.
0: اي حتى المواطنين تتدمر راهو تتصلوا كل
2: شوف راهو حتى الامكانيات راهو تعوزهم الاعوان راهو اذا كان ما عندوش السياره الاداريه.
0: اي سمحني عم احنا هاك علاش احنا ما بنش نقعدوا في فوضى
2: ما عندوش
0: ما عندوش امكانيات ما عندوش معدات شنو نعمل انا كمواطن.
2: اذا كان هي منطقه
0: نقتص بنفسي بنفسي
2: كان هو من نقطه امنيه وعندها زوج سيارات اداريه فقط باش تعمل زوج حملات واحد باش يمشي على اليمين وواحد باش يمشي على اليسار شكون باش يمشي من قدام شكون من تالي ما عندناش معناها مو الامكانيات اللوجستيه ضروريه.
0: ينظم كل يوم حمله كل نهار نظف بلاصه
2: اكيد هم قاعدين ينظموا لكن نشوف الامكانيات الماديه هي اساس تحب تنجح توفر الامكانيات الماديه للاعوان نتاعك لانه الاعوان مشهود لهم بالكفاءه دي من المره المليون نقولها لك.
0: هو لا نشك في كفاءه الاعوان
2: الضابط العدليه في تونس
0: ما نشكوش في هذا
2: انا مش في حتى في الحملات هذه برك في الامور الكبيره معناها وكما نقول لك يحبوا يطلعوها من يكتشفوا معناها اسرار كل الجرائم واكبر الجرائم وبالتالي مش تقول لي انت ما يعرفوش من المجموعه هذيك ولا يعرفوها يعرفوا لكن تعوزهم من الامكانيات الماديه
0: سامحني عاد يعرفوا وتعوزهم من الامكانيات الماديه ولا فما نوع من الاشكال
2: هنا هو اليوم كي يمشي للحي المعني بالامر ويقوم بالحمله ويقبض ويلقي القبض على المجموعه هذيك في نفس الغدوة بعد غدوة طلع له مجموعة جديدة ولات بالمكان كان المحطة هذيك معناها إذا كان نشدوا خارجين على القانون باش يجيو ناس يحتلوا مكانهم كيف فونت كوميرس ولات البلاصة هذيك كل أصل تجاري الغير مشروع.
0: أي دواء من قبر خام من هزوش يدينا
2: يزم الاستمرار صحيح.
0: أي سبحان الله ما نهبطوش المواطن راس راس وهو المنحرف
2: من يجمش
0: تولي فما إشكاليات ما عادش لا تو تخليني معناتها وحدي كل مرة نقول له ما يقوم وتقعدوا من غادية
2: مش مسوح به لأنه الناس هذوما ما تعرفش على ردود الأفعال نتاعها. وشفنا
0: وشفنا احنا حتى في السبان يقول له ما تسبش الجلاله مثلا تشوف كيفاش وصلوا بالقتل
2: بالضبط.
0: ايه علاش لهنا اليوم اليوم نقولوا احنا لو كان فما هالمتابعه هذه والمواكبه هذه والمخالفات نرفعوها في الحين والتو. وهذا راهو ردوا قالوا قداش المره سياده رئيس الجمهوريه وقت في الانتساب الفوضي وشفناه قداش المره قداش مره قال ويقول دائما علاش نخليه الامور تتواصل للدرجه هذه علاش الانتساب موجود علاش ما يتمش معناها ازاله الانتساب يوميا صفة مسترسلة. يا أخي نورمال مو كل واحد عنده الإمكانيات بطريقة أو بأخرى. طيب كما إنسان محتل مترو كما نخليه ونسكت عليه ولي زوز وثلاثة وأربع مترو ولاخد يقول لك شبيني حتاني ما نعملش ولاخد يقول لك شبيني حتاني ما نعملش وتولي الأمر معتها الناس تشجع على الفوضى لخاطر تتمعش منها. فبالتالي اليوم إذا كان فما ناس تتمعش من الفوضى يزمنا نوقفوا لها المياه. المياه هو فقدان المياه شنو اللي صار فيه معناها في بلدوناج يمشي ويزيد. لو كان احنا ضربنا على ايادي المحتكرين والمضاربين من الدقيقه الاولى وهاجمنا المخازن العشوائيه وكذا من الدقيقه الاولى وشهرنا بالناس اللي تخالف القانون راهو هذا الكل ما توصلش اليوم. انا عاود نقول بالله راهو دور الاذاعه انا باش نرجع لك الفيديو معناتها اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي واللي فما مناجده لوزير الاعلام اللي احنا ما عندناش وزير اعلام على خاطر الانسان معناها قد ما ثقفنا قد ما قلنا قد ما وعينا معناها تجي تقول لي اليوم وزير الاعلام راهو اذاعه المونستير اذاعه التقهقيق والله العظيم اللي عرفتها ممكن انت غلط في المحطه اصلا وممكن اهتماماتك مختلفه عن الاهتمامات.
2: هو بقطع نظرك وشي شوف راهو ما صدر وما تم نشره بهذا الخصوص ريتو انا اضافه الى انه السيد ماهوش مطلع حتى على التنظيم السياسي في البلاد هذه
0: مازال
2: وقف عند وظيفه وزير الاعلام وغيره. راهو ما اتاه وما ضمنه موجب حتى المؤاخذه الجزائيه وموجب للتتبع الجزائي لكن باش ترجع منه بطل ماكش باش ولي بطل
0: لا لا ما باش نثقفوه برا مساج اذاعه المنسيه في مساحاتها الكل سمحنا في المساحات الاذاعيه الكل قاعده تقوم بدورها حتى في الترفيه في تثقيف وفي ترفيه على الناس على خاطر الضغط
2: وفي تنوع
0: الضغط النفسي.
2: احنا مش نقعدوا ديما في نفس
0: الكرينو
2: لازم باش يتنوع لازم كل من يستمع لإذاعة المنسيه يلقى روحه فيها بالشيء اللي يروق له ويريد الاستماع اليه. المغروم بالرياضه باش يلقى الرياضه والمغروم بالملفات السياسيه باش يلقى الملفات السياسيه
0: والمغروم بالاغنيه باش يلقى الاغنيه
2: ولا بالمغروم بالتقهقيه عنده وقته
0: خليه يتفرهد العبد
2: رفعوا عن انفسي ساعه بعد ساعه.
0: عجبك الضغط اللي عشناه المده الاخرانيه مثلا بربي تصور لا قدر الله قال الراجل ما عندناش حاجه تفرهد علينا مع الضغط اللي عايشينه
2: نقولها له مباشره شنو اللي قلقك في ذات المنسي وكان متقلق باش نقول لك ما قاله عبد العزيز العروي بنتنا فلسه
0: اي اما التحريض على الاذاعه وعلى ابناء الاذاعه راهو لا
2: يليق. ورد بالك من الوقوع في المحظور لانه ديما انا حتى في الناس اللي عندهم حريه التعبير وحريه التعبير المضمونه لدينا التوانسه كل كلهم ردوا بالكم بين حريه التعبير وبين الوقوع في المحظور. تنجم تقول انا عندي حريه التعبير وتتملس حتى تلقى روحك ولا تسب في العباد ولا تتهجم على العباد ولا تنعت فيهم باوصاف ماهيش موجوده فيهم
0: وتحرض
2: عليهم وبالتالي وليت موضوع مؤاخذه وينجم يتبعوك وياخذوك والمرسوم موجود والأحكام الجزائية والأحكام السلبة الحرية موجودة وبالتالي ما نرجموش الناس بالغيب. خويا لا تروق لك إذاعة منسير بناتنا فلسة مرة أخرى
0: وبربي نعود نقوله راهو إذاعة الجمهورية التونسية من المنسير ماش إذاعة محلية سمحني أستاذ ولو
2: صحيح.
0: إن احنا أعطينا ناهي الحفر اللي ما حكيناش عليها في مستير أعطينا وقتاش ما حكيناش على الفضلات والفضلات المتراكمة في شتى المساحات حتى منها الترفيهية.
2: أعطينا
0: وقتاش حكينا على المشاكل اللي تعيشها مدينة المنسير حتى أزمة المياه الأخيرة
2: حتى بكل موضوعية. إذاعة المنسير هي إذاعة القرب وحكينا على كل نقاط الجمهورية في كل نقاط الجمهورية بما في ذلك المنسير وبالتالي إذاعة الجمهورية التونسية من المنسير معناها الصوت هذاك مسموع في كامل تراب الجمهورية ومعناها ويعنى بكل مسائل كل مواطن تونسي وكل مواطنة تونسية والشأن التونسي يهمنا. مش معناها احنا إذاعة محلية ما نحكيه كان على ولاية المنسير ودويرها كما يقولوها صحيح فما أولوية يمكن بحكم القرب والمراسلين متوجهين على عينه، لكن زاد الانسان في حاجه الى الاخبار.
0: فما خمسه ولايات تابعه لنا في التغطيه مباشره.
2: يعطيك الصحه. لا وكامل تراب الجمهوريه نغطيه. ما لا شو انت باش تقعد اخر من من يعلم ولا تكون فما معلومه لازمها توصل ما توصلهاش. بالعكس اذاعه مناسبه في برشا مناسبات كانت سباقه حتى لبرشا اذاعات اخرى. وكانت سباقه في معنا في اذاعه الخبر والتعليق عليه في اباني.
0: وحكينا في برشا مواضيع أرقت المواطن والحمد لله لقينا حلول معناتها للمواطنين هذوما.
2: وراه ديما كما قلت يعطيك الصحه ورانا ديما كي نحكي ورانا نلفت النظر ونجد ونبحث عن الحلول ولا نبحث لا على الباز ولا على التحقيق ولا على غيره. ما يعنينا حتى شيء.
0: معناها انت قلقتك معناها راهي الضحكه تطلع وون بلوس كو سا راهو الاذاعه هي تنقل الخبر
2: بالضبط.
0: والتعليق يبقى حر وتبدا عندنا هذه المساحات المتنوعه هذه باش نلفت انتباه الى مشاكل ومشاغل. ولكن ايضا عندنا ممثل رئيس الجمهورية في الجهة اللي تنجم تتوجه له زادة بمختلف الملاحظات في علاقة بالنظافة والطرقات بالضبط. والتجارة وغيرها من المجالات. فالمجال الإعلامي إعلامي، ولكن السلطة التنفيذية عندها جانب الإدارة وعندها علاقة مباشرة برقابة الإدارة وبرقابة مختلف القرارات التي تصدر عنها أو التي تصدر عموما ويلزمها تتنفذ. أستاذ
2: أكيد هو رفق أشوف القانون فوق الجميع ولا بد ان يطبق على الجميع وعلى قدم مساواة. من طالما نحترمه في القانون ونحكيه قانون ونؤمن بان تونس هي دوله القانون المؤسسات، فبالتالي كل من يرغب ولا يسعى الى الانفلات على السرب هذا راه لن ينجح ولن تنجح اداله وموطنا في هذا البلاد.
0: شكرا شكرا جزيلا استاذ محسن قبوج مستشار القانون للبرنامج. تحياتي للجميع على حسن المتابعه اللقاء.
3: استشارات قانونيه.

0: وردانين بني حسان على الموجة 95.7
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم في موجز العاشرة صباحا من إذاعة المنستيرة. تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنقردان وجرجيسة، وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ 4 أيام من ميناء الكتف ببنقردان، وعلى متنه أكثر من 13 مهاجرا أصيلي الجهة، وفق مراسل الجهة محمد نبهان. أعلنت الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلام الصحي للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنافي أن نجاح أي توافق سياسي في ليبيا يظل رهينا بوضوح سنده واختصاصاته واحترام المرجعيات الدستورية وقدرته على الصمود قانونيا والتنفيذ والاستمرار. وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس أمس أن ليبيا بعد سنوات من المراحل الانتقالية لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع، بل إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية ويحفظ مؤسسات الدولة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق عديدة في الضفة الغربية المحتلة وتخللتها مواجهات واعتداءات للمستوطنين. وفي محيط بلدتي بدو والجيب شمال غرب القدس المحتلة أصيب طفل إثر رشق مستوطنين الفلسطينيين بالحجارة. وفي الختام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز أصبح حاليا منطقة أمريكية لافتة في الوقت ذاته على صعيد المسار التفاوضي، إلى أن إحدى أكبر المشكلات التي تواجهه هي أنه لا يعرف مع من يتفاوض في طهران. وفي سياق تعليقه على الوضع الداخلي والعسكري في إيران، أكد الرئيس الأمريكي أن إيران لم يعد لديها قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، كما أنها باتت من دون قدرات تصنيعية أو أموال وفق زعمه. تصافحونا زميلة مروى زيدي في برنامج آدم وحواء، متابعة طيبة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

0: يا صباح النور، يا صباح الصحة والعافية، يا صباح الخير للناس الكل، صباح المحبة اللي تجمع الناس الكل اللي تسمع فينا وين ما انتم موجودين. إن شاء الله نهاركم زين وطيب، وإن شاء الله بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع، ونهاية أسبوع إن شاء الله تكون مريحة لكل من اختار أنه في الويكاند هكا يعدل موجته على برنامج خاص به في الصيفية اللي معات فيها ما مازال، وحتى في برنامجنا زاد معات ما مازال إدم وحواء اللي رفقكم في البرمجة الصيفية هذه. مرحبا بكم اللي تسمعوا فينا، وإن شاء الله يا ربي نكون في مستوى انتظاراتكم وتطلعات من خلال تقديم مجموعة من الكوبل اللي من خلالهم هما نحبوا نوصلوا رسائل مزيانة للناس اللي تسمع فينا، ونحبوا نحكيوا على حياة المتزوجين والمتزوجات وعلى تفاصيل هكا الحياة اليومية اللي يعيشوها، برشا طرفة برشا زدة فرحة، وباللي أولي باب اللي الفوق واللوطة باللكحل والأسود باللبيض باللكحل والأسود شفتها باللكحل والأبيض أكيد إن شاء الله تتواصل الحياة وتبدأ وتنطلق. اليوم باش نحكيوا على كوبل مازال كيبدي هكا حتى سقيف القاعة مع الحياة الزوجية. احنا استضفنا الكوبلوات اللي بين ظفرين كبار، ما نقصدوش كبار في العمر لانه العمر البيولوجي يفرق من شخص لآخر، ويفرق بطبيعة حتى على العمر اللي في قلبك انت شنو عندك، اما نحكي خاصة على ناس مازالت كيبديت مشوارها في الحياة الزوجية. استضفنا قبل اللي عندهم كارير، ولادهم كبروا ما شاء الله وتفرغوا وبدأوا في مراحل جديدة. اليوم حابين نوريكم العكس تماما، ونوريكم زادا كوبل صغار في العمر مازالوا كيبداو كيما قلت حياتهم الزوجيه، باش يكونوا حاضرين معنا اليوم وباش ينورونا يسر احمد. اما قبلها شنو باش يربحوا معنا كادوات، وتحياتنا للي سبونسور نتاعنا الكل.
1: الكوبل اللي معنا اليوم يربح اقامه لشخصين في نزل شمس هوليداي المنستير. شمس هوليداي يضمن لكم اقامه مزيانه فيها الانيماسيون الماكله البنينه والاجواء الحلوه للزوز كوبلوات اللي بحثنا اليوم.
2: وصل شراء من اهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من اهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي لنساء، سبا كوافير استيتيك اكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير.

المرأة النجناجة والرجل النجناج في الحياة الزوجية وتأثيرات هذية على حياتهم اليومية. باش نحكيه وزادة على مواضيع أخرى مع الكوبل اللي باش يكون حاضر معنا بالنسبة لليوم. حكيتنا حكاية مع أي زادة حاضرة مع حكاية جديدة أي غرسلة تحيتنا لها وإنستا كوبلويت باش تكون حاضرة فيه أي أرويني. هذية توقيتنا 10:09 وين اخترت نبدي لكم بمدلي عبد الحليم حافظ أما بصوت ما يفاروق شوية ترب على شوية هكا جمال متاع رومانسية ومحبة. والحقيقة اليوم اختيارات الكوبل اللي معنا لكلها رومانسية تقريبا هما اللي اختاروا وانتم اللي باش تسمعوا. مرحبا بكم تسمعونا وتابعونا مع أجمل تحيات ليكيب الكلها اللي ترافقكم بالنسبة لليوم. حسام قدرية من قدم الكونسول التحياتي اللي طبعا شكون معنا في عالية وشكون ذكرني لي بالاسم تاع البنوتة راني ديما ننسيها في السخيمينك. تحياتنا ليها بشرة نشوة اسم هك شدوى. شدوى يلا تحياتنا ليك يا شدوى مرحبا بك. مروزيدي من قدم الميكرو تسلم عليكم تتمنى لكم الصحة والعافية وبداية أدم وحوى جميلة. مرحبا.

0: الله الله الله على التربو على صوت مي فاروق اللي وصلنا لتوقيت 10:17 وهذه سبيسيال ديديكاس للمحبين الكل الناس اللي تحب الأصوات الجميلة هذه تحياتنا لكم ومرحبا بكم وصباحكم خير وزين وإن شاء الله سعادة وفرحة وأمل وهكا وجوه نيرة ومبتهجة وصلت بحذنا للأستوديو الكوبلوات اللي جاوا بحذنا اليوم وباش نستقبلوهم بالتصفيق وحتى تصفيق حتى على أيمن الشابي التحق بينا هو زادتا ومرحبا بك يا أيمن وإن شاء الله تعدي معنا سويعتين من زمان مزيانين في برنامج ادم وحواء التحيه تكون للكوبل اللي جاب حدانا اهلا وسهلا ومرحبا بيسر وباحمد عسلامه صباح النور
1: صباح الخير صباح
0: الخير صباح لاباس صباح مش بعاد من جيتونا من الورديني اما خليكم تنقلكم من بعد مش طبعا خليكم طلعوا واحدكم خلينا نتعرفوا على احمد الساعه مرحبا بك احمد الوسليتي نورنا
2: يعيشك
0: شنو حوالي صح
2: والله الحمد لله شنو حالك انت لاباس
0: نجمو ناخذو هكا بطاقه تعريفك باللي تحب تقولوا انت على روحك بيان سور
2: احمد الوسليتي مواطن تونسي
0: تعمل في الدنيا قداش عمرك
2: عمري 29 يعني نخدم فوتوغراف فيديست متخرج من زاك قمرت وعامل بوزار سوسه زيد
0: اي
2: خدمت في الخليج قبل وخدمت في تونس
0: قداش قعدت في الخليج في عامين تحديدا في عامين مشيت تخدم في اطار قرايتك ولا لا
2: شنو معنى في اطار قرايتك
0: معناها في اختصاصك
2: يا فوتوغرافي
0: فلا فما ناس تمشي تقرا حاجه وتمشي تعيش لبرا في
2: والله لا لا مشيت ثاني وقتها
0: تجربه يعني كيف كانت معناها
2: غادي. محترمه ممتازه بصراحه تجربه
0: اي مخممتش تقعد غادي يا احمد
2: مخممتش على خاطر مرتي تعمل في دكتوراه
0: دخلت في الخط المدام
2: صحيت مرتي تعمل في دكتوراه واحنا غادي كاي دومين الفنون بصفه عامه في اني كنت في سلطنه عمان وحاولت اني نحاول قطر والى الامارات وما نجمتش بوسكو اني عندي اقامه وكل شيء وماهوش سهل انك تحاول الاقامه نتاعك دونك وهي مش تحب تقري معناها ما نجمتش مثلا تعمل دكتوراه وتقعد وحده دونك معناها التزينا باش نرجعوا
0: التداخل هكا نتاع الحياه الزوجيه كيف يضرب المهني شفتني كيفاش ندخل هكا بقوه يعني يسر الحكايه كانت سهله ولا صعيبه عليك انت انك تقول لك هاو يا خير روح على خاطر مرتي
2: لا بالعكس سهله خاطر احنا من الورنا يعني يسر نعرف من القرايه
0: ايه باش نرجع لحكايتكم اما انت بالنسبه ليك معناها وقت تحطيت قدام زوج خيارات
2: يا تقرا ما تحطيتش
0: انت اخترت
2: الخيار برك
0: اخترت وحدك اي تخبي يسر مرحبا
1: عايشك
0: شنحوالك
1: شنحوالك انت سبا
0: محلي هالابتسامه والضحكه اللي جبنا بها وطليت بينا عليها تقرب لنا شويه
1: عايشك
0: شويه نتعرف عليك بطاقه تعريف انت زاده يسر
1: قوبع 27 سنه انا صفاقسيه
0: من حبيت نطلعوا من لهجه وحدهم
1: مش ظاهره برشا ساعه
0: اي عليك انت مش ظاهره برشا
1: خاطر تخلطت برشا عبيد معناتها
0: وطبعك هو معناتها طبعت معاه شويه
1: حتى هو طبع شويه
0: حتى هو زاد اي بعد باش نكتشفوا كيفاش طبعوا كيفاش طبعتوا كيفاش صار هالتلاقوا هذايا ما بين زوز ولايات
1: دونك انا قريت اخ اري ميتي صفاقس قريت ديزاين جرافيك وبعد حبيت نكمل مونتاج سينما دونك طلعت لتونس
0: معناها اليوم ليزي كوبلويت محليهم هكا ما شاء الله عليهم خلقا واخلاقا وزيد كمل فنون بحذنا حاضره وجماليه وفما حاجه مزيانه جمعتكم الخراف خرف باش تعرفونا من بعد باش تحكيونا على الخرافه باش نتعرف عليكم اكثر في فقره حكايتنا حكايه حكايتنا حكايه انا ديما نبدا بالمراه هي اللي تحكي وبعد يكمل عليها الاستاذ المسؤول اللي بحذنا اللي هو احمد
1: ايوه
0: مدام يسر كيفاش تعرفت على الاستاذ احمد كيف كانت بدايه العلاقه والحب هذيا اللي جمعكم ساشون كو عمركم في علاقتكم الزوجيه عامه
1: بيناتنا عامه
0: لا مش بيناتكم عام
1: عندكم
0: عام عارسين عندكم عام عارسين يقولوا لكم ما زلتوا هكا صغيرات ما زلتوا في البدايات
2: يسر تظهر عمرها 18
0: ليه حتى انت ما تظهرش كبير احمد
2: أما يسر تظهر عمرها 18
0: أما يسر تظهر أصغر
1: هو فما حاجة في الفامي أحنا عندي هنا
2: في الإيجاب
1: أحنا قويبة بابا سيختو اللي يقفل عمره 26 سنة
2: ما عادش يزيد
1: بحذنا
0: والله صحيح
1: كيما طفلة كيما طفل دونك أنا مانيش بالنسبة لي لهم سي إلي طون باش نعرس
0: واضح 26 سنة فوتنا الفوتك
1: ما عادش فما نقاش تقعدش بحذية
0: أما أنت حبيت هكا أنت موافقة على البرنسيب
1: بيان سور هو اللي زاد حطني نتسرع في القرار هذي هو الغولاسيون ديستانس
0: بي هاتو نحكيو عليها خلنا نرجعو لتالي
1: هيك أكثر حاجة معناتها كان جا في تونس يمكن نزيد
0: واضح بي خلينا نرجعو للنقطة نتاع البداية وقتاش عرفته؟
1: عرفته 2020 اما كنا صحاب
0: في الكورونا
2: فيك الفتره هذيك
0: في طنبوكا كنتوا
1: اما كنا صحاب صحاب انا بالنسبه لي ما عندي حتى ما نشوف حتى شيء معناتها ما نشوفش قاعده نشوف في مستقبل اللي انا نعمل علاقه ولا حاجه انا ماشي غاديك لتونس باش نكمل قرايتي وباش نقرا معناتها حتى روحي حتى اوبجيكتيف في حياتي اللي نكمل قرايتي اللي نعمل الماستر ريشيرش اللي نعمل دكتوراه واللي نقري ما
0: باي وانت احمد وقتها تقرا غادي بيناتكم معناها هي في عام وانت في عام كيفاش
2: لا لا نقرا فرد احنا نقرا فرد
0: كلاس اوكي
2: كل شيء
0: باي اي
2: معلش احنا
0: اول مره ريتها
2: اول مره شفتها اول نهار كما نقولوا احنا وقتها اول نهار مش نجي فيه ليكول
1: كنا مش نجيو فيها ليكول
2: صحيت معلش اول رونكونتر معناها مش نعملوه في خاطر احنا كلنا نقراو ديستانس بحكم وقت كورونا وكل شيء وعملوا لنا نهار وقت مش نقراو فيه اون بريزونسيال حاصلوا مش نتلاقاو وقت الناس الكل كي نعرفوا بعضنا بالاسم ونعرفوا بعضنا في تصويره هنا كلنا لابسين ورا الماسك ولا شنو قاعدين ورا الكرون ما نعرفوش بعضنا معناها جوست بالاسم كاو حصلوا جيت اول نهار وكل شيء نقى طفله هيك بعيده قاعده هيك قصيره مزيانه هيك شوي لبسه كلها في الروز ولبسه ماسك ومتسلم على حد انا جيت سلم عليها تقول له ما سلمش
1: صار في هنا في كورونا صار
2: هذيك اول مره نشوف يسر
0: اي وانت كيف شفته ولا كيف
2: هي ما شفتنيش
1: انا ما شفتوش انا شفت حد هنا
0: يعني
2: انا ما سلمتش عليها باسكو هي جات متسلم على حد اني دونك خذيت ديستونس نتاعي مش سلم عليها قلت شبيها الطفله هذه
1: خاطر كان واحد جا باش يسلم عليها قلت له لا نسمح
0: بيه التصويره هذه اللي قدامنا شنو وقتاش
1: هذا النهار اللي جاء احمد يقول عليا الكلمه
0: اي
1: غدوه الحي بعد غدوه مش يسافر
0: بيه سنه النساء هذه عام قداش
1: 2023
0: دونك ثلاث سنين تقريبا تعرفوا بعضكم في الفاك في ليكول تتلاقاو وتحكيو عادي اصدقاء وقتاش قلت يا احمد ان توا هذه الفتاة اللي باش نكمل معاها باش نركب على الحصان الابيض ونواصل حياتي ومشواري وزواجي معاها باش يكون قريبا معايا
2: والله ما كانت شكك راهي الحكايه ما كانتش يعني في الطريقه هكي ما كانتش ماشي
0: هكك الهكك هذه نتاعكم
2: ما كانش شكاك يعني
0: هكاك صحيت
2: ساعات نضيع ساعات نضيع
0: هك الهكك سرست بها معنا
2: ساعات ناخذ ساعات ناخذ نعطي ولي
0: ارجع كيما كنت
2: ما كانش شكاك الحكايه بصراحه معناها كيفاش بدات هي الفكره احنا اصحاب صراحه وكنت نشوف يسر يعني هيك ما اقول لك هي عندها طبيعه يسر تشلوش معناها ملعبات
0: تحكي تفدلك تضحك
2: تحكي تفدلك معناها عندها روح يسر خفيفه معناها وديما نقول لها برجلي يسر راك يسر محليك معناها
0: تعبر معناها توصل لها المساج كاصدقاء
2: كاصدقاء وديما في اطار صداقه معناها بالحق معناها ما كناش بيناتنا حد شيء الحق قعدنا برشا بيناتنا حد شيء
0: احمد نسالك معناها انت عام 2020 21 22 وقتها في مخك بروجي عرس والا وقتها لا تماما معناها الموضوع هذا ما نحكيوش فيه
2: انا بعيد وقتها ديجا اني وقتها مسكي خرجت من علاقه
0: اي اي انا نحفر شوي في الماضي يسر اني وياك
2: تعرف الماضي تعرف مليح الماضي ديجا مسكي خرجت من علاقه معناها ومانيش مستعد اني ندخل في علاقه اخرى بحكم اللي اني وقتها معناها يعني سيء نحب نبني معناها كيما نقولوا احنا نبني مستقبلي نعيش نبني على روحي
1: كان عندنا نفس الاوبجيكتيف
0: انت زاد خرجت من علاقه
1: ولا لا انا عندي اوبجيكتيف اللي انا نحب نكمل معناها
2: نفس الاوبجيكتيف انه احنا مش الهوب روحنا ما عادش لاهين معناها باش وقت اللي يجي الوقت يجي حصلوا لكن هيك كما نقولوا احنا يا محاسن الصدف
0: قاعدين نشوفوا في الصور الناس اللي تفرج علينا على الباج اوفيسيال غاديو مناسيغ لايف ولا على اليوتيوب نشوفوا في الصور نتاعكم محاسن الصدف هو هكا قال انا باش نسال توا سؤال خطير عجيب غريب انت جبت وحدك قبيله يسر قلت انه الوالد انتوما في الفامي نهار الطفله تعمل 26 يقول لها تفضل شد دويره ترويجلك وربي هنيك وربي يسعدك اما نهار اللي انت جبت لهم شخص من خارج يعني صفاقس ونعرفوا العقليه اللي موجوده مش كان في صفاقس راهو وفي برشا ولايات في الجمهوريه التونسيه يقول لك انا نحب ولدنا منا وفينا وبنتنا ما تبعدش علينا وتقعد بحذينا بون نقصت الحقيقه نقصت برشا احنا اليوم ما عادش نحكيو على في وسط تونس نحكيو على زواج مختلط صحيت معناها مع ناس كلكو سوا عرب مسلمين مش مسلمين وغيره معناها هذه العقليه نقصت اما موجوده
1: هي.
0: نجم نقولوا حتى ب 50% نتصور النسبه موجوده وفي سفيقس نعرف هكا ما نعرفش المعلومه صحيحه ولا غلطه انها موجوده بنسبه اعلى شوي معناها
1: فما
0: بالنسبه لعائلتكم انتم خلينا نحكيوا
1: والله كنت خايفه انا من عائلتي الحق سيرتو ماما خاطر نعرفها ماما اللي تقول لي تخو كنتش صفاقسي يا صفاقسي لا أي. بابا ما كنتش خايفة منه خاطر بابا بالنسبة لي له الحب هو هو اللي يغلب كل شيء. دونك
0: دونك انت جيت قدام زوز عقليت انه واحد سهل وواحد صعيب ما اشتقنا اشتقنا على امك
2: اشتقنا على الصعيب هي
0: اشتقنا على الصعيب امك
1: اي انا بديت ببابا الحق
2: بديت قلت يمهد الطريق
0: اقرب طريق للقلب زوجته هو اللي باش يعاونها اي
1: دونك لا لا مش بابا اللي قال لماما مشيت قلت لهم كل زوز في نفس النهار قلت لهم ما قلت لهمش اللي انا عندي شكون قلت لهم توكي نجيب لكم واحد من برا تعرفوني اللي انا تو في تونس ونجم نجيب لكم واحد تونسي واحد ساحلي واحد نجم نجيب لكم مش راجل صفاقسي بابا قال لي فازي مادامكم تحبوا بعضكم والراجل هذايا باش يعيشك مرتاحه فرحانه انا ما يهمنيش معناتها المهم بنتي فرحانه امي بيزارمون قالت نفس الكلام
0: أي كيفاش
1: قالت نفس الكلام
0: سبحان الله مغير ما تعرف احمد ولا تعرف حد شيء
1: ما غير ما تعرف حد حد انا دونك انا بديت معناتها قلت ما مش نكمل في العلاقه لازمني نشوف دارنا اسكو يقبلوه ولا لا ما نجمش نكمل في علاقه ودارنا يجمو يقولوا لا يقولوا عليه لا
0: وانت احمد توا خلينا نكونوا اونيت زاد كيف كيف نفس الفكره موجوده كيما في صفاقس خاطر معلومه مانيش لنا هنا لنا نعملوا في الجهويات لنا نحكيوا على معناها مناطق ولا غيره حتى في الساحل نفس الفكره هذه موجوده وبنسب عاليه زاده وفي الجنوب وفي برشا بلايص اخرى قالوا لك كيفاش
2: احنا دارنا متخطفين شويه بصراحه معناها اوبن الحكايه هذه خاطر احنا ديجا في عائلتنا اللي واخو من مصر اللي واخو من معناها
0: واضح ما عندكش المشكله هذه جمله
2: ما كانتش مطروحه المشكله هذه في اطارنا يعني الفكره وزيد احنا دارنا تقوم على الديمقراطيه يعني
0: اي حلوه الفكره
2: معناها ما فما حتى حد ينجم يتدخل في قناعاتك ولا يتدخل في قراراتك الشخصيه اختي واخده فلسطينيه يعني مثلا
0: اها تحيتنا ليها انت تجيب حدنا اختك المره الجايه نجيب اختك
2: يجي رجلها ان شاء الله دونك ما عندناش يعني مشاكل من هذا في الدار بصراحه وما كانش كفكره مطروحه يعني مثلا نناقشوا فيها ولا نحكيوا فيها مع دارنا ولا نحكي فيها كنت نستنى في يسر ان هي تاخذ الكور من عند دارهم لا اكثر لا اقل
0: ان قلت يسر سي يسر
2: معنا موضوع يسر وفا الموضوع أني يعني أصلا حتى كي حكيت أن يسر في موضوع عرسنا وكل شيء دارنا آخر حاجة حكيت معهم يعني أني أعلمهم يعني
0: أي أكيد ركحت أمورك مع الزوجة معناها في المستقبل تقول هكا باش نتفاهموا على نقاط كذا
2: وبعدها
0: نعلموا دارنا بي مهم برشا هذية يعطي يخلق أجواء جميلة معناها في الكوبل ما فماشك المشاحناتك العائلية متاع داركم ودارنا ولا أمي ما قبلتكش ولا أم هذية حاجة يسر مزيانة ومريحة للكوبل تعرفوا أنه برشا مشاكل تصير أيامة العرس قبل معناها العرس وإلا في أيامة العرس ويكون السبب الرئيسي فيها هو العائلة احنا اليوم نحب نقوله أنه الكوبل في الأخر صحيح وراهم عائلات أما فما أنتونتيز ما تصير ما بيناتهم هي اللي باش توصلهم بطبيعة باش ينشحوا العلاقة متاعهم هكا ولا يسر معناها حتى وكان فما رفض نتخيلوا أنه كان فما رفض يسر كنت شو كنت تعمل كنت شد صحيح ولا كنت لا تقول عائلتي قبل
1: والله مش نحاول
0: الخيار أنت وقتها كنت حتيت قدامه
1: نحاول حق
0: تحاول
1: نحاول نقول لهم بيعطيوه فرصه
0: احمد يستحق انك تحاول
1: بيان سور
0: احمد تكلم دافع على روحك
2: استناني في الكلام اللي عندك
1: بيان سور انا ديجا وقتها مع كي ولينا اصحاب بالباهي بالباهي نشوف روحي مع احمد مع تقبل لي انا تجيني الفكره اللي انا نجم نكون مع احمد فهمت اللي انا حبيته خاطر انا اللي تشلقت بروحي نحبه ما نعرفش كيفاش ما فماش مراحل هكا طول حسيت روحي نحبه اما انا كصاحب كاحمد صاحبي
0: كصديق
1: نشوف روحي نشوف روحي معاه هاي نشوف كل راجلي نحبه كي احمد
0: وانت احمد يسر وقتش هكا قلت اليوم بالحق انا توا باش نعمل انجاجمون خاطر العلاقات الجميله تنجم تكون موجوده تنجم كما قلت هي تكون اصدقاء فقط اما وقتش تقول انا لا سي بون هذه شريك حياتي
2: وقتاش اني
0: خممت فيها اي مش وقتاش زمنيا انا كهو وقتاش يعني بالمشاعر
2: ككلام يعني احنا جات فتره انه يسر وقتها عنده زمانين تاعنا احنا في الدبلوم ناسيونال جات فتره كيما نقولوا احنا ولينا قراب بصفه يعني اكثر من خاطر احنا جروب احنا جروب دامي يعني نخرجوا مع بعضنا
0: دونك كزويزك اللي في كل جروب
2: كزويزك اللي جبدوا بعضهم
0: وقعدوا
2: كويسكو احنا
1: متغشوا جماعه
2: يتغشوا ولا نخرجوا وحدنا ولا نقعدوا وحدنا وكل اما احنا والله بصراحه وقتها حتى كي نخرجوا وحدنا وكل شيء نخرجوا في اطار انه اصدقاء خاطر هم ما يحبوش يخرجوا دونك احنا هنا نخرجوا نعملوا قهوه كل شيء وش بريود هكايا وقتها في رمضان نخرجوا بعد شقان الفطر
0: اي
2: والجماعه كل كاله هذا شق فطر يشد الدار ما عادش يحب يخرج حاصيلو دونك
0: يسر
2: تخرج
0: ما قلقهاش
2: يسر ما قلق يسر
0: أحمد
2: يسفاقسية ديجا دونك سفاقسية عندهم الخرجة بعد شقال الفطر دونك وليت نخرج انا وياها. كي قعدنا نخرج وكل شيء نحكي تي تجي بحديث حديث تي بحديث، حسيت انه الطفله هذه مراه رزينه يعني في مخها ما شاء الله، معناها عندها من الزاد المعرفي والفكر وكل شيء، انه يخليها
0: أهلها تكون، تكون أهلها
2: باش تكون زوجة ممتازة يعني،
0: رغم اللي كل معناها شك في الشكل نتاعها عمرها 18 17 مازلت صغيرونة.
2: والله أنا كي يشوفوني ديما يقولوا لي نحسوك أنت بيدوفيل يعني، واخد طفلة صغيرة طفلة صغيرة وأصغر منك وأصغر منك ب 10 11 عام، قلت لها بار كونتر أصغر مني بعام يعني.
0: ودي حاجة بوزيتيف على الآخر يوسف في بالك اللي كنت وليه هو زيد باش يقعد ديما يراك صغيرة.
1: كل نهار اللي ما عادش يقولوا لي يعطيني بطاقة تعريف ولا حاجة نقول سي نعرف روحي واضحة.
0: اما كيما قلت انت المظهر الخداع هذاك الدكليك اللي يخلي العلاقه تكون مزيانه. اليوم كي نحكيوا على علاقه زوجين عندهم عوايم عرس وتنجموا نحكيوا على تفاصيل هالعوايم هذيا، اليوم عندكم مشروع مشترك وتخدموا بعضكم زيد، انت قلت لي كنت في الخليج ورجعت وسينما مع معناها مونتاج وفوتوغراف وتصوير، دونك يتكاملوا برشا مع بعضهم. كيفاش الحلمه اللي ما بيناتكم هذه اللي جمعتكم في خرف؟
2: كيفاش بدات يعني؟
0: لا مش كيفاش بدات، تحكينا عليها.
2: والله احنا
0: شنو هو بالضبط مشروع شنو يتمثل؟
2: هو مشروع هو بوت برودكسيون، احنا نخدمو بي تو بي دي بريفيرون، ماذا بينا نخدمو بي تو بي، نخدمو بيزنسز مثلا عباد عندهم دي بروجي وكل شيء يحبوا يعملوا ماركتينغ للبروجي نتاعهم، احنا نخدموا لهم نصوروا لهم ونعملوا لهم ماركتينغ كامل.
0: واضح
2: دونك واللي يشمل الماركتينغ انك تصور وتعمل دي مونتاج ودي فيديو ارتستيك سينيماتيك والحكايات هذيك كلها.
0: دونك الزوجين تلاقاو مع بعضهم في المشروع هذا
2: الدومين ونخدموا في نفس الدومين،
0: نفس الدومين وتخدموا فيه تو مع بعضكم. باهي العمل المشترك يسر ولا ما حسكش اللي انت ديما وجهك في وجه هكا تتقلقش؟
2: مانيش وجه انا في وجه انا
0: لا
2: خاطريني ديما نخدم من برا وهي
0: تخدم، تخدم في الدار. واضح مقلوبه معايا بعد على بعض.
1: ساعات يطلب لي انا نمشي غاديكا في التورناج معناتها دونك لا جمله بلاكس نعملوا جو بحكم لي انا وياه كنا معناتها مع بعضنا ديجا كي قرينا عندنا دي بروجي مع بعضنا دونك مستنسه بيه احمد برشا بعض.
0: اي كيبدا البروجي ارتستيك ممكن مختلف على خدمه اخرى في اداره ولا في اماكن معناها اكيد وجهك في وجهه ديما
2: معناها الكرياتيفيتي زاد هي اللي تخلي البروجي ديما فيه جو.
1: مش كل ديما في نفس البلاصه نتبدلوا من بلاصه لبلاصه،
0: شكون كرياتيف اكثر من الاخر؟
2: يسر
0: يسر انت تصور كهو ولا عندك افكار؟
2: اما اني نصور واني نخدم ونصور ونعطي افكار، اما بصراحه افكار يسر هي ديما لا تغلب وهي ديجا انت تنسيستي باش الافكار نتاعها هي اللي تمشي
0: زين تشد صحيح
2: وصح وكي تشد صحيح زاد فيه الخير خاطر هي ديما افكارها باهيه بصراحه.
0: الافكار المزيانه هذيا والاحلام هذيا وين ماشي ماشيين بها ان شاء الله في المستقبل؟ يعني انا كي نحكي على بروجي من هكا هذه بدايه اكيد، اما اكيد فما طموحات لدي بروجي كبار افكار كي نحكيو سينما ولا نحكيو
2: فما. والله نحاولوا احنا مازلنا قاعدين نخدموا بشويه بشويه ونحاولوا ناخذوا دي سوبفونسيون وكل شيء ونخدموا كافلام صغيره حتى دي كور ميتراج بشويه بشويه لطون مثلا كيما نقولوا احنا نجموش كنلقاو ودخله كمثلا في دومين سينما.
0: حس المجال صعيب معناها مجال
2: كونكورنس كبيره وقويه زاد بالخاص في دومينات كيما مثلا كيما تحكي انت سينما مثلا فما دي بوات برودكسيون معروفين في تونس هما اللي ياخذوا الافلام. واضحه يعني الحكايه انك تدخل تنافسهم يعني مش سهل
0: خاصه في البدايات مازلت في الخطوات الاولى. اما عندكم الافكار هذه موجوده معناها تبنيوا عليها خاطر الاوبجيكتيف يتخدم من تو
2: بالصور.
1: اي بشويه بشويه حتى
2: احنا ديجا مازلنا صغار يعني ونخدموا مانيش كلا مثلا نخدموا قلقين ولا فادين نخدموا افيك باسيونس.
0: يعاونوكم لي ريزو سوسيو اكيد
2: احنا نخدموا بريزو سوسيو
0: معناها يعاونوكم في انه تزيد تعرف اكثر باكثر بالطبيعه
2: نخدموا كان بريزو سوسيو احنا
0: من غيرهم لا
2: من غيرهم عاش نجموا نخدموا اصلا.
0: بالضبط هذا هو هذه مهم برشا. يسر صانعه محتوى تسمي روح كاكا
1: قعدت
0: قد عندك فولورز صغيره اي سي قديش
1: 13 عندي
0: 13 والله الا نفهم انا قديش برشا شويه جماعه تعاوني اي لا لا
1: ميكرو انفلونسوز ميكرو صغيره على الاخر.
0: وانت حبيت روحك صغيره ولا تحب تكبر؟
1: بيان سور تحب نكبر شكون ما يحبش يكبر؟
0: لا فما فرق فما لي فما لي يلقى معناها جمهور مستهدف يخدم عليه يقول لك انا حاشي بالفئه هذيك يزي فيه البركه 13 كا اخير من نعرفش انا قداش 50 وممكن نوصل لهم بمحتوى مش هادف
1: نبدا نبنيه بشوي بشوي من تو معناتها صغير كبير ونعمل معناتها جو فيز الكاليتي معناتها نتاع العباد.
0: انت تختارها الكاليتي نتاع العباد انت لقى من شنو؟
1: مني انا
0: من روحك
1: من روحي.
0: احمد معك ولا ليه في شوية كتوري وجهك تطل
2: ساعات ساعات في فيديوهاتك مثلا المعينة.
0: أي
2: هي يظهر احنا نخدمه هي يسر تعمل كده تفيزي وراهو كده تشوف يخدمنا الزوز.
0: أي
2: في البروجي ولا في غير البروجي ولا اللي هو توت الدنيا سوشيال ميديا بصفة عامة تحب كما نقولوا احنا الحكايات اللي العباد تكونسوميهم هيك على الرابيد ويحبوا الحكايات نتاع الكوبل معناها ساعات كي تبدا احنا مثلا عن حكايه هيك مثلا هيك خرجه ولا سورتيه ولا حاجه كنحاولوا نوثقوها هيك بطريقه هيك كوميديه شويه ونعديوها للعباد العباد تحب
0: فما الجانب الكوميدي تحسوا بالضبط هذا هو مش الجانب هيك اللي ياسر معناه سيريو نجم نقولوا والا فما فما كولابوراسيونات برشا برشا تفاعل مع مع الناس ولا
1: ان شاء الله وي
0: موجود
1: وي
0: موجود وي موجود,
1: وي
0: موجود
1: ويطلبوا احمد ولا
0: علاش
2: خطر كما قلت لك معناها
1: اللي يعجب العباد اكزاكتلي
2: الكونتينيو اللي يعجب العباد هو الكونتينيو دو كوب الاكثريه
0: بالضبط هذا هو اللي انا حبيت نحكي عليه في النقطه هذه بعد شويه تكون محلنا ايرويني باش نحكيوا في فقره انستا كوبلويت على لي كوب اللي يظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كما قلت انت الغايه وليت انه نخدموا خطر وصلنا جات فتره من الفترات فما اهداف ربما نوعا ما تمشي لشويه الجوانب هكا نتاع دعاره ولا نتاع بذائه ولا نتاع توا تبدلت شويه الفكره خاطر المستهلك ولا يعرف اللي هو كي باش يدخل باش يلقى حاجه كيما هكا ينجم يسيني عليها ينجم يخرج منها كلمه ينجم يبلوكي وغيره اما توا ولاو يلوجوا على لا في سوسيال والكونجوغال العائله اللي نجم نعمل من معاهم هما الاشهار في الحاجه هذه في لي برودوي كوزميتيك في دي برودوي نتاع دار في منعرفش انا حاجات كيما هكا دونك وليت الخدمه اكثر على الحياه العائليه وهذا اللي باش نحكيوا عليه بعد شويه مع اي زيد كل مره نتعرفوا هكا على كوبل معها هي من خلال الانستغرام انتم تتبعوا ولا عندكم مغرومين باش يكون في الانستغرام
1: كوبلويت وميمه حمروني الحق
0: وميمه حمروني
1: انت هي ورجلها
2: دجا
0: انت ما تتبعش بعيد
2: جمله بعيد كل البعد
0: علاش علاش ما تحبش ولا ما
2: والله يعني
0: انت موجود وما تحبش الناس
2: يعني فكرتي يعني من الانستغرام يعني ما نتبعش عباد على السوشيال ميديا وما نحبش معناها كلمه انفلونس بالنسبه لي انه عبد ينفلونسيني ولا اني ننسبيري منه فكره
0: ما تبعش المدام معناها ولا تبع
2: مرتي هيك نتبعها بيان سور
0: اي عاد هاو المدام تنفلونسي في الناس مش تناقض
2: هذا يعني تنفلونسيني مرتي ما نحبش كل ينفلونسي ما نحبش ما مش فصلك الفكره نتاعي انا ما نحبش نتبع عباد اللي كيما نقولوا احنا مثلا ما يحكيوا في حكايات ساعات نجم تخرج على اطار يعني اختصاصهم بلزوما وساعات نحسهم كما نقولوا احنا يبداو يهزوا ينفضوا
0: وعلى خاطر كولابوراسيون لازمهم يدخلوا فلوس يوليو يعملوا
2: يوليو يحبوا يدخلوا كما نقولوا احنا القاصي النازل يقولوا في حديث ما يجيش ما يتقال
0: بالضبط هذا هو دونك انت معناه الشوا نتاعك الاختيار نتاعك انك تقول انقطعهم جمله ما تفرش ما نشوفش ولا كانوا عرضوني
2: وانا معناها ساعات يبداو يحكيوا على العباد نقول ما نعرفهمش ما اوزر احكي نحكي مثلا تقولي مثلا نعرف اسمها خلد بعلى مثلا نعرف بحكم اني خدمت معها مره مثلا
0: اي تعرفها في العمل
2: صحيح خدمت معها مره صورتها مره مثلا فيديو نعرف مثلا ميسه دقي خطا صورتها مره مثلا سينو معنا ما نعرفش مثلا تحكي لي اميمه الحمروني ما نعرفهاش مثلا ورت لي يسر مره في فيديو سينو انا اذا كانت تقول لي مثلا ما نعرفهاش مثلا اميمه الحمروني
0: مع يسر انت تبعهم تتفرج عليهم تشوفهم تاخذ منهم والا تقول لا خليني انا يسر الحقيقيه وقت اللي نخدم على تريسكالي باش تكبر ان شاء الله انا خليني يسر الحقيقيه خليني
1: بيان سور فكل ديما نحب نوري انا شنو
0: ما تبعش حاجات معينه ما تشوفش انه فما حاجات
1: ناخذ الانسبيراسيون
0: اكزاكتومون
1: اما نحطها
2: بالمنيره نتاعها
1: معناتها معناتها نحاول نحطها كيما انا يسر يسر احمد مثلا
0: تمام
1: فهمت
0: ومركز على احمد في المستقبل انه باش تخدموا كونتينيو نتاع كوبل اكثر من هكا ولا لا
2: مش برشا
1: مش برشا حق انا مانيش ما نحبش انا اصلا من الاول ما كنتش حابه معناتها حبك حبيت وحدي معناتها
0: علاش ما كنتش حابه فسر لنا
1: كنت ما نحبش نوري
0: فما اللي يخافوا من العين
1: مش العين انا بالنسبه لي
0: وفما اللي تقول لك انا الويش معني نوري في راجلي نحب نوري روحي انا كهو خاطر هذاك برينسيب انت شنو معني علاش سبب
1: بالنسبه لي معناتها حياه الزوجيه حياه انتيم برشا
0: بالضبط
1: دونك هكا فيها هكا حوايج اللي
0: تدخل الانتيميتي ياسر ممكن ربما تنجم تفصل برشا حاجات معناها انت كي
1: حتى الاودينس تولي تحكي بفاصون تعجبش معناتها حتى انت تكون سبونتاني وتحكي سبونتانيمون لازم باش يجي هيك الراي اثنين اللي باش يفزد
2: لك
0: معناتها بالضبط باش تلقى كومونتيرات مزعجه برشا
1: وحتى في روحك تلقى راهو اما اكو كل ديما الموضوع هذا يبدا يكون حساس اكثر
0: باهي اللي تبع في يسر على الانستغرام نتاعها راهو شافها عصدت طيب تلنا
1: العصيده
0: بنينه ولا لا احمد صار مش لون
2: بنينه
0: ولا بنينه
2: لا تاكلها وتاكل صوابعك
1: بالله ما تكذبش معناتها مش حتى قدام الفيديو تقول بنينه قال لي بنينه قلت له مريقل
0: عجبته المهم هو هذيك الفايده هذيك اهم حاجه يلا بعد شويه نزيد نحكي على تفاصيل اخرى باش تكون معنا بعد شويه ايه روينيا ما قبلها حكيتنا غنيه نسمعوا شويه

0: شنية حكيت الغنية هذه؟ حكيت كم غنية من خلال الغنية هذه هي اختارت يسر قتلها. عطيني غنية كم تجمعكم الاثنين. أحمد احكي لي أنت, هي اختارت وانت احكي شنو حكيت الغنية هذه؟
1: حكيت الغنية هذه الغنية هذه أول ما طلعت وقتها 2021 تقريبا. وقتها نسمع فيها أم بوكل, يعني نسمع فيها
2: أنا كنت كي تعجبني أغنية راني نسمعها عادي 15 مرة في النهار.
1: أنت كون ساوي يعني نسمع فيها. بعد جد بريودك اللي وقتها مثلا وقتها ولينا احنا مثلا وقتها يعني وليت نتوحشها وليت دونك نحط هك الغنية كي نقعد نسمع فيها في الليل وكل شيء ونقعد نغني لها يعني فهمت.
0: دونك عندها دي سوفينير مزيانة مع وانت يسر
1: ويسر
0: كيف نفس ال
2: أنا أول مرة معناتها شنية الغنية كيفاش وليت غنيتنا المفضلة في أنيفرسيرو. وقتها أنا ما زلت ما نعرفش ماني قلت لك أنا كي حسيت روحي نحبه حبيته هكا في لحظة ما هذا حطيت له في هبط له فيديو وحطيت الغنية هذه معناتها خاطر تلمون نسموها برشا فهمت. دونك من وقتها وليت غنيتنا المفضلة
0: نسموها كاملة وراجعين بعد شوية. خليكم معنا في طبعا إدم أوحوى 10:44.

0: عليّ. طب كيف أحوالك؟
1: إن شاء الله حوالكم لباس وإن شاء الله المحبة ديما جمعتكم. وش نسأل شنو حوال؟ إيه أرويني للا مرحبا عصيبة
2: نور مروة، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على ذات المستير، ومرحبا بالكوب الحاضرين معنا اليوم في الاستوديو يسر وأحمد. محليكم وربي داوم المحبة لبيناتكم.
1: حضرت على الكوب اللي معنا الكل، الخصوصية متاع الكوب اللي هذا شنية
2: برسك هي الحاجة ديفيرانت اللي هما عندهم عام عرس هذيك الحاجة
1: خلينا الكلهم أطول
2: أطول
1: نحكيوا على عام العرس هذي، اخترنا اليوم سبيسيال ما نحكيوا على العام عرس العام الأوليني، وما زلنا في الفشكول في صحفة العسل قبيلة نحكيوا على صحفة العصيدة تو صحفة العسل.
2: أني شهيتني في العصيدة كارك جبتنا كم ذوقوا
3: ولا نسيت والله
1: عملتها في سفيقس ولا
3: لا حطيتها في سفيقس بجا كنت
4: مش تجيب لحمات هنسيتها دي
1: سيبو عدهيلك
4: يمشي تجيب لحمات هنسيتها
2: إذا نقول لك خلينا محضر خير مروه الفيده فنيه
1: اكزاكتو المهم بنينه مهم كلامها احمد انستا كوبلويت
2: هذاك راس المال
5: انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت.
2: اليوم في انستا كوبلويت باش نحكيوا على كوبل توينسا يعيشوا في المانيا اللي هما سيرين الحسين ووسيم. نلقاو عند سيرين اكثر من 154 الف متابع على الانستغرام، وهو ما يفرقش عليها برشا، هي بالاصل موتيفيشن سبيكر تحب تعدي طاقات الايجابيه ترافير التجارب اللي تعديت بيهم. الكونتوني نتاعها مختلف شويه على اللي كوبل حكينا عليهم قبل. نلقاو اغلبيه المحتوى نتاعها تحكي على تجاربها كيف طلعت لالمانيا وشو مالي بروسيس باش تنجم تكمل تقرا ولا تخدم غادي. نلقاوهم زاد يبارطاجيو دي فيديو من لي فواياج نتاعهم، وديما تحاول باش تظهر الحاجات الحقيقيه واللي مامون صادقين اللي تعيشها مع زوجها وسيم. المحتوى فيه برشا عفوية وبرشا واقعية وصراحة، وفي نفس الوقت فيه ستوري تيلينج اللي تخلي المتابع يحس روحه جزء من حكايتهم. توقتوا باش تعرفوا شنو حكاية تعرف نتاعهم وإلا لي
3: وي
2: نسمع مع بعضنا كيفاش تعرفوا على بعضها مقبل.
6: يلا كنا أصحاب عادي قرينا مع بعضنا، ومن بعد بالوقت بدأت الصحبة متاعنا تقوى بشوي بشوي، أما كل واحد كان فينا ديجا هو قرا وعاش في فرنسا وأنا قريت وعشت في ألمانيا. كنا نحكيه مرة في شهرين مرة في ثلاثة شهور، وأنا ديجا منيش من العباد اللي نهز تليفون ونحكي ولا تيكستينج أول تايم معنا. هو كان مع شكون وأنا كنت مع شكون، وكل واحد شايف حياته معنا. للي جات الكورونا، الحقيقة الكورونا ما العلاقات الكل هلكتها. انا ما عادش مع شكون وهو ما عادش مع شكون، والبطاله ما اونفان كونت لقينا بعضنا. الحقيقه الكورونا قربتنا من بعضنا، ومعناتها لقيتك الكتف اللي تتك عليه، مش لازم فينانسيرمون والا عبد عاونك ولا هزك والا
7: عبد فضفض له هكا.
6: وي ولينا بريس كل يوم نحكيه في كورونا
7: كل يوم
6: فوالا. ومن وقتها بدات العلاقات تقرب، وعرسنا اخر 2022 فوالا لو 31 ديسمبر 2022 عرسنا.
2: يسر واحمد غزروا لبعضهم وضحكوا، يظهر لي فما بوان كومون اللي
1: فما دي بوان كومون الكورونا
3: هو احنا بعد الكورونا مش في في وسط
2: انا هو يظهر لي كان مع شكون و
4: وهي كانت مع شكون
2: لا نفس البوان كومون
4: ولا مع شكون
2: وترى ما معكم ويظهر لي مروه نفس القصه تعرف نتاع شهاد واماني اللي كنت حكينا عليه الجمعه اللي فاتت. تعرف فتره الكورونا رغم اللي الكورونا معناها صارت لنا فيها برشا حاجات خايبه وخسرتنا في برشا عباد، لكن كانت فرصه لبرشا عباد باش تتوج قصص نتاعهم
1: بالزواج واي وفما هكا انتون صارت ولا فما لقاءات صارت تفضاو لبعضهم، الناس وليت تقعد اكثر وقت مع بعضها معناها تخصص وقت
4: نيوسر ما طلع ما حكيناش في برود الكورونا.
1: اي ما حكيتوش انتم تعرفتوا على بعضكم وكها
3: ما نعرف
4: مش موجوده اصلا في برود الكورونا.
1: لا اما لبس اما لبس الماسك
4: اللي حاول ماليت لبس الماسك في الروز
3: نقعد من بعيد زيدا
4: ونقعد
1: ما نقعدش خايفة من كورونا.
3: أنا جاتني دي كريز دو بانيك بريود هذيك، دونك أي حاجة كورونا تلقاني قلبي يدق ويصير فيا
2: فما هو كنا
1: أنا لا يعودها الهجس أنا لا يرجعنا هكا الفترة.
2: خلينا في الزواج وخلينا في كل تعرف من الزواج بدأت حكاية الكوبل متاعنا، وكان السفر حاضر بقوة في حكايتهم والمحتوى متاعهم وفياجات تجارب يعيشوها مع بعضهم ويحاولوا يبرتجيوها المتابعين متاعهم، واللي بتبعتها تكشف جوانب جديدة في شخصية كل واحد فيهم، وكانت زاد القناعة حاضرة بقوة في طبيعتهم واللي خلتهم يسافروا ويكاند بكارون تورو أكاهو. يلا نمشي معاهم من فرانكفورت روما ونشوفوا مع بعضنا كيف كانت الويكاند بكارون تورو أكاهو.
8: 40 ورو أكاهو هذا سوم الطيارة اللي لقيتها من فرانكفورت روما. قنعت وسيم باش نمشيو نعدي ويكاند وقسيت البيه. وصلنا في الليل المخر رقدنا طول، والصباح ديريكت للكوليسي دورنا عملنا تصاور من برشا تصاور، ومن بعد هبطنا للبياتزا دي اسبانيا. تمشينا في النهج واللي مشي غادي يعرف بالقديش فم. خرجنا من غادي ديريكسيون حاجة عندي برشا نحب نعملها شو أوبرا. أما الحقيقة توقعتو خير. خرجنا من غادي مشينا حتى الفونتينا دي تريفي كوليزي وبعد قعدنا تعشي كل عاد أنا ناخو حاجة وهو حاجة ونقسمه نيكس دي ومشينا لاكتيفيتي أخرى في الوركشوب هذا علمونا كيفاش تعمل باستا وتيراميسو فروم سكراتش. عملنا برشا جو وقابلنا ناس محليهم الويكاند تعدى محليه وأنا فرحانة بالأفارم تاع الأربعين ورو طيارة اللي لقيتو
2: هو أفار الحقيقة
1: أنتما أفار أفار أخويا حتى احنا نحبه هكا عملتوا أفاريات كم هكا ولا لا
4: مازلنا محمد
1: مازلتوا
3: احنا في تونس مازلنا واضح
2: ماكم مش مغروبين بالفواياجات وال
3: بيان سور شكون مش مغروم بالفواياج شكون ما يحبش يشوف العالم
2: شنو أول ديستيناسيون تحبوا تمشيو لها مع بعضكم
4: مع بعضنا اسبانيا يسر دي ما تحب
3: برشا
4: اسبانيا
3: برشا
4: اسبانيا
3: نحب باريس نحب اسبانيا نحب جابون
4: موسوسه باسبانيا
1: تحبهم الكل
3: تحبهم الكل نحب نشوف
1: غير حاضر فلوسك برك هي تحب راهو
4: حب موجود
1: حب موجود ربي يسهل
3: تو نشوفوا تونس تو نشوفوا بلادنا نعرفوا ببلادنا وبعد تو نشوفوا الخارج
1: باهي
3: حتى بلادنا فيها اكيد فيها برشا بلايص ديجا احنا اخر مره مشينا لبنين كثير
4: يسر حاجة متعرفش. هي يسر ما استكشفتش تونس كما استكشفتها يعني بليتون
1: ايوه شوفوا العين متاع الفنان
4: دونك اني قاعد في البلايص اللي عجبتني يعني دونك كل مرة نهز البلايص
1: بعين الفنان تمشي وبعين بعين اخرى بعين المصور بعين الفوتوغراف اللي يلوج على المكان الجميل هكا باش يخطف منه صورة جميلة
3: بالحق حاجة مانيفيك بالحق ديجا برشا عبيد قالوا لي بنيم طير في الصيف برا امشي لبنيم طير في الصيف
1: واكتشفها وبرشا بلايص اخرى كما قلت انت فما اماكن ساحره في تونس او احمد معاك قدره ربي جوله حول على 24
3: مش خاص والله حاجه من أحل من من من لي زوبجيكتيف نتاعي معناتها في الحياه اللي انا نشوف تونس الكل الكل
1: برشا فينا يبداو يلوجوا يحبوا يسافروا ويخرجوا ويكتشفوا اماكن ويمشيوا لبلايص معينه اما بالحق بلادهم ما يعرفوهاش ونذكر مره استضفت صانع محتوى لهنا في الاذاعه فيحكي لي قال لي انا ما نعرفش تونس انا درت العالم ويحكي لي على دول تحياتي لي امين الصحراوي اي نحب نسلم عليه دار العالم واختصاصه سفر معناها ومع ذلك ما دارش تونس وذي حاجه
3: مثلا دريمر عندنا في تونس
1: انا برشا عندنا اسماء عديده
3: في البلايص اللي وري فيهم معناتها بالحق نقولوا بلي ماذا بيا اعطيني لوكاليزاسيون خلينا نمشي حتى انا الغاديكا
4: مشكله نتاع لوجيستيك وعندنا مشكله زاده نتاع انفراستراكتور اللي تخليك ساعات تفد انك تمشي مثلا لبلاصه معينه
1: وعندنا مشكله زاده انه نحبوا الحاجه نتاع البرا نحبوا الخارج نحبوا نتبع
4: لا والله لا مثلا شوف
1: فما الاغلبيه هكا
4: انت كي تمشي مثلا لبني مطير ومن بعد كي تلقى كياسات ماهيش هي زاده اي شيء فدت
1: صحيح صحيح صحيح تو نرجعوا نحكيوا في الموضوع هذا خلي ايه تكمل لنا مع الكوبل نتاع اليوم يلا
2: من بين الحاجات اللي تشاركوا فيها في المحتوى مع بعضهم هي رياضه اسمها الهايروكس تعرفوها ولا لا سبور جري كارديو حاصلوا ميلانج بين السبور من الجري بالكارديو تجربة مشتركة يعيشوها مع بعضهم فيها تحدي تشجيع ومنافسة نسمع مع بعضنا الإكستري هذا اللي طوى شعار اسمه أركض بقلبك وسأكون نبضك الذي يشجعك
9: معنا كومبيتيشن هايروكس اي لو جور جي كروب المره هذه مانيش مع بعضنا دوبل انا ديمانش ان شاء الله وواسيم سامدي وكل واحد وحده الحقيقه ستريس بدا يطلع واللي كيسيون اللي مخك يقولهم لك كثروا قد روحي زعما حاضر باش نحيو الصوت هذا من مخاخنا هزينا روحنا وخرجنا طلعوا شنو باش نعمل باش نعملوا حاجه يستحقها كل عبد حسب رايي اللي هي سيبور من شريك حياتك انا راه سر من اسرار انه علاقه تنجح كي تلقى شكون يقف معاك في وقت الضعف قبل وقت القوه هذا هو الشريك الحقيقي خاطر الدعم هذاك هو اللي يعطيك الثقه والطاقه والاصرار باش تكمل خاطر تعرف ماكش وحدك وتعرف اللي مع بعضكم نجموا تكملوا وتقدموا وتنجزوا
2: فلا سر من أسرار نجاح العلاقة كي تلقى شكون يقف معاك ويساندك في وقت الضعف قبل وقت القوة هذا بالنسبة ليهم وانتوما حسب تجربة متاعكم شنية سر نجاح العلاقة
3: الصديقة متاعنا الحق
1: صديقة
3: الصديقة متاعنا اي
1: هي اللي
3: هي هي السر نجاح
4: اللي تخليها ديما نكملوا
1: يعني. انكم تكونوا صحاب أكثر من انكم زوج وزوجة بالضبط
2: واخيرا واخر اكستري لينا مروه في انستا كوبلويد اكيد كل كوبل بعد العرس اكتشف حاجات ما كانش يعرفهم في البارتنير نتاعو كيما تنجم تكون حاجات باهيه كيما تنجم تكون حاجات خايبه
1: كيما احنا نكتشفوا فيهم من بعد راهو باش نعملوا لهم نفس الالعاب التشالنج هذا اي
2: نسرقوا شويه من رايهم هما
1: نسرقوا يلا
2: شنو مال الحاجات اللي اكتشفتوهم في بعضكم بعد العرس ما كنتوش عارفين مع بعضكم قبل
1: هذا سؤالي اللي حضرته هكاك سرقته لي ما فهمتش علاش
4: والله ما فماش حاجه بصراحه صراحة ما نعرفهاش.
1: كل شيء تعرف
4: على يسر حكينا في جميع جوانب الحياة قبل ما نعرس.
1: قريتها قرأ يعني حلت لك كتير
4: صراحة يعني ما فاجئني شيء بعد العرس.
3: هيك علاش قلت لك من أحسن معناتها أحسن حاجة اللي حطتنا العلاقة معناتها متاعنا ناجحة اللي هي
4: إنه يسر أنا قعدنا 4 سنين مع بعضنا قبل ما نعرس.
1: الأربع سنين هذوكم أنت فهمت كل شيء.
4: ماهيش معناها فات 4 سنين ماهيش شوية إنك تعرف على عبد راه صراحة معناها
1: أكيد.
2: ملي خلينا نسمع الإكستريم تاع يسرى ومتاع
1: يسرى وأحمد تاع الكوبليت نتاعنا بالنسبه لي يلا
10: كان ما جيتش مرتك تخدم معايا
11: نو
10: واي نو
11: اون فيت اكزيجونت وتحب كل شيء منظم كل شيء بالبلانينغ
10: كان ما جيتش مرتك نكون اصحاب
11: بيجيز ديجا كنا اصحاب خاطرك فاني خاطرك يحلو العيش معاك
10: انا اون فيت نحس لي احنا اصحاب اكثر من كوبل
11: لا اما الكوبل تبنى على العصر خاطر عنا اللي ميما في غير
10: إذا ما كنتش مرتك نجم تأمني على سر
11: يس نحسك إنسان صادق معايا ومع غيري
10: يشكر فيا ما تصيرش ديما بربي أعملوا له سكرين شوت وبعدوا له
11: كان ما جيتش راجلك وعندك صاحبة تلوز على شكون اسكو تسجريني
10: يس
2: السؤال في برشا جرأة خليني نسأل يسرى كان جات عندك صاحبتك يسر كان جا عندك صاحبتك تلوج على شكون وانت مش مع راجلك اسكو تسجريه لصاحبتك تقول الطفل هذايا راه طبيعته باهيه وراه محليه وراه باش يهنيك فوالا كنت هذه انستا كوبلويت
3: ديجا نعرفوه معناتها كل
1: جماعه الكل اختارت انستا كوبلويت اليوم مشبهه برشا للكوكلات اللي بحنانا وهذه حاجه
3: مش برشا بزهر
1: فما تلاقي هكا في الافكار صار اليوم في انستا كوبلويت ومع الكوبلويت نتاعنا بالنسبه لي اليوم خليكم معنا راجعين في ساعتنا القادمه مع بقيت فخراتنا مرحبا بكم
12: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: المضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: ومنها تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس، وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ ظهر يوم الأربعاء المنقضي من ميناء الكتف ببنغردان. وقد أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب لليوم أن مركبا يقل قرابة 15 مهاجرا غير نظامي، أحدهم أصيل جرجيس والبقية أصيل بنغردان، غرق على بعد 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس، مؤكدا إنقاذ أحد الركاب بعد العثور عليه من قبل مركب تجاري. وأفاد كذلك بأن قوات بحرية وبرية تشارك في عمليات البحث عن المفقودين، وذلك بمساندة من طائرة مروحية تابعة للوحدة الجوية الحرس البحري وقوات تابعة للجيش الوطني. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وإغلاق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. وأوضحت أن العمليات الرقابية ستتواصل بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المتدخلة. بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية. ووفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات وتعلقت بالمخالفات الاقتصادية المسجلة والبالغ عددها 48 مخالفة ب 24 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار و16 مخالفة تخص الفوترة. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة عنه اليوم بأننا سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم، على أن يكون هذا الارتفاع أكثر وضوحا غدا وبعد غد الاثنين. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، خاصة بالمناطق الغربية والجنوبية، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيرلي، كما تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. ومن المنتظر أيضا أن تتواصل موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة بأغلب الجهات مع ظهور الشيرلي إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الكوبن اللي معنا اليوم يربح إقامة لشخصين في نزل شمس هوليداي المنستير. شمس هوليداي يضمن لكم إقامة مزيانة فيها الانيماسيون، الماكلة البنينة والأجواء الحلوة للزوز كوبلوات اللي بحثنا اليوم.
1: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.

0: بيناتهم حكاية.
1: أصعب لحظة في الحب مش وقت اللي تقول نحبك، أصعب لحظة وقت اللي الدنيا تختبر الكلمة هذه، خاطر ساهل تقول للعبد اللي قدامك أني معاك في الفرحة وفي النجاح وفي أحلى أيامك، أما شنو يصير كنهار واحد يبدل كل شيء. هذه الحكاية اللي عاشها أحمد ثروت علماء الشواربي. أحمد هو نجل الفنان المصري محمد ثروت، كان يعيش فترة من حياته عادية حتى لين أصيب بمرض نادر ومتمثل في حالة عصبية أثرت بشكل كبير على بدنه وعلى الحركة متاعه، ووصلت حالته إلى درجة من الشلل، وفجأة تبدلت الدنيا، الخطط الأحلام وحتى أبسط التفاصيل اليومية وليت مرتبطة بالعلاج والتعافي وانتظار أنه هو يتحسن. ولما كانت وقتها خطيبته، والمشهد اللي عاشته ما كانش سهل. هي بنفسها وصفت كيفاش شافت إنسان تعرفه قوي وناشط ينهار بسبب المرض. كانت تبكي، كانت خايفة، وكانت تحاول تستوعب اللي صار، لكن وسط الخوف هذا الكل كان عندها إيمان واحد إنه أحمد باش ينجو. ما كانش عندها وعد إنه المرض باش يوفى، ما كانش عندها ضمان إنه أحمد باش يرجع كيما قبل، لكن كان عندها قرار واحد إنه ما تسيبوش وحده في المعركة. بقى تقريبا منه تساندو في فترة المرض متاعه وتعيش معاه لحظات التعب والخوف والتحسن. حتى أحمد في وسط كل الصعوبة كان يحاول يلقى مساحة للضحك. حكي من بعد إنه لما كانت تبكي برشا، وكان يشبهها بشخصية جعفر العمدة، خاطر كل ما يتعب ولا تصير له أزمة كانت تبكي عليه، لكن وراء الضحكة كانت فما دموع حقيقية، فما إنسانة كانت تخاف تخسر الشخص اللي تحبه. وبدأت مرحلة العلاج، وبدأ أحمد يسترجع صحته والحركة متاعه، وجات لحظة بالنسبة لما كانت أقوى من أي كلام، شافته واقف على ساقيه من جديد. قالت إنها ما صدقتش نفسها كي شافته للمرة الثانية واقف بعد كل الخوف، بعد كل الدموع، بعد كل ما شافته هو في أسوأ حالاته هو واقف من جديد. لكن الأجمل في قصة أحمد علماء إنها موفيتش اللي هو براك هو، خاطر في 25 نوفمبر 2023 احتفلوا بعقد قرانهم وسط عائلتهم وأصدقائهم، ولنا تتحول القصة من مجرد قصة مرض وتعافي إلى قصة تحكي لنا على معنى آخر للحب، إنك ما تحبش الإنسان فقط في الصورة اللي رسمتها له في مخك، إنك تحبه حتى وقت الدنيا تتغير. وفي الأخر اللي بدأ بالخوف من خسارة بعضهم وفيب وعد إنهم يكملوا الحياة مع بعضهم. العبرة مش إنه الحب ينجم يداوي المرض، العبرة إنه الحب ينجم يخلي الإنسان يلقى القوة باش يواجه المرض، حتى وقت اللي يشوف فيك إنسان غير قادر ومش نفس الإنسان اللي عرفك بيه.

0: اسأل المستشار.
1: ايه معاكم مكملين في ادم وحواء، ونوصلوا لفقرة اسأل المستشار. اليوم باش نسألوه على المرأة. يا هل ترى نجنيجة بالحق وإلا ليه؟ هو الحقيقة مش هذا هو السؤال. احنا سؤالنا من حبيت اللطفة شوية، اتنجنيجة عند الزوجة شنو الحل؟ يخي بالحق لمرأة نجنيجة ما نتصورش. انا شخصيا اقول لي الكلمه اللي كنت سيت المستشار خرجني منها الحكايه. تفضل روحك يا جداره المستشار الاسري اللي حاضر معنا ديما في فقره اسئله المستشار.
2: اتنجنيج وتخرنين والمراه النكديه اللي ديما نحكيوا عليها. اول حاجه لازم نفهمه انه تخرنين وتنجنيج ماهيش صفه ثابته في المراه. نحن للاسف نلصقوا فيها المراه نجنيجه، المراه خرنانه، مش صحيح. لا، عادة ما يكون تخرنين هو التعبير عن مشاعر، والراجل ما يتفهمش المشاعر هذيك أو التعبير عن احتياج، والرجل لا يتفهم الاحتياج. النقطة الأولى، علاش المرأة نقناقة؟ علاش ما نلقاوش رجل نقناقة؟ بورتون القاورة هو، لكن في العموما تكون المرأة نقناقة علاش؟ لأن المرأة تعبر على شعورها وتعبر على احتياجها وديما تتكلم، في حين الراجل يكتم. فذاك علاش؟ مش معناها الرجل راهو راضي، لا، الرجل يبدأ عنده مشكلة ولكن يخزن فيها في قلبه. المرأة مشكلتها يلزمها تقولها، هذاك علاش نحن تظهر لنا خرنانة أكثر من لازم. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية، تجاهل المشاعر يزيد من التذمر والنكدية. علميا فماش مرأة نقناقة، وإنما المرأة تحب الاهتمام، تحب أن الراجل يحطها ضمن أولوياتها. الراجل كي ما يكونش مهتم كفاية بزوجته هي باش تطلب الاهتمام، كيما هذيك الطفلة الصغيرة، بابا شري اللعبة بنتي إن شاء الله، بابا شري اللعبة إن شاء الله، بابا شري لي، بابا شري لي، بابا شري لي، ما تسكت كما تشري لها. وإحنا هذا شنعمل الرجال، نشري ولهم باش يريحوا راسنا. نفس الشيء حبيبي الزوج، هذيك هي المرأة زادة. كيف كيف المرأة تطلب حاجة، تطلب تطلب تطلب، فإنك إذا أنت باش تتجاهل فباش تبقى هي ديما تطلب. ثالث نقطة، المرأة ترتاح عندما تفضفض. علميا المرأة كي تبدأ متقلقة فإني تحكي تفضفض، ما تحبش حل، ما تحبش توجع لك راسك، فقط تحب منك أذن صاغية وتحب منك احتواء وتعاطف. يعني إذا مرتك خرنانة حاول تعطيها وقتها، تسمحها شوية كلمة منه وبين لها التعاطف متاعك، كلمة منه كلمة من هوني نجم يهدأ تخرنين هذك. السخرية والتقليل من المشاعر يزيد الوضع سوءا. كي مرتك خرنانة وتقرقر وتطلب منك حاجة، إذا باش تبدأ أنت تهاجمها أو تتهكم أو تستهزئ بمشاعرها، فإنك يا حبيبي باش تزيد تأزم الأزمة أكثر. المرحلة التي تلي اتنقنيك أخطر، تعرفوش علاش؟ لأن هي مرحلة الصمت. فمدام مرتي قاعدة تنقنق وتخرنن عليا، فهي مهتمة بالعلاقة وما زالت تنتظر مني حاجات وتحبني. لكن الأزمة وين؟ أنه نهارت اللي ما عادش تنقنق وتسكت وتيأس وتعيش حالة الأحباط وتقول لك أنا خلاص راجلي مش مهتم بي، راجلي عاطيني بظهره، ووقتها تولي الأسرة يطبق عليها الصمت. وقتها نوصل المرحلة ما تسمى بالطلاق العاطفي. ما يجمعنا شيء، يجمعنا كان الصغار وجيب الخبز وخرج معاك ببال الزبلة.

0: مرحبا بكم لحتاج 27 دقيقة وإحنا نسمع ونحكي على تخرنين. سألتهم تخرنن؟ قال لي هو يخرنن. قالت لي قلت أي برا بدل السؤال مادم كل شيء في اللي خلينا نلغن. نعم شنو الكلمة شنو الكلمة تخرنين بالصفاقسي؟ هي ما عرفتهاش هو عرفها.
1: أحمد
0: أحمد
2: تقرقر
0: تقرقر المرأة القرقارة.
1: حتى احنا نقولوا راه حتى احنا نقولوا نقنيقة.
0: اي نقنيقة
1: نقنيقة
0: خرنينة شويخ
2: جغجغة
0: جغجغة.
1: ما نقولوهاش
0: هذه لا ما دي خاصة بينا احنا. والقرقارة عندكم انتم احنا نعرفيش الحقيقة القرقارة
1: تقر على الكلمة هيا عمل هيا جيب لي اي عمل لي اي در شنو.
0: علاش تقرقر لك في الدار احمد؟ لازم فما حويجة تقرقر لك عليها ديما.
2: يسر
0: اي بزبلة خروج لا
2: زبلة وكحية ذاك يأكل
0: لا لا ما عندكم شا
2: عنيش المشكلة
0: صراحة خارج عني تقل خدمة.
2: أما تقول لي مثلا نخرج وهي ما
0: عشان اي تقرقر في الخروج. احنا رانا باش نقرقروا شوي باش
2: نعملوا تحدي
0: باش نعملوا بعد تحدي صغرونا ما قبلها نمشيوا الفقرة شكون يعرف شكوننا.
3: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: يسر تعرف أحمد أكثر ولا أحمد يعرف يسر أكثر؟ هذية كل جمعة أنت تقولي أحمد. أقرب لي للميكرو يسر.
1: أحمد يعرفني أكثر.
0: عليش عليش عليش
1: هكا خاطر نحسه عنده دقة الملاحظة معناتها يدقق في اللي ديتاي متاعك اللي هي أنا مانيش ما عنديش برشا الحق.
0: باش ناخذوا اللعبة متاعنا بالنسبة لتوا اللي هي مش باش يعرفك أكثر ولا ما يعرفكش أكثر ما باش تعرفوا بعضكم أكثر. خلينا نسهلها للناس اللي تسمع فينا. فما دي كارت قدامكم وعندكم صلاحية استعمال كارتة واحدة اللي هي نتجاوز السؤال
2: ولا تجاوب انت
0: ولا تجاوب انت ترمي له الكوره ولا يرمي لك الكوره. يلا شكون يبدا الاول؟ تبدا انت يسرى.
1: نبدا
0: يلا اخترنا كارت هاي اخترنا كارت وقرانا السؤال بصوت عالي هكا باش نفهموه معاك.
1: شنو هي العاده في الكوتيديان تاعي اللي تتمنى تبدلها؟ انا عادي انا
0: انت باش تساله هو وهو باش يسالك انت.
2: انت
1: شنو هي العاده في الكوتيديان تاعي انا اللي تتمنى نبدلها؟
2: كي تقوم من النوم
0: نبدلها
1: نبدلها
2: كي تقوم من النوم مرتي مثلا
0: كي تقوم مرتك من النوم
2: تقعد عادي ساعة ساعة ونص في الفرش ما تقومش
0: تقوم وما تقومش
2: تقوم وتقعد في الفرش
0: تقعد قاعدة تستنى
2: وساعات نبدأ مثلا عندنا حاجة
0: مش تقعد قاعدة تقدس قدس كيفاش تقول
1: اقدس اقدس
0: اي
2: معناها عندها
0: مزبهلة
2: رالونتي شوية في قومينها الصباح.
0: العادة ذي تعمل لك أنت أحمد معناها
2: شوية الحق
0: قلقك
2: بالأخص كنا بدأوا عنا
1: منعب تستينس أنت
2: لا ما بدأ
0: نوامة
1: على الأخر
0: تحب برشا النوم.
1: أما راني تبدلت تصلحت على قبل كنت أكثر أكثر معناها في الصيف مثلا في الصيف عادي نقوم لك السبعة متاع العشية معناها ما قلقنيش
0: نهار كامل راقده
1: نهار كامل
0: ما شاء الله وتوليش وقتاش وليت من السبعه
1: نقوم وليت نقوم ابكر من العاده
0: ابكر من السبعه ولا ابكر من
1: لا ابكر من العاده بالنسبه لي تقول لي نص النهار بكري 11 بكري معناتها
0: وهذه هكا انتم في حياتكم في دياركم في داركم معناها ولا هذه خاصه بك انت
1: احنا القويبه هكاك عندنا شويه النوم
0: تحبوا النوم
1: تحبوا النوم
0: وكي تقوموا تقعدوا تعملوا بوز
1: اي نعملوا بوز اي نعملوا بوز
0: انا الحاجه اللي تعملتك
2: تعب صراحه تعب
0: الى ابعد الحدود
1: نخدموا عليها
2: قاعدين نخدموا احنا بصراحه حاجه تنقص هي شويه كانت ساعه ولا نص وعملت مشي وتوخر
0: بيختار انك الكارت الثانيه تو بالنسبه لك انت احمد واسالها
2: انا سؤال
1: اللي تحبها اللي تحب حديتهم
2: فما دي مومون تحس روحك مش كونكتي معايا
0: فما دي مومون تحس روحك مش كونكتي فك الساعه هذيك الساعه الصباحيه
1: مش كونكتي
0: اي لا جاوب ولا باش تتجاوز
1: نجم نتجاوز
0: تجاوز
1: وما من نعرفش اسكو نتجاوز
0: تجاوز السؤال اختار لنا سؤال اخر
2: اختارني سؤال اخر
0: اي اختار لها واحد اخر اللي استعملتوهم بعدهما
2: اذا نقوم صباح واني فاقد الذاكره شنو اول حاجه تحكيها علينا
0: صوت عالي
2: علينا
1: عليا انا وياك
0: يعني شكون اللي باش يقوم في صباح فاقد الذاكره
2: انا اللي قمت فاقد الذاكره
0: ايوه
2: وهي مش تحكي لي اول حاجه علينا احنا الزوز شنو اول حاجه تحكيها لي
1: انا نتخيل اول حاجه اللي نجم نقولها لك اول نهار شفتني فيها ما نتخيلش اللي انت باش تنساها
2: فاقد الذاكره اللي باش ننساها بس
0: هو نسي كل شيء
2: نسي كل شيء نسي شكونك
0: انت ايش باش تحكي له
1: باش
2: تحكي حاجه علينا احنا باش تخليني
0: مش تذكر يعني ولا مش تذكر
1: تصورنا خاطرني كل شيء
0: قرقر قرقر يا بنتي قرقر
1: انا ما عنديش برشا حديث انا من طبيعتي ما نحكيش برشا
0: سكوتي انت اي قل له حويجه يا بنتي راهو فاقد الذاكره لطف.
1: راني مرتك راني صديقة عمرك
0: رانا
1: عشنا برشا ايامات مع بعضنا. اجا نوريك تصور راني نحب
2: نوريك تصور.
1: هذه احنا في الفاك, هذه احنا قاعدين نعملوا في تورناج, هذه احنا
0: توري تصور ويتفكر وقتها سبحان الله درجع الذاكره
2: الحمد لله.
0: يلا ان شاء
2: الله
0: سينوش تقول سامحني
2: سامحني اختي بربي
0: سامحني اختي ما نعرفكش
1: نحاول معك كل نهار حتى لين يتذكرني
2: ان شاء الله. ان شاء الله
1: نص عليك
0: ان شاء الله شنو
2: ان شاء الله نذكرك.
0: يلا احمد شو هذا السؤال انت يلا
1: باه كيفاش
0: تعمل تومور حتى ويشتقر السؤال تعمل كل بوز هذيك.
1: ما عنديش كيفاش نتصرفوا كي عائلتك كي عائلتك يتدخلوا ياسر في علاقتنا اللي هي مش موجوده
0: كيفاش تتصرفوا تعب تتجوزوا سؤال نجم تتجوزوا اذا كانوا تحسوا لي سؤال
2: نجم نجاوبك يعني
1: كان معناته هما ما يدخلوش. انت جا قلت ما يدخلوش.
0: اذا تدخلوا
2: اذا تدخلوا
0: كيفاش نتصرفوا؟ اي يدخلوا يقول لك انا نحب الحاجه هذه تصير مثلا في دار ولدي
2: نقولوا احنا في عالم موازي يعني.
0: اي في تخيل ميسيرج حتى الذاكره بكري ما مش موجوده معنا الحكايه.
2: أي. ما نعرفش يعني الحقيقه نحكي مع دارنا يعني ما نخليهمش يدخلوا بصراحه. انا يعني ديجا مش نتصدى لهم يعني ما نحكي معاهم.
0: واضح باهي. مازال سؤال اخر نكملوا به يلا قبل ما نمشي للتحدي.
1: فما زوز
0: زوزه
2: 20 سنه لقدام وين ترانا وكيفاش تتخيلنا؟
0: صوت عالي بصوت عالي
2: 20 سنه لقدام كيفاش وين ترانا وكيفاش تتخيلنا؟
0: 20 سنة قدام وين ترانا وكيفاش تتخيلنا؟
1: سؤال محدي
2: مانيش كبار برشا درانا تقاني
1: 20 سنة قداش؟
0: قداش عمرك؟
2: يعني 50 تقاني 49 تقاني
1: في وانت اخر الاربعينات
0: وانت 48
2: وهي 48
1: والله نتخيل روحي
2: شعرك ابيض
1: شخص شخص ماذا بيه ابيض من طويل
0: يتخيل شعره ابيض اي
1: قاعدين نلعبوا مع بعضنا اصحاب مازلنا اصحاب دورنا العالم اللي كيما
0: درتوا تونس وبعد
1: تونس بدينا ندوروا في العالم
2: مازلنا ما كملناهوش
1: 48 باز عنا صغير
0: اي كهو
1: نشوف في علاقه ياسر محليه الحق.
0: وانت احمد وانت احمد
1: كان معناتها متزوج بصديقك
2: يمكن نشوف روحي مانيش في تونس زاده نجم يكون
0: ايش معناها ماكش في تونس؟ معناها تحب تسافر تحب تسافروا عندكم بروجيكم تخرجوا خارج حدود ارض الوطن اها وين تمشيو؟
2: ما نعرفش
0: ديستيناسيون مش
2: انكوني
0: عند ربي
1: انا والله ما تبي لوروب
0: سي برمجوا سي قصوا
2: 20 عام راه نحكيو في 20 عام قدام
0: تخي بيان حضروا لي هكا الصواب والخطا وحضروا لي رواحكم في تحدي لهجات نعطيكم 30 سيكوندا ونبدا نعطي في الكلمات باش نعطي الكلمه اللي بالساحلي
1: اي
0: وانت باش ترد عليه بس فاقسي والعكس صحيح
1: باه
2: انت تبغى باش
1: عجبوني اللعب تحب اللعب
0: تحب تلعب هي يلا حضرنا 30 سيكوند باش نبدا باش نقول الكلمه وهي تجاوبك وبعدها نعطيها هي وهي تجاوب وانت تجاوب بعضكم يعني عكس بعضكم ما نعرف بعضنا نسميكم بالاسم. احمد الشتاء شنو هي بالساحلي؟
2: المصالحه
0: المصالحه والجواب صحيح هزنا صحيح صحيح صحيح صحيح ياسر
2: احنا شيء تدري
0: ايش هي الطاسه
1: طاسه
0: طاسه
1: قرب لي حاجه في الكوجينه هذه
0: حط لها خطا خطر ما جاوبتش
2: انا على مرتي
0: انا على مرتي يا ناري ايش هي شنو هي الطاسه
2: طاسه كل اللي نحطوا فيها نصبوا على روسنا هي في الدوش
1: والله حتى احنا ظهر لي هكا راه
0: لا مش ظهر لي
1: ما احنا شني
0: تسطى
1: تسطى
0: تسطى
1: عرفت هذه العاده
2: عرفت اتصلت تسطى
0: بي خليها هي يسر البطانيه شنو هي
1: البطانيه الكوفيرتا
0: اي شنو تسميوها انتوما قولوا كوفيرتا
1: كوفيرتا احنا
0: ما عندكمش اسم اخر
1: اما حتى احنا ظهر لي قبل كان يقولوا بطانيه زاده
0: الكسيله شنو كسيله
1: كسيله معناتها زاده
0: لا لا الكسيله جبت كلمات من قاع الخبيه صفيق سياره موفيز شيخك اليوم موفيز ريبونس بالخطا باهي ميسيلش خلينا نسهلوا لكم شويه المعلق شنو تقولوا له زوزاي
1: علق
0: علق صحيت الكلمه صحيحه علق باهي اقعد اجلس
1: اجلس اقعد
0: اقعد اجلس هذيك سهله باهي كي نقولوا واحد يجري ماشي ماشي بزربه بس بصفاقسي شنو نقولوا
2: احنا فيسع
0: انتم فيسع ولا بزربه مزروب انتم مش تقول
1: مزروب فيسع
0: مزروب فيسع الفوت ما تقولش الفوت ازرب باش يفوتك ولا الفوت عندكم كلمه الفوت
1: الفوت الفوت ايه.
0: الفوت موجودة
1: يفوت ايه بي. الفوت الفوت
0: قلوا ابعد تراه بالصفيقسي
1: ابعد
2: بالصفيقسي
0: ليه بالصفيقسي يا بنتي هديك
1: ابعد غاد
0: ليه اكزح
1: اكزح
2: اكزح اقرب
0: اكزح اقرب ولا ابعد
1: اكزح شويه
0: اكزح شويه ابعد شويه
2: اكزح لنا اقرب
0: والا اكزح شويه ابعد شويه أه. تمشي في الزوز معناها
2: ظهر لي لا
0: بي خليها هذيك على جنب شنو هي شنو هي
1: اكزح اكزح مش انا يبعد شويه باش انا نقرب انا ما
0: اكزاكتومون ابعد شويه ولا
1: مش انا نقعد بحذاه ما
0: صحيت بي الكسرونه شنو
1: كسرونا هي اللي نتاع الكوجينه
0: هذيك اي كسارونة. في بالي بتاع شو اسمها عندكم انتم مش
1: سمي. كسرونا زيد
0: كسرونا وش قال شنو
1: كيف كيف
0: هي بيدها شقالة صحفة ولا كسرون بالضبط دونك شقالة كسرونا به وسبيسارية
1: سبيسارية هي الفرماسي
0: احنا نقولوها هاي هذه شوية كلمات من برشا
2: راهو برشا انت من الكلمات اللي قلتهم ديجا اشتروا نقولوهم حتى احنا
0: نقولوهم خاطر ولينا لا ما نقولوش
2: مش اني جاتني تفكرت قلنا اقزح شوية الغادي
0: قزح الغادي
2: والله تفكرت قول
0: وشنو الكلمات اللي انت استغربتهم مثلا احمد اول ما عرستك معاه وهي تحكي معاك
2: يسر نحيتهم على اشتراك الكلمة
0: سيي سوبريمي
2: الحاجة الوحيدة اللي كانت ديما تجي تقولها وين قبل نحب نقولها ويتخلينيش لين
0: لين اي لين
2: لين ديما تقول لي راه الاستعمالات نتاعها مش كيما تستعملوها انتوما
0: كيفاش تستعملوها انتوما يسر
1: والله في كونتكست معين معناتها
2: مثلا نقولها ليش احنا نقولوا
0: علاش ولا الواش
1: علاش واش حتى احنا
2: وهم يقولوا لين
1: لين
2: لين والا لين
0: لين
2: غزر. لين عندها كلمه ولين عندها كلمه
1: فهمتي هي بيدها هي بيدها اما احنا ماني قلت لك في صفاقس احنا تو جينيراسيون تاعنا ماشي يحكيو برشا كيما كيما جدودنا معناتها دونك لين ولات لين
0: تربيت مع الجده ولا مشكون معناها اللي هكا تبع لك شويه اللهجه نتاعك الصفيقسيه ولا لا عادي من بالوراثه معناها ما تصور روحك انت تربيت مع جدتك مش كيما تربيت مع امك
1: اكزاكتو وي وي
0: دونك اكيد الفهم نتاع الكلمات ولا تلقي الكلمات مش يكون بنفس الطريقه صح ولا بيه ما لقيتش معناها صعوبات في حكايه اللهجه والامور هذيك احمد لاباس استنست وتعودت
2: اصلا قلت لك قراب ياسر لبعض حتى لو هما يمكن لاكسون هي اللي تفرق اما الكلمات راهم مش مختلفين برشا الحق
1: عندكم وجق
0: وجق
1: هذه ما دخلت ليش هو ماني زاد بنومتي سحلية الجق ولا
2: لافابو
1: لافابو هاكو شفته
0: اي انتم شنو تقولوا على
1: لافابو
2: تقولوا هي ما تعرفهاش الكلمه باس هي راهم عندهم كلمه ما تعرفهاش الترمينولوجي نتاعها في الصفيقس اذا ضايعه
0: تو انا بديت نعذر ونفهم الناس اللي تعمل تحدي للهجات ما بين الدول قول احنا في بعضنا هاك ما نفهموش بعضنا
2: ما بالك انت مثلا ما تجيبش اكسبير في اللهجه تجيب مثلا عبد ما عندوش حتى علاقه باللهجه
0: بالضبط اي لا وهذيك حاجات متداوله وهذيك خصوصيه كل جهه محليه بالعكس تكامل في الاخر هو اللي يجمعكم الكل مرحبا بكم معنا هذه شويه اجواء بعد شويه امثله شعبيه واسئله اخرى حاضرة يسر قتلي أني أكثر واحدة حاضرة باش نربح الكادويت
1: مانيش نربح حتى كادويت
0: خليكم معنا شنو اخترت سمعنا بصوت لينا شماميان يسر
1: نعم
0: شنو اخترت لينا شماميان شنو اخترت لها
1: شنو
0: غنية لينا شماميان مرسى زمان انت اخترتها
1: اوي نعرف يلا. المغنية ما نعرف مرسى زمان
0: تعرف مرسى زمان تعرف المغنية بيه أموره واضحة يلا نخمم بعض

0: من خلال الأغاني نفهم هكا ستيل متاع الكوبل اللي بحذرنا بالنسبة لليوم هكا برشا هدوء برشا رومانسية برشا محبة تجمعهم. مرحبا بكم بحذينا ومرحبا بكم معنا. نكملوا المشوار فيما تبقى في تصور وفما ربيع ساعة مازلت من زمان البرنامج والوقت قداش يجري. خليكم معنا باش نكملوا ونمشيوا توت سويت لفقرتنا المواليا.
1: شبيك العرس يسخطوا مرأة تونسية واعد وبالقوانين قتلونا نسية يا أخوي مش نرمار مسلكينها كرجال الأخرين هك العرب يعرس عنده الحق في زوز وثلاثة واربع نسية كان في تونس محرومين اللطف يا ربي. قالك نفس المرأة نفس المرأة وديما أسمع ديما تسمع كان حقوق المرأة عيد المرأة والراجل مسكين مظلوم في تونس. أنا اليوم باش ندافع على رجال التوانسة الكل. علاش ما تسمع علاش ما غاميه ساعد في التلفزيون في الراديو يحكي على حقوق الرجل؟ تحبوا نحكيو زاد على حقوقنا احنا زياده؟ ها يا خويا نفرشوا الكوارت نحكيو زاد على حقوقنا. تخيلوا يا ناس نفس المراه تعدي معاها من عمرها 40 50 كان ما كريتكش راسك على بكري هذايا ما انا خاطر لذا بنيه عمي وتحبونا زاد يبعد في دين وتحبوه يصرف وتحبوه زاد انت عامل شويه مجهود بنيه العم يخشوا فينا راه من غير ما تتغشوا نساء يخشوا فين؟ المرأة هذيك المرأة والعرس في تونس جمعتين الويلة توريك وجه جمعتين الويلة يدخلوا للنساء دخلة قوية تبدأ يقول لك محلاه العرس يروح من الخدمة يلقى الماكلة يلقى الشو فين وطنين حتى لبستها تتبدل سبحان الله تقول مش نفس العابد جمعتين الويلة تلقى كل ليه يبرجلها فهمتني فمك بالريشة كروبة بالريشة يروح الدول دندونها في الدار مالله في فبلة الإقراح وكل مشبك تقول بس تصطاد التريلي ناقص بيحولي يوفيو جمعتين الويلة وشهر الليلي وتخرج له وكا السرويل السير عرفتوك السرويل سيفاتنوك سبب طليق شطر نسا توتس يبدا السرويل سيفاتنوك مرموك تحرقوا هي ما تجيبوش معاها قد الناس مسكين فهمتي السرويل سيفاتنوك شنو صفه لكم اكل يبدا مهري يقول السرويل احسن من الخلصي يرحمي وفي مسلسل قمر السيدي محروس.
0: 30 سيكوند باش تجاوبونا شكون اللي كنتوا تسمعوا فيه اسم العرض اللي باش تقولوه مبروك. يلا 30 سيكوند.
2: كريم الغربي.
0: كريم الغربي اجابه تكور اسم العرض اعطيني لا
3: فيزا
0: هاي تعرف هاي تعرف حطوا لها برافو سقفوا عليها
2: عجب.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ليه وقالت لي مانيش باش
2: مش نجيب شيء
0: ومانيش باش نربح ومش باش نربح حتى كادو
3: لا في الأمثلة
0: في الأمثلة الشعبية آه. باهي أخي هذه أمورك واضحة يلا باهي نمشي للصورة نستعملوا الصورة لو سمحت شدوى ونوريوهم وناخذوا 30 ثانية يلا باش طلعوا لنا مبعثكم الجملة هذه شنية يا محا
3: يا محا حاصل الصدف أنا لولا
0: سقف عليه سقف عليه سقف عليه راي برافو سبا خليه الفرصة توا هو في الأمثال الشعبية وانت أمورك واضحة ربحت سيد
3: نربح شوية
0: ليه هما مش برشا ما عادش برشا عندنا مجموعة من الأمثلة الشعبية أين نقول وانت تكمل باهي تحاولوا تكملوا معايا بالك شي تعرف ليه معايا انا باش تركزوا معايا انا باش تسمعوا في 30 سيكوند نحاولوا نجاوبوا عليهم الكل من غير ما نغلطوا يلا اطمع يقلل الماء
2: ما يقلل
0: تحب بس بس اتمع يقلل الماء مجمع فش. اللي فاتك بليلة فاتك
3: حيلة
0: صحيت ما يحك جلدك كان
3: صعب
0: ما يحك جلدك كان صعب مالش نوم مالش فوتو تعارك البحر ولا تحارك الريح والبحر جيت الضربة في شكون سي فيك انت جيت الضربة في المراكب تزرع تفاحة تطلع تزرع تفاحة اش تطلع تعرفها اي اي اي اي اي
2: تطلع بصلة
0: لا
2: تطلع نزاسة
0: غلة هي ما مش نزاسة تطلع تطلع لا دار عليهم الكل في الصيف شنو عنا ناكلو
2: هندي
0: صحيت بافو يلا بنحسب لكم صحيحة مش مشكلة اطمع يقلل المجمع معناها كيف واحد يطمع في حاجه يتنقص فهمت اي بالضبط اللي فاتك بليله فاتك بحيله شكون اللي فاتكم بليله وفاتكم بحيله ولا انتم تشوفوا به المثل هذا في حياتكم لا لا
2: عادي ما عادش عنده قيمه المثل هذا بصراحه
0: علاش اذا كان فما ناس فاتتك في حاجات معينه كانوا فاتك غلبك
2: معناها الاكسبيريونس وليت ما عادش حكر على العباد اللي
0: فاتني قبليله
2: لخاطر الدنيا تو بوزك احنا معناها انترنت وكل شيء دونك الناس كل كي اكسيسيبل المعلومه
0: اكزاكتومون ما يحك جلدك كان ظفرك معناها كان ظفرك هو اللي يعاونك ولا معناها حاجه منك بالضبط هذا هو تعرف كي الريح والبحر جات ضربه في المراكب معروفه معناها عبد تضرب
2: ضربة عرضية
0: صحيت ملي خوخة ولا نزاسة ولا بصلة راهي
3: هندي زحر.
0: راهو هندي شكون طلع الهندي هو هو هو
3: أكل مع الغلة متاعو المفضلة
0: أكلته المفضلة أي
2: غلطة
0: ألف مبروك فزتوا معنا بالجوائز متاعنا بالنسبة لليوم
4: مبروك فزت معنا باكادو من إهداء
5: الكوبن اللي معنا اليوم يربح إقامة لشخصين في نزل شمس هوليداي المنستير. شمس هوليداي يضمن لكم إقامة مزيانة فيها الانيماسيون الماكلة البينة والأجواء الحلوة للزوز كوبلوات اللي بحثنا اليوم.
6: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت. عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة. نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو سنتر دو بوتي لنساء سبا كوافير استيتيك أكوا جيما تلقاوه في صح جابر المنستير كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يوتينا

0: انا اخترتها سبيسيالمون غالي بن علي يا مسافر وحدك. حبيت نسال يسر غنيتها له قبل ولا لا؟ خاطر خليك
1: باز
0: سافر وخلي
1: باز غنيتها
0: له. اي مرحبا بكم معنا هكا وصلنا معكم الختام المشوار في برنامجنا في ادم وحواء. ونحبكم تلبسوا لي كاسك على خاطر ختامها مسك باش يكون من خلال الفقره الاخيره اللي باش نختموا بها المشوار.
2: Vous avez reçu un message.
0: Message.
3: يا صورتي حبيبتي ونور عيني وأحمد ولدي الغالي نموت عليكم إن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله من حسني لا أحسن وربي إن شاء الله ينور طريقكم وربي يعطيكم ما تتمناو. يا صورتي وحبيبتي وأحمد ولدي الغالي إن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب يا ربي وربي يعطيكم على قد قليبكم. نحبكم برشا برشا.
4: بنتي الغالية يا سورتي وولدي الغالي أحمد نتمنى لكم حياة سعيدة وإن شاء الله ربي يعينكم في مسيرتكم المهنية وأنا ثقتي فيكم كبيرة. نحبكم برشا.
3: نحبك برشا يا أحمد نحبك برشا برشا على خاطر أنت بدراية أنت اللي نورت عيني رافيك برشا حاجات اللي أنا كنت أتمنىهم في حياتي باش يصيروا عند واحد من أولادي كنتم فيك أنت لولاني وإن شاء الله أخواتك الأخرين بعدك كيفك إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله أتمنى لكم السعادة. أني حاسة اللي أني الدنيا فرحانة لكم وزهية لكم وإن شاء الله زي تسعد لكم خير انت ويسر وان شاء الله يسر تكون ايامها سعيده ونحبها برشا يسر كي احمد مدام حبيت احمد راني حبيت يسر ومن اللي خذيت انت يسر راني حبيتها خاطر المحبه تاعي احمد حتى في يسر وان شاء الله راكم سعداء برشا ونحبكم برشا برشا وان شاء الله الجاي خير يا احمد انت ويسر ان شاء الله الجاي خير نتمنى لكم عازب يا احمد.
5: سليمة يا صورتي دونك حبيت نقول لك لينا نحبك برشا ولي انت من اعز العباد اللي تجم تلاقى بهم اي عبد في الدنيا بالحق معناتها زينة ياسر محلاها ما فهمش نفاق ما فهمش كذب تحب لك الخير تعاونك توقف معاك في قديم مفازة في حياتك معناها ودايما غذيك كيفية معناتها تعرفنا على بعضنا بالطريقة هذه معناتها حاجات اللي حطونا معتك بلي وصحاب لي وجو لي وحد شيء أما هما المواقف الخايبة اللي تعدينا بيهم وكيف هي وقفت معايا كيف هي عاونت في برشا حاجات. حبيت أقول لك نحبك برشا وكيب جوينج ونحبك ديما شيخة وفرحانة وديما القدام وملغي اللي يصير الكل وملغي اللي دي في كل تالي موجودين الكل ديما بالحق تلقاها تضحك وشيخة ومتفردة وديما عندها أمل وديما عندها هبلة في مخها وديما عندها حاجات تحب تديدها وما تحب تعملها وما تحب تقدم.
0: هو الوقت وفين حب نسلم عليهم الكل عرفت الوجه اللي تغزلوا بيهتين مش مصدقين مصدومين
6: خطر ماما في بالهيش اللي احنا ماشيين الراديو اصلا فهمت كيفاش عرفت فجأة
0: امك نوصل لهم نوصل لهم امك وامها وابوها وصديقتكم هذه زيدة حاولت الماكسيمم نوصل لعبيدك اقرب منكم باش نخليكم كلمة الختام كلمة كلمة امي على خير راهين توقعتش توقعتش
1: الحق
0: قلت لي العائلة ليك سألتها على عائلتها قلت لي العائلة ما نحبش ندخلها في الريزو سوسيو ما نحبش نحكي عن الموضوع فلوش طرق أخرى ايش قولك فيها أحمد
1: أنت على بالك
6: لا والله لا تصدمت
1: ما يشيك
6: كرب يعرف
1: حق ميرسي على كل شيء
0: يعطيكم صحة
1: ما تصورتيش باش تقعد هكا ليميسيون ميرسي بوكو على الاستدعاء وماذا بيا كان كملنا
0: مرحبا بكم ديما ان شاء الله تجيو بحضنا في فرص قادمة شكرا أحمد صحة ان شاء الله نحفظ لك الوالدة يعيشك ميرسي بوكو نهاركم ساي بالمشاعر هذه باش نقعدوا احنا مع بعضنا وانتم نخليكم مع طبعا نهايه مشوار في برنامج ادم وحواء جمال تحيه مروه الزيدي شكرا للجميع الكلمه باش تكون للاخبار
7: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
8: 95.7

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: إشهار
1: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس أثر غرق مركب هجرة على متنه 17 مهاجرا أصيلي الجهة. في ولاية نابل تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوبة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء. النقابة التونسية لأطباء التجميل تؤكد صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أهلا بالجميع. تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس، وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ 4 أيام من ميناء الكتف ببنغردان وعلى متنه 17 مهاجرا أصيلي الجهة من بينهم امرأة حامل رفقة زوجها، وفق الزميل محمد نبهان.
3: الفجرة حصلت في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين، وتمثلت في غرق مركب بحري يقل 17 شخصا في رحلة سرية نحو السواحل الأوروبية، بينهم امرأة حامل مع زوجها، وذلك انطلاقا من ميناء الكتف ببنغردان. وعند حصول العطب تمكن أحد الركاب من النجاة سباحة بمساعدة ناقلة ملح بحرية كان قد وصل إليها سباحة. هذا الناجي أشار إلى الوحدات الأمنية البحرية بالإسراع لإيقاف البقية بعد الدلالة على مكان الحادثة بالتدقيق. وبفعل هبت هذه الوحدات الأمنية والجيش البحريين والتحقت بهما مراكب صيد بحري خاصة من أبناء بنغردان للمساهمة في عملية الإنقاذ المتواصلة حتى الساعة، حيث تم انتشال 4 جثث حتى الآن، فيما يظل البقية في عدد المفقودين في انتظار ما ستسفر عن هذه العملية. نرجو السلامة للجميع.
2: وقع تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوبة، وذلك بكلفة مالية تناهز 47 مليون دينار لتدعيم شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من خلال ربطها بمحطات بوفيشة وغرومباليا وجبل أرساس بواسطة خطوط هوائية ذات جهد عال. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية ودعم قدرتها على نقل الطاقة وتوزيعها لفائدة مختلف المناطق المتصلة بها. نائب عن ولاية نابل عبد الجليل الهنية.
4: محطة لتحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بقدرة 80 ميجاوات، هم 2 محاولات، وثم عديد الخلايا التابعة عليها اللي من شأنها كونها تحسن من تعزيز شبكة النقل والتصرف في منظومة الكهرباء. هذا باش يساهم في الحد من الانقطاعات وكذلك من الحد من الاضطراب في توزيع شبكة الكهرباء والكهرباء العمومية، خاصة بمعتمديات المجاورة ومعتمدية بوعرقوب، باعتبار هناك خطوط ربط جديدة وقع احداثها مع هذه المحطة تربط مع محطة غرومباليا على 9 كيلومتر ومحطة جبل الرصاص 10.5 كيلومتر ومحطة بوفيشة بطول 24 كيلومتر. شبكة الكهرباء بهذا الإنجاز وبهذا المشروع الجديد ستشهد تحسن في توزيع الكهرباء وتحسن في منظومة التصرف في الكهرباء. إن شاء الله تكون الإنجاز هذا يحد من الاضطراب اللي حاصل حاليا. فهذا مشروع هام وهام جدا في المنطقة، وإن شاء الله نشوفه مثله في بقية المناطق.
2: انطلق موسم تحويل الفلفل بولاية نابل في ظروف صعبة جدا باعتبار الغلاء المشط للهكتار الواحد الذي بلغ 20,000 دينار مقابل بيعه ب 600 مليمة لأصحاب المعامل، وهما لا يغطي تكلفة الانتاج مع غياب جهة رسمية تحدد الأسعار وتحمي الفلاحة. وحسب ما أكده محمد بن حسن كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم بولاية نابل للزميلة فاطمة بن عثمان، يشهد قطاع زراعة الفلفل عديد الإشكاليات أهمها ارتفاع درجة الحرارة وتفاقم حجم مديونية صغار الفلاحين حوالي 80% من منتجي الفلفل والطماطم، يواجهون إشكاليات مادية كبيرة.
0: طبعا تلقى موسم تحويل منذ أسابيع. المشكلة ظروف صعبة جدا. كان الكوسك والكتار الفلفل معناتها تكلف حوالي 20 دينار، الكيلو فلفل يكلف علينا 1200. نشوف المعامل ينطلقوا توا أسابيع في التحويل تاع الفلفل الأحمر، يعني بدأوا 600 مليم، 90 كان 600 مليم، توا 700 وتوا 800، يعني خسارة بيتم معنى الكلمة للفلاح بالمقارنة مع كوسك الإنتاج الموجودة توا، مقارنة مع رجل عاملة تمشي دعامنا ومصاريف الغلاف رجل عاملة. نجي أنا نبيعها من 600 و 700 و 800 في حمار سريع تعفل، معناتها إذا كيف مجبور باش نحيه باش نبدا المعمل. المعمل علاش يقول فيه 600 و 700 ولا 800 وأنا يعرفني أنا خاسر؟ ما ثم حتى طرف جهة رسمية اللي تدخل وتحمي فلاح. يعني شوفوا الصعوبات هذه، وزيد مع شهر جويل وقوت شفنا الحرارة مرتفعة جدا يومنا هذا، أثرت كثير على الإنتاج اللي جاء تشكيل أخرى من عدم توفير المشاتل حتى عند بعض البيبينيير الله يسامحهم تتعدي المشكلة على أساس هي في المشواء جبلت زي مشواء جبلت زي مشواء وقلت ليش ما بديش حق ما بديش حق لكن موجود عندي كله إلى جانب الأمراض المختلفة اللي تو كل عام تزيد عام بخويهم في الفيروس برغم المدوات تاع الفلاحة المديونية تو 80% من الفلاح وتاع اشتغال الفلاحين ولا كل في الديون تخلد من عام الأول سنة ديون مع تبيع أرقام خيالية. يجي عاجل للسيد معناتها وزير الصناعة والتجارة والفلاحة يدخلوا خويا تعديل سوق خويا تحميون يا خويا باش يحميوا حق الفلاح أقل من يكون يعطونا 90,200 مليم أقل من يكون.
2: أكدت نقابة تونسية الأطباء تجميل صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط ستمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية وتسد الفراغ التشريعي الذي أدى للكثير من الفوضى، إلى جانب مزيد من تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكون بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس النشاط خارج الإطار القانوني. التفاصيل مع رئيس النقابة التونسي لأطباء التجميل الدكتور إيمان بن فرج بن عمرة.
5: بالنسبة لكراسة الشروط اللي يضبط المعايير للمراكز الطبية التجميلية بلغنا من الوزارة اللي هو باش يصدر قريبا جدا على خاطر اخذ الموافقات اللازمة وتعدى بالسيركوي هو خدناه مع وزارة الصحة والجمعيات كلها معناها حتى جمعيات أمراض الجلدية وجمعيات جراحة التجميل وفيه كل المعايير اللي تضبط شنو يلزم يتوفر في مركز تجميل طبي. من أهم المعايير أنه يكون فيه طبيب، معناها يلزم يعملوا طبيب يكون متواجد في المركز الطبيب، وفما عدة معايير أخرى تضمن سلامة المواطن. الخبر السعيد هو أنه كرس الشروط هذا اللي حاضر ديجا في الوزارة أخذ المصادقات اللازمة، فوضى هذية ما ينجم ينقص فيها وإلا حاربها كان القانون. كرس الشروط هذية بش يصدر في القريب العاجل، خاطر المراكز العشوائية بعد ما تصير المراقبة بش يسكروا لهم، ما هيش كيف المعايير اللي مضبوطة في الكرة، وراه ينجم يكلف شكون يقوم بالشيء هذايا تتبعات

0: من قضاة الشبان أحرزوا على المرتبة الرابعة في بالنسبة للموضوع اللي يتعلق بكيفية استعمال واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الرقابية. ألف مبروك لقضاتنا، بيكون حافز لبقية القضاة أنهم يشاركوا في الأعمال البحث العلمي وكتابة المقالات. بالنسبة لنا ليس خيار استعمال الذكاء الاصطناعي في أعمالنا الرقابية والقضائية، بل أصبح ويجب أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، نأخذ ميزاته ونكون متحضرين أن نواجه المخاطر التي تنجر عن سوء استعمال الذكاء الاصطناعي. قامت محكمة المحاسبات بعملية تكوين شاملة لكافة منتسبي المحكمة حتى تعرف بالذكاء الاصطناعي كيفية استخدامه والمخاطر المنجرة عنه.
1: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين: انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنغردان وجرجيس أثر غرق مركب هجر على متن 17 مهاجرا أصيلي الجهة. في ولاية نابل تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوب لتعزيز شبكة نقل الكهرباء. النقابة التونسية لأطباء التجميل تؤكد صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال وفاطمة بن عثمان وعلى الأجهزة التقنية أيمن الشابي. تصفحون الآن زميل حكيم اسطنبولي في أخبار الرياضة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بالجميع. ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستيرة. اليوم افتتاح الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بأربع مباريات: مباراة المريض بحمسوسة الاتحاد الرياضي المنستيري بدارة الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار سلوفيني من سلوفيني ألكسندر. المباراة هذه مش تكون منقولة على الوطنية الثانية. بالنسبة للمواجهات السابقة بين الاتحاد الرياضي المنستيري والمريض بحمام سوسة، دور المباراة رقم 13 اللي تجمع بين الزوز فرق لكرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في 12 مقابلة سابقة فاز فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في 5 مباريات، للمريض بحمسوسة فاز في مباراة واحدة وانتهت 6 مواجهات بالتعادل بين الزوز فرق. نذكر فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بيش يكون محروم من المنتدبين الجدد في المقابل. فريق المريض بحمسوسة أهل اللاعبين الجدد بيش يكونوا حاضرين في المواجهة اليوم انطلاقا من الساعة 4:30. بقية البرنامج: الملعب التونسي نادي صفاقس، الحكم بديس بن صالح وحكم الفار أيضا أزمير من سلوفينيا. المباراة هذه منقولة الوطنية الأولى. بالنسبة لمباراة تقدم سقي دير شبيبة العمران، الحكم حسني نيلي وحكم الفار حمزة جعيد. المباراة هذه بشكون مسجلة على الوطنية الثانية انطلاقا من الساعة 9 ليلا. وآخر مباراة بشتجمع اتحاد بن قدير بنادي حمننف، الحكم سيف الورتاني وحكم الفار خالد جويدر. المباراة هذه منقولة الوطنية الثانية لكن مسجلة انطلاقا من الساعة 7 مساء. الناخب الوطني معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية باش تكون يوم الأربعاء 26 أوت الجاري بداية من الساعة 11 متاع الصباح في أحد نزل مدينة تونس لتقديم برنامج العمل في الفترة القادمة. نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأكيد نتائج إيجابية للرياضيين في تونس.

قوية لبطلنا الواعد محمد ياسين بن عباس في أول مشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 26 بعد نجاح في حجز بطاقة العبور لنهائي سباق 200 متر على الظهر، مؤكد الجاهزية للمنافسة. أيضا سباح آخر متألق بقوة نحكيه على أحمد الجوادي اللي ترشح للدور النهائي في سباق 400 متر سباحة حرة، بشكون على موعد بعد حجز بطاقة العبور لنهائي سباق 400 متر سباحة حرة. بطاقة قوية للبطل أحمد الجوادي، إن شاء الله يكون الموعد في الدور النهائي بشكون مبدئين الساعة 5:15 بتوقيت تونس. جميلة بولاكباش أيضا تلعب الدور النهائي لسباق 1500 متر تقريبا الساعة 6 بتوقيت تونس، بالتوفيق لممثلي الرياضيين في تونس. أيضا بداية مثالية للمنتخب الوطني التونسي للبادل، أكيد بهزم المنتخب اليوناني بمستهل المشوار المتوسطي بعد منجح الثنائي المتألق مهدي اللومي ومحمد عزيز اللومي في الفوز على المنتخب اليوناني بنتيجة 2-0. في المقابل شيماء تومي تهدي أول انتصار في التيكواندو في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد ما فازت البطلة التونسية في الدور الثمانية المنافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام أمام القبرصية تيغري بنتيجة 2-0. نحكي أيضا على تألق محمد خليل الجندوبي، وصل بثبات ويحجز مكانه في الربع النهائي بعد ما فاز اليوم وحقق انتصار مستحق في الدور الثمانية في وزن أقل من 68 كيلوغرام أمام سلوفيني مولوك بنتيجة 2-0. الرياضة ما زالت متواصلة على موجات إذاعة المنستير. اليوم عندكم استديو الملاعب ينطلق الساعة 4 يتواصل حتى للساعة 7 في متابعة لافتتاح الجولة الأولى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة الجارين المردي وحمصوصة والاتحاد الرياضي المنستيري. في التعليق بشكون ذاكر الزرافي والمتابعة مع سنة البرهومي. شكرا لكم، شاهد طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. تسهرون الليلة.
3: أحباء سهر وسمر، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان اللبناني جوزيف عطية ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة عرض الأوركسترا السيمفوني التونسي ضمن مهرجان قرطاج الدولي.

0: الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم.
0: أبيات لها قصة.

إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها. هذا البيت مطلع وقصيدة للشاعر عروة بن أذينة، وروى مصعب بن عبد الله العلامة بالأنساب والأشعار أن عروة بن أذينة كان نازلا في دار أبي العقيق، فسمعته ينشد لنفسه: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فيك الذي زعمت بها، وكلاكما أبدى لصاحبه الصبابة كلها. ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت، إذن لأظلها. فإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها. بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. لما عرضت مسلما لي حاجة أخشى صعوبتها وأرجو ذلها، منعت تحيتها، فقلت لصاحبي: ما كان أكثرها لنا وأقلها. فدنا وقال: لعلها معذورة في بعض رقبتها. فقلت: لعلها.

0: وكان عروة بن أذينة على زهده وورعه وكثرة علمه وفهمه كان رقيق الغزل كثيره، وهو القائل: إذا وجدت أوار الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. ومرت به امرأة فقالت له: أنت الذي تزعم أنك غير عاشق وأنت تقول. قالت: وأبثثتها سري فبحت به: قد كنت عندي تحب الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري.
1: مثل وحكاية.
0: إن من البيان لسحرا. أول من لفظ بهذا المثل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الأهتم: أخبرنا عن الزبرقان. فقال: إنه مطاع في أدنيه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: يا رسول الله، إنه لا يعلم مني أكثر من ذلك، ولكن حسدني. فقال عمرو: والله يا رسول الله، إنه لزمر المروءة أي قليلها، ضيق العطن أي بخيل، حديث الغنى، أحمق الوالد، لئيم الخال، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى. رضيت فقلت بأحسن ما علمت، وسخطت فقلت بأسوأ ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وذلك أول ما سمع. وهنا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لحسن البيان، وتسميته إياه سحرا إنما هو على جهة التعجب منه، لأنه لما ذم عمرو الزبرقان ومدحه في حال واحدة، وصدق في مدحه وذمه فيما ذكر، عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما يعجب من السحر، فسماه سحرا من هذا الوجه. وإن من البيان لسحرا، أي أن البليغ يبلغ ببيانه ما يبلغ الساحر بلطافة حيلته في سحره. وتكلم بعضهم عند عمر بن عبد العزيز بكلام حسن، فقال عمر: هذا السحر الحلال. فتصرف الشعراء في هذه اللفظة، فقال بعضهم: وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجست، ود المحدث أنها لم توجز، شرك القلوب، وفتنة ما مثلها للمستهام، وعقلة المستوفز.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في ترتيب مشي الإنسان وتدريجه إلى العدو: الدبيب ثم المشي ثم السعي. ثم الإيفاض، ثم الهرولة، ثم العدو، ثم الشد. أما في تفصيل ضروب مشي الإنسان وعدوه فتقول العرب: الدرجان مشية الصبي الصغير، الحبو مشي الرضيع على مؤخرته، الحجلان هو أن يرفع الغلام رجلا ويمشي على أخرى، الخطران مشية الشاب باهتزاز ونشاط، الدليف مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطوة، التبختر والاختيال مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها.
0: من شعر الحكمة.
1: قالوا: فرحت بلا داع. فقلت لهم: ألست أحزن أحيانا بلا داعي؟ حررت نفسي من حقد ومن جشع، فكيف أمسك قلبي بين أضلاعي؟ من كان يسعى إلى شر فليس أخي، شتان ساع إلى شر ولا ساعي. أنا الغني على فقري، فإن سألوا عن ثروتي فهي أني غير طماعي. أمد رجلي على مقدار طاقتها ولا أمط إلى أقصى مدى باعي. لم أحسد الملك المرهوب جانبه، لكن حسدت على اطمئنانه الراعي. إلى اللقاء بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الدر الكامن. الدر الكامن، إعداد وتقديم البخاري بن صالح، مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تستعد أبل للكشف عن أول نظارات ذكية من تطويرها خلال مؤتمر المطورين العالمي WWC، وسط توقعات بطرح المنتج تجارياً بحلول نهاية العام المقبل. وبحسب تقرير نشرته وكالة بلو بانك، فإن أبل تعمل على وضع ضوابط صارمة للخصوصية قبل دخولها هذه الفئة، خاصة مع الجدل اللي أثارته النظارات الذكية المنافسة بسبب قدرتها على التقاط الصور ومقاطع الفيديو دون أن ينتبه المحيطين بها إلى استخدامها. وأمضت أبل أكثر من عقد في جعل الخصوصية إحدى الركائز الأساسية للمنتجات متاحة، مما يجعل دخول سوق النظارات الذكية تحدياً حساساً لسمعتها حتى إذا اختلف نهجها عن الشركات المنافسة. وتدرس الشركة الاعتماد بدرجة كبيرة على معالجة البيانات مباشرة في الجهاز بدلاً من إرسالها إلى خوادم سحابية، بما يقلل كمية المعلومات الشخصية اللي تغادر النظارة. ومن المتوقع أيضاً أن تتجنب أبل مزايا كثيرة للجدل، مثل تعرف الوجوه أو التسجيل المستمر للمحيط، على غرار ميزة الاستشعار الفائق السوبر سونسينج اللي طورتها ميتا. ويرجح ألا تستخدم أبل التسجيلات اللي ينشئها العملاء لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن مساعيها للحفاظ على نهج أكثر تحفظاً في التعامل مع بيانات المستخدمين. وتعمل أبل وفقا للتقرير على مزيد من إجراءات الخصوصية على مستوى العتاد والبرمجيات، وقد تطرح مستقبلاً نسخة من النظارات الذكية دون كاميرا مخصصة للتصوير. ومن الخيارات المطروحة أيضا تزويد النظارات بكاميرا تستخدم فقط لاستشعار البيئة المحيطة وتشغيل المزايا الذكية دون السماح بالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو. ويشبه هذا التوجه ما تردد عن خطط أبل لتطوير إصدار من سماعات الأيربودز مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومستشعارات بطريقة لفهم البيئة المحيطة بدلا من استخدامها ككاميرا تقليدية، مع العلم أن النظارات هذه ممنوعة في تونس. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا. نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أكد محمد الغندري مدير المستشفى الجهوي بجرجيس أن مصالح المستشفى بمختلف أقسامها لم تتلقى سوى ناج واحد من حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية، وأوضح أنه يخضع حاليا للإسعافات اللازمة، وتم إيواؤه بقسم الجراحة بالمستشفى وحالته في تحسن. ولم يفصح الغندري رسميا عن عدد الجثث التي تم انتشالها من قبل المصالح الأمنية. ذلك تواصل وحدات الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية عمليات البحث عن مفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية على بعد 14 ميلا من سواحل جرجيس، بالتزامن مع فتح بحث عدلي بأمر من النيابة العمومية من أجل اجتياز الحدود البحرية خلص نجم عنه الموت. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ لتعزيز جهود التمشيط، حيث سخرت مروحية عسكرية إلى جانب عائمة تابعة للبحرية الوطنية وزوارق التدخل وغواصي الحماية المدنية لتأمين عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المحددة. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت اليوم إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المودعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. من المنتظر أن تباشر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط القانون العام لعون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بهدف إعادة توظيف عون الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير منكم وإليكم. منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
7: مقبول مش مقبول. إن لا كل عين العقل.
8: عين العقل مع عواطف جبالي.
7: عين العقل
8: مع شمس الدين هلال.
9: عين العقل
8: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.
7: عين العقل.

0: سبعة دقائق على موجة إذاعة المنستير. مساء النور في موعد استثنائي اليوم من ماضي ساعة للأربعة، نتلقاو في عين العقل. مرحبا بكم، إن شاء الله تعدى ساعات خفيفة كما العادة، فيها مجموعة من المواضيع والأخبار اللي على امتداد الأسبوع نحاول ننتقيو أهم وأبرز ما فيها. بالطبيعة باش نحاول نقدمو لكم قراءات مختلفة متنوعة، إن شاء الله أنتم زيدة تعاونونا بقراءاتكم وبأفكاركم فيها. بالطبيعة تحية تصلكم كما العادة، أيمن الشاب بمساء النور. أيمن مرحبا بك على الكونسوليت. شدوى مطيرة اليوم باش تقوم بالإخراج الرقمي للبرنامج، تنجموا تتابعونا على صفحة الفيسبوك أو تتابعونا زيدة على شين يوتيوب، تحية ليها شدوى. وكما العادة الفريق على يميني هذيلي، مرحبا مساء النور هذيلي.
1: اهلا وسهلا غرغور القوي، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. موعد استثنائي وخاص نظرا لعوده نشاط الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، صار تحييم في البرمجه نتاعنا في طار مواكبتنا لكره القدم، ولينا عين العقل مع نهايه هذه البرمجه الصيفيه باش نكونوا في موعد معتاد قار من ماضي ساعه حتى للاربعه كالعاده مع مختلف فقراتنا وبالطبيعه مع جوائزنا الحاضره من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير. سؤالنا الرياضي لليوم هو أين تقام الآن دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط؟ ثلاث احتمالات موجودة على الذمة، تركيا، إسبانيا وإلا إيطاليا. الإجابة صحيحة تربحك 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير، وحظ موفق للجميع. إن
0: شاء الله حظ موفق لهم الكل. بطبيعة كما قال لكم هذه لي المسابقة موضوع على ذمتكم على صفحة الفيسبوك، نجموا تجاوبوا تحت السؤال. حاتم مرحبا.
2: مرحبا عواطف، مرحبا شمس الدين، مرحبا هذيلي كما قال هذيلي في القويل اليوم.
0: خاصة اليوم
2: إن شاء الله عادي يعني سوايع معنا مزيانة، وإن شاء الله نقدموا الإفادة كالعادة ديما. عواطف مرحبا بك، مرحبا بكل الفريق، مرحبا بأيمن، مرحبا بالشدوى، بكل الفريق اللي مشي أمن الحصة هذه.
0: وشمس الدين
2: وشمس ديجا
3: سلام عليك.
0: سلام عليك.
2: مرحبا بك.
3: العادة هذه الجواب الصحيح هو تونس،
1: وهو كذلك ديما تونس.
3: فما جملة شهيرة ترى على الانترنت وفيسبوك ترند، هي يقولوها الجواب هو تونس. اسمع بيه، تعرف سببها؟
1: سببها وكل شيء، أول حاجة صارت في العالم العربي وفي أفريقيا ديما تونس.
3: سببها فما برنامج عامله مفيد فوزي الراحل الصحفي الشهير كان اسمه جائزة على الطريق، يخرج بصفة عامة كان يصور ديما على أحدى ضفاف النيل في القاهرة، وفي برنامج كان ثوري وقتها، واللي يعرضوه يسألهم سؤال كي جاوبوا صحيح يقول لهم شتمناه، فما حدش كنت تمنى باش يقابل حسني مبارك، قابله. واللي يتمنى باش يشوف محمود عبد العزيز رأفت الهجان ما نجمش. فكان وقت اللي ديما يعمل مقترحات كسيادة تكتو، الناس تقول إذا قيت تونس في الاحتمالات الجواب هو تونس، خطر هو يسأل كما سألت قلت أنت من هي أول مرأة قادت الطائرة تونس. إذا فما تونس تونس. أعلى نسبة

0: تبدأ وقت الأزمات الإعلامي يلزم يكون حاضر باش يعبر أول حاجة على المواطن، وثاني حاجة باش يوصل صوت المواطن للسلطة، وثالث حاجة باش يسمع السلطة زيادة شنية رأيها في اللي قاعد يصير. ونحن اليوم ربما نجم نوصل صوت المواطن، وهذا اللي قاعدين نخدمه فيه، نجم نسمعوهم هما زيادة شنو رأيهم وتحليلاتهم، وهذا اللي قاعدين نسمعه فيه سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي وإلا عن طريق الإذاعات ووسائل الإعلام. يبقى السلطة نسمعوها وإلا لا، هذا تقريبا اللي غايب اليوم. وإن شاء الله اليوم في استضافة إن شاء الله بعد شوية لنائب الشعب نسمعوا شوية ربما قراءة، بالك هما أقرب منا، بالك عندهم هما إجابات على أسئلة نحن ما عندناش الإجابة عليها. يبقى ديما المجال مفتوح، وإن شاء الله الإعلام في هالفترات هذه يلعب الدور المهم متاعه. حاجة ثانية أنه زادة على أهمية هالدور، زادة دور خطير على خاطر ثم وسائل الإعلام ويزمكم تكونوا منتبهين برشا، قاعدة تخدم زادة في أدوار بين ظفرين يزمنا نثبتوا منها، هل ترى هي لفائدة البلاد، الفائدة المصلحة العامة، لفائدة المواطن، ولا تلعب ضده بين ظفرين. وذلك علاش كما قلت راه الدور مهم برشا وخطير زادة برشا. باش نبدأ بمجموعة من الأخبار كما تعودنا في فقرة عين على تونس وعلى العالم، لكن بعد بطبيعة ما نبدأ بتوقع الغنائية القصيرة اللي في العادة التونسية هكا ذيلي
1: وهو كذلك كما عودنا
0: حفظنا نفس العادة.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى اذاعه المونستير برنامج عين العقل. باش نبداوه بفقرتنا الاولى
1: عين على العالم.
0: عين على العالم اليوم شمس الدين باش يحكي لنا على هجوم الكتروني يسرق بيانات 678 الف من دافعي الضرائب في فرنسا. ايضا حاتم زاده مخرج من فرنسا باش يحكي لنا اليوم على 40 مترشح 40 مترشح او مترشحه للانتخابات الرئاسيه. العدد هذايا غير مسبوق، لم تعرف اي انتخابات رئاسيه سابقه في فرنسا زاده. لكن لهذيلي باش يبدا لنا بخبير الحقيقة إن شاء الله ربي يرشنا من ينبله.
2: وهو كذلك
0: قال لك يا سيدي مليونير جديد في السعودية كل ساعة خلال العام الماضي، يعني ما يعادل في المتوسط 24 مليونير جديد يوميا. يا أبو قلب
2: إن شاء الله
0: عندك الكلمة.
2: خبرنا يجينا من المملكة العربية السعودية، وحسب آخر تقرير صادر الأسبوع هذا عن بنك أو بي إس السويسري واللي يغطي أكثر من 90% من الثروة العالمية، فإنه السعودية الحقيقة تشهد تسارع لافت في تكوين الثروات الفردية، هذا مع تزايد وتحسن ثقافة الاستثمار وتوسع الحوافز الموجهة للإدخار وارتفاع قيمة الأصول العقارية كذلك. فإنه العوامل هذه الكل أنجت يا شمس ظهور مليونير جديد في السعودية كل ساعة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 24 مليونير جديد يوميا، بإجمالي بلغ نحو 348 ألف مليونير من أصحاب الملايين من الدولار الأمريكي في نهاية سنة 2025. رقم هذا يؤكد أنه تقدم المملكة العربية السعودية على كل منافسيها في المنطقة العربية، خاصة نحكيه على الزوز دول اللي ينافسوا المملكة العربية السعودية هما الإمارات وقطر. وأصبحت اليوم السعودية ضمن قائمة أكبر 20 دولة في العالم حيث أصحاب الملايين. النمو هذا تم تحليله من قبل تقرير بنك أو بي إس السويسري، حيث ما عادش الثروة مرتبطة كان بالأنشطة النفطية التقليدية، أصبحت مصدرها الاستثمار في السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، الخدمات المالية، الذكاء الاصطناعي، الصناعة، هذا الكل تحت مشروع وطني هو رؤية 2030 اللي نجح في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع دور القطاع الخاص. نتائج هذه الكل أكدت أنه هذه نتيجة تجربة عربية نشحت في تحقيق عديد المرابيح المالية في ظرف وجيز، والمؤكد أنه ثمار هذا المشروع باش يزيد ويحقق نتائج ما أكبر في عام 2030. أما نعرف بلاد كل يوم فيها مش 24 مليونير جديد، قول 50 مليونير جديد، إن كان في القطاع العام أو الخاص ما هوش خلط، موظفين وأصحاب مشاريع في الهوى سواء، الأداءات من جهة والتعطيلات والبيقراطية من جهة، كمل عليهم ضعف المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، هذا من الكل تحديات ما فيهاش وما وراهاش مشروع حقيقي ونتائجه ملموسة للبلاد. أما للأسف حال البلاد اللي نحكي عليها كل الطبقات ممسوسة وفي الكريدي للكرومة.
0: يعطيك الصحة على الملاحظة هذية ولا هالمقارنة بين الظفرين هذية. هذي اللي معنيها أنت اليوم تحب تقول لنا أنه في السعودية كما قلت 24 مليونير جديد كل ساعة هكا ولا أو كل يوم
2: نجم كل يوم نقول.
0: كل يوم فتقريبا هي تتصدر قائمة الدول العربية بالنسبة لل
2: أي ودخلت العشرين أفضل دولة في العالم.
0: لكن زيد توضح لنا في كلامك أنه هذية بناء على رؤية وضعتها الدولة
2: أي.
0: في أفاق 2030 باش تكون هالمليونيرات هذوما اللي هما في الحقيقه مش فلوس كاش، معناها كان صحه العباره اللي هما اصول اخرى كما نقولوا مثلا
2: استثمار في شركات نعم. اصول عقاريه انه يحطوا فلوسه في شركات عبر قطريه أيوة. موجوده. هو مشروع قام به ولي العهد محمد بن سلمان في رؤيه جديده انه تجنب الضغط على الموارد التقليديه النفطيه
0: نعم.
2: هو في اطار الخروج من التبعيه الاقتصاديه للنفط، ولو مشاو في مشاريع جديده
0: لانه يعرف انه باش يجي نهار وما عادش باش يعول برشا النفط،
2: ولكن يعني هي من الدول الرائدة زاد على مستوى البحث عن الحياة التي نجم نقوله سليمة البيئة الخضراء
0: أيه.
2: نشوفه في مشاريع كبرى وعملاقة، ممكن كأس العالم 2034 باش يترجم هذا بمشاريع وملاعب ونزل وحاجات من وراء العقل. نشوفه مدينة نيون السعودية معناتها حاجة من وراء الخيال، تجربة نموذجية على مستوى العالم. للأسف راهو الموارد المالية موجودة عند السعودية من قبل
0: نعم.
2: أما توا قاعدين منذ سنوات يستثمروا فيها من أجل حلول في إطار اقتصاد مستدام
0: نعم.
2: هذا اللي قاعدين يخدموا عليه. أحنا ممكن في بلادنا للأسف من 2011 صارت لنا هيبات قروض منح فلوس كنا إذا عرفنا استغليناه وخدمنا بهم، رغم أنه على مستوى الاستثمار الأجنبي بلادنا في 2026 فما ارتفاع ب 35% على مستوى الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال الأجنبي، نحكيه على قرابة 1116 مليار دينار تونسي، معناتها مبلغ محترم وفما زيادة، لكن ضيعنا برشا وقت من 2011 ل 2026 كنا نجمو إذا كان عندنا توجه صحيح ورؤية اقتصادية صحيح. رانا ممكن رانا مشينا في ثنية أخرى وكنا من أفضل دول على مستوى العالم، على مستوى خاصة أنه ما يغيب علينا شيء، الأكاديميات موجودة،
0: نعم،
2: الجامعات التونسية موجودة، والكفاءات موجودة، والمشاريع اللي نجموا يقوموا بها التوانسة معناتها بأفضل معناتها وأنجح الشركات موجودين حتى على مستوى دول الخليج. فما برشا توانسة يشرفوا في بلادهم على مستوى رئاستهم المختلفة الشركات العالمية.
0: نعم شمس الدي، كيفاش قريتوا الخبر هذا؟
3: قعد باهت شمس،
4: قعد باهت الحقيقة باهت، خاصة لهذه اللي قدم التحليل بالذات من المحبتي والعقل الكبير. أول حاجة نيوم، جبت على نيوم، مش نبدأ بالعكس أنا. قداش في المية قعد من المشروع اللي أعلن عليه سمو ولي العهد؟ 20% فقط ما اللي أعلن عليه، كيف يتنفذوا 2% تصل بي. هذا في نيوم. لكن أنا اللي يهمني أهم حاجة، أهم حاجة نحب أقولها للسادة المستمعين، إن نتعامل مع أي خبر في الدنيا، أي خبر في الدنيا، إلا ممكن في المسائل الشخصية، نسمع بخبر وفاة والد فلان، نتذكر وفاة والدي، لابد أن نتعامل معه كخبر منفصل مش من مقارنة معي، لأن هنا المقارنة سقيمة جدا بين المملكة العربية السعودية والبلاد التونسية، بين من يرقد على أبار بترول والـ 24 مليونير هم أمراء وليسوا مواطنين، بين مواطنين تسحب منهم الجنسية بشكل يومي.
0: كل يوم راهو شمسة،
4: أي متفقين، أما شكونهم 24 مليون؟
0: كلهم أمراء؟
4: لا، فيهم ولد عمي. ودليل ذلك اللي من نشر الخبر ساعة؟ من نشر الخبر؟
2: عديد
4: الصحف. لا البنوك، البنك السويسري هو اللي أعطى المعلومات. في حاجة غير طبيعية واستثنائية.
2: في كل عام هو يخرج تقرير هذا،
0: مش فقط هو إفراد السعودية بالتقرير هذا، يعني ثم دول أخرى.
4: لا تم إخراج التقرير هذا نتيجة لتسريب الضرائب الشهير، إيش نحكيه بعد عليه بعد شوية، الزلزال اللي وقع اللي طلعت ناس ملياردارية أوروبيين. لكن خلنا المملكة العربية السعودية الشقيقة المحبوبة بإمكانها أفضل بكثير لو كان عنا في تونس احنا جزء
3: البترولي.
4: يعني استاد من كأس العالم يبدل حياة التونسيين. الشقيقة المملكة العربية السعودية في إطار حفاظ على البيئة إن شاء الله مش تقدم مطلب مش تعمل الألعاب الأولمبية الشتوية يا هذيلي، تعرف ذلك الشتوية،
2: الشتوي
4: البيئة على الأخر، معناها نجيبوا تجهيزات نخدموها بالمازوت تصنع ثلج على هكتارات.
2: هو ما زال لم يتم منح ملف الاستضافة،
4: هي طلبت ولا ما طلبتش؟ ما كنت بتاع رياضة، هي طلبت ولا ما طلبتش؟ في إطار الحفاظ على البيئة الإخوة السعوديين بطاقات مصرية وتونسية وعربية وأوروبية وإنجليزية وهندية باش يحولوا الصحراء والجبال، إن شاء الله ما بداش جبال مقدسة، إلى ما زالش مو هكا شتوية. هذه بيئة،
2: مش حكيت بيئة تو أنت هربت بها الموضوع.
4: لا بربتش أنت، قلت ينهونا إن شاء الله في إطار، إحنا ما نجموش نعملوا كأس العالم كما أخذنا المغرب ولا أي الحمد إن شاء الله ما نعملوش كأس العالم، يزين استادات ما حاجتنا مدارس إحنا.
2: لا عنا لا مدارس لاستادات، هذه المشكلة ولا كياسات. أما أني النقطة اللي نركز عليها أنه كي تبدأ عندك مشروع ورؤية وتبدأ عندك موارد مالية كي تعرف كيفاش تستثمرها وتعرف وين تحط وتحط على الذكاء خاصة واليوم نحكيه على الذكاء الاصطناعي ونحكيه على الذكاء الفلوس هذوكم ينجموا يتضاعفوا. اليوم انت تشوف عندك مواطنين نجم تقول فما طبقية في السعودية ومنأكد ومؤكد اللي فما تبعية تبع للسلطة واللي الشيعة
4: لا فما فقر متقع على بعد أمتار قليلة بالعمل بنت بلادك وقت اللي تجرأت وطلعت درج في مكان يجلب أعلى استثمارات الكون
2: صحيح.
4: في مكة المكرمة وما أدراك تعرف ما حصل لها،
2: ما قلت لكش الحياة وردية قلت لك راه فما موظفي كل عام إذا عنده هو المدخول امتاعه واللي يوفر من خلاله وينفستي ويستثمر في شركات موجودة غادي، الفلوس اللي يستثمرهم في الشركات من خلال الأسهم الموجودة غادي قاعدة تربح فيه في فلوس.
4: صحيح هاش قلتك على نسبة قديش
2: نحكيه على نسبة
4: على 5000 جايبين 50000
2: حتى أكثر شمس نحكيه إني
4: على تيك توكر لعبة سابقة في الهند تتحول لرئيس مدير عام أكبر المشاريع في حين مقدمين ولاد البلاد مشاريع أخرى. ما هذا اللي نتحدث فيه
2: وبرشة شركات أخرى مع تقاديم مواطن اليوم عنده فلوس عنده مدخول ينجم
4: ربي يزيد دول الخليج من نفطها ومن مالها وتعمل كأس عالم 220 مليار والإنسانية تجوع في أماكن أخرى.
3: هذا هو
4: وناس في ظلال. لا ما هو قطر عمتنا 220 مليار الله أعلم من أخت المملكة العربية السعودية باش تعمل. احنا لسنا في احنا ومصر وغيرنا مش يمدوا في دين.
2: لا
4: خلينا نكمل لك. اما احنا من 2019 اللي تحدث فيه الهذيلي الحمد لله وقفنا انزلاق الدينار. خاطر احنا بدينا من 2011 في انزلاق ديناري لتو عايشينه بأسف. نفس الشهرية على الحاجة ولا تتكلف ثلاثة مرات ونصف. كان الدينار ب 1200 الدولار اليوم ب 3.4 اليورو. فهمتني؟ يعني كنا في منزلق الحمد لله. فما جيلك انت اللي يعمل وقفه وان شاء الله الجيل اللي يدخل العمل تويكا يعيد للدينار بهائه
2: وقيمته
4: وقت اللي كنا في عهد اللا حريات. ان شاء الله تو الحريات ومعها قوة دينارنا لانه راهو رتبالك كان جدي انا كان يصرف 400 فرنك الدولار.
0: توا يعطيك صحه شمس الدين.
4: هذا رايي انا لانه هما صح عليهم.
0: نعم
4: اما النجم نقارن رواحنا بدول كيفنا. كنا 50 سنه
2: عندنا
4: الحق في لا لا قرر روحي بالصين قرر روحي بالصين. في الستينات كنت كيفي كيفها. في الثمانينات كان وضعي خير. نقارن روحي بالصين باش نعلم ولدي ولا المستمع ولا اللي تحب باش نرشدوا عن امثله اخرى. نقارن روحي بالنمور الآسيوية اللي فعلا جاوزتنا بسرعة خرافية هذه اللي
2: واعتمدوا على التجربة التونسية
4: متفقين. لكن ما قارنش روحي بإنسان ملياردري يحاول انه يلبس جيدا.
3: هو فما سؤال آخر حتى نختم هو السؤال اللي تطرحته ربي يزيدهم كما قلت انت. اما سؤال زاد قداش من ناس تعاني من الفقر في العالم اذا كان فما ملياردرات
0: او في السعودية تحديدا
3: في السعودية قداش من واحد فقير في السعودية
2: 20% 20% من السكان
0: هذا موجود في العالم الكل يعني حتى في امريكا لا حتى في غير الولايات موجود
4: ويعانيوا من حاجة اخرى
3: اخوانا الشقالة اللي عملها في السعودية تذكر شمس عملوا شقالة اكبر شقالة
4: ماكلة أكبر كيزة فصلبات. احنا شوف كبشر لا نفهم انه انسان تسحب منه جنسيته يولي بدون. لا نفهم اللي صحفيين كبار معنا ما يحضر مثلا في شقيق الكويت الان لابد من التنديد به. ناس انا فهم بعضهم نعرفه شخصيا وكان يبجل به في كل مكان فجأة يكتشف له اصبح صحبة الجنسية. لماذا؟ لانه جده جاء من كذا. نتعلم من بعضنا ونأخذ من بعضنا ان شاء الله الطيب والخير والمقارنات في اللي نلعبوا معه فرد كاتيجوري ما تلعبش محمد عليك لاي مع شمس الدين.
0: انتم شنو رايكم زادة نجم وتعصيون رايكم في الخبر هذا اللي قدموا لهذيلي؟ نشكروا برشا وبالطبيعة اللي شمس زادة وهذا هو المهم شمس الدين عنده رؤية أخرى مستفز يعطي الصحة راهو هذه كلها أدوار باش نخليكم انتم زادة تفكروا معنا وتبحثوا معنا بعد شوية بعد ما نسمعوا زادة التونسي دولي ما زلنا مواصلين مع التونسي هكا ولا بعد شوية باش نرجعوا للانتخابات الرئاسية الفرنسية اللي اليوم 40 مترشح للانتخابات قدموا رويحهم بالطبيعة باش يكونوا واضحين راهو مازال معنى خطر
3: نية
0: هذا النية فقط اليوم بعثوا مطالبهم كيما نقولوا بين ظفرين فقط بعد شوية حاتم باش يعطيكم التفاصيل اقعدوا معنا.

0: مواصلين معكم ديما في ركن بين العين والعقل. ما فهمتش علاش نحبوا الركن هذا ديما نجي نقول عين على العالم ونقول بين العين والعقل.
1: لأنك عايشة به.
0: عايشة به والله سبحان الله.
1: لأن في تفكيرك الباطني طول عمرك عينك تشوف وعقلك يحس.
0: يعطيك الصحة هذيك. مازلنا مواصلين في عين على العالم.
2: عين على العالم.
0: يقول لنا حاتم اللي الخبر اللي شد انتباهه الجمعة هذية أنه عدد غير مسبوق من المترشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، على خاطر حسب الخبر ما كانش تقريبا العدد هذية توصل لفرنسا، ربما في عدد المترشحين اللي هو 40. هذية الخبر باش نحاول ناخذ معك التفاصيل. حاتم عليه شد انتباه،
3: خليك هو بالكلام. شد انتباهي خاطر نذكر دوبا ما شفت العنوان شنو هو اللي دولته تقريبا اغلب الصحف على الاقل الفرنسيه.
0: أي.
3: فوضى ترشيحات تهيمن على الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه. شفت العنوان هذا ذكرت شنو صار في تونس في 2019 في انتخابات 2019.
0: أي.
3: قلت خلينا نشوف فماش وجه شبه، فماش يعني نفس الوضعيه بالضبط، ويذولي مش نقارن
0: ديما تقارنوا
3: نفس المقارنات
0: شمس.
3: يعني بين انت تو مش تقول لي ما فماش مقارنه بين فرنسا وتونس، مش هذايا الزاويه.
1: هذا يمنعك من الاستمتاع بالغير. كي تتفرج على فيلم وانت هندي مثلا، وانت تلوج على شخصيتك في وسطه.
3: أيه.
1: نخرج انا وياك كل واحد فرج على فيلم،
3: مش نقارن
1: على خاطر كل واحد فينا روحه في فما احداث زاد على الفيلم،
3: نحاول نفهم مباراة مش نعمل مقارنه.
1: أيه. وانت تلوج زاد على نفسك في شخصيات تلك مثلا، ما عادش تتمتع بكتاب سيره ذاتيه. اي
3: صحيح.
1: على خاطرك ديما تقارن، لا خذ الشيء كما هو وهضمه وفهمه، وبعد ذلك تخرج بمقارنات في الاخر مش ممنوع هذا، لكن ان كل شيء نفسه. أيه. الاخر نعيش في ضغط متواصل. زادوا زميلي في الشهريه شبي ما زادونيش، فلان عنده 4 صغار شبي ربي عطاني زوز، يعني هذا يتعب العقليه. ما دمت انظر الى الاخر بمقارنه بنفسي، افهم الاخر ونقول ربي يزيده ويعطيني مما اعطاه. ان شاء الله نوليهم هالمليونيرات.
3: به قلنا هو توا قلنا 40، فمش كنت نتحدث على 30. المهم هو كان عدد يعني مسبوق العدد هذا بالنسبه للفرنسيس. الفرنسيس انه
0: غير مسبوق.
3: غير مسبوق سمح.
0: نعم.
3: كي نرجعوا للانتخابات نتاع 2007 و2012 و2017 و2022 اللي هي تصير كل 5 سنين الانتخابات الرئاسيه في فرنسا، نلقاو باللي يكون العدد يعني كبير ما يوصلوش، يوصلوا ديما بين 10 و12 حسب الانتخابات الرئاسيه الفرنسية.
0: في 2002 تقريبا كانوا 16 مترشحة.
3: في 2002 أي. أما اللي يوصلوا يعني رسميا مترشحين وبشي يخوضوا الدور الأولاني اللي هو حسب يعني المعطيات
0: يعني يكون
3: في
0: النهائية
3: في أفريل. مش يكون في أفريل 2027. علاش من توا رجعوا يعني بدأت التحذيرات؟ التحذيرات بدأت من توا على أساس أنه نعرفوا أنه ماكرون ما عادش عنده موندا أخرى. ولا عارك بين اليمين وبين الوسط،
0: القانون يمنع القانون يمنعه من انه يترشح مره اخرى.
3: هو دو موندا ما عادش ينجم
1: يرجع المره الجايه. قال اعلن
0: اما بعد المره هذه بعد
1: الانتخابات سنين يعاود يترشح.
3: قال اي هذا هو
0: أي. كان ربي يعطاه العمر
1: فيما الدستور لا يشير الى امكانيته.
0: اذا كان صار تعجيل كان شعاد نوليو عاد وقتها
3: اللي
1: ولا يسبقونا.
0: يعطيك الصحه.
3: اللي يعني من هذا الكل يعني كي حاولت نبحث حبيت نشوف يعني اللي جبد انتباهي في الانتخابات أو المناخ السياسي اللي بدأ من توا تحذير برشا، يعني حبيت نعرف الأسباب. يعني من أهم الأسباب عواطف اللي خلاتها العدد ذا يمشي ويزيد، ولا كبير ولا متوسط، ولا إنهم لقاو يعني برشا عباد باش يترشحوا، يعني برشا سياسيين وبرشا وجوه سياسية تحب تترشح كما صار في تونس.
0: في تونس في آه. نعم.
3: يعني احنا وصلنا 27 وقتها، في وصلوا العشرين قداش وصلوا
1: في تونس 30
3: 30 95 هم الكل، اما وصلوا يذول 27 في 2019 هم 97 اللي
0: اقل من 30 صحيح.
1: أي. نتوقع نعم. اللي فيهم صافي سعيد وسيد قيس سعيد
3: هذوما اللي وصلوا وقتها اللي في الدور الاولاني وصلوا على كل هكا. عندنا احنا الخريطه الحزبيه الفرنسويه نشوفوا فيها قدامنا فهم تقريبا
0: أربع عائلات.
3: شنو هي
0: اللي هما نقراو لهم؟
3: يقراو في
0: التجمع الوطني اليمين المتطرف بالطبيعه،
3: مارين لوبان اللي تتزعم، فما اليمين الجمهوري اللي فيه إيزافيي
1: وفي فرنسا الأبية
3: وفي فرنسا الأبية ذاك
1: الجمهورية والإصلاح الخضر نهضة فرنسا الحزب الاشتراكي ونضال العمالي
3: هكا كل واحد وشنو الأوبجيكتيف اللي حبي يوصل له كل واحد حبينا ناخذ فكرة احنا مش إسقاط هو التجربة الفرنساوية على التجربة التونسية أما تقريبا نفس المناخ اللي صاير صار قمنا بها على التجربة ذيك أو مرينا بها التجربة ذيك في 2019 يعني حبيت نوصل إنه المناخ العام هو التشتت يعني السياسي وعدم ثقة في الأحزاب التقليدية اللي احنا عشناها وهما توي ذولي باش يعيشوها في فرنسا مش معناها هما يسرقوا منا ولا احنا حبيت نوصلوا انه هالمناخ السياسي في تغير كما تغير التوجهات العالميه حتى في السياسه فما نوعيه من التغير السياسي اللي يمكن تو نشوفوها احنا كي نوصلوا نوصلوا لافريل ان شاء الله اللي باش يتبع الانتخابات الفرنسويه تنفهموا انه الاحزاب التقليديه تو حتى مع شمس نناقشوه الاحزاب التقليديه ما عادش عندها دور شمس ولات كل واحد يحب يترشح
1: ماكرون كي جانا اعلن نهايه الاحزاب لكن انت تقول اللي هما يتبعوا فينا ولا احنا نتبعوا فيهم ايش نحب نحطك انا تويكا كان السيد ساركوزي هو رئيس فرنسا الافشل بما انه قام بحرب وفي الوقت هذاك الحرب هذيك قال سيف الدين القدافي خذيت فلوس من عنا قال في التلافز والاعلام الفرنسي الحر قعد ساكت لين تقوم ميديا بارت ببلاغ قصير والعدل يعني المحاكم القضاء الفرنسي هو اللي يدخل في المحاكمات مع وزوغ في الإعلام الفرنسي على أنه رئيسهم تم دعمه وتمويله من دكتاتور ليبي قتله في نوتو النيابية اللي راح للمرحوم معمر القدافي في الوقت ذاك كان تروسكان هو مؤكد يطلع رئيس فرنسا لأنه زعيم اليسار
4: خرجوا له بفضيحة في نيويورك
1: خمسة وخميسة عليك وقالوا فجأة طلعت مرأة سمراء اللون واتهمته باللي هو اغتصبها حشا السادة المستمعين والمستمعات وفات الانتخابات فجأة طلع لنا الرجل الثاني صاحب الترطارة الموتو الشهير تذكر اسمه انت
4: فرنسا أولان
1: هكذا تذكر هو حتى حتى
4: أي واحد عنده خيانة نذكره
1: حتى الراحة البشبوش كان ما يعرفش يقول اسمه
4: فرنسا ميتيران
1: فطلع هو رئيس الجمهورية وفجأة صعد من بنكاجي كوزير مالية ماكرون اللي باع إيدياف وباع شركات الأستون شركات كبرى كل فرنسية وهو وزير مالية ورجع أمامها تو هو رئيس جمهورية
0: عاود شريها
1: أي هو بيدو كيفاش طلعنا رئيس كانت كل الإحصائيات تقول اللي بشي يجي فرانسوا فيون رئيس لفرنسا
4: صحيح
1: كل الإحصائيات وهو من اليمين بعد فشل اليسار بعد فشل هولندا الذريع متذكرون الناس كان بكتابه اللي كتب فيه اليو آذن بقتل 7 من الناس قتلا مباشرا من الوحدات الخاصة الفرنسية في إفريقيا كتب بكة في مذكراته وهو رئيسه مما خلاه ما طلعش هو فرانسوا فيون قالوا له أنت خذيت زوز كساوي كوستيمات مع أنت محامي أصله لبناني قابلته في المطعم الفلاني وهدالك الكوستيمات على زوز كوستيمات رجعهم بقاسين قال إيه من أصحابه صديقي وبعد قالوا له أنت تدفع في حاطة زوجتك كمساعدة برلمانية أوروبية وتم منعه من الترشح وأكثر من هكا هذه اللي كانت تذكر قال هو الشعب الفرنساوي يعطي رأيه وطلب تقع مظاهرات يا حاتم نهار حد كان ممطر وجاؤوه حسب الداخلية الفرنساوية زوز ملايين في باريس باش يقولوا هذا رئيسنا شنو قالوا تم إبعاده وظهر ماكرون
3: حبيت نوصل بالاخبار هذا
1: شفتني معناها هذه اللعبه اللي تعلموها في الغرفه الفتيه وفي معناها هذا لونجو
0: يعني اللي يوصل هو اللي حاشتنا به
3: فما حاجه
1: واللي ظهروا في المجلات واللي يصنعوا في المجلات والصحف الى درجه انهم يخطئون الجمعه هذه انا قلت لكم ونعاود نقول لكم شوفوا باري ماتش فرنسا تحترق وماكرون على جيت سكي ويدور بمرشح من المرشحين الأربعين هذوما اللي هو زوجته أصلها لبناني بو وزير الثقافة اللبناني اللي هي مقدمة الأخبار الشهيرة اللي يبدو ستستقيل في من فرنس دو من ثمانية تاع فرنس دو إذا ترشح زوجها لكن نقول لك الأربعين هذوما لازمهم دستوريا 500 أنضاء
3: صحيح
1: من يحكم
3: هذا صعيب
1: من يحكم لا أنا حبيت نوري الجزء المخفي اللي يسمعوه إن شاء الله توانسة في علامة من العمومي ماكش تلقاه لا في LCE ولا TF1
0: نعم
1: باش تلقى في تقارير اخرى نتاع منظمات ما نستعرفوش
3: لازمهم يحصلوا كل واحد 500 توقيع.
1: 500 توقيع
3: ومش من المواطنين،
1: من منتخبين، من الناس. لا لا، من منتخبين. واكثر من هكا وما يحكموا في عمليات شكون صح وشكون ما تصححش،
3: والوزير يراقبوا،
1: والوزير الاول الاسبق هو الاشهر في توزيع هذوما، لانه شكون يملك البلديات هو من يملك من يرشح. اكثر من هكا وفما مرشح الاسابيع هذه اللي هو معروف بمطالبته بالخروج من الاتحاد الاوروبي، والاكثر شهره عملوا له قضيه اخلاقيه الجماعه هذه باش ما باش ما يترشحش. تبين عواطف اللي شاكين به، واحد منهم قال راني مش انا وما قلتش واملاوا علي هذا التقرير، والثاني توفي.
0: وقصدت بذلك هي التفاصيل مهمة برشا لأنها توضح
1: فرانسوا أسلينو. الناس تكتب فرانسوا أسلينو
0: نعم
1: سكوندال.
0: أيوه، وإذا علاش ندعوهم باش يثبتوا من كل اسم ويرجعوا هما ربما كما قلت شمس للتفاصيل.
3: نقطة أساسية
0: شنو حبيت تقول لنا أنت من خلال هالخبر حتى؟
3: أنه هالترشح هذا الكل وهي قراءة من جملة القراءات اللي تبعتها، أنه هالكم الهائل هذايا خوف من فما حزب معروف تجمع نتاع جان ماري لوبان اللي هو اليمين المتطرف، خايفين من اليمين المتطرف اللي هو قاعد يتصاعد وعنده يعني قوة على مستوى الانتخاب وقوة سياسية كبيرة وقاعد يتصاعد في أوروبا، خاصة في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا. صحيح. يعني هالهالة الكبيرة هذه كل خوف باش يواجه اليمين. اليمين نعرفوها احنا، يهمنا حتى احنا كتوانسة عنا جالية تونسية اليمين معروفة شنو الديولوجيا نتاعه،
1: التفقيد
3: انه ما يحبش
1: تجمع الوطني،
3: يعني ما يحبش سامحني
0: سياسة ضد المهاجرين بالطبيعة،
3: ضد المهاجرين، ضد انك تتولد تدخل كي تتولد غادي تدخل الجنسيه الفرنسويه.
0: نعم.
3: ضد انه ماذا به كل الثروات الموجوده في فرنسا للفرنسيين اولا. هذا يعني وكانه مواجهه، يعني القراءه الاولى وهي من جمله القراءات انه محبوا خايفين من اليمين، انه نعرفوا
1: الرسوم الناسيونال هي بيدها كان محكوم عليها بعدم الترشح لخمس سنوات بنفس الجريمه تم تمريرها بشكل استثنائي.
3: أي.
1: يعني قانونيا الناس اللي يمروا بنفس القضية حتى السياسيين السابقين وزملائها ما ياخذوش ذلك الإسراع في العملية القضائية، تم إلغاء هذا الحكم. مهكا ولا لا؟ أنا نحب نقول لك اللي ماري لوبان ولا أبوها يستعملوها ديما هي لإخراج الفأس، بمعنى احنا متأكدين اللي هي بجي واحدة من اثنين لولاني.
3: أي.
1: نخرجوها هي أو والدها سابقا، وكل من خرجوه قدامها هو الرئيس. ودليل ذلك جاك شيراك جاب نسبة تونسية ومصرية وجزائرية، جاب 90% معناها تقل في 90% مقابل جون ماري لوبان. وقت اكتشفوا هما اللي يزمك تلعب اللعبة،
0: هذه لعبة سياسية،
1: باش تخرج ماري لوبان قدامها حاتم وإلى شمس الدين هلال يطلع هو الرئيس.
0: في الأخير يطلع شمس الدين هلال
1: بالتجمع.
0: حاتم خاتيه بسيك خاتيه الحكاية ذي الكل
1: هو يحب فرنسا.
0: بعد شوية مازلنا مع فرنسا كما قال شمس الدين، وبش نحكيه على الهجوم الإلكتروني اللي سرق بيانات متاع 678 ألف من دافعي الضرائب. ربي يلطف بينا. لكن قبل هذا نحب نترحم على أرواح المهاجرين غير النظاميين التونسيين اللي تم انتشال اليوم 4 جثث منهم في سواحل مدينة بن قردان وجرجيس بعد ما غرق المركب متاع الهجرة اللي كان يهز 17 مهاجر كلهم من أصيلي الجهة. ربي يرحمهم وينعمهم، وإن شاء الله ربي يصبر أهليهم. مواصلين معكم ديما في عين الأقل.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية، وأوضح لوكالة تونس إفريق الأنباء أنه بالتحري معه. أفاد بأنه أبحر خلس الأربعة رفقة 14 شخصا من أصيل بنجردان وشخص واحد أصيل جرجيس قبل أن يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر. جبابلي أكد أيضا أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، ومضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح مع كروتا اليوم إن الهيئة تؤكد أن الوضعية الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، ونفى ما تم الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا خصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. تتجه الجامعة العامة للنفط إلى إصدار برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات خلال الأيام القليلة القادمة تنديدا بوضعية العمال وللمطالبة بتطبيق محاضر الاتفاق السابقة. وقد أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري في تصريح إعلامي أن هذا التوجه يأتي إثر عدم انعقاد جلسة تفاوضية مشتركة كانت مبرمجة لجمع كافة الأطراف على طاولة واحدة، وذلك بعد تدخل المنظمة الشغيلة لتعليق إضراب فجئي نفذه سواق الشاحنات مؤخرا. كما أشار سميري إلى أن النقاشات بين سلطة الإشراف والشركات ستتواصل يوم الاثنين القادم سعيا لبلورة حل شامل يهم كافة المؤسسات. تنطلق مساء اليوم بداية من الساعة 7 مساء من شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. وتهدف هذه القافلة وفق بلاغ صادر عن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد إلى تبسيط مفاهيم التغيرات المناخية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: en la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي،
2: عين العقل
1: مع شمس الدين هلال،
3: عين العقل
1: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش،
2: عين العقل.

0: عين على العالم.
1: رجعنا لكم تحية موصولة لكل يسمعوا فينا، مرحبا بكم انتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل، وهذه فقرة عين على العالم باش نختموها مع خبر اختاروا شمس. قلنا معطيات على الدخل، الوضعية العائلية، العناوين ومعلومات جبائية حساسة تم اختراقها وتسريبها في هجوم إلكتروني استهدف الإدارة الجبائية وخلى بيانات حوالي 678 ألف شخص تتسرب
2: في فرنسا.
1: أي في فرنسا.
3: السؤال الأول، وقتاش تم الاختراق؟ الجواب اللي لا يعلم أحد وقتاش تم الاختراق، لكننا نعرف
2: في جويليا شمسنا
3: هو الأسبوع هذا تم الحديث عليه. فما من قام بعملية الاختراق؟ لم تعلن إدارة الضرائب الفرنسية ولا الدولة الفرنسية. من أعلن هي مجموعة على الأنترنت على الدارك ويب عرضت بيع 678 ألف معطى دقيق. هل هذا فقط هو ما تم قرصنته أم تم قرصنت الجميع؟ أيوة. وستباع بالأقساط. شنو اللي تم قرصنته؟
1: بالضبط.
3: مش قدش دفعين أداءات بركة حتى. اللي تم قرصنته هو اسمه، لقبه، وضعيته الاجتماعية، عنوانه وين يسكن، الإيميل متاعه، بطاقة التعريف الضريبية اللي يستعملها باش الاسترداد الضريبي، كل المعلومات على هذه الشركات. يبقى السؤال الأخطر، بما أنه عواطف تحدثت على دور الإعلام، وباش نبين لك اللي فما إعلام في دول نامية أفضل من إعلام الدولة اللي تقول هي أصل ديمقراطية اليوم. هل لو كان جاء هذا التسريب كما سويس ليكس أو كما أي تسريب آخر تم في العالم، أنا نأكد لك يا حاتم اللي صحفيين أمريكان وغيرهم رام دخلوا

0: رؤوس رؤوس الأموال وللشخصيات الكبرى من العائلات الأربعة البنكية المعروفة لا تدفع ما ينبغي لشعبها.
1: صحيح.
0: وهذا الإشكال. ويبقى السؤال الآخر السياسي، من وراء هذا الاختراق؟ كل بلاتو في القنوات الفرنسية يتهم شكون؟ روسيا، الصين، توصلوا حتى إيران.
2: أيوة.
0: لإخفاء هول ما سينتج على هذه الوثائق، وستخرج هذه الوثائق. الأغرب من هذا المتوقع، اللي صانع المحتوى على يوتيوب وغيرها، معناه اللي خارج المينستريم أو الإعلام الكبير، هم ما سيقومون بذلك، أو مرة أخرى ميديا بارت ستتميز في نشر بعض هذه التفاصيل. بقى لو وقع هذا الاختراق في دولة أخرى،
1: سيكون هناك تعامل إعلامي فرنسي مغاير
0: أو حتى عالمي. يتم اختراق مثلا المحطات النووية الإيرانية، تم اعتماد للإسرائيلي عظيم وقوي وقادر ودخول، هذه بيانات جد دقيقة. السؤال الأخطر، هل تم اختراق فقط فرنسا أم هذه المنظومة المربوطة بباقي الاتحاد الأوروبي، هذه اللي تقول فيه الأخصائيين، هل ستتم عمليات نشر؟ ومن هنا جاء البعد السياسي، لأنه في العادة كانوا مخترقين كما هكا يحبوا على رونسون، يحبوا على فدية، في العادة يراسلوا الدول والدول تدفع لهم، أو البنوك والبنوك تعطيهم فلوس. المرة هذه ما مشاوش لمن اخترقوه، مشاو لمن يريد المعلومات، تفضل وشوف قداش يدفعوا اليوم هذا الجزء من الفرنسيين، قداش يدفع بالضبط من أداءات لبلده.
3: السؤال هذا شمس، لو كان يتطرح في الدول النامية بما فيهم تونس، إن مثل وصارت عمليات اختراقات في تونس في برشة وزارات وفي برشة، لكن يصير التدارك بطريقة سريعة. وانت ذكرت من الأول، قلت إنه تناول الإعلامي ما يصيرش بنفس الطريقة، وهذا صار معنا، احنا ما تناولناش حتى إعلاميين تقريبا، ما تحدثناش على مجرد أخبار تم اختراق وزارة الفلانية في ظرف ساعات، استرجعوا كذا في كذا. يعني هالاختراقات هذية أو ما يعبر عنه بالبيرات انت على، يعني مش سهل انك تخترق، يعني عبارة على أكبر جهاز مالي في فرنسا، يعني نعرفش يعني وين مش نوصلوا معناها، إذا كان خطر صارت في تونس اختراقات.
0: إشكال اللي وقع في فرنسا، اللي هم أسوا ما يفترض تكون منظمة كبرى للحماية الرقمية كما احنا عنا لا ينسي، يعني الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. أكثر من هكا، هم أضافوا جيش رابع لجيوشهم اسمه الجيش الإلكتروني والعمل بتاعه والحماية. هما راوا
2: مثل غريب، اذا كان هما عندهم كل معناها الحمايه تنصحت العباره هذه، كيف يشتغل اختراق البيانات هذه؟
0: بسيط جدا، ما دامك انت موجود على انترنت في منظومات تشغيل لم تصنعها انت، فغيرك اللي هو لم يصنعها او صنعها يعرف ثغراتها او يبحث عنها، اللي يصنعها يعرفهم واللي ما صنعهاش يبحث عنهم ويستعملهم. الحل هو انك تصنع انت انظمتك، خاصه فيما كل ما هو عموم
2: باش تحمي نفسك
0: بنسبه 100%، او تفصله عن الشبكه الخارجيه.
2: ايوه،
0: هذا اللي كنت تعمل فيه الدول سابقا، الغرمه جديده ولات كل شيء على الانترنت. سابقا كانت فما تلقى فوق كل اداره عموميه انتين في كتبل، بمعنى هذاك راه اتصال مباشر ما بين إذاعة المنسير والإذاعة الوطنية الولاية ووزارة الداخلية، هذا ضروري كي تعملوا مزوز مع بعضهم، أنت ديما قابل الاختراق.
2: واضح، تك صحة يا شمس الدين، أكيد ديما الأخبار راه نجمو مش نقارنوا بها تونس، لكن نطبقوا زيادة على تونس ونجمو ناخذوا منها العبرة أكيد. شكرا لكم، هذه كانت فقرة عين على العالم وعلى تونس، هذه اختيارات الشباب اليوم. بعد شوية باش نمشيو لفقرة بين العين والعقل، سعداء جدا باستضافة نائب بمجلس نواب الشعب نائب المحترم زياد الماهر، اقعدوا معنا.

0: بين العين والعقل.
1: صار تعليق الإضراب فجئي. أي والحكومة ما فيهاش شكون يخرج يطمن المواطن ويوضح له صورة ماء ضوء مياه معدنية وقبلها حادثة السجن بتاع المساعدين، مشاريع معطلة وناس فايض رخص معطلة، مواطنين يتعرضوا لابتزاز مسؤولين صغار صغار بكل ما في الكلمة من معنى وغيرها من التعطيلات، والمواطن يحس روحه وحيد. ما ثمش ناطق رسمي باسم الحكومة يكلم الناس. الدولة هي صاحبة رخص النقل وهي من تملك آلية التسخير. الناقل تحصل على ترخيصه من مصالح الدولة وهي المخاولة بتعليقها أو سحبها أو إعادة إسنادها. علاش من الصباح تخلي الناس مش فاهمين الرسالة شنية؟ هل ترى العزري أقوى من سيده؟ الدولة تملك الوسائل جميعها واللي هاربين منه جايينه. المراوحة يلزم تكون بين الشدة واللين والوضوح. في كلمتين ننتصروا للدولة، يتحمل كل واحد مسؤوليته. أصحاب الأيادي المرتعشة اللي يذهبوا غير مأسوف عليهم يقتلوا فينا بالعرق. الوقت ما عادش يسمح بالانتظار والتحفظ، وكلمة للخدامة والسواق، ما تخليش شكون يشوه مطالبكم يستغلكم في ضرب الدولة وإرهاب المواطن كيف اللي صار اليوم، ولوجوا أو يلوج على توريطكم في التوقيت والممارسة. حاسبوا هذه التدوينة اللي كتبها برحة لولا أول أمس النائب زياد الماهر بعد ما نرحب به بطبيعة. قلوا مرحبا بيك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. التدوينة هذه تمثلنا الناس الكل بين ظفرين كمواطنين وأيضا كصحفيين وأعلاميين، لأنها تطرح الأسئلة اللي الناس الكل تسأل فيها. اللي صاير هذي الكل وين الدولة من؟ وعليش الدولة ما تدخلش وتتكلم باش توضح شنو اللي قاعد يصير؟ اليوم حابين نستضيفوك، قلنا لعل أنت يقرب لنا يكون عندك إجابة ربما على الأسئلة، وهبش نعاود نذكرهم الأسئلة هذوما اللي يتبادروا لذهني كما لذهن أي مواطن تونسي. اللي صاير اليوم في تونس من أزمات مياه الشرب، كهرباء، أدواء، ماء معدني، بنزين، يهل ترى هذي مجرد صدفة ولا هو نتيجة طبيعية لسياسات فاشلة اقتصاديا واجتماعيا، ولا هو نتيجة طبيعية لإصلاحات تأخرت برشا، وإلا هو بفعل فعل ربما أيدي داخلية أو خارجية تحب تزعزع على الاستقرار متاع بلادنا، تحب تضرب السلم الأهلية والاجتماعية، وربما من أجل إنهاء الحكم ينجم يكون. غياب الحكم عن التوضيح والتفسير للأسباب وتقديم الحلول يخلي هذية ولا يخلي المواطن الأصدق يفكر أنه ترك لمصيره. حاب نسمع رأيك، شنو إجاباتك على الأسئلة هذية؟ شنو تحليلك اللي قاعد يصير؟
2: أولا نعاود نجدد شكري على دعوتكم الكريمة، وديما نكون فرحان برشا وقت اللي تجد في إذاعة المنستير.
1: نورتنا.
2: شكرا. إذن السبب يمكن هو العوامل اللي ذكرتها الكل،
1: كل
2: متضافرة. تضافرت العوامل وأدت للوضع اللي احنا فيه. قبل كل شيء ساعة باش نحكيه بموضوعية.
1: نعم،
2: احنا وقت اللي نشوفوا الكالندري ساعة متاع القروضات والالتزامات المالية التونسية. والقروضات هذه يعني اللي جات من فترات سابقة ولا تبعا للخيارات، النجم نحكيه فيها مرة أخرى. الكالندري نخلينا نقول مشحف.
1: أي.
2: مثلا وقت اللي صادف في 2000 مثلا، نحكي على 2025 ونحكي على قانون المالية السابق، يعني كي تلقى في 2000 مليار في جويليا و3000 مليار في سبتمبر و4000 مليار بعدها في ديسمبر و5700 مليار في جانفي، قولوا لي بالعقل وبالمنطق منين تنجم الدولة توفر هالموارد هذه؟ واللي حط الكالندري بالشكل هذايا شنو هو يقصد بالضبط؟ هل الشيء هذا ايش خلينا؟ خلينا تمشي مجبر، يعني نحكي على الدولة ونحكي زاد تحمل مسؤوليتي باعتباري في البرلمان ونصوت على اتفاقيات مالية.
1: أيوة.
2: تلقى روحك، وباش نربط بالسؤال، تلقى روح الدولة مطالبة باش تجيب خطوط تمويل من برا مثلا للاستثمار. نمشوا البنك الكويتي باش نمولوا مشاريع البنية التحتية، مشوا البنك السعودي مثلا باش نحلوا كريدي للستاج، ما نستعملوش الكل لكنه يتحط كاحتياطي، ربما نضطروا له إذا اضطرينا له نسحبوا منه، ما اضطرينا لهش هانا موجود تحت الذمة باش تهرب من الإملاءات من الخارج. تمشي تعبي فلوس من السوق الداخلية، شنو يصير لك؟ هانو يفهم إيجابية أنك ما تخضعش للإملاءات الأجنبية، لكن تطيح في سلبية. كيف أنت تعبي الفلوس من السوق الداخلية شنو يصير؟
3: فقدان سيولة،
2: السيولة تنقص، يصير الكراود إفكت باش يصير هذا كله على حساب الاستثمار المحلي. تولي البنكة تمشي لها أنت تقول أعطيني قرض، تقول لك لا نحب راهن 251.5% من قيمة القرض، ما تنجمش توفر الرهن، ما نعطيكش قرض، وبالتالي تقعد مشاريع معلقة وغيره. هذا الكل خلق مناخ متاع انسرتيتود، مناخ متاع شك.
1: نعم.
2: ومناخ اللي المستثمر فيه ما ينجمش يعرف روحه العام الجاي شنو عنده وش ما عندوش. علاش تقول انت سألتني تو سؤال ونجاوب فيك من الناحية الاقتصادية؟ خاطر
1: قاعدة نربطيني حبيت،
2: لأنه الجانب الاقتصادي هو الرئيسي.
1: أيه.
2: لو تنتعش الدورة الاقتصادية، لو تنتعش الدورة الاقتصادية، موارد الدولة الجبائية باش تزيد، وحلقة هي تغذي بعضها، ونجم نلقاو رواحنا في مشاريع تنموية، ونجم نلقاو رواحنا في أرياحية. نرجع طول ما باش نربط مباشرة.
1: نعم.
2: اليوم تشوفوا أزمة المقاولات، شوفوا أزمة الدولة وقت اللي تحب تمول مشاريع اللي هي مطلوبة اليوم. يعني نحكيه بالشوية بالشوية. شبكة مثلا، نحكيه على لوناس على سبيل المثال.
1: نعم.
2: لوناس كي تعمل، نجيو ناخذوا قرية ولا مدينة من اللي نعرفوه، ما احنا ولا اللي ساكنين فيهم ولا عايشين فيهم. كيف تعملت الريزو ذاك؟ تعمل 25,000 ساكن اكستنسيبل مثلا على 30-35 ألف. هيك الامكانيات اللي كانت موجوده وقت طيله عقود، نعملوا في ليزيكستونسيون ونربطوا، نعملوا في ليزيكستونسيون ونربطوا. شنو صار؟ الريزو ما عادش يهز. هاك علاش تصير دي بوردمون؟ وهاني نقولها بكل وضوح. هاك علاش تلقاني مثلا انا بنفسي اني نهبط نقول مثلا والله تدخلت شاحنه التنظيف، ولا خاطر نعرف من متأكد
1: ماهوش
2: هذاك الحل.
1: نعم.
2: الدائم.
1: نعم.
2: قد ما باش تنظف يلزم الريزو يتبدل، يلزم توقع تهيئة الريزو من جديد. إذا حكيوا على لوناس، يلزم الكاباسيتي متاعه تكبر، يلزم تزيد تقوي. وإحنا عنا مشاريع تو في ولاية مستير مثلا، عنا مشاريع متاع ضخ، يعني تعزيز طاقة الضخ مثلا، كما في زاوية قنطش، كما في قصيبة المديوني، كما في ولاية مستير. عنا معناها مشاريع وديجا انطلقت، بعضها انطلق وبعضها مؤكد سينطلق في أول العام القادم. إذن باش تزيد على الأقل تخفف شوية، أما ضروري أنك تعاود الريزو. نمشيوا للماء. قبل ساعة محطات تحليل المياه اللي هي باهية، ما نجموش نقولوا هي خيار خايب، أما لكن أن أتجرأ نقول الأولوية للريزو. قل لي علاش عندك فاقد متاع ماء في الصيف ينجم يوصل ل 47%. تخيلوا معايا 47%. هذه منين؟ بعضها من التبخر سخانة الصيف، بعضها من سرقة تصير في الريزو اللي هي نسبة موجودة، نسبة ديريزوار لكني موجود،
3: معظمها متسرب،
2: لكن النسبة الأهم متسرب. وزيد توا هاكم دوروا وتشوفوا، تلقى أنت ريزوم تعمي فجأة تكسر كياس كل شيء.
3: يعني قصدك سيد النائب، لو كان نوجه استثماراتنا حسب أولوياتنا وإمكانياتنا القليلة للمواضيع الاستراتيجية، كيما سيادتك الآن تقول، كان فهمتك مليح، لو كان ناخذ قرض مهما كانت الانتريه اللي في وسطه، ونبدلوا قنوات الماء، نضعفوه ما غير ما نحليو ماء البحر.
2: بالضبط،
3: تربح ولي دوب،
2: وكأنك انت
3: بنيت،
2: وكأنك بنيت محطه
3: اضعفت
2: وصنعت حل دائم ديورابل.
3: ومع الاشاره لمياه الري الفلاحيه نسبه الفقد فيها يوصل 70%، ما حاش نحكي في 50%. زاد وزرعت اكثر اذا قمنا بتنفيذ ما تدعو اليه انت. مش نراو كيف تقدموا مطلب كما كان تحثوا لا ومش وقته وقداش نسبه الفائده، فما امور ما فيهاش نسبه
2: الفائده، ما فيهاش
3: فصفات قفصه، كيف يوصل بطرق بيئيه ونطلعوا الانتاج نشكر كل من وفر هذه الاعتمادات في مجلس النواب، والاقتراحات الطيبة كما تقول فيها سيادتك يعني موش مطلوب البوز باش نايب يوري روحه جاب تراكتور هز كيلو تراب، المطلوب هي هذه الرؤى الوطنية،
2: نمشيو للحلول الجذرية بعيدا عن هاك الحلول وك الشو اللي مش الناس كل تنجم تعملوا راه. وانا شخصيا الحقيقة أنا أبي نفسي وما نحبش
4: علاش الحكومة مثلا المقترح كمن هذا ما مشاتش فيه
2: به. هذا تأكدوا أنه الكلام اللي يقول فيه تو كان محور نقاشات في اللجنة المالية ولجنة الفلاح.
3: مع شكون؟
2: مع مسؤولي وزارة الفلاح.
3: وكيف كان؟
2: ومع السيد وزير الفلاح. ديما بطبيعة الحال اللي يقولوا فيه فيه حجية ومقنع، ما نجمش يقول لك حد لا، تبقينا يقول لك إيه معقول. لكن ما نمروش للتنفيذ على أرض الواقع، ما نمروش للتنفيذ، وهذا هو المشكل اللي اسمه بطء، اللي اسمه غياب التخطيط الاستراتيجي، اللي اسمه الحلول الناجعة والناجزة. وقت اللي تعمل انت الريزو مش فرصة باش الناس اللي على الهوامش اللي ما عندوش ماء هات ندخلوا له الماء على هامش المشروع، وهاك مشيت للمواطن وحققت له يا سيدي مكاسب.
3: تحكي على مضاعفة الماء يعني الطاق تقي نسكن
2: نحيوا الفاقد هذاك، نجدوا الشبكات متاعنا، نصرفوا عليها اللي يلزم يتصرف،
3: ونخدموا اليد العامة،
2: ونخدموا يد عاملة متاعنا، نخدموا مقاولاتنا، نخدموا أشغالنا العامة، نرجعوا الناس اللي خرجوا من الكورس ومستثمرين التوانسة ومقاولين على خاطر الدولة وخرت عليهم وعلى خاطر نقص المشاريع، يعني الناس خسرت خدمها وخسرت مشاريعها، نرجعوهم في الكورسة وفرصة باش نعاودوا. وهذا اللي يبث الأمل، وهذا اللي يجيب الحلول، بعيد عن الحديث اللي ما يفيدش أو
3: كهرباء وجرشنوها
1: بعيد. لكن هنا العقدة هي في مدى تجاوب الحكومة مع المقترحات نتاعكم، وأيضا مع رسم الخيارات نتاعهم، حتى توذيع الخيارات الاستراتيجية. أنت ترى الأولوية أن نصلح مثلا الريزو هذا، هو يرى الأولوية أنه محطة التحليه نتاع المياه تمشي. فلهنا الكلمة الأخيرة تكون لشكون؟
2: والله بالسيستم الموجود تو حاليا،
1: بالطبيعة نحكيه بكل صراحة،
2: سيستم الدولة الموجود
1: تو
2: راهو فرصة، راهي فرصة، وأنا نقولها ومتيقن منها. البرلمان الحالي نجم يلعب الدور المدياتور، خاطر المشكلة راهو تلقاه مش مشكل كيما يشاع الحكومة مع البرلمان، وإن نعطي بالأدلة، مستعد نعطي أدلة عديدة. ساعة ساعة تقاه المشكل، مش ساعة ساعة، ديما المشكل في وسط مؤسسات الدولة، مش مؤسسات الدولة مع البرلمان، هي مؤسسات الدولة
1: فيما بينها يعني.
2: لم تجمع على سياسة واضحة وتمشي استراتيجي واضح.
1: نشكرك برشا على التوقيت.
2: وهذا هو العقدة اللي يلزم تتحل في بلادنا.
3: يعني دولة تونسية تعيش صراع للإدارة، حرس قديم ورؤية جديدة.
2: خليني نقول أو نحكي بكل موضوعية، الشيء هذا يمكنه كان نركزوا فيه، هو كان موجود طيلة، نخلينا نجم نقوله، نجم أدعي أنه كان هذا توجد ممكن من الثمانينات، وقعد هكاك قعد يكبر يكبر يكبر حتى لين وصل لليوم. وصلنا في مرحلة اللي فريمون عندك الريزو اليوم الكل، كي تحكي عن الريزو بصفة عامة الكل بما فيهم شبكة الكهرباء، يلزم تتعزز وتتجدد.
3: يعني من اللي تخلينا على الدولة الراعية إلى الدولة الحارسة، دخلنا في هذا التدهور.
2: يعطيك الصح، الدولة الراعية والدولة الحارسة، ولا الدولة المستثمرة. إذا هنا نحكيه في سياق جميل الملاحظة،
1: توصيف، نعم
2: توصيف جميل، هذا عنده مرتكز حتى نظري عند كينز وعند ماريانا ماتزوكات وعند عند منظرين معناها وحتى معاصرين. اليوم شو المطلوب؟ اليوم مطلوب الدولة أن تكون هي دولة راعية، خاطر هكا إرثنا اللي متنجمش تقطع معاه فرد مرة، إذا باش تقطع معاه وترفع الدعم وغيره راه باش تصير لك عندك مشاكل اجتماعية،
1: نعم.
2: لن تقوى على مجابهتها. ما
3: يعني
2: حضرتش
3: روح. المثل الآسيوي، أندونيسيا، الصين، سنغافورة، كيما كانت تونس حتى الثمانينات أو موفى
2: معاه معاه لتا ريجولاتور
3: المعدل،
2: الدولة المعدلة.
1: نعم.
2: مثلا هوش طبيعي أنه يجي واحد يصنع في دبابس الماء قوارير الماء بلاستيك، من المفروض تجي الدولة وتعمل مصنع، مش باش تزاحموا ولا باش تفلسوا ولا باش تضربوا، أما باش تعمل الدور التعديلي تاع السوق في وقت الأزمة، نضخني المنتج متاعي ما فيها باس.
3: منتج استراتيجية ترى الدولة تكون عندها أساس
2: بالطبيعة.
3: السوق
2: تكون عندها ضيعات دولية متاح، عنده حتى مؤسسات صناعيه نتاعها.
1: هذا اللي حكينا عليه الاسبوع الفارق،
3: وتقريبا حكينا حتى على كنز،
1: اللي على كنز. نعم.
3: اللي ما عندوش اولاد وما غزرش المستقبل ويكتفي كتبه. صحيح. احنا عندنا وطن سيستمر ان شاء الله على طول، فعنا فكرنا
2: إن شاء الله.
3: هو هذا فكرنا الجميل. لكن حبيت اوجه لك انت بسؤال بحضور السيد النائب الطيب، اين دور الاعلام؟ بمعنى سابقا كانوا النواب يطلعوا على البلاتوات بكثافه باش تشعل تونس. اليوم كي ولات عندنا جزء هام من مجلسنا النيابي عنده أفكار، عنده مرجعية وعنده وضوح واقعي، مع شروي عواطفي وسائل إعلامنا المختلفة العامة والخاصة. إضافة تحدثنا على الليسانس نهار الخميس، خبر قدم في كل وسائل الإعلام عمومية وخاصة اللي السائقين مش يضربوا. حاتم زميلي اللي على يميني اتصل وعلم اللي كل الشاحنات غادر تعمل. صحيح. يعني هو كان يعمل يعرف الخبر، بل بث المسؤول يؤكد لكل سائقي الشاحنات انطلقوا، بل نعلم كل صحفي وكل متدرب في الإعلام اللي بما أنه هذا الإضراب لم يتم فيه إعلام مسبق قانوني سيتم خصم أيام العمل، وهذا لن يقوم به هو اللي يخدم في الوظيفة العمومية ما يعملش باش خواصي يتوقف على العمل. وتحدث هذه الزحمة يا عواطف الغريبة، ولأنه كأن روسيا تحت القصف الأوكراني، في بادرة من التونسي في حد ذاته، الناس كل بلان بلان بلان بلان
2: بانيك بانيك
3: والأنانية سيدنا والأنانية اللي لاحظناه بلان بلان بلان بلان، وفجأة بعد ساعات تبخر الموضوع.
1: نعم.
3: عشنا أزمة بلا أزمة. هذا سؤال للسيد النائب ولكم
1: زوبعة في فنجان. ونزيد نقول لك أنه وسائل التواصل الاجتماعي مثلا بالنسبة للموضوع متاع البنزين، وسائل التواصل الاجتماعي دخلت على الخط، ثم شكون كتب استاتيو يا أخي نمشي نعبي أجري أجري شوف تخلط شوف لي راه الصف من هنا للحومة الأخرى، وقت لي في وقتها بالذات كما إذاعة المنستير قاعدة تقول في الأخبار أنه تم
2: إيقاف
1: أو فك الإضراب، تقعد به تقول
3: وما هو لم يوجد، لأنه على الفعل هم فجرا كل مركبوا في كوا منهم وغادروا، مسؤولين يتبعوا فيهم بجي بي اس والحرس الوطني يرصد
1: يعني
3: انتقالهم على
1: أرض
3: الوطن. فأنا كحكومة كيف نسأل وزير الداخلية يقول لي راهم كلهم في اتجاهاتهم، فما نتعاملش أنا
2: هذاك علاش احنا اليوم في حاجة لكلمة جامعة، وفي حاجة مش باش نتخلاو أنه نتصبغوا ولا نتلون ونوليو ناس كل كيف كيف، لا، أما نتفقوا على أرضية وبرنامج يجمعنا، يعني يكون هو الجامع
5: شنو المانع يعني
2: وغادي الفرس
5: شنو المانع يعني ما خلاكمش
2: أعتقد أنه الدولة هنا
5: أنت جبت عليه
2: جهاز الدولة والحكومة يلزمها تلعب دور في المسألة هذه بكل وضوح.
5: هاو نسمعوا سيد النائب، نسمعوا احنا ديما مثلا حتى من أعلى هرم في السلطة نسمعوا انه فما استراتيجية معينة، فما مشاريع معطلة مش تتخدم، فما في الولاية هذه المشاريع الفلانية مش تتخدم، ولكن الدسكور حاجة والواقع حاجة أخرى. ما نعرفش انتم إذا كنتم أقرب موجودين وانتم سلطة كمام، معنا سلطة جزء
2: وظيفة تشريعية،
5: وظيفة تشريعية
3: هو جزء من السلطة، ثلث أنتم ثلث السلطة لكن الموضوع اللي أنا نحب ناخذ فيه جواب الجانب الاتصالي محرك كل المجتمعات المينستريم اللي قبل كان فقط وسائل إعلام عمومية وبعدها ولا وسائل الإعلام العمومية ومعها رجال الأعمال في دول أخرى حتى في دولنا التفكير. واليوم تخلى عليها فضاء الاجتماعي، هو وسيلة باش السيد النائب وقت اللي يشتغل على نظريات وعلى أفكار هو وزملائه باش توصل للناس، وكذلك من دور هذا الإعلام أن يقول للمواطن الحقيقة، ما هو الخلل، أين وقع الإشكال. بعد ما ذقنا الحرية كلنا نشوفه كان في النواب وكان في العركات بين الأحزاب، اليوم ولات عنا نواب دخلت البرلمان باش تخدم الوطن، لماذا لا نراهم ونسمعهم بتقدر المطلوب مع متواجد نفس الطاقم الصحفي القادر على الحوار وعلى طرق المواضيع.
2: مهم جدا اللي تقول فيه.
1: خليني فقط نزيدك ربما في نفس الإطار متاع شمس الدين، هل تحس أنه الآن فترة هذه الأخيرة ربما مع التواتر متاع الأزمات هذه تم إقصاء يعني للنواب، مثلا مش يكون قاعد يكلم فيكم مثلا، يحب يسمع منكم، يحب يستضيفكم، شنو أنت كيفاش ترى؟
2: هو
1: خاطر تول السؤال اللي يقول فيه شمس الدين راوي مس من الاعلام ومن دور الاعلام ومهم برشا، اعطينا انت اجابه، ثم اقصاء للنواب الفتره هذه؟
2: ان شو نقول؟ لا، ثم وسائل الاعلام تتصل وتتكلم حتى في
1: وتطرح ثم المواضيع هذية
2: ثم، لكن مش بالمستوى المطلوب زاده، ومش بالزاويه المطلوبه.
3: بحث على البيز مش معلوم،
2: معناه انك تجيبني في برنامج اكيد جدا مكش باش تحقق البوز اللي تنتظر، مكش باش تسمع مني حاجه شعبويه،
1: وهذا مش المطلب نتاعنا،
3: وراني معاش استدعاك.
2: اي
3: نجيب اللي يعمل لي البوز،
2: تنجم تنجم واما تضطر باش تناديني
3: لانك عندك مشاريع.
2: كيف عن وسائل نعرفها؟
1: اما سي زياد نحب نقول لك
2: وسائل الاعلام نعرفهم يضطر ويلزم يناديني في وقت.
1: اما نحب نقول لك اللي كان قدامي ثلاثه ولا اربع اختيارات بما فيهم اللي يسمعوا في البوز برشا، لكن اخترت
2: لا الحديث
1: انه يكون الضيف هو زياد
3: الاعلام العام.
2: احنا نحكي على الاعلام بصفه
3: على كامل الاعلام،
2: نحكي على الاعلام بصفه عامه، مانيش نحكي على راديو مستير، ما خصصناش الاعلام الخاص ولا العمومي.
1: صحيح.
2: والاعلام برمته عنده رساله زاده يلزم يقوم بها ويلزم يوضح المسائل هذه، ويوضحها في عمقها وفي جوهرها.
1: صحيح.
2: لكن الوضوح هذايا زاده ينجم الاعلامي شنو يجاوبك؟ يقول لك اني زاده خليني نسمع ساعة ناطق رسمي يخرج من وزارة الإعلام، يخرج من وزارة الصناعة، يقول لي يا مواطن ما تتلهفش،
5: يعطي المعلومة،
2: راهو ليسانس موجود
1: أو
2: راهو الإضراب
3: أو إعلام الدولة يقول هذا. هناك إعلام الدولة مش إعلام السلطة، إعلام الدولة.
4: أي. الحكومة غايبة إعلاميا، وذا
2: الحكومة يلزم
3: في البنزين. احنا كنا نعرف، كنا في البلاتول هنا مقدر يقدم في خبر الإضراب، كنا نعرفه جميعا اللي هي زوعة، كنا خمسة واحد برك شجرة
5: عبر،
3: احنا صانعي محتوى متأكدين من. لكن هذا يهزني الحاجة أخرى، في عالم الأحزاب كان فما آلة لإنتاج رقمي للسادة النواب. اليوم المستقلين كسيتك اللي عندهم فكر حتى كي يختلفها مع غير المفيد، البوصلة هي الوطن، ما تراش اللي فما ضرورة باش يبدأ مع النائب فريق اتصالي رقمي، ضرورة عصرية تاريخية اليوم 2026 لازمة باش نسمعوا آراءك ونفهموا ال 228 صفحة و 300 صفحة اللي تقدمهم في تقارير يتلخصوا في دقائق.
2: هو الحقيقة اللي تقول فيه صحيح، لكن زاد خليني زاد باش واحد يكون حقيقي ومتوازن. معناها مثلا انت اشرت للتقرير 228 صفحه اللي اعددناها في موضوع الطاقه
3: في موضوع الطاقه
2: الكهروشمسيه وغيره. كان في الفتره هذيك مثلا وقت اللي قدمنا التقرير واصدرنا بيان ذكرنا فيه اشرنا فيه لمساله الطاقه ونبهنا من اللي صاير اليوم هذايا، قدمنا تقريب 228 صفحة، وخرجت شخصيا، خرجت في وسيلة إعلام يعني راديو خاص، وجيت زادة لإذاعة المنستير زادة وتكلمت في الموضوع. الحقيقة زادة
3: يعني
2: الراديو زادة حل
3: الزخم الإعلام اللي خارج من إعلام عند المواطن. سيد النائب هو نائب كريم، هو يعرف الوطنية الثانية تصور فيه بكاميرا محترفة، لكنه يتعمد وضع تليفونه الخاص باش يعمل لقطة هو وحده فيها في المجلس الموقر وينشرها على فيسبوك، وكأنه ذلك هو النشاط. أنا أتحدث على عمق إعلامي لنوعية كسيادتك اللي هم الحمد لله موجودين في المجلس باش يوصلوا. صحيح الإعلام التقليدي موجود، لكن زاد الإعلام البديل اللي كان سبب ستة في وصولكم للبرلمان. أحسنتم التعامل فيه في المرحلة الانتخابية، لكن بعد ما أنتم خبتوا تراجع التعامل معه.
2: همش أقول لك وقت موت تويتي فترات المزاج العام يولي يميل لك فيه شوية فوضى فوضى إعلامية يعني، وعلى الوسائل التواصل وغيره يولي الإنسان راهو ما يميلش ياسر أنه يسمع رأي هكا بارد ورأي بعقل بارد وبرصانة، يحب يسمع هكا الخطاب نوعية خطاب معين.
1: نعم.
2: ثم وقت اللي يرجع يلوج على الحلول بطبيعة الحال يرجع لك ويسمعك، يعرف العناوين، حتى المواطن يعرف العناوين. يعني خليني نستغلوا البلاتو متاعنا اليوم وفرصة باش نحكيه في مواضيع، مثلا مثال موضوع الكهرباء وهالطاقة الشمسية هذه. مثلا احنا كيف حكينا وتعديت هنا في ذات مستير وحكيت على الطاقة الشمسية، اني ما تنجمش تكون الحل الجذري لمشاكلنا، ما تنجمش تكون هذا الرأي اللي احنا كنا نعبروا عليه.
1: نعم.
2: ما تنجمش انت تجي تقول لي باش نعمل لزمات وباش نعمل ضوء ونمشي نستثمر 150 كيلومتر ولا في الهوت تنسيون وترانسفويت وهاش تي ام تي وغيره ودرج تجهيزات في صحراء تطاوين والمستثمر ما يجيش. احنا قلنا لك استثمر فلوسك وين يلزم تستثمرها، وين اليوم عندها عائد. كي تجي انت اليوم نحكي مثلا في جهتنا منها جمال، كنت حاضر في مجلس التنمية المحلية عام 2016 وقت صار التشخيص متاع النقص. اليوم اللي قاعد يركب هو التشخيص متاع 2016 مش تشخيص متاع 2025. بين 2016 و 2025 الاحتياجات زادت، ثم تأخر وثم تصرف انت في فلوس وين تنجم يعني تأخروا. هل مشروع الطاقات المتجددة يعني وشنو كان في الاستراتيجية التونسية اللي معمولة رغم من 2008 و 2009 على فكرة وتبدلت في 2015 ثم فجأة في 2019 ولات لنا حاجة أخرى مختلفة تماما، وإلى حد الوقت هذا اللي نحكي فيه الحكومة ما خرجتش المخطط الطاقي. يعني شو نقوله اليوم؟ اليوم تونس يلزم فيها يلزم تسهل للناس تركب فوق ديارها الطاقة الشمسية.
3: كلزم بقروض سلبة
2: وباش تركب لهم وباش تخلي له الإمكانية ديما يلزم تعزز الريزو، خاطر ينجم يجي في بلايس يحب يركب تقول له لا الريزو راه ما عادش يهز. دونك يلزمك تركب ترانسفويت، يلزمك توصل الضوء للبلايس، اللي يلزمك تقوي الكاباسيتي نتاع الكابل نتاع الخيط اللي معمول عام 82.
3: صحيح.
2: يزمك تبدلوا.
3: لكن سيد النائب
2: وراهو نحكي على حاجة ما هيش بسيطة، بدليل أنه مثلا في بلد شقيق مجاور كما الجزائر صارت عندها حرائق خطر زاد الريزو البنية التحتية ما هيش زاد. هاني في بلاد
3: يوم القطاع في الجزائر سبب في القطاع في تونس
2: يتسبب
3: وفي ليبيا
2: اليوم مثلا في بلادنا كما اليوم في وضع اللي احنا فيه نقول لك يلزم نرجع حالا وفورا للترمينال متاع الغاز. يلزم نعاودوا محطات كيما نتاع سوسة كانت مبرمجة محطة في بنزرت ومحطة في الصخيرة وقاعد تراجع فيهم لفائدة يعني باش نعملوا طاقة شمسية. لا الطاقة الشمسية تعملت ولا المحطات هذيك تعملت، علما وأنه الإنشاء متاعها زاد باش ياخذ وقت. يعني من هنا احنا جاي كي تسمع انت الديسكور في البرلمان ساعات تقول هكم لحيتوا له شوية سيد مدير عام السابق، هكما راهو مش حكاية تهجم ولا هو بناء على معطيات، وين خليني أقولها بكل وضوح
3: معطيات
2: معطياتنا راهو معطياتنا ناخذ فيها من وزارة الصناعة ومستاج رسميا وراهو نقعد نتواصل. وهني نقولها ولا لن نخجل منها، إن شخصيا نتواصل مع مهندسين ستاج وتواصلت حتى مع متقاعدين مستاج وتواصلت مع ناس في شركة تابعة لستيك زادة.
1: هذا مهم باش
3: تبني عليه. هذا مصيري في بلادنا. نقاط ذكرها السيد النائب مهمة جدا، يعني وإن شاء الله السادة المستمعين يركزوا في النقطة هذه. أول حاجة سيد النائب أنا رأى اللي المشروع من 2008 يزمه يتواصل، يعني الضغط العالي اللي نعمله فيه هو لاستقبال غدا شركات كبرى واستثمارات، ما يقفش لأنه هذاك لازم ومن نجمه نعمله معامل إلا ما يكمل
2: يستمر بالتوازي.
3: لكنه بصراحة زاد بطأ مدته كاروفان مشروع عنده نقطة
1: تأخر برش.
3: بالنسبة للطاقة الشمسية اللي لابد هي ميكست، لابد من تنوع طاقي خطف الليل مع الشمس. وعدنا وزير الخارجية الروسي في باب قصر قرطاج منشور على موقع رئاسة الجمهورية اللي روسيا مستعدة باش تركب لنا طاقة ذرية سلمية.
5: النووية
3: لتوليد الطاقة كيف عملت مع مصر اليوم ركبت لها 5 مولدات بل مع مصر ستدفع تبدأ في الخلاص بعد سنة من دخول في الاستعمال بل ستدفع بالجنيه المصري في تونس تدلل أكثر من هكا. النقطة الثانية المهمة جدا هي أنه هل سنعمد على أنه التوانسة شبابنا أصحاب الشهادات العليا يأخذوا قروض ولا يلقاو شركاء وهو بينجو الكهرباء ويبيعوه أم يجينا المستثمر الأجنبي يأخذ شمسنا ويبيعنا احنا جزء برخيص ويصدر هو للخارج. والنقطة الثالثة سيد مدير العام تحدثت عليه موضوع الهيدروجين الأخضر وهو الموضوع الخطير جدا.
1: أيه.
3: جيراننا اللي هما عندهم نفس بحرنا عندهم بحر المتوسط عندهم نفس شمسنا ينجموا هم يحطوا الطاقة الشمسية ويأخذوا مال بحر ويردوا هيدروجين أخضر وما يحبوا يجيوا عنا احنا لأنه علميا الفائض هو الملح مع تحريت المياه البحر مش يولي عنا الهيدروجين الأخضر. وأؤكد لك وللسادة المستمعين قال لي المحركات في المستقبل ستكون كهربائية ولن تكون بالهيدروجين الأخضر لإنقاذ المحرك الانفجاري الأوروبي.
1: السيد النائب نستسمحك أنك تجاوبنا بعد ما نعمل الوقفة القصيرة هذه لأنه طولنا برشا على السادة المستمعين الحديث لكن مهم برشا باش يقعدوا ويسمعوا معنا بعد إجابة على أسئلة شمس الدين اللي هي مهمة برشا. اقعدوا معنا.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج عين العقل. اليوم ضيفنا الكريم، نشكره برشا على الحضور، نائب بمجلس نواب الشعب زياد الماهر. كنا قبل هالحالة التعبانة يا ليلى كما قال الله يرحمه، ذكروني بالاسم،
1: زياد الرحباني.
0: زياد الرحباني الله يرحمه وينعمه، فمانيش بعد برشا على الأجواء هذيك تعبر علينا، فنشكرك برشا، يعطيك الصحة يا أيمن على الاختيار. نرجع إذن للسؤال، أو ثلاثة أسئلة هما سألهم لك شمس الدين، والكلهم في علاقة برسم استراتيجية ربما. خليك الإجابة ثم بعد الأخبار إن شاء الله نرجع ونكمل إذا كان ما قفناش الوقت. تفضل.
2: إذن نحن عندنا مشكل كهرباء، المشكل هذا خلينا نقول راهو كان متوقع، وهالانقطاع هذا راهو مش انقطاع فجئي. به ينجم واحد يقول ثم تعطيل.
0: أي.
2: التعطيل موجود.
0: لا، واحد يقول لك إذا كان إذا كان هو كان متوقع عليه ملا نحن ما تفديناهوش
2: أما لك احنا كنا من 2019 البرنامج كل عامين باش نبنيو محطة سيكل كومبيني 1200 ميجاوات، هذايا وقع التراجع عليه لفائدة برنامج آخر ما مشاش، ما قدمش بالشكل المطلوب.
0: نعم.
2: وهو مازلنا توا نسمعوا، خرجوا بعض ممثلي الحكومة وفي وزارة الصناعة تحديدا، خرجوا البعض يحكي، مازال توا يحكي، قال خلينا نمشي وندعموا البطري باش نحلوا المشكل
3: بالقرض الاخراني.
2: وخليني نوضحها هذه، خليني نوضحها وراو باش ترجعوا لها وباش تسمعوا عليها حديث في قانون المالية، اذا باش تجيبها الحكومة تحمل مسؤوليتها. انت باش تحبني نعمل بطري في داري، يعني باش تشجعني باش تدعمني وتحب تطيح الديوانة على البطري، على صناعة البطري، باش على مش صناعة، على توريد البطري، باش اني نركبها في داري باش ننتفع بها وقت اللي جاري ما عندوش لا طاقة شمسية ولا عنده. باهي هي البطري ب 15 مليون باش تردها لي انت ب 12 مليون، مازالت غالية. هي ب 12 مليون باش تردها لي انت ب 9 مليون.
1: الحلول الفردية ليست طاقة.
2: هذه نحكيوا على حل هنا،
1: حلول فردية.
2: إذا تحب نمشيوا للباتري يلزم حتما نشاركوا المصنعين. المصنع في تونس يستهلك 40% من الكهرباء، وقت اللي أنت تخرج له جدول تقول له راك الراحة التقنية متاعك باش تعملها راهو من 31 من 1 جويليا ل 15 جويليا، وزون اندستريال مستير راهو من 15 جويليا حتى ل 30 وهكذا، كل 15 يوم نخرج زون. يعرف روحه هو يعمل ستوك نتاعو. أيوة. يبرمج لشان نتاعو، يبدا الصناعي يعرف روحه. مقابل ذلك يعني سيدي ندعموه الصناعي باش يعمل بطريات، اما البطريات مش باش يستعملهم هو الضوء، باش هو يضخهم في الريزو وقت اللي احنا نبداو حاجتنا. إذا نحبوا نجيبوا حل بالبطريات راهو يلزم نجيبوا حل للناس، مش نجيب حل لاني الواحد في الدار باش يخدم الكليماتيزور في الليل وجاره ما عندوش الإمكانية حتى باش يشعل
0: فئة معينة اللي هي قادرة.
2: يعني بصراحة وبالتالي ردوا بالنا من الحل هذا اللي باش يتكلف على ميزانية الدولة 600 مليار بالمليمات. ال 600 هذوك كيف نزيدوهم احنا 100 مليار نعملوا ستاسيون ما معناها ونرجعوا الاستاسيون معناها
1: ما هو اليوم محطة الجامعة المهنية أقوى من المسحة الوطني.
2: خليني
1: والمجامعة أن خطر يطالب البطارية هذه وطرف تجاري معين. حاجة ثانية سيد النائب، أنت تعرف أكيد
2: يعني مرة أخرى
1: يعني إحنا كشنوالي ونعمل البشر
2: ثم موردين باش يستفادوا من
1: هذا هو المطلوب، معنا نعمل البشر
2: وبالتالي ما هو
1: يعني المواطن اللي عنده الفلوس يعمل البشر باش ما يقصش عليه الماء ويعمل
0: بطرية
1: باش ما يقصش عليه الضوء. نعم. وباقي الشعب حاجتنا بحلول وطنية،
2: إذا يلزم نجيبوا حلول وطنية وللناس الكل. مع العلم راهو نجموا تراجعوها منشورة على صفحتي في قانون مالية السابق.
0: نعم.
2: وقفت قلت في قانون المالية اللي فات ذكرت الحكومة هنا جبتونا باش ندعموا مدخلات لتصنيع البطريات في تونس وإحنا سعداء، هذه باش يستفادوا منها زوز معامل. وقلت في المداخلة كي يبدأ معمل برك باش نعطيوه وإحنا سعداء اللي ولد اللي مستثمر تونسي باش يصنع البطريات. أما تمشيوش القانون المالية اللي جاي تجيبون فصل باش تطيحوا الديوانة على البطريات الموردة باش هذوكم يغرقوا ما ويسكروا ما يخدموش.
0: أيوة.
2: أو باش نجيوها وطب باش تشوفها.
0: أنت استبقت ذي لأنه صار في السابق.
2: خاطر صار.
0: يعطيك الصحة.
2: وخاطر نعرف العقلية اللي
0: يخدموا بها الجميع. البعض. أيوة ربي إن شاء الله يبقى لنا الستر وكاو. بزنا مواصلين
2: إذن معك. إذا مازال قبل
0: بعد الأخبار.
2: نخرجوا توا أخبار.
0: نخرجوا الأخبار نعطيو الكلمة لمحمد بشير شكيكو زميلنا العزيز.
3: حسوا سي إبراهيم بودربالة معاه مش فصح له المجال يحب فرق قلبه.
0: عنده الوقت
3: مش ما طمن ما لقى بلاصة يتكلم.
0: مهم مهم ياسر اللي يقول فيه.
2: أغزر في اللجنة المالية أكثر واحد يتكلم.
3: ما شاء الله عليك.
0: مهم ياسر إنه إحنا نوصلوا زيادة الكلام اللي تقول فيه للناس اللي تسمع فينا. اقعدوا معنا. بعد الأخبار راجعين إن شاء الله ديما معنا.
4: إذاعة المنستير إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
5: إذاعة المنستير 97.3

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: ونحن معكم الآن عبر تقديم أبرز الأخبار. بمناسبة الاحتفال بالذكرى المولد النبوي في القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة 104 حرفي وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث يعرض الحرفيون الفخار والنحاس والزربية وغيرها من الصناعات التقليدية، ويسعى آخرون أيضا إلى تطوير المنتجات التقليدية. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد الجمال للشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة، بما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن، والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث تصل القروض إلى 150 ألف دينار للشخص الواحد. في أخبارنا الدولية، كاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن نجاح أي توافق سياسي في ليبيا يظل رهينا بوضوح سنده واختصاصاته واحترام المرجعيات الدستورية وقدرته على الصمود قانونيا والتنفيذ والاستمرار. وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة إكس إن ليبيا بعد سنوات من المراحل الانتقالية لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسم المواقع، بل إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية ويحفظ مؤسسات الدولة. ومن شطحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنه رسميا أن مضيق هرمز أصبح حاليا منطقة أمريكية، ولفت في الوقت ذاته الانتباه وعلى صعيد المسار التفاوضي لأن إحدى أكبر المشكلات التي تواجهه هي أنه لا يعرف مع من يتفاوض في طهران. وفي سياق تعليقه على الوضع الداخلي والعسكري في إيران، أكد ترامب أن إيران لم يعد لديها قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، على حد تعبير ترامب. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير، انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وين ما كنتم،
2: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: صحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نتطرقوا الموضوع الأمراض ذات المناعة الذاتية. الأمراض هذه هي تستهدف ثلاثة مستويات، فما يكون العضو يكون ضعيف، النفس تكون مضطربة وقلقة، والمناعة متاع الجسم تكون متهيجة. المناعة تكون متهيجة عندها صلة وثيقة باختلال توازن البكتيريا في الأمعاء. باش نحاولوا نحمي رواحنا من اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، لازمنا كل يوم نتناولوا زيت زيتون، نتناولوا على الأقل مغرفة خل نحطوها في السلطة، ونتناولوا المواد المخمرة اللي هما الرايب، الحليب مخمر كما البن، وإلا ياغورت طبيعي يكون كيف كيف مخمر. مع تحية الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: معقول مش معقول إن لا كل
3: عين العقل مع عواطف جبالي،
2: عين العقل
3: مع شمس الدين هلال،
4: عين العقل
3: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش،
2: عين العقل.

0: نرحبوا بنجلة عطية. مرحبا يا نجلة، نورتنا. شدوى أنتيرا مرحبا ديما معنا وكبل ابتسامة العريضة، نشكرها برشا. أمنتنا اليوم النقل المباشر، راكم تابعونا على صفحة اليوتيوب، نجموا تدخلوا اليوتيوب وتلقاو الحصة مباشرة عين العقل. قبل ما نرجع للسيد النائب بطبيعة، والتحية ديما موصولة من شمس الدين، من حاتم ومن الهذيلي، نذكروا بالمسابقة يا هذيلي.
1: 100 دينار تنجموا تربحوها مستمعينا مع إذاعة المنسير إذا جابونا على سؤالنا لليوم من خلال تدويناتنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. أين تقام ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت هذا الأسبوع بدورتها 20؟ هل تقام في تركيا، إسبانيا أو إيطاليا؟ الإجابة صحيحة، تنجم تربحك بعد عملية القرعة فايز معنا لليوم بجائزة مالية قيمتها 100 دينار من إهداء إذاعة المنسير، وحظ موفق لكل السادة المستمعين والمتابعين.
0: يعطيك الصحة. قبل ما نخرج للموجز الأخبار، كنا نحكيه على وضع الاستراتيجيات اليوم وعلى أهمية أن الدولة اليوم تأخذ بأفكار ربما بين ظفرين أو بالحلول المقدمة، نعم، والمقترحات المقدمة من قبل نوابها، لأنه في النهاية يلزم ثم التشاركية كان صحت العبارة في اتخاذ القرارات، في رسم الاستراتيجيات، في ربما اتخاذ خاصة أو في وضع ربما الملامح الكبرى للدولة في السنوات القادمة. هذا الكل حسب ما فهمت من كلام السيد النائب ماهر زياد الماهر أنه غايب، لأنه الناس قاعدة تحكي، تقدم في أدلة تخدم، تقدم في حلول اللي هي عمليا تنجم تطبق على أرض الواقع،
2: رياليست.
0: لكن كي نجيو نشوفه الواقع متاعنا، أنه اللي قاعد يطبق اليوم واللي قاعد يمشي اليوم هو عكس ما نحن قاعدين نقوله فيه. هذا باش نرجع بالطبيعة في نفس الإطار، نخليك الكلمة تكمل ربما هالنقاط اللي طرحتها فيما فيها الماء والكهرباء والطاقة، ثم باش نمشيو لموضوع آخر اللي هو ما يقلش أهمية.
2: إذن الكلام هذايا باش نجم نزيد نوضحوه ببعض الأمثلة المختلفة.
0: نعم.
2: إذا نواصلوا في مسألة الحديث على الطاقة والكهرباء،

0: إن باش نتعرض وباش تخسرني كمستثمر وباش تخسر فرص تنمية كبلاد. المرأة الحرفية اللي في الدار اللي عندها فور وتعمل في الحلو وقت اللي تحرق لها الفور وجي تطرح الموضوع قلنا هذم الناس يلزمهم تعويض، أي تعويذ يلزموا باتين داو يلزموا درش يلزموا يلزموا يلزموا
1: واللي تحرقت ديارهم زادا من الضوء.
0: إذا بالضبط هذه تمس المواطن وتمس الحرفيين. الحرفي اللي يخدم في داره راهو هذاك ما مشاش للشؤون الاجتماعية قال أعطيني منح، يلزم نفهموها بالباهي. وعنده رونتري سكولير وعنده التزامات يلزم نفهموها، يلزم أقل شيء الحد الأدنى وقبل ما تقص الذو قبل ما ندخله في الصيف تعطيني البرنامج، برنامج متاع الانقطاع. برنامج الدولة توا كي نرجعوا له لو ميكس انرجي المزيج الطاقي، كيف بلاد كيما ألمانيا إذا هذه اللي معناها رائدة في مجال التنمية المستدامة والبيئة والحفاظ، 30% من طاقتها من الكهرباء تنتجوا من الفحم الحجري، معناها
2: بعد قطع يلزم
0: يلزم, يلزم نفهموها شنية هذه بالضبط. إن نقول لك اليوم في تونس ترمينال أو وحدة لإنتاج الكهرباء من الفحم الحجري والله ضرورية، وزوز وحدات بالترمينال متاع غاز موسال ضرورية. علاش؟ أنت عندك مشكل في الغاز تمشي تجيب الغاز الموسال، الغاز الموسال قطر سوق مصر فرنسا
2: محطة
0: أمريكا تبنيهم
2: لازموا محطة
0: وترصدلهم يعني وترصدلهم الموارد الضرورية.
2: سيدي النائب زياد الماهر، ألمانيا تعاني من اللي عندها أقصى أيام شمسها في المئة سنة اللي فاتت كانت 54 يوم فقط، في حين احنا عندنا الطاقة الشمسية والمواطن او المستثمر كذلك الكبير والمتوسط والكواش وغيرهم كيف يركب طاقة شمسية ويقص الكهرباء بستاج تولي طاقة شمسية لا تنتج.
0: أي.
2: وهذا الحل فيه اللي احنا نبدلوا تكنولوجيا متاع ليزونديلور يولي في حالة الانقطاع عوضا ان نقطع الكهرباء لان قاعد نرسله فيه للشبكة وقتها نضخوه بدون بطري للانتاج الفوري، وهذا لا يحتاج بطري، يحتاج تطبيقه يشوف وين قاعد ياكل اكثر واقل ويخلي امكانيه انتاجه. هذا في حاجه الى فصل.
1: تنجم وتنجم تطبق مشروع اخر اللي فما تجربه النموذجيه في تونس توليد الكهرباء من الفضلات، تبارك الله تونس كامله ما شاء الله معناتها،
2: لكنه لن ينتج ما نحتاجه للصناعه اللي
1: يعطينا تحمل الفضلات.
2: اللي يعطينا حل وطني هذيلي هو انه تكون القروض ميسره لتركيب الطاقه الشمسيه بل لما لا سلبيه، هي باش تربحك في التوريد.
0: أي.
2: الناس مستوى اللي في المرأة اللي موجودة واللي عنده يربي في الدجاجات في آخر الدنيا كيف تطلع درجة الحرارة تقضى على مستقبله ورأس ماله.
0: أي.
2: فهذا لو كانت مكنه باش يخلص بدون فايدة كما عملنا القرض على الشرف نعمله مشاريع حقيقية تركب له طاقة شمسية وكي تقص عليه ستيك الضوء متاع الطاقة الشمسية يشغل له ما يحتاجه.
0: راهو الصناعي التونسي وقت اللي أنت تمشي له وتتوجه له خاطر هو أكثر واحد يستهلك الطاقة، هو الصناعي باش يخفف عليك وتولي انت اللي تنتج فيه هكا يمشي للمواطن. الصناعي هو اللي يلزمك تمشي له، هذاك اللي يركب الطاقه الشمسيه وبنظام التراخيص ينجم هو يمشي يستثمر في ولايه اخرى حتى بعيد عليه ويعمل مؤسسه متاع عنده مشكل وحيد هو خاطر كي نحكيه على 10 ميجاوات ولا 50 ميجاواتور ولا راهو تولي الاستثمار كبير، عنده مشكل في خط التمويل. نقول حتى هذه مسألة تتحط على الطاولة ونشوفها، خاطر راهك تنجم تجيب انت خط تمويل لفائدة القطاع الخاص بضمان الدولة، راك تنجم. والدولة
2: وعلاش دولة متنفس
0: والدولة
2: علاقاتك جيدة بها
0: والدولة
2: متنجم سيد النائبة
0: لا الدولة ضمانها الساعة المشروع في حد ذاته
2: ولما لا تنتج الشركة العمومية
0: الستاك اللي قالونا لا ما فماش المؤسسات المالية الأجنبية ما تعطيش تمويلات باش يبني هو محطات، اللي هذه راهي مسألة ما هيش قطعية بدليل أنه آخر مرة القرض اللي تعدى الستاك راهو فيه من بين مكوناته أنه ستاك باش يبني محطة متاع 50 ميجاوات، وراهو سبقه أنه ستاك يبني محطة 50 ميجاوات في توزر، ونمتأكد أنه ستاك ينجم يبني 200 و300 و400 و500 بإمكانياته راهو ينجم، وخطوط التمويل رانا نجم نلقاو.
2: زياد المير سيادتك عندك نشاط دولي مهم في البرلمان، تنجم تحدثنا على الواقع.

0: هل إن فهم إمكانية باش مؤسساتنا العمومية الوطنية خاصة ذات صبغة اقتصادية واستراتيجية باش تعاون مع شركاء كيما الصين كيما اندونيسيا كغيرها، أم هذا معقد نوعا ما؟
1: به اللي لمسناه احنا من خلال لقاءاتنا ومن خلال حضورنا في الاتحاد البرلمان الدولي.
2: نعم،
1: الحقيقة يمكن مش مفاجأة، أما كي نقول لكم ونأكد أنه راهو عندنا الإمكانيات باش نتواصلوا مع الناس الكل شرقا وغربا
3: شمالا وجنوبا
1: والخليج والعرب،
2: والعروض تنجم تكون بالنسبة لتونس أفضل،
1: وراهو يرحبوا مثلا في أحد الوفود الأوروبية في درتشة، معناه مثلا قال لي هك أنت في الموضوع الطاقة كنت مثلا منحاز لأنه ما مثلا أنه ما قبلتش اللزمات من
0: يتحب الانتاج الوطني.
1: بيه شنو جاوبته؟ قلت له أنت تحب تجيب مؤسستك الخاصة تكبرها في تونس، إن حب نكبر قطاعي الخاص والعمومي في تونس
0: هو يحب يبيع لك شمسك،
1: شكون صاحب شكون صاحب الحجة الأقوى؟ قال لي مفهوم. بار كونتر علاش ما تحكيوناش على اللزمات في إنتاج الطاقة وإنتاج الكهرباء من الفضلات؟
2: أيه.
1: علاش ما نمشيوش لرسكالة النفايات؟ باي تقول لي التكنولوجيا عندهم. اي قلت له تفضل هاون اني ناكد لك انهم مستعدين.
2: أيه.
1: يبقى شنو المشكل اليوم اللي مشكل اللي نعاود ناكد عليه ونقول احنا يلزم نقعدوا ونتفقوا على برنامج ونعرفوا رواحنا شنو نحبوا، والمستثمر ساعة يحب يبقي على الحالة كما هي، مثلا كان يقعد يحب يلم بالنفايات بنفس الشكل، يحفر حفرة
3: ويردم
1: الحفرة ونجيو بحذا مطار ونعملوا مصب ونمشيو اللوجو في جمال على بلاصة حفرة وباش نعملوا فيها مرجين ونديم اللوجو على الحفر باش نصبوا فيها ونردموها، وقت اللي في في في في بلدان اخرى هكي ثروه ولات
0: ويستوردوا فيها
1: ولا تستورد فيها. انت كي تقول لي نجيب نعمل شراكات مع البرة قطاع خاص وقطاع عمومي تونسي مع قطاع خاص اجنبي نجيو، ومش سوتريتونس، شراكات حقيقيه
0: مع شركات تكنولوجيه،
1: شراكات تكنولوجيه. وقتك تقول لي باش نجيب تكنولوجيا وباش نتخلص من نفايات ردمتنا، وقتها نقول لك هذه معاك
0: التكنولوجيا.
1: أما تجي في مجال احنا نصنعه وبدينا نركبه فيه وبدينا نكسبه في المهارة وجي تضربه على حساب باش تنمي قطاع خاص من برا، احنا ومش وضروري زادة كل مرة باش نعود نقولوا احنا رانا ماناش ضد الاستثمار الأجنبي ومنفتحين، احنا منفتحين وأكثر من منفتحين. احنا نحكيه على مصلحة وطنية ونحكيه على أجنبي ونقول له لا في هذه راني مش نقول أناني باش نحسب الروحي في هذه نعملوا شراكة 50-50 60-40 مثال
0: زياد الماهر.
1: وضروري جدا سمحني ضروري جدا اليوم تدخل عنصر جديد، يدخل يلزم كيف تجي انت تستثمر ملتي ناسيونال باش تستثمر في تونس، ضروري انه ندخلوا عنصر جديد يا ولدي، يلزم عندك نسبه ادماج ما تقلش على 40% يهديكم، سينو ما فماش قيمه مضافه، سينو يمشي يهاجر يهز راس مال ويهز ارباحه وينمي بلاده هو بالارباح هذيك، واحنا يخلي لك الامراض ويخلي لك المشاكل ويخلي لك
0: زياد المال.
1: وبالتالي الكلام اللي يقول فيه راهو ماهوش
0: هو راهو
1: يبدو
0: للبرلمانيين
1: رياليست
0: الاوروبيين لاهميه تونس مهتمين حتى بتصريحات سيادتك، لكن احنا عندنا اليوم موضه الشريك الاستراتيجي او التقليدي، شريكنا الاستراتيجي اليوم متاخر في كل هذه العلوم باعتراف الالمان يشريه في الطاقه الشمسيه من الصين او اندونيسيا اللي هي متطوره في نفس التكنولوجيا، لانه المتر مربع ينتج اعلى 3-4 مرات مما تصنعه المانيا. قعد السؤال احيانا زاد فما عناوين فضفاضه ولكن نتيجتها تكون عكسيه. صناعه اللوحات الشمسيه في البلاد التونسيه هل تشغل اكثر من 500 مواطن؟
1: به
0: هذا القطاع قد نضحي به استثنائيا لخمس او 10 سنوات الى ان نوفر هذه التكنولوجيا الضروريه في توليد الطاقه، ثم احنا قادرين باش نعملوا وصف بفضل هذه العلاقات الدوليه لبرلمانينا وكذلك لحكومتنا باش نعملوا شركات تكنولوجية مع دول أخرى الصين اندونيسيا وغير اللي عندهم هالتكنولوجيا هذه، اولادنا هي اللي تثبت، اولادنا تملك المشاريع، اولادنا هي اللي تصدر عبر الكابل اللي يربط بينا بايطاليا. نعم. مش الاوروبي او الالماني او جيزت.
1: متاكد متاكد انه احنا قادرين على الشيء هذا، وكيف قلت شرقا وغربا وحتى في الخليج، راهو حتى الخليج راه منجاجي معنا. وبعيد على الكلام اللي يتقال ساعات في التواصل الاجتماعي وكل السبان ولا التهجم ولا الكلام اللي ما عندوش معنى.
2: نعم.
1: راه اليوم مثلا كي نحكي على الكويت مثلا، دولة واقفة معاك في مشاريع التنمية المحلية ومن خلال البنوك. السعودية كيف كيف، السعودية مثلا آخر حاجة حلت لنا خط تمويل لفائدة الستيك تحت الذمة، إذا احتجته خذ منه، ما احتجتش مش مشكل. معناها راهي تونس ما زالت تحظى بالمكانة هك الجيدة، وما زالت الدبلوماسية البرلمانية التونسية، أنا متأكد ونقولها بكل زدا ثقة في النفس، راهي رجعت وراو بلاصتنا بلاصة، يعني واخذين بلاصتنا وقاعدين نتواصلوا مع الناس الكل ونحقوا في نتائج، وآخرها أن نجحنا باش مررنا مقترح مثلا في مسألة هك إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية في بلد الذي نشأت فيه تلك الأرباح، وهذا مقترح خدمناه احنا وصغناه هنا في تونس وهزيته معايا للجنة التنمية المستدامة ومر، وتفاجئنا بأنه حتى الموقف الأوروبي اللي ما كانش متحمس أصبح متحمس بعد باعتبار أنه مو ما كل مشكل يعني بين أوروبا وبين أمريكا وغيره. وهالمشاكل هذه ساعات والتنافس والاحتدام الصراع في العالم شنو يعطيك؟ يعطيك مساحة باش تتصرف فيها، يعطيك مساحة باش تتحرك فيها، وراهي المواقف تتبدل من دورة إلى أخرى. نعم. راهي ثم وقف تتطور وتتبدل، وأنت تكون حاضر ذهنيا وتكون عندك عارف روحك شنو تحب، راك تنجم تجيب مكاسب.
2: نعم.
1: من ناحية التكنولوجية شوف في حكومتنا ساعات ثم نقاش يصير مع أعضاء حكومة، كي تجي تحدث على المستثمر التونسي يقول لك والاستثمار الأجنبي وإحنا شركانا يا سيدي، ثم جاءوا 10 مصنعي سيارات من العالم، 10 كبار لبس عليهم من أوروبا ومن الشرق ومن آسيا، جاءوا وعملوا جولة في مصانع تونس في الكابلات وغيرها وغيرها في المدخلات، اتفاجئوا منهم الجانب منهم المصنع ألماني، في كل معمل يدخل لازم يلقى حد يكلمه من البرسونال يجي يكلمه بالألمانية، يعني اللي يعتبرها ميزه كبيره هما
2: نتاع
1: تواصل
2: اللغه. نعم.
1: ولغه المانيه تقنيه معناها مش بتاع تخاطب
3: كوميونيكاسيون.
1: اذا هالمصنعين هذوما طلبوا حاجات، مع الاسف وزارتنا وحكومتنا ما تفاعلتش بالشكل الجيد مع كل المطالب هذيك. اليوم احنا تو سؤال وقتها توجهنا به، يا اخي شنو تحبوا؟ تحبوا على الاستثمار الاجنبي؟ ها وجاكم. نقول قطاع السيارات في تونس قطاع مهم جدا ويلزمنا نمشيوا له. علاش؟ لانه احنا عندنا فيها سباقيه.
2: صحيح.
1: كيف هو كي قطاع النسيج اللي لازم يعاود يرجع، كما قطاع الجلد والاحذيه اللي عندنا الامكانيه باش نرجعوه، قطاع السيارات عندنا فيه
3: السياحه
1: نصنعوا في الفلتروات والامورتيسورات وغيره وغيره وغيره. عندنا حاجه اخرى، ميزه اخرى، ميزه
0: اليد
1: العامله الماهره والكفاءه. وقت اللي حكينا على نربط حديث بحديث، وقت اللي حكينا على سيارة العائلة كنت تذكروا ليلة اللي مررنا المقترح بتاع سيارة العائلة اللي هو رياليست واللي هو قابل للإنجاز وباعتراف السيدة وزيرة المالية. من غدوة الصباح صباحت 10 متاع الصباح في راديو تونسي، صباحت نحكي في موضوع آخر، قلت احنا عدينا البارح سيد تهنينا عليه، اما مش نعطيك الافق، راه موش مشروع معزول هذايا ولا متاع نعطيه امتياز للعائله ولا سياره، لا في وسطه هو ثم فصل يقول لك تمشي تاخذ انت سياره جديده مركبه ولا مصنعه في تونس راك تتحصل على امتيازات كامله، صفر مليم معلوم على الاستهلاك وامتيازات معناها كامله. للمؤسسات اللي تركب وتصنع في تونس. خلينا نستقطب هالصناعة هذه وخليني نحيلك على حاجة أخرى. وقت اللي احنا نستوردوا عنا موردين متاع قطاع غيار السيارات مستعملة أو كما اللي عنا بجنبنا في منزل كامل طواني ممنوع عليه يجيب الأكسسوار الصغير، يلزم يجيب كان الموتور موتور مسكر. كيف يجيب أكسسوار بوت فيتاس وحدها ولا فيل بروكان وحده يتعاقب ويفكوه له. هنا قاعد يدخل راه قاعد يدخل السوق اما بالتهريب وبغيره بوسائل
3: اخرى
1: بوسائل ما نعرفهاش يعني لكني وسائل غير
0: السبب مشروع. الرسمي اللي يصنع في بلاد تونسيه ما هو يخرج لنا رجعنا بديفيز.
1: خليني نكملها النقطه هذه نوضح شوف الافق نتاع سياره العائله. وقت اللي نسمح للموردين نتاعي باش نجيبني هك القطاع الغيار هذيك، في بالكم والسيد المستمع يزم يكون في بالك اللي راهو الديمارور اللي قاعد يتصنع هنا في تونس ويترسكل في تونس راهو يجي يعاود يركب في سيارة انت تمشي تشريها جديدة من الدار، وراهو سيرتيفي وغارونتي موش هو غش. كيف كيف التيت كاردون راهو يتصنع ويعاود يتصنع ويعاود يترسكل ويركب في سيارة جديدة وياخذ سيرتيفيكاسيون ويجيك في سيارة جديدة وتشريها راك انت مواطن، مش كان في تونس حتى في أوروبا. الدول كما ما غير ما نسمي دول في أوروبا ودول حتى في آسيا تخدم في الخدمة هذه، علاش احنا تمنعنا منها وقت اللي انت اليد العامله والمهارة موجودة والكفاءة موجودة؟ خلينا نستقطب صناعة السيارات
2: والمنع كيفاش
1: وخلينا ننشطوا من 4000 الى 5000 ورشة جديدة باش نتاع إعادة تدوير قطاع الغيار هذه.
2: هي ماشي زياده والمنع
1: كيفاش هذا شنو ينجم يخلق لك
2: المنع؟
3: فما رؤوس أموال كبيرة هي تستورد
2: قانوني أو غير قانوني.
0: سي زياد المهر يتحدث على التقنية بدأت في العالم بكله اسمها الريكونديسيوني، ناخو حاجة قديمة نعاود نفككها ثم أتثبت من قوتها 100% في كل شيء وصنعها من جديد فتصبح أرخص. حتى الشركات كبرى رينو محلاتها الكبرى الرسمية تبيع السيارة ريكونديسيوني.
2: يقصد في مال
0: يجي تونسي يخرج تونسي يشريها ويجيبها لخوه على أساس أنها جديدة، لا هي قاعدة تعمل في تونس لكن تخرج بقانون شركات المصدرة كليا، معناها نصنعوها في بلادنا وتخرج.
2: نقصد علاش ما تقعدش في بلادنا؟
0: خاطر هو يحبها تتصدر ويحبك تشري قطعته هو من جديد من بالديفيز هو. أكثر من هكا تابلو دبور وكل ما حتى في السيارات الفاخرة الإنجليزية والفرنسوية تصنع لنا بين ولاية سوس المستير المهدية وكذلك حتى في ولاية بنزرت.
2: يا شمس الدين علاش ما نغيروش هذا؟
0: 90 دينار تونسي تصدروا ويتوردهم أنت بألف أورو.
4: هي عندك في بلادك موجودة.
2: ليش ما نغيرش
0: القانون؟ من القانون يقول 20% إجباريا يبقى في السوق التونسي.
2: وهذا هو اللي نحبوا عليه.
1: الواقع راهو قابل للتبديل وللتغيير.
2: يعطيك الصحة.
1: اللي نحكيه فيه.
2: عطيني كيفاش يتبدل.
1: اللي نحكيه فيه راهو إلي تري رياليست قابل للتنفيذ وتبدأ تنفذه راهو بداية من مطلع السنة القادمة تبدأ تخدمه. لكن خليني نعاود نرجع. راهو زادة خلي مبين معناها نقطة مهمة جدا. راهو التغيير بالقانون ساعات أحيانا هو صحيح أنك باش تبدل بالقانون، في أحيان أكثر في أكثر الأحيان يلزم إرادة سياسية تسبق.
2: يعطيك الصحة.
1: ويلزم وضوح استراتيجي يسبق باش أنت المخبر متاع البرلمان يخرج لك صيغة
3: قانون
1: اللي تتماشى مع السياسة اللي انت ماشي فيها.
2: نرجع سيزيد
1: يجيش انت عندك إرادة واني نمشي نخرج لك حاجة أخرى من
2: نرجع ان نحن نقعد مع بعضنا ونرسم مع بعضنا شنو نحبوا نعملوا بالضبط ونتفقوا عليه وننفذوا. نرجع لهذا
1: ونستفادوا من الكم متاع التشخيص الموجود في البرلمان في الإدارات في والله تشوف دراسات وقت اللي احنا نخدم على البنك البريدي يعني نلقى معناها اعتمدت زوز دراسات في مركز دراسات الاستراتيجية اللي تاع الرئاسة اللي قاعد يخرج
0: يعني البعد الاستشاري
1: اللي قاعد يخرج في دراسات راهو استراتيجي اعتمدناهم دراسة حول الإقصاء المالي ودراسة حول
2: هذا مش دليل على إرادة متوفرة
1: ودراسة
2: موجودة؟
1: حول اقتصاد الريع
2: هذا مش دليل انه الإرادة موجودة؟
1: انه ثم إرادة موجودة موجودة ثم إرادة موجودة لكن ما زالت ما عبرتش على روحها بالشكل اللي يلزم.
2: وهذا دور الحكومة يكون. والوزراء
1: رئيسيا هو دور الحكومة.
2: يعطيك الصحة.
3: سؤال بربي في اللي ترى ذايا انت قلت دور الحكومة قديش عدد المشاريع اللي تقدمت بها الحكومة على الأقل في الفترة الأخرانية، مشاريع قوانين اللي تمشي مع سياستها هي مثلا
1: منذ مطلع
3: متوسط كبير منذ ضعيف
1: مطلع منذ مطلع شنو؟ السنة الحالية الحكومة ما جابت البرلمان حتى مشروع قانون معناه إطلاقا، إلا ما عدا جاءوا اللزمات الطاقة الشمسية جدد ذوكم وجت عقود تمويل أكل مستعجلة متاع يعني قروضات يعني لفائدة الفوسفات
3: مقترحات انتع سياسة الدولة
2: نقدم شوية
1: دون هذا
2: على سؤال حات أنتم كأعضاء مجلس نواب ومن حقكم أن تقدموا مشاريع وتقدموا أفكار مشاريع قدمتوا مثلا
3: كل
2: الاتجاه اللي كنا نحكي عليه طوى الاتجاه هذا اللي كنا نحكي عليه طوى مثلا
1: احنا قدمنا مقترح هذاك السيارات نعم. سيارة العائلة قدمناه وكسرت بوليميك وما زالت متواصلة حتى صحيح. وعلى فكرة ثم ناس راهو ضد ما يحبوش الفكرة سيارة العائلة
0: حتى داخل المجلس
1: أما راهو ما يجيش يقول لك أني ضد أما يقول لك شوية حقك
3: يصنع لك
0: الكياسات ما ترفعش
1: بطريقة أذكى وباش يفلس الدولة واني متأكد أنه اللي كنت نحكي فيه راهو باش يثري الدولة
3: وباش ينعش
1: وباش ينعش الدولة وقت اللي أنت الدولة باش تتنازل على معلوم الاستهلاك لفائدة المواطن مرة واحدة في الحياة
0: نعم.
1: باش تفلس الدولة
0: ستغير انتاج
1: ماهيش باش تفلس الدولة والسيدة وزيرة المالية حتى في نقاشنا وقتها قلت لها بربي سيد الوزير احنا مستعدين راهو نتخلاو عليه نسحبوه
0: اقتنعت سيد نايب
1: خل نكملك الفكرة ما بشرط
2: اللي هو
1: التزمنا تو باسم الحكومة أنك باش تعزز المتروات والنقل بالقطارات والترامويات والكيران وغيره على الأقل وفرنا نقل عمومي محترم يا سيدي طاو نجم وطاو نشوفه
2: معقول برشا أنتم المشاريع اللي قدمتوها مدى تفاعل الحكومة معها المشاريع هذه اللي نحكي يعني اللي هي ترفع راية المصلحة الوطنية فوق
1: بصفة عامة بصفة عامة الحكومة ما تتفاعلش برشا مع المقترحات اللي قدمها
3: هو فما مشروع وحيد تمت المصادقة عليه اللي هو نتاع الفنانين
1: ولا
3: شنو
1: برشا تعديوا
3: نتاع الفنانين من المقترحات المبادرات نتاعكم الكل
1: ذاك التنقيح مثل المجلة الجزائية كل
3: مثلا نتاع الفوتره نتاع الفوتره وين
1: نتاع المسؤوليه الاداريه
3: موضوع مهم كان بريد نتاع برشا
0: موضوع مهم كان طرحته عواطف على سيادتك سي زياد الماهر حب نرجع له مهم جدا لانه تحطت هي على الدواء وعلى التقاعد وعلى غير ذلك هذه مساله استراتيجيه في بلاد تونسيه
1: نعم.
0: هي خاصه مساله التهرم السكاني وضعف نسبه النمو
2: صحيح
0: واللي اذا ما فقناش بها اليوم مانيش باش نلقى انا وانت شكون يخدم باش ناخذ تقاعدنا
1: نعم
0: هذه حاشتها بشبكه كبيره من القوانين لتشجيع الزواج المبكر وتوفير ظروف لشبابنا ومنزل وكرامه الى اخر ذلك ورؤيه كبيره من كتله نيابيه باش تعمل لنا قوانين تنقذ تونس المستقبل
1: تعرف وقت اللي قاعدين نشتغلوا على البنك البريدي بحثت في مسألة حبيت ندرس العلاقة بين الجانب الاقتصادي والطلاق عندوش تأثير مباشر على المشاكل الاجتماعية اللي تؤدي للطلاق مثلا
0: هو النسبة الأكبر
1: حبيت نجيب معناها تكون عندي حجة دامغة أكثر
2: نعم
1: تفاجأت بأنه ما ثم حتى دراسة في تونس تعملت على الطلاق هذا تو ليش استحضرت
2: بخلاف الدراسات الاجتماعية
1: ما ثماش دراسة في تونس حول أسباب الطلاق
2: أي.
1: أنت عندك ناس قاعدة تطلق أنت عندك 14,000 طلاق يا هل 14,000 هذوما في العام اللي طلقوا علاش خاصة كي تلقى مثلا 16,000 تزوجوا 14,000 طلقوا هذا نسبة خطيرة يلزمك تفهم علاش باش لواه باش بعتالي تخلق الأسباب الأسباب الضرورية باش الزواج ينجح ويتواصل
0: وينتج 2.1
1: وينتج لنا جيل آخر
0: وجيل منتج مش اضطروا
1: إلى والحاجة الأخرى التي لا يجب الإغفال عنها الجيل هذا كي يكبر يلزمك تكبره في وسط ناجح ومتفائل وما تضربوش بالإحباط كل يوم وما تضربوش بالأزمات كل يوم وقت اللي تصير له أزمة يزمك تطلع وتحدثه
2: أيوة.
1: حتى كي هو يكون صغير تحدثه بعقل كبير تو ينضج وتو يفهمك ما فهمكش المرة الأولى والثانية والثالثة تو يفهمك ويحس به وين نستذكر زعيم الله يرحمه حبيب بورقيبة كان يخرج يحدث الناس على حتى مسائل خصوصية
3: خصص.
1: هكي شو عملت؟ عملت أنه حتى الناس تحسوا كأن واحد منهم هنا يحكينا في خصوصياته هكي في التواصل باهية به نقولوا هذا
2: وبك يزرع ثقة والقرب بين الحكومة والدولة وبين المواطنين.
1: يا سيدي نجموا نعملوها بطريقة بروفيسيونال. احنا حكومة تخرج تذكر وقت اللي صارت بوليميك وشني حكاية القروضات هذه
4: هذا ثم أكثر طرف متهم
1: استنينا
4: تمشي وتخدموا تصدقوا على القروض
1: البرلمان والحكومة
4: الحكومة
1: جدنا احنا خرجنا وخرج في قناة التلفزية وقتها وفسرت شو معنى الفرق بين القرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي ووقتاش القرض الاستهلاكي تضطر له وشنو انعكاسه وغيره. هذا زاد
0: معناها تعملونا قرض الزواج الاول اقل من 30 سنه باش نشجعوا ابنائنا باش يتزوجوا في فتره الخصوبه. ما علاش كاين احنا هبطنا الواحد حاسس السمع يظلي بمعنى ما نش نلقاو فعلا توانسه
1: مش باش نلقاو
0: بعد 30 سنه
1: لازم نمشيو في استراتيجيه ومع الهجره ومع نيه الهجره اللي ما زالت ومع النيه ونيه الهجره شو نقول
0: لكن شعب طموح يحب ينتج على المصانع كما تحدث سيادتك في حاجه انه يتكاثر مش يقعد نفسه. احنا 2.1% باش نقعدوا نفس العدد.
1: البيئه الناجحه راهي تجيب لك ناجحي. هاونا البعض يقول لك انت شنو باش تستفاد وقت اللي تحكي على الشأن العام والا ديما مساله وطنيه. نحب نربي ولادي في بيئه ناجحه باش ينجحوا. اذا تعزز الفشل او نستقيل الناس الكل وما يهمناش وننكفئ لعائلتي ناكد لك حتى عائلتي
0: الاخير. سيادتك بيئه البرلمان اليوم هل فيها نظرة وطنية استشرافية ورغبة في تغيير تونس اليوم أو تسجيل مواقف الانتخابات قادمة؟
1: الرغبة موجودة في البرلمان هذا والخامة موجودة في البرلمان هذا وأخشى أني نقول أني كانت عنا فرصة كبيرة إن شاء الله ما نضيعوهاش ونجم نستثمرها فيما تبقى مازالوا عامين فيما تبقى. والخامة هذه على فكرة راهي موجودة وانت تمشي في أي إدارة وفي أي وزارة محليا جهويا ولا وطنيا راهو عندك ناس أكفاء ووطنيين جدا
2: نعم.
1: وتعمل عليهم البلاد هذا وين تلقاهم بصفة أكثر بالصف الثالث وانت هابط أكثر مش معناها مش معناها الصف الأول ولا الثاني تقاش فيه ناس باهية خاطر توا اليوم عندنا حتى وزراء الحقيقة ما مش خايبين عندنا بعض الوزراء من ناحية الكفاءة نحكيها في كفاءتهم تنجم تقول مثلا الوزير الفلاني او الوزير الفلانيه لدار هيك الوزاره هيك مثلا تستحق مثلا كفاءه اخرى ولا اما تنجم تلقاها في وزاره هذيك في وزاره اخرى تتناسب مع كفاءتها وتلقاها ناجعه وغيره.
3: هذا باش معين في بلاصه معينه
1: دي بروفيل باهين والله من الحاجات المفيده في البرلمان الدولي نلقاو دبلوماسيين البرا
2: اي ولادنا كفاءتنا البرا
1: ان نعم. خلينا نقول مثلا عندنا شباب من مستير مثلا ومعاه مجموعه شابه في البعثه الدائمه في نيويورك مثلا اللي نوجه لهم التحيه وحكيت مع حتى مسؤولي وزاره الخارجيه على الناس هذه ومع الناس اللي نلاقيها الكل مسؤولين في الدوله لازم نقولها لهم والله كفاءات ونورات حاجه مشرفه جدا وعندهم فهم عميق للمسائل
2: نعم.
1: ونجموا نمشيوا بهم لبعيد لبعيد لبعيد برشا برشا برشا.
2: سيد النائب قبل ما نختموا معك اللقاء هذا باش نعمل ترتيحه قصيره ونرجعوا باش نحكيوا شويه وانت اكدت في حديثك على البيئه المحبطه اللي نحن ماذا بينا نبعدوا عليها. اليوم البيئه هذه تخلي شبابنا وصغيراتنا اللي نحن غدوه واليوم محتاجينهم لانه كما قلت اذا كان باش نمشيو في السياسه هذه ما عادش باش نلقاو شكون باش يتلهى بينا ولا باش نلقاو شباب اصلا. فوليداتنا هذوما قاعدين يرميو في رويحهم في البحر. في بالك نحن من البارح لليوم عندنا 13 مفقود اللي هما من اصيلي جهه بن قردان وجرجيس واللي هما توانسه كيفنا واللي هما رميو رويحهم في البحر ماشيين يبحثوا على ربما
1: حلم
2: افضل على واقع افضل. هما في تقديرهم يبحثوا على واقع أفضل من هذه. بعد الترتيحة القصيرة نرجو نحكيه عليهم إن شاء الله.

0: مواصلين معكم 40 ساعة اللي ما زالت هذه باش نخصوها ونستغلوا حضور استغلال إيجابي حضور نائب الشعب مشكور برشا زيد الماهر معنا باش نحكيوا عليه. الحقيقة هي أزمة ولا ملف نجم نقول على امتداد سنوات ونحن نعانيوا من هالوضعية هذه، ما لقيناش كيفاش نخرجوا منها، مش عارفة لها ترى الحلول غير موجودة وإلا نحن غير قادرين ربما على إيجاد حلول ناجعة على الملف هذا اللي هو الهجرة غير النظامية. لوليداتنا فقدنا الالاف كان ما نقولوش اكثر منهم، مشاو كلاهم البحر بين ظفرين، واللي تعدى زاد كيف كيف وضعيته ماشي افضل برشا معنيا من ربما من اللي نحن كنا نتمنوه. في ربي معانا فقط نحب نقول انه الحادثه هذه اللي فيها 13 شخص من بينهم امراه حامل مفقودين الان، اربع جثث تم انتشالهم، ربي يرحمهم ويصبر اهاليهم. أهالينا في جرجيس وفي بنقردان أكيد مخيم عليهم الحزن، وهذايا بطبيعة من حقهم هم أولادهم في النهاية. ربما لهنا برشا ناس تتسائل، وقريت حتى في بعض التعليقات يقول لك سكروا علينا الدنيا الكل، احنا كنا نمشيو نجيبوا السلعة نخدموا على رواحنا، كانت عنا شوية أفاق مفتوحة نسترزقوا منها، سكروا علينا البيبان، لا عطاونا حلول بديلة، لا لقاونا حلول قانونية وشرعية، لا خلونا نعيش في الوضع بين ظفرين اجتماعيا واقتصاديا صعيب برشا على اهالينا. شو نجم نقولوا سيد النائب في الوضعيه هذه؟
1: اولا نترحموا على الضحايا الحادثه هذه،
0: الله يرحمهم
1: والله يرحمهم وينعمهم. واشاره للي كنت تحدث فيه سيادتك توا مدام عواطف، راهو الغلق من ناحيه التونسيه ما فماش غلق،
0: نعم.
1: اما من ناحيه
2: الضفه الاخرى
1: ثم غلق، والغلق المرة هذه راهو
0: الغلق يكون من الضفة الأخرى ويأثر على أولادي يزمني نقحل، هذا هو المطلوب.
1: راهو ثم مساعي كبيرة باش المشكل هذا يتحل، لكن في الضفة الأخرى ثم رفض وما ثمش طرف اللي تنجم تتخاطب معاه على حدة، ثم أطراف والأطراف هذه يظهر فيهم دخلت فيهم قوة، مش قوة وحيدة، قوة أجنبية وتريد أو ترتب لأمر ما، والأمر الماء هذايا ربما أو أجزموا أنه متعلق بتونس والجزائر،
0: يعني قضية علش أمن،
1: وهكا علش لازمنا نردوا بالنا.
0: نعم،
1: قضية أمن وقضية أنه يأزم لك في وضع.
0: أيوة،
1: احنا المنطقة الحدودية هيكي في بنقردان والمناطق الحدودية بصفة عامة تعيش من هيك المضاربة الحدودية،
0: نعم
1: تعيش منها
0: صحيح.
1: وخليني أقول معناها دخلت أصل في يعني هي اقتصاد قائم،
0: نعم،
1: الذات،
0: نعم،
1: ويشغل في ناس وعنده قواعده. إن شاء الله يصير حل، أما حل المشكل هذايا نجم أقول باش يكون إقليمي ولا حتى دولي، ومربوط كما قلت بوضعنا وبوضعنا احنا الداخلي، ومربوط حتى بالقطر الشقيق الجزائري،
0: نعم.
1: أما من ناحيتنا اللي نجم نعملوه في بلادنا واللي يلزم نعملوه أنه نرجعوا الأمل والروح لهالشباب هذايا اللي ولا عنده عزوف عن الشأن العام،
0: نعم،
1: ولا عنده ميل حتى في الموسيقى اللي يسمع فيها، ولا عنده ميل باش يسمعك الأغاني
2: العنف
1: الشجن والعنف
2: والدمار
1: والإحباط واليأس، نعم،
0: اللي هي تعكس النفسية نتاعو،
1: وإحنا أي واللي هي مسألة خطيرة،
0: نعم.
1: ونشوفوا احنا في برشا مهرجانات توا، انا برشا مهرجانات تجاري حتى في الموجه هذه زاده وجيبك
2: هيك
1: باعتبار انه فلان يعبي وفلان يجيب
0: به.
1: احنا هنا شو نقولوا؟ واجب الدوله اللي عندها مؤسسات ساعه شبابيه وثقافيه وفيها مشاكل ومش قاعده تستقطب بشكل جيد.
2: مش قلتوا ديما نقول نتواجه بحكم مؤسسه في بنقردان، على ذكر انت ذكرت بنقردان والشباب، مش كان فما مشروع وفما نيه وفما ديكلاراسيون وخطاب على المنطقه التجاريه اللي قالوا باش تحل المشاكل على الاقل الشباب اللي يخدم بالطريقه هذيك، وين وصل
1: هو الموضوع هذا؟ كان مطروح وقاعد باقي مطروح، والحكومه ونسالوها على المناطق الحره
2: خاطر حل
1: ما ينفيوش وما يعرضوش، لا يقول لك مطروح موجود تحت الدرس،
2: لا مبرر معناها
1: تحت الدرس تحت الدرس.
0: الى متى هذا البطء الاداري؟ الى متى قاعد صايره الناس قاعده تمشي؟
3: ما دامت بيبه في ليبيا ما عندناش طرف موثوق فيه باش نجموا، وانا على الاعلام العمومي لانه ولينا كنسالوا هكا وكانوا مش فاهمين. ما دامت بيبه في ليبيا ليخضع كما اراد ان يشير السيد زياد الماهر يخضع إلى أجندات أجنبية، تريد أراضي تونسية باش تحط فيها قواعدها، وتريد أشياء أخرى أمنية.
0: هذا حطيناها على جنب.
3: لذلك لذلك يا عواطف احنا ما عاشكوش نتاجر باش نتاجر مع الشريك على اليسار. لعلنا نسرع الآن بنفس الفكرة مع الشريك الجزائري اللي عبر هو على أنه متضامن معنا مستقبلنا مشترك، باش نعملوا مثل هذه المشاريع ونمكنوا أبناء بن قردان كلها تونس باش يكون عندهم محلات في هذه المناطق. لكن أنا شو أقول كلامته وش يغشش برشا من الناس، الله يرحم اللي توفى. لكن أنا لا أفهم لا امرأة مغربية ولا أب مغربي ولا تونسي ولا مصري يلقي بنفسه في البحر ومعه ابنه أو بنته أو رضيع. وهنا لابد من التنديد بهذا، والسيد النائب أشار لوسائل الإعلام والمسلسلات و و و اللي يلزمها تقول للناس هو موجود لبرا، راك ماكش ماشي للجنة. هؤلاء من يفعل ذلك هذا مثيل من يقوم بأعمال تخريبية وهي يكبر. أنت قصد شنو؟ واليوم
0: اي شمس الدين شنو
3: اليوم الحلقه يقولك. اليوم ولا تتكلف بسعر تنقل الى دول شمال اوروبا والدخول الى اوروبا.
0: هو يجاوبك يقول لك لهنا في تونس شنو باش نقعد نعمل؟ ما عنديش خدمه، ما عنديش دار، ما نجمش نعرس، ما نجمش نعمل مشروع.
3: انا عارفه لكن من يحرق نفسه ليش شهيدا؟ النفس البشريه مقدسه، وعلى كل انسان تونسي وغير تونسي ومسلم وغير مسلم ان يحافظ على نفسه الا يؤذيها، وإلقاء بأنفسنا في البحر مهما كانت الأسباب غير مشرع. وباقي يبقى النقاشات لمستقبل وطننا وازدياره شيء آخر. تحويل تحويل أبنائنا المفقودين
0: يعني اللي تحكي
3: فيه. لا أنا نحكي عموما. أنا شفته على الأسبوع اللي فارت، أنا قلت لكم قبل ما يقع هذا، مش اللي فارت اللي قبله، قلت لكم استغربت في 79 على الأقل إن شاء الله يكونوا شهداء عند الله غرقة في المغرب، ريت نفس المشهد.
0: شمس الدين
3: الإنسانية تتحرك، لابد أن أكلاز صغار
1: يعني فما مشكل،
3: فمشكل حقيقي
1: يعني فما مشكل كبير،
3: فمشكل يعني في الحياة والعالم.
1: يعني وكأنه الشباب والمواطن، أنا أقول لك اليوم راه ما زال ربما ثم عائلات ومتأكد
0: نعم
1: لو كانت تحلها الفرصة راهي تمشي
3: بأغنيهم وفقراء من يوم اللي لبس عليه بعثين المدارس الخاصة باش يحضر فيه للتصدير.
1: راهو ثم مشكل، راهو الناس
3: وما ناقصوش يا عواطف فهمتني.
1: اي شنو يولي
3: ما عقلي
1: يولي يلزمنا نتحملوا مسؤولياتنا.
0: صحيح هذا المطلوب،
1: يلزمنا نتحملوا مسؤوليات.
0: هذا واقع شنو كيفاش نتحملوا
1: مسؤولياتنا
0: منه.
1: يعني نون الجماعة معناها المؤسسات التربوية،
0: ايوا
1: المعلم في المدرسة بالسلطة هيك الأدبية اللي عنده، الإمام الخطيب لو حالينا من هاك
3: الصور المتحركة، كل شيء في ثقافة الإنسان وتعلقه بوطن
1: الشباب
3: وام وجد وتراب
1: دار ثقافة، المسلسل البرنامج الإذاعي
0: هذا الكل على أدوارهم الحقيقية.
1: هذا الكل يلزم يكرسوا رواحهم باش يرجعوا الثقة والأمل في في في أجيال، في جيل معناها قاعد ينشأ، وراه جيل معناها جيل هذا محرك، ها هو ذا اللي باش يكبر وباش يحرك البلاد الطاقه الحيويه نتاع تونس.
3: في الجيل فما يعرف دور سوروس اللي يشري كل شهر وشهرين في بطو باش يستدعي هؤلاء، ومدى مساهمته ومدى كيفاش غرقوا وعلاش الان واين موجود. والشباب راهو اللي على تيك توك عمل اللي يحكي فيه الكل، حلوا شافوا وين السفن وين الانتظار، لانه فما سفن كبرى لمنظمات سوروس المشهور والمعروف توقف وتنادي الناس يجيوني باش نقوم بعملية المرور. لا نشك حتى أحيانا في كيف فقدنا أبنائنا.
1: على فكرة هو إلى حد الآن ثم ما زال ثم عنا مفقودين، ما مش موجودين في السجون الأوروبية، ما مش موجودين أحياء، وما وقعش تأكيد غرق
0: نعم
1: دون اللي يغرقوا.
2: هذه شبكات
1: راهو ثم اللي مش موجودين
0: موجود
1: ونقول ومتأكد أنه راهو ثم شبكات التجار بالبشر
0: نعم.
1: على الخط، وثم شبكات زادة حتى متاع أعضاء تجارة أعضاء بشرية راهي زادة على الخط. وبالتالي الموضوع خطير وخطير وخطير جدا جدا جدا جدا، وما نخليوش يزيد يسكن عقل شبابنا وعائلاتنا أكثر فأكثر. ويلزمنا من تو نقولوا يزي فيها ألف بركة
0: نعم،
1: ضيعنا الوقت يا سيدي، شخصنا عملنا الشطحات، عملنا الوحدة، يعني نحكي توا على فترات الكل
0: نعم.
1: لأنه تم ترويج الإخوان المغاربة. عملنا اللي نحبوا عليه وعملنا حرية التعبير وتكلمنا وقلنا وكل واحد تكلم وقال اللي يحب عليه. وهون في الفيسبوك الدور وتلقى الأنواع والأشكال.
3: يا أستاذ ثم عمل شبكي يزم يفهموه كما قالوا للإسبان راهو كان تحرقوا بالعوم تتعداو كما قاعد يتقال التوانسة اليوم اللي يحرقوا مع أطفال إيطاليا مجبورة باش تعطيه دار وتمكنوا من معيشة أطفاله ويدخلوا الأطفال للمدارس بقوة القانون مما جعل ناس مقابل هذه الدعاية الفيسبوكية من منظمات أنا متأكد من مصدرها تصدق ذلك وتأخذ أبنائها كتذكرة عبور إما للموت أو للأوراق.
1: وهذا خطير وهذا ما يلزموش يتواصل وهذا إحنا اللي يلزم
3: ندخلوا على طرف الإيطالي يلزم تعامل الناس كلها بنفس الشكل حماية لأطفالنا.
1: إحنا اليوم يلزمنا نوقفوا لبلادنا, اليوم يلزمنا نرجع نأمنوا برواحنا, ورانا عنا مخزون لا بأس به وما زال عنا إمكانيات.
0: وعليش من وعليش الكفاءات متاعنا ما تتجندش الكل باش تعمل إنتاج لي باش تقول فيه لا يزي فيه البركة ستوب ما هالهجرة غير نظامية. علش اليوم ما نعملوش حملة, مش حملة إذا ما تكون طويلة الأمد إنه إحنا كنا نتجندوا باش نقولوا لا يزي فيه البركة راهو هاو المخاطر هاو البرا شنو باش تلقى هاو
3: ونكلموا الأجنبيين يقولوا له جبيك تفكنا في أبنان. إيش معناه كي تعمل قانون كي يبدأ الحارق الغير قانوني مع أطفال ترحب به على خاطره عنده باش يشكلهم على ما يريد وسيحولهم إلى إيطاليين أو فرنسيين.
0: وكيبدأ العكس ما تقبلوش
3: بالضبط
0: خلي في الشارع
3: كيبدأ مفتول السواعد وقادر على تفكير ما حشيش بي أرجع.
1: أنت يزمك توفر أسباب مناعتك
3: أي نعم.
1: من الداخل
3: أي نعم.
1: والخارج راهو يخدم في
3: الأجندة متاعك بالمعاملة بالمثل
1: أي مثالش معاك
3: غير هذا
1: أما لكن العامل الداخلي يلزم يكون هو ديما المحدد وينبنيه مناعتنا ورانا ماناش بعاد وعنا من الوسائل ما يكفي باش نرجعوا لها. التوعية عنده دور
0: أكيد مهم جدا,
1: أما مع التوعية زادة مطلبته شنو هو يحب يعيش حياة كريمة وجذبته غادي خطر ثم شوية لوكس ثم خدمة وثم كيما يخدمش عنده شوية امتيازات اجتماعية وغيره. احنا ساعات المطلوب موش برش كيما انت وراه فئات هذا البلومبي والخدام وغيره حتى الطبيب والاطباء الشبان انت توا تلومو ياسر باش يهاجر توفر له الحد الادنى مش طالب حاجه مش طالب المستحيل ومش طالب الحاجه الكبيره.
0: وهذا اذا القوه في الاجيال السابقه اللي هي ما فكرتش في الهجره غير النظاميه لانها
1: وفرهم الحد الادنى
0: كيما
1: خلي اللي يخرج لبرا يتكون ويرجع لبلاده وهو سعيد وفرحان باش يخدم فيها ويزي فيها الف بركه. وخلي نختم بحاجة, حتى ما يسمى زادا معارضتنا ولا المعارضة اللي منا ولا منا بأنواعها باللي تتسمى معارضة واللي ما تتسماش واللي عنده رأي معاه واللي عنده رأي مخالف بربي كيف تدعم ولا كيف تخالف قولنا أعطينا بدايل خلينا نسمعه شنو برنامجك الاقتصادي البديل شنو برنامجك الاجتماعي البديل وإن شاء الله بلادنا أنا متأكد حتى لو كان باش نتعرضوا الأزمة من الأزمات راهو متأكد في النهاية مش نخرجوا منها
0: أكيد. المشاكل هذه أنها تخرج من الأزمات هذه إن شاء الله
1: وعن البوتنسيال.
0: شكرا جزيلا لك يعطيك الصحة سيد النائب زياد الماهر على كل ما تفضلت به في حضورك معنا اليوم نورتنا. هذيلي
4: عنا فائز نحب نقول ألف مبروك بعد عملية القرعة ونحب نحيي من خلال لطف المكي صاحب بلاد البريئة حلمي الحاج علي سعد هو اللي جاوبنا الإجابة صحيحة. دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تنظمها إيطاليا خلال هذا الأسبوع ألف مبروك الحلمي علي الحاج علي سعد
0: مبروك يا حلمي.
4: تحية للمستمعين المتابعين 100% إجابات كانت صحيحة
0: يعطيهم صحة مشكورين برشا كلهم على التفاعل. شكرا لك حاتم يعطيك صحة كما العادة.
4: شمس الدين
0: نخليوك الغدوة تقعد انت وسيمه وزير
3: الوطن يستحق منا عمر
1: مش برشا نوال
3: كامل العمر لان سنبقى فيه الى ان يبعث الله
0: يعطيك الصحه. وحتى كي نمشي احنا نخليو لاولادنا ونحن ريت كل المجهود اللي نقوموا به راه من اجل تونس معنا حتى غايه اخرى فقط من اجل مصلحه تونس وبلادنا محليها ما نخسروهاش ان شاء الله.
1: على ما سيد النائب
4: ماشي
0: شكرا لك ايمن يعطيك الصحه نجل عطيه مشكورين برشا كلكم
4: ربي يكثر منك الناس.
0: الكلمه بعد شوية القسم الأخبار محمد بشير شاكيك وبشيجيكم يعطيكم موجز الرابعة إلى اللقاء.
5: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 104.7
6: عدلوا الموجة واسمعونا
7: يا ناس رملة وبحر وشمسية ولا عرباني
6: برمجة الصيف تعمل

0: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي اليوم أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل زرزيس، وأفاد بأن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. ويذكر أنه تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين على سواحل مدينة بنغرتان جرجيس إثر غرق المركب. يواصل الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان تنفيذ سلسلة من الدورات التكوينية للنساء في مجال التمكين الاقتصادي في اختصاصات مختلفة بهدف تمكينهم من بعث مشاريع خاصة بهن، كما تم تمكين الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدورات تدريبية في اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي. بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 والذي انطلق يوم الجمعة 7 أوت الجاري حوالي 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. كما نفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية. ألقاكم في الخامسة، السلام عليكم.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: استوديو سبت منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير.
4: مرحبا بكم مستمعينا في استوديو السبت اللي يتزامن مع عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم باش يكون الموعد مع الدفعة الأولى من منافسات الجولة الافتتاحية. اليوم باش نتابعوا من خلال النقل مباراة أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم كما قلنا دفعة أولى، في انتظار زيادة غدوة الدفعة الثانية. ونعطيكم فكرة على البرنامج كامل بالنسبة للجولة الافتتاحية. بعد شوية انطلاق المقابلات كلهم على 4:30. الملعب التونسي وجه ندريس في قسم مباراة شي زفار هباديس بن صالح. في الفار من سلوفينيا أزمير ساغروكوفيتش. أما الحمام سوسة الاتحاد المنستيري مباراة باش حكمها حسين بن سيسي، في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. مباراة هذه باش تولى التعليق عليها الزميل ذكر زرافي بعد قليل. تقدم ساقية الدائري وجه شبيبة العمران، مباراة باش حكمها حسني النيلي، في الفار حامزة جعيد. اتحاد بن قردين نادي حمامنا، في مباراة باش حكمها سيف الورتيني، وفي الفار خالد قويدر. يوم الأحد غدوة مع 4:30 ترجي الرياضي نجم الرياضي الساحلي اللي قال قمة هيثم ترابلسي في التحكيم، وفي الفار من سلوفينيا أسمير ساغروكوفيتش. النادي البنزرتي وجه المستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة حكمها منتصر بالعربي، وفي الفار أمير العيدي نجم المتلوي. النادي الإفريقي مباراة حكمها أمير لوسيف، وفي الفار من سلوفينيا أيضا ألكسندر ماتكوفيتش. ترجي جورجيس الأولمبي البيجي حكم رئيسي أمين الفقير، وفي الفار هيثم جيرات. هذا هو المحتوى متاع استوديو السبت. إن شاء الله التحليل الفني كالعادة لدفعة مقابلة اليوم يكون حاضر في آخر البرنامج مع نجي عاشور. توصلكم تحية لطفي المكي في الجانب التقني، معكم ساني البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: مرحبا من جديد مستمع إذاعة المونستير، رجعنا لكم أكيد في استوديو السبت باش ناخذوا فكرة على انطلاقة مباراة ملحة مصوصة الاتحاد المونستير. قبل هذا حبيت نوه بأنه مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام الأنف الرابطة قبلت تأجيل المباراة. نمشي مباشرة للذكر، ناخذوا المعطيات الأولى لانطلاقة مباراة ملحة مصوصة الاتحاد الرياضي المونستيري. مرحبا بك ذكر.
1: من ملعب علي الحوار في حمام سوسة. إذا عندك

0: طيب أكيد نمشيو للذاكر في الأثناء نعطي البرنامج كامل. إذن ملعب التونسي نادي صفاقسي في مباراة اليوم، أما الحمص سوسة اتحاد مناستيري تقدم ساقيه الدير شبيبة العمران، كما قلنا مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف المباراة هذه اتأجلت. نعاود نرجع من جديد للذاكر، تفضل يا ذاكر. ضعيف شوية، ضعيف شوية، ممكن نجم نحسنوه. باقي يقعد ضعيف شوية الحقيقة. بالنسبة لبرنامج مقابلة غدوة في الدفعة الثانية، ترجي الرياضي يواجه النجم الرياضي الساحلي، مباراة زفرة هيثم ترابلسي، في البار من سلوفينيا هاسمير ساجروكوفيتش. شفنا أنه في الجولة الافتتاحية باش تم الاعتماد على طواقم تحكيم من سلوفينيا. نادي بنزرت يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى، الحكم منتصر بالعربي، في البار أمير العيادي نجم المتلاوي نادي الإفريقي أمير لوسيف، وترجي جرجيس الأولمبي البيج الحكم أمين لفجير. تفضل يا ذكر.
1: شكرا لك سناء، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا. اذا الصوت واصل هيك اخي افضل
0: افضل افضل
1: تعطيني اشاره.
0: افضل افضل
1: يعطيك الصحه. كل عام والرياضه التونسيه بخير، كل عام وكره القدم التونسيه بخير، في ظل الظروف، في ظل الحراره المرتفعه، في ظل الطقس كبير سخون برشا اليوم وغدوه، ربي معلم لعبيه، احنا على الاقل في مكان مريح شويه، لكن نتمنى وان شاء الله الامور تكون افضل بالنسبه على الاقل في المقابلات القادمه وفي المرات القادمه. ما راح تسمعوا فيها ولا لا؟
0: نسمع فيك ذيك الناس،
1: فما عندي صوت به. أكيد مباراة الجولة الأولى بطولة طرف المحترف الأولى هي مباراة أجوار، تجمع بعد لحظات من الآن، بعد دقيقة من الآن، للأمر الذي بحمسوس الصعد حديثا للرابطة المحترف الأولى بالاتحاد الرياضي المناسيري، فريق تحصل على المرتبة الخامسة في السنة الفارطة، اللي هي مرتبة لا ترضي الأنصار نتاعهم في موسم ما كانش معناها مميز بكل أمانة من نواحي الكل. بالتالي الاتحاد المناسيري يحاول في رغم الظروف الموجودة ورغم الوضعية الموجودة في بداية الموسم، عدم تأهيل اللاعبين وغيره، لكن مع هذا الاتحاد يحاول يتعامل بوضعية الموجودة بالنسبة لانطلاق الموسم الرياضي. فما صوت قاعد يرجع لي، فما مانيش صراحة مرتاح، قاعد فما صوت قاعد الصوت نتاعي قاعد يتكرر.
0: به نجم نقعد نحكي شوية ولا نعطي فصل موسيقي لطفي باش الأمور تبدأ خمسة على خمسة، وباش نركحوا إن شاء الله الأمور تقنيا ونكملوا نواصلوا النقل المباراة اللي في البرنامج باش تبعوها كاملة على موجات إذاعة المونستير، مباراة أمل حمام الصوصة الاتحاد المونستيري. فصل ثم نعود.

0: الأربعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المونستير، أكيد في استوديو السبت. نذكر أنه باش نتبعوا مباراة أمل حمام سوسة الاتحاد المونستيري في إطار الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأيضا نتبعوا بقية النتائج في دفعة مقابلات اليوم. نعاود نرجع من جديد الملعب بوعلي الحوار في حمام سوسة مع ذكر. تفضل يا ذكر.
1: شكرا لك سناء، يعطيك الصحة. هيك يظهر لي الوضعية أفضل.
0: خمسة على خمسة.
1: موسيقى لو سمحت لطفي. وأكيد نبدأ في النقل المباشر في افتتاح الموسم الرياضي 2026-2027 في لقاء الاتحاد الرياضي المونستيري والأمل الرياضي بحمسوسة في ملعب بوعلي الأحوار في حمام سوسة. فما باقي الصوت قاعد يرجع لي، وفما الأمبيونس قوية بافي لو سمحت. معناها كيفاش نجموا نقصوا سينو ماني خلنا نظموا الامور صفه نهائيه، لانه عندي صوت قاعد يرجع لي والامبيونس عاليه برشا، لان ملعب وعلي الاحوار في حمام سوسه. اذا فما امكانيه كيفاش نجموا مع حمدي على كل نبداو. ما قلت في نقل المباراه، 3 دقائق لعبه تعادل 0-0. تشكيله الفريقين في مباراه زفر الحكم حسين بن ساسي، سعد وائل المحواشي، حمزه جلاسي، حكم رابع وائل جانجي. بالنسبه لحكم الفار الكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، يساعد مهدي بسرور، ومراقب الحكام عصام الرحموني، تنسيق الاعلامي عمر العوري ومنصور الامام. مباراه 4 دقائق منذ انطلاقها. تشكيله الاتحاد المونستيري باش تشوفوا اللي تشكيله مختلفه تماما بين السنة الفارطة والسنة الحالية. أحمد سليمان في حراس مرمى، عبد الرحمن بوسقندة، رائد بوشني، باريان عزوز قائد فريق، يوسف بنغا، ميراس بن حسن، شيم جبالي، بهاجا تسيرابا، صالح بربرهومي، سامي بوعلي، ومهدي القنوني في الاحتياط، ياسين قلال، منتصر بغزالة، عثمان دياني، مازن سلامة، عدنان اليعقوبي، علي بريبش في راس ميلادي، وابراهيم قدياغا. والاتحاد الرياضي المونستيري في برشا ملاعبية ناقصين مع عدم تأهيل المنتدبين الجدد، اللي ان شاء الله حسب الاخبار اللي عندي وحسب اخر المعطيات ان شاء الله وسط الاسبوع القادم باش يتم تأهيل كل اللاعبين، لان الامور مرتبطه امور ماليه، توفير 300,000 دينار الى جانب امور نتاع تحويل المبالغ الماليه بالعمله الصعبه خارج تونس للفرق اللي هذه كره بالراس داخل منطقه الجزاء. وممتاز احمد سليمان، ممتاز احمد سليمان، يخرج الكره قبلها فما تسلل، قبلها فما تسلل للاتحاد الرياضي المونستيري. الكره اخيره كانت راسيه ريان بن عبد الله لاعب الامل الرياضي بحمام سوسه، واحمد سليمان ارتماء مع استغلال طول القمه نتاعو، عمليه الارتماء خلط على الكره، حط الكره بعيد، لكن قبلها فما تسلل. خلنا نعطيكم تركيبه الفريق، تركيبه فريق الامر بحمام سوسه. محمد امين الحزقي، ريان بن عبد الله، جعفر موسى، نور الباجي، ايوب شعبان، خليل المشرقي، عياض الحولي، مالك بعيو، عمر السماري، فادي بوعلي سليمان، ومحمد امين بن جراي في الاحتياط، نصري شرف الدين، مؤيد حسين، محمد امين الهلال، نسيم بوقديد، علي بن حسين، فخر العوجي، مصعب ساسي، ورائد الحاج عبد الله. الفرنسي رومان فولس هو مدرب الاتحاد المونستيري، 36 سنه مدرب لاول مره عنده تجربه في البطوله التونسيه. ويوسف المهيبي ايضا أول مرة كمدرب أول في فريق في الرابطة المحترفة الأولى، اللاعب السابق للمستقبل الرياضي بالمرسى، للنادي الإفريقي، للنجم الساحلي، لاعب دولي سابق. وأكيد اسمه أيضا متكون من ناحية الأكاديمية، لأنه خريج معهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد. على كل المباراة انطلقت في توقيت الآن 7 دقائق لعب و6 دقائق لعب في الشوط الأول، وما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. ما زال الكرة الاتحاد المونستيري يحاول يتحكم في الكرة في بداية المباراة. هذه كرة من الجيل يسار، صالح برومي يتعدى صالح برومي، جوز لاعبين في مجلس تسلل، محاولة المرور لكن تدخلوا فما قبلها، فما حكم يعنى لتسلل، ويقول نرجع المخالفة الحكم بالفعل يرجع المخالفة لصالح البرهومي، حكم يعنى المخالفة اللي فيت صالح البرهومي في أول عملية للاتحاد المونستيري. انطلقت من الجهة اليسرى وقعد بكل أمانة، معناها كيفكم كيف المشاهدين توا نصور على الوطنية الثانية وكيف اللي متبعوا لهنا نكتشف في تركيبة الاتحاد المونستيري، لأنه تركيبة تقريبا 90% مختلفة على تركيب سنة الفارطة. إذا حين رايد بوشنيبة ومعاه يمكن فانه تقريبا تشكيله جديده للاتحاد المونستيري بنسبه مئويه كبيره برشا، بنسبه 98% تشكيله. حتى معناها الملاعب اللي كان يلعب في السنه الفارطه اساسي بصفه كامله هو عثمان دياني، اليوم موجود على بنك احتياط، ومفهوم لانه عثمان دياني انطلق مؤخرا في التحذيرات مع الاتحاد الرياضي المونستيري. التعادل 0-0 في توقيت 7 دقائق لعب، وهذه مخالفة أولى للاتحاد المونستيري. مهدي القنوني في تنفيذ المخالفة، صعود لاعب الاتحاد المونستيري، محاولة استغلال الكرة الثابتة كما قلنا فما تقنية الفار، هذه كرة في القائم الثاني ويمشي الحارس ياخذها قبل ريان عزوز، ياخذها الحارس محمد أمين الحزقي قبل ريان عزوز، إشارة أنه أمر الرياضي بحمام سوسة. كان هو فريق اللي طلع في الرابطة المحترفة الثانية في سنة الفارطة، ثم الفريق هذا كان لعب مقابلة يمكن لقب الشرف على الرابطة الثانية، لعب في ملعب الجنات مع تقدم سقيط الدير، وكان أنا هزم من تقدم سقيط الدير، وبالتالي النجم نقوله معناه في السنة الفارطة يعتبر الفريق الثاني في الرابطة الثانية وراء تقدم سقيط الدير، فريق تم تأهيل ملعب أبو علي الحوار في الأسبوع هذا لأنه كان ممنوع باش يلعب في كان غير مؤهل الملعب، لكن تم تسوية الوضعية من ناحية كل النواحي خاصة من ناحية التقنية الفار، وبالتالي تمكن الفريق باش اليوم يستقبل اتحاد مناسيري في ملعب بن جنات. هذه مركب عيو وتدخل أمام شيء مجبالي متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي سابقا، هو لاعب تكون في الباتريوت دي سوس في الوطن السوسي، أقدم فريق في كرة في الرياضة التونسية فريق الوطن السوسي، ومن بعدها تعدى النجم الساحلي بعد عمل تجارب أخرى مؤخرا كان في النجم الساحلي، ثم تم فسخ عقده وبالتالي تحول لفيت الأمريد بحمسوسة. مع الإشارة بالنسبة للأمريد بحمسوسة تعرفوا أنه فما أكثر من لاعب اللي تم التعاقد معهم وأغلبهم شو الملعب السوسي، هم من اللاعبين اللي كانوا بارزين في السنة الفارطة في فريق الأمريد بحمسوسة، أسماء كيما تريتر وكيما لبريكي كيما خالدون منصور ملعبية تم إنهاء التعاقد معهم في تربص الأخير اللي صار في مدينة حمام بورقيبة. على كل المباراة في شوطها الأول هذه كرة بالرأس يحاول يخلط قائد فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة، وغادرت الكرة غادرت الكرة خارج الميدان فادي بوعلي سليمان كورته غادرت، وبالحقيقة ما فهمتش الأزياء متاع الاتحاد الرياضي المناسيري معناه شنو هو محلها من الأعراب، الأزياء هذية ما همش ألوان الاتحاد الرياضي المناسيري بكل صراحة، معناه ألوان لهم زرقاء ولا هي ألوان خضراء ولا هي ألوان بيضاء، معناها بين بين في انتظار الزي الرسمي اللي البارح تم الكشف عليه، زي رسمي ممتاز جدا بالعلامة التجارية الجديدة للاتحاد الرياضي المناسيري اللي علامة خاصة بالفريق وبتم تسجيلها أكيد في الملكية الفكرية والملكية الصناعية بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسيري، وفي انتظار انطلاق الموسم معمول به هو سنة أنه ديما الفريق اللي يبدأ عنده زي رياضي جديد يلعب أول ما يبدأ به يلعب به في أرضية ميدانه، هذاك عليه يمكن ما يبداش من الجوله الاولى، هذا المعمول به عالميا وانا حسب مساله، بالتالي يمكن تم ارجاء اللعب زي الرسمي الاول للاتحاد المناسيري، تعرفوا فما زي معناها في الملعب نتاعك وزي خارج الملعب نتاعك، بالتالي تم ارجاء الامر هذا للمقابله القادمه ضد الملعب التونسي في ملعب بن جنات بالمناسير. ننتظر كما قلت يمكن الأهداف، ننتظر ارتفاع النسق، ننتظر في مستوى أعلى من الجانبين، بداية موسم الفرق زوز يمكن فريق الأمر الرياضي بحمسوس عمل أكثر مباراة ودية من الاتحاد الرياضي المناسيري، هذه كرة اللي فيت بها جاء يلعب على الجهة اليسار في اتجاه ريان عزوز، ريان عزوز طويلة من ريان عزوز في اتجاه صالح البرهومي داخل منطقة الجزاء يحاول يتعدى صالح البرهومي، لكن تغطية دفاعية جيدة تغطية دفاعية جيدة يخير يخرج الكرة، لكن صالح برومي ضربت في الكرة وتماس فيت الأهلي الرياضي بحمام سوسة، بداية موسم من نواحي الكل من الحرارة من كما قلنا معناها الانطلاقه ديما تبدا صعيبه من نواحي الكل حتى في الامور التقنيه نتاعنا حتى في التعليق حتى غيره، وان شاء الله تو بشويه بشويه مع كما قلت اليوم نهار سخون وغدوه بشكون اكثر حسب الملامح العامه وحسب ما قال تم الاعلان عليه من مصالح الرصد الجوي. هذه كره اللي فاتت الامر الرياضي بحمسوسه في وسط الميدان محاوله المرور تمشي على الجهه اليسرى لجعفر موسى يحاول يلعب الكره قصيره، او حتى امل حمسوسه ما تمكنش من تاهيل اللاعبين الاجانب نتاعو، يعني متمكن من تأهيل اللاعبين المحليين نتاعو اكثر من اسم تم تأهيلهم لكن اليوم مش موجودين، لكن ما تمش تأهيل اللاعبين الاجانب نتاعو بنغا، ومخالفه يقول الحكم في مجلس مخالفه يوسف بنغا اللي السنه الفارطه كان تقريبا يلعب في الفريق النخبه وفي مرات قليله جدا طلع على الفريق الاكابر، لكن معناها ما لعبش يمكن مقابله او اثنين لعب اساسي او دخل في وسط اللعبه، معناها بالتالي مو يعتبر لا ينتمي لمجموعه فريق الاكابر. انت قلت ان اتحاد مناسيري متغير بنسبه كبيره برشا، هذه كره لفت بوشنيبه يحاول يتعدى بوشنيبه فمش مخالفه يقول الحكم، الحكم فما يوسف بنغا فما كره داخل مناطق الجزاء، وممتاز ميراس بن حسن ممتاز ميراس بن حسن عمل التغطيه جيده، ميراس بن حسن هو من انتاج الاتحاد المناسيري ما بنفرش شبان في الاتحاد المناسيري، نفس الشيء بالنسبه لعبد الرحمن بوزكندا كما قلنا ميراس بن حسن، هذوما الاسماء اللي موجودين هما ابناء الاتحاد، ثم نلقاو فما سامي بوعلي اللاعب الجزائري اللي في السنه الفارطه كان موجود مع المجموعه لكنه لم يشارك مع الفريق اللي يمكن نذكر مره ولا اثنين تحط في ورقه المباراه، بالتالي ماهوش فريق اللاعب اللي موجود دائما في تركيبة الاتحاد المنسيري مع بعض الإصابات، يمكن زادة الرصيد البشري والمستوى متاع فريق الاتحاد المنسيري ونوعية اللاعبين نوعية جيدة جدا. هذاك علاش في السنة الفارطة يمكن أنا صعيب تصعب بالشرقة واحد المكان متاعه في وسطهم في وسط الفريق، بالتالي فرصة سنة للاعبين في بداية الموسم وقت لما زال ما تمش تأهيل اللاعبين فإنه فرصة لهم. معرفش سنة إذا عندك النتيجة الحالية، تقدم سقيط الدائر متقدم على شبيبة العمران 2-0 إذا أول أهداف في الموسم. زياد العلوي في الدقيقة الأولى، الساعب السابق الاتحاد المنسيري، محمد علي العمري في الدقيقة الخامسة، وهي إعادة لمباراة الكأس في السنة الفارطة. كرة بشترجع لفيت الفريق المستقبل لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة في توقيت الآن 13 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0. ملك بعيو يحاول يتعدى، يعمل تمريرة جيدة ملك بعيو، التسديد والحارس سليمان، والكرة مازال داخل منطقة الجزاء والتغطية، والكرة لصالح البرهومي، كرة لصالح البرهومي، يتعدى صالح البرهومي، وفما تدخل وفما مخالفة، فما مخالفة لفيت صالح البرهومي. فالعملية الأخيرة اتحاد منسيري حتى ما لعبش برشا مقابلات، وحتى اللي تفرجوا فيه في بعض التمارين وبعض معناها يأكدوا أن المشكلة في الاتحاد منسيري هي مشكلة دفاعية، معناها الآن مازال فريق من ناحية دفاعية فما برشا نقاص، وإذا نعرفوا أنه فما خط كامل غادر الاتحاد الرياضي منسيري، معناها ملعبية مع غيابات اليوم ليوسف الحرش المشارك مع المنتخب الوطني أقل من 21 سنة اللي هو يلعب في الجهة اليسرى، شيء اللي خلي المدرب اليوم يلعب عبد الرحمن بوزقندة في الجهة اليسرى. ريان عزوز يلعب قصيرة مع ميراس بن حسن يهز راسه، ميراس بن حسن قصيرة مجددا مع ريان عزوز لشيء مش بالي قصيرة لميراس بن حسن يهز راسه ميراس بن حسن ليلعب في اتجاه بها جاء تتفكل الكرة في مكان اللي مفروضا تفكلوش فيه الكرة، لكن أنقذ الموقف لأنه افتك الكرة أنقذ الموقف. ميراس بن حسن يحاول يتعدى فما تغطية، ولكن تتفك الكرة للسماري والضغط على دفاع الأمر الرياضي بحمام سوسة، يحاول يبعد الكرة ريان بن عبد الله مرة أولى مرة ثانية، ثم غادرت الاتحاد منسيري. الواضح على الأقل في الدقائق ال 15 الأولى الزوز في رقمه زالوا مو جاهزين، هذه الملامح الأولى لل 15 دقيقة الأولى نتاع الشوط الأول نتاع بداية موسم الرياضي، مازالوا الفرق الزوز مهم جاهزين لانطلاق الموسم للبطولة، مازالوا في إطار الإعداد لأنه ما فماش ملامح متاع يمكن عمليات فنية متاع أوتوماتيزم آليات لعب اللي واضحة، فما شوية يمكن عشوائية. دي كرة فيت اتحاد منسيري لكرة خطيرة فيت جنوني يمر على اليمين، ممتاز الكرة لبوشنيبة خطيرة جدا وتحرر الحارس، يدخل الحارس كرة قصر ريان بن عبد الله كانت ماشية في اتجاه سامي بوعلي في أول عملية للاتحاد منسير. أول عملية بدأت من وسط الميدان مشيت صار ديكلاج على الجهة اليمنى، التوزيع وتدخل الحارس الحزقي محمد أمين الحزقي، ترجع الكرة لفيت الأمل الرياضي بحمام سوسة. أيوب شعبان اللي سبق له باش يلعب في الاتحاد منسيري، تمشي الكرة على اليسار طويلة في منطقة اتحاد منسير لكن تماس للاتحاد الرياضي منسير. ملعب علي الحوار في حمام سوسة، ملعب اللي قلت تم تأهيله وتم تركيز فيه تقنية الفار والأماكن اللي طلبهم تقنية الفار، بالتالي يوم 18 أوت تم زيارته من لجنة تأهيل الملاعب وتم إعطاء تأهيل ومخالفة لفيت الاتحاد منسيري، تم تأهيل الملعب لأن الفريق تقريبا كان بيش يلعب في ملعب الأولمبي بسوسة لكن وقت اللي تأهل أكيد الملعب أصبح جاهز، هو ملعب بكل أمانة معنا خير من برشا ملعب أخرى، عنده إشكالية فقط أنه قرب المدارج المغطاة من مناطق من بنك الاحتياطيين وأيضا من خط التماس، باقي كل ملعب معناه ما فيش إشكاليات رغم أنه ملعب جاي في وسط ملعب في وسط حمام سوسة. ترجع الكرة لفيت فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة الاتحاد منسيري، ريان عزوز باش يلعب الكره الاتحاد منسيري قصيره لميراس بن حسن يلعب كره على الجهه اليمنى لبنكا، اما الحمسوسه وقت اللي قدم الاتحاد منسيري نسبيا طلع له شويه وخر الأمر الرياضي بحمام سوسة عكس بدايه المباراه، الاتحاد قاعد يتحكم في اللعب، شيء مش بالي في اتجاه الكره، كان الفكره جيده لكن الكره كانت قويه شويه على صالح البرهوم، هي لصالح برم. كرة في وسط الميدان لفت الرياضي بحمسوس تبادل الكرة في اتجاه قلب الهجوم، فما ريان عزوز في عملية التغطية، ريان عزوز مع مهاجم الأمريدي بحمام سوسة ويحاول يتعدى لاعب الأمريدي بحمام سوسة محمد أمين جراي، كرة داخل منطقة الجزاء والحكم قريب حسين بن ساسي، حسين بن ساسي حكم قريب العملية يعطي إشارة مواصلة اللعب. كرة بس فما الكرة لفيت الاتحاد الرياضي مناسير، الحكم يلعب هذا جنوني جنوني جنوني يحاول يتعدى جنوني مخالف الاتحاد مناسير جنوني ومخالف الاتحاد مناسيري حاولت العملية الأخيرة. كانت فما مطالبة بالعودة لتقنية الفار من لاعبين الأمريدي بحمام سوسة، يعني عملية ريت ما فيها حتى شيء لأنه التدخل كان جيد. وكيد فما حكم معاه الحكم السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش اللي فما حوار بيناتهم بالسماعات. كرة باش ترجع لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري في وسط الميدان، يبقى تعادل 0-0. ترجع الكرة مخالفة الاتحاد الرياضي المنسيري، برشا حرارة الشيء اللي يخلي الملاعبية في كل لحظة سناء يحاولوا يمشيوا ياخذوا شوية ماء، ولهنا معناها الإشكالية مش حتى في أخذ الماء، في الإشكالية حتى في عدم تواجد المياه معناها المعدنية. بالتالي كل فريق يحاول بطريقته الخاصة يكون عنده مياه معدنية تتوفر باش يمكن الملاعبية في الحرارة هذية باش يشربوا الماء، وتعرفوا توا حتى استهلاك الماء في الحرارة هذية معناها مضاعف. كرة لريان عزوز باش يلعب كرة في وسط الميدان لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري، فما جنون يطلب كرة، ريان عزوز نتصور باش يلعبها لاتيرال، بالفعل تلعب كرة قصيرة لأنه تمركز جيد كان من لاعبي الأمريكي بحمسوسة. الاتحاد المنسيري اليوم يلعب من غير قلب هجوم، معناها بأتم معنى الكلمة، فماش لاعب قلب هجوم يلعب بأظهرة، والجنوني هو اللي تقريبا كل مرة يدخل كقلب هجوم، في ظل يمكن زاد مدرب حسب المعطيات اللي عندي المدرب مصر أنه مثلا ما يشاركش جادياغا، أنه ممكن غير مقتنع باللاعب هذا، معطيات اللي كما قلت أسوقة بكل احتراز. أنا حسب الناس اللي يتبعوا فما ملاعبية يمكن شوف المدرب أنهم ما يكون ما نجموش يكونوا صالحين بالنسبة لي للمرحلة القادمة. هذا تماس لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة، لأنه اليوم القاو العبد اللي مش موجود، ياسين العمري مش موجود، والله برشا أسماء أخرى تونس نتذكرهم اللي هم ملاعبية كانوا أساسيين في الموسم الفرد، لكن اليوم هم مش موجودين في تركيبة الاتحاد المنسير رغم انطلاقهم في التحضيرات من بداية الموسم، لكن ما تحولوش لتربص حمام بورقيبة، والفريق قعد يحضر بدون اللاعبين هذوم. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، هذه كرة لفيت الأمر حمسوسة وكرة خارج الميدان من بعيو، كرة خارج الميدان في العملية الأخيرة من ملك بعيو بعد ما كان في تدخله كان أقوى وتمكن باش ياخذ الكرة على مدافع الاتحاد المنسير. كرة ريان عزوز، ريان عزوز أكيد ما نجموش نحكم على مدرب التحضيرات نتاعه والاستعدادات رومان فولتس وإلا حتى أمل حمسوسة، تعرفوا اللي البداية كانت مع محمد علي نفخة هو اللي قام بالتحضيرات الأولية حتى التربص حمام بورقيبة، ومن بعدها صارت اتفاق معناه أنه يغادر بالتراضي، ويوسف مويهبي كان خذ الفريق في الأيام الأخيرة، معناه ما قعدش برشا، قعد بلال بشوش المدير الفني للفريق هو اللي يشرف على الفريق الأكابر، ثم المويهبي هو اللي كان أشرف على تحضيرات مباراة الاتحاد المنسير. كرة طويلة في اتجاه بوعلي، سامي بوعلي يحاول ياخذ الكرة، سامي بوعلي وفما الحكم المساعد الثاني يقول مخالفة، ما نعرفش المخالفة منين جات، الحكم المساعد الثاني حمزة جلاسي أشار المخالفة، تنافس كان عادي جدا يمكن ما كانش فما تدافع، لكن وقفها حكم المساعد من خلال الإشارة متاعه، والكرة تمشي لفيت فريق الأمر الرياضي بحمام سوسة باش يرجعها متوسط الدفاع ريان بن عبد الله. ريان بن عبد الله يلعب كرة طويلة تمشي مباشرة للتماس بعيد على عمر السماري، تماس لفيت الأمل الرياضي لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري، ولهنا الحكم المباراة في توقيت ما نعرفش باش ياخذوا الراحة في توقيت 22 دقيقة لعب، معناها ياخذوا راحة باش يسترجعوا الأنفاس ويحاولوا يشربوا شوية ماء، كما قلنا الحرارة مرتفعة، وأكيد هذه تعليمات من الجامعة ومن الإدارة الوطنية للتحكيم وبدل اتصال بالنوادي. على كل مازال تعادل 0-0 في المباراة هذه، نذكر التعادل 0-0 في لقاء الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي. التعادل 0-0 في لقاء الاتحاد المنصيري أمل حمام ممسوسة. تقدم سقي الدائرة على شبت العمران 2-0. وتم تأجيل لقاء اتحاد بن قردان ونادي حمام نمف بعد اللي صار تاع بن قردان وحكاية المركب اللي غرق في البحر الأبيض المتوسط في البارح تقريبا. بالتالي الرابطة استجابت لاتحاد بن قردان وتم تأخير المباراة. إذا عندك سناء إضافة تفضل.
0: حبيت نعطي بعض النتائج تعلق بالمشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. عن تتويج البطل الأولمبي فارس الفرجاني بميدالية برونزية تحصل عليها رغم أنه خسر في النصف النهائي في سلاح السابر فردي أمام المبارز التركي يلديريم إنيفر بنتيجة 15-4 على نقطة واحدة تحسمت المقابلة. يكتفي بالميدالية البرونزية. زاد في التايكواندو ميدالية مضمونة من لعبة المنتخب الوطني للتايكواندو شيمل تومي اللي ترشحت للدور النصف النهائي. بعد شوية باش تلعب ضد المغربية أمينة الدحاوي انطلاقا من الساعة 4:55 إمكانية إضافة أيضا ميدالية في حصيلة المشاركة التونسية. وبقية النتائج تقريبا إما انسحاب أو ترشح لأدوار مقبلة. أكيد نعطيكم المهم تباعا مع متابعتنا لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى. ونذكروا زيدا منتخب الوطن اللي أقل من 21 عام منتخب الأولمبي اليوم يفتتح المشاركة متاعه من خلال مواجهة المنتخب المقدوني أبناء المدرب أنيس بوجلبين. نشوفوهم إن شاء الله اليوم بداية من 9 متاع الليل. تفضل ذكر.
1: شكرا جزيلا سناء. تمنيتنا بالنجاح والتوفيق إن شاء الله المنتخب الوطني في أولى مباريات اليوم في الألعاب المتوسطية. وتمنيتنا بالنجاح للوفد الوطني الوفد التونسي في الألعاب المتوسطية تارانتو إيطاليا 2026. استئناف المباراة في توقيت 23 دقيقة لعب في لقاء الاتحاد المنصيري الأمر الذي بحمام سوسة. كما قلنا نحسوا في الملزوز في رقم مش جاهزين كما يلزم بداية موسم. جس نبض هذه كرة من يوسف بنغا في وسط الميدان ترجع من الدفاع فما مخالفة من بهجة اللي حاول ينتظر الكرة مع صعود لاعب الأمر الذي بحمام سوسة ومخالفة في وسط الميدان لفيت الأمل الرياضي بحمام سوسة فريق اللي قدم موسم ممتاز سنة الفارطة في النصف الثاني. لأن النصف الأول كان تقريبا فيوز أمل حمسوسة قاعد يتبع في بقية الفرق وبعد وقت اللي خذ المرتبة الأولى كمل بامتياز مرتبة الأولى متاعه وكمل بمستوى عالي جدا فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجع الكرة لفيت أمل الرياضي حمسوسة. سماري عمر السماري حاول لعب كرة ورائية توزع كرة داخل مناطق الجزاء بالرأس تمشي لي وتدخل وفما الحكم يقول فما حتى شيء. ترجع لفيت اتحاد منسيري صالح البرهومي يزرس برهومي يلعب ممتاز الكرة لبيها جاء في اتجاه بوزقندة عبد الرحمن بوزقندة يزرس عبد الرحمن بوزقندة يلعب بيها جاء والأول صالح البرهومي لكن تدخل كان من قائد فريق الفادي سليمان لاعب فريق مريض بحمسوسة. مخالفة لفادي سليمان لفيت أمل الرياضي بحمسوسة. برناش فريق قاعد يتمكن من اللعب أو يتحكم في الكرة يمكن في مباراة حتى التوى في التوقيت هذايا معناه تقريبا فما لقطة من أمل حمسوسة اللي تسدت بالرأس وقبلها كان فما تسلل فما لقطة الاتحاد المنصيري الكرة اللي من الجهة اليمنى هذه هو معناها اللقطات البارزة اللي يمكن اللي هي ما يتمش اعتبارها معناها ماهيش لقطات مهمة جدا مع حرارة الطقس مع غيره ومعطيات اللي يتقلق بكل صراحة تقلق. ترجع الكرة لفيت الفريق الأمر الرياضي بحمام سوسة من الجهة اليمنى في مناطق الاتحاد المنصيري قريبة من بنك احتياطي الأمر الرياضي بحمام سوسة. يوسف مويه بنشوف فيه في المنطقة الفنية يواجه فيه أبنائه. يوسف مويه ما عندوش برشا معناه اللي كان في الميدان معناه سمي يعتبر المدرب محظوظ. هذه كرة ترجع من عبد الرحمن بوزقندة تمشي في اتجاه قنوني والكرة ما زالت داخل منطقة الجزاء خطيرة وسليمان والتدخل وفماش تسلل يقول الحكم وأول فرصة للأمر الرياضي بحمسوسة وسليمان كان ممتاز بكل صراحة. أحمد سليمان كان ممتاز في التدخل الأخير ينقذ الموقف. كرة كانت فما لخبطة كبيرة في دفاع الاتحاد المنصيري عملية تبادل اللاعبين والدفاع في عملية المحاصرة كانت سيئة وبالتالي لاعب يلقى روحه بمفرده هذا اللي خلاه مرتاح باش خذ الكرة وسدد بالراس لكن أنقذ الموقف حارس أحمد سليمان في زوز مناسبات كان ممتاز أحمد سليمان حارس نذكركم في السنة قبل الفارطة كان انطلق في الموسم هذه كرة بفيت قنوني، قنوني يلعب الكرة لسامي بوعلي من الجهة اليسار، لكن التغطية والتدخل الدفاع والكرة تمشي للحارس طويلة من محمد أمين الحزكي، وفما التغطية زوز لاعبين ويأخذها ريان عزوز، أسبق ريان عزوز، فما مخالفة الاتحاد المنستيري، فما مخالفة الاتحاد الرياضي المنستيري، كرة بترجع لفيت الاتحاد الرياضي المنستيري بعد تدخل الأخير من ريان عزوز، افتك الكرة قائد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري لأنه هو اللاعب الأقدم توا في الفريق، يمكن حتى معناه حتى ناحية الكاريزما متاع اللاعب والتركيز متاعه، كرة لفيت الاتحاد الرياضي المنستيري قصيرة مجددا، ميراس بن حسن، ميراس بن حسن يحاول يطول يلعب كرة في العمق، ميراس بن حسن في اتجاه صالح البرومي لكن الكرة تضيع، واضح أنه فريق جديد ما عندوش آليات متاع لعب واضحة الاتحاد الرياضي المنستيري، فريق جديد، فريق متكون فيه 10 ملاعبية معناها تقريبا معناها مدرب، أنا نتصور ما يتلامش برشا في الملاعبية لأنه كما قلت مدرب، فما ملاعبية يمكن ما كانش مقتنع بهم، هذه كرة لفت الاتحاد المنستيري، شيء مش بالي ممتاز، شيء مش بالي ممتاز، شيء مش بالي، الحكم يقول فما حتى شيء، ما فما حتى شيء، يقول الحكم فماش تدخل على شيء مش بالي، والكرة مخالفة لأمل حمام سوسة، غضب مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري روما فولس، غضب على يمكن الاجتهاد الاخر نتاع حكم المباراه حسام بن ساسي، مخالفه لامل حمصوص، يمشي محمد امين الحزقي في تنفيذها، وصلنا الان للدقيقه 30 في الشوط الاول، مازال تعاد 0-0. نعم. يظهر لي موجز اخبار سنة
0: بالفعل ذكر، اكيد نرجع لك بعد الاخبار، حبيت نذكر انه تعاد 0-0 في مباراه الملعب التونسي نادي صفاقسي، تعاد سلبي كما كنت اسمع في مباراه حمام سوسه والاتحاد المنستيري، وتقدم ساقيه الدير متقدم 2 بلاش امام شبيبه العمران، لحظات ثم نعود.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS ومن حاملي بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره اليوم أن عملية سحب الجرايات تأتي إثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة 104 حرفيا وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث يعرض الحرفيون أصالة الفخار والنحاس والزربية وغيرها، ويسعى آخرون إلى تطوير المنتجات التقليدية. وبمناسبة المولد النبوي الشريف، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وهذا في إطار البرنامج الخاص بمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لهذا العام والذي انطلق يوم الجمعة 7 أوت 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية. جاء هذا في معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي وراغبين في تسوية وضعياتهم، إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة وعبر البريد الإلكتروني، وذلك في أجل أقصاه يوم 26 أوت. انتهى الموجز، تعود إليكم مجددا الزميلة سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: استوديو سبت منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير.
4: عودة من جديد مستمعينا لمتابعة المقابلات الرياضية. قاعدين نتابعوا في مباراة أمل حمص والاتحاد المنستيري في افتتاح بطولة رابطة المحترف الأولى ضمن الدفعة الأولى من منافسات الجولة. بالتوازي نذكر بالنتيجة، الملعب التونسي إلى حد الآن متعاد 0-0 مع النادي الرضا الصفاقسي في توقيت 32 دقيقة لعب. 30 دقيقة لعب في مباراة تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران، ساقيت الدير متقدم 2 بلاش ثنائية العلوي في الدقيقة الثانية زياد ومحمد علي العمري في الدقيقة الرابعة. في المقابل مباراة أما الحمام سوسة الاتحاد المنستيري مازال التعادل السلبي. نمشي ناخذ أكثر تفاصيل مع ذكر، تفضل يا ذكر.
5: نرجع مجددا لملعب حمام سوسة بالاتحاد المنستيري والأمر الرياضي بحمام سوسة، والتوقيت الآن 34 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0. الاتحاد المنستيري تقريبا في الدقائق الأخيرة حب يشد الكرة، يخرج بكرة صحيحة من المناطق متاعه، لكن ضغط عليه الأمر الرياضي بحمام سوسة وأجبر المدافع ميراث بن حسن باش يحط الكرة في التماس، وبالتالي الكرة تغادر الميدان وتمشي تماس لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة، لكن ترجع الاتحاد المنستيري. ميراث بن حسن لاعب متوسط ميدان دفاعي، ثم يرجع كلاعب مدافع ثالث في المباراة. اللاعب عنده فنيات واضح أنه عنده إمكانيات طول قامة أكيد بالمقابلات المستوى متاعه بشير تفاعه مكسب كبير لاتحاد مناسير يقتل واحد من أبنائه يكون في التشكيلة الأساسية معناها متكون في الفريق. بالتالي ميراس بن حسن يمكن ملامح جيدة للاعب واحد في الاتحاد الرياضي المناسير. طويلة الكرة بدون عنوان من لاعب الاتحاد الرياضي المناسير ريان عزوز. المخالفات تتخدم والكرات الثابتة تتخدم وكل أشياء تتحضر في التمارين. اتحاد مناسير اللي حسب من ذكر انطلق في التحضيرات يوم 6 و 7 جويلية معناها خذ وقته في التحضير من خلال خاصة التربصات الاستعدادات رغم قلة المقابلات الودية لاتحاد مناسيري. طويلة الكرة في مناطق الاتحاد الرياضي المناسيري. ريان عزوز كان أساء في عملية التغطية. التغطية كانت سيئة من ريان عزوز في العملية الأخيرة. صحيح يلعب في مركز غير مركز. وريان عزوز لعب في الاتحاد المناسيري كمدافع أيمن، لعب كمدافع أيسر، لعب كوسط ميدان دفاعي. اليوم ريان عزوز يلقى روحه في وسط الدفاع معنا كاريمو نظرا لكما قلنا النقص الكبير اللي صار في التركيبة متاع الاتحاد الرياضي المناسيري بفضل معنا بيضفي في ظل الغيابات العديدة وفي ظل الوضعية متاع لاعبي الاتحاد الرياضي المناسيري. كرة باش ترجع للاتحاد الرياضي المناسيري بعد العملية الأخيرة بعد تدخل على بوعلي. سامي بوعلي يتعرض للإصابة في العمل الأخيرة. تدخل كان من دفاع فريق الأمر الرياضي حمام سوسة باش ترجع ويتلقى الإسعافات لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري سامي بوعلي في توقيت 36 دقيقة لعب. مازال 0-0 التعادل بين الاتحاد المناسيري وفريق الأمر الرياضي حمام سوسة. شوف عدنان اليعقوبي قاعد يقوم بالعملية الإحمائية نجم يعطي إضافة من الناحية الهجومية بالفيفاسيتي اللي عنده بالإمكانيات اللي عنده ينجم يعاون الاتحاد الرياضي المناسيري. التعادل 0-0 وأكيد توقفت اللعب وفرصة مجددة للاعبين باش ياخذوا شوية ماء لأنه كما قلنا حرارة مرتفعة وخاصة الإشكالية متاع الرطوبة. الرطوبة تقريبا اليوم في حدود 80-81% في المناطق الساحلية والرطوبة نعرف اللي معناها ثقل الهواء وتعب برشا الملاعبية بالتالي الهوميديتي تأثر برشا على الأداء متاع اللاعبين. سامي بوعلي تم إسعافه لكنه يبدو سيغادر سامي بوعلي لأنه إصابة أولى إصابة ثانية هذاك علاش قاعد يحضر في عدنان اليعقوبي باش يدخل في التشكيلة الأساسية قد يكون هو اللاعب المعوض بعد شوية. ترجع الكرة
4: ذكر حبيت نحكي على النقطة متاع التحكيم اللي من سلوفينيا فضل. تقريبا نلقاو ممكن 5 طواقم موجودين في الفار في أكثر من مباراة كجولة افتتاحية الحقيقة أثرت شوية جدل.
5: هما نفس الطواقم متاع اليوم متاع غدوة سناء هما بيضوا نفس الطواقم متاع غدوة أي وال ما نعرفوش لأن 4 مقابلات زوز اليوم وزوز غدوة. المشكلة ما نعرفوش هل كيفاش جاء وصعيب برشا باش نتصور أنه الجامعة تدفع مبالغ مالية كبيرة في تنقل حكام وتوفير معناها أنا نتصور في إطار التعاون. أنا نتصور حسب رأيي في إطار التعاون. إذا أنت عندك معلومة أخرى أكيد تفضل. أما أنا مستحيل أنه الجامعة في أول جولة مقابلات ما زالت ماهيش مقابلت فما مقابلات اللي يمكن ديما يقعدوا مهمين مهما كانت لكن فما مقابلات مقابلة اتحاد مناسيري أما الحمصوص تبقى مقابلة معناها متوسطة مش مقابلات الكبيرة معناها ما فيهاش مثلا تنافس كبير بداية موسم ما فيهاش رهان معناها فريمون اللي قلق برشا. هذه المعطيات الكل تخلي انه ما فماش علاش يكون فما طاقم نتاع فار من سلوفينيا. انا اتصور انه في اطار التعاون واذا متفق عليه نصور حتى قبل ما يجي نجي جويني المشرف العام الان الحالي نصور قبل بالتالي صعيب باش يكون فما عمليه انه الجامعه اخذت على عاتقها باش تخلص الحكام هذوما خاصه وانه حكومه اصلا حكام الموسم الحالي ما زالت عنده بعض المستحقات. أنا صعيب برشا هذا رأيي.
4: واضح ذكر نادي صفاقسي افتتح النتيجة من الملعب التونسي محمد طرابلسي في دقيقة 36 إذا سيسيس متقدم 1-0 في باردو أمام الملعب التونسي.
5: معناه حتى التوى سياسات ضد الملعب التونسي 1-0 للنادي الصفاقسي و2-0 لتقدم ساقيه الدائر امام شبيبة العمران يعني هذو من نتائج وما زلت كالمباراه هذه ما فيهاش اهداف لانه تم تاجيل مقابله اتحاد بن قردان والمقابله الاولى لاتحاد بن قردان اليوم مع نادي حملم في لموعد قادم. ما نعرفش الموعد تم تحديده سنه ولا 24 ساعه تاجلت ما عندناش بالضبط المعطيات
4: صحيح
5: واضح. على كل اليوم فما بلاغ تعزية وهبط في الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة قدم لأهالي بن قردان بعد كما قلنا الفاجعة في غرق مركب في سواحل بن قردان.
4: حتى في البلاغ اللي عنده تقريبا ساعة قال سيتم الإعلان عنه لاحقا للموعد الجديد يعني مازال ما تمش تحديده.
5: أنا نتصور فما أشياء أنا وقتلها فما معناه مصيبة الموت فأنه وراه كل شيء يتعمل قدامه معناه ما فماش
4: أكيد
5: فماش. هو الحقيقة فما ثنائي من لاعبي بن قردان محمد شوات ومحمد زقروبة ثنائي يلعبوا في اتحاد بن قردان سنة في الشبان هما موجودين في الحادث المركب هذا حسب بعض المواقع معناها شيء أسف والله شيء أسف. طويلة الكرة في مناطق الأمر الذي بحمسوسة يمشي عبد الرحمن بوزقندة فما تدخل مخالف للأمر الذي بحمسوسة مخالف للأمل الذي بحمسوسة قلنا كأنها مقابلة ودية مثل الجاهزية كبيرة من الجانبين. حسين بن ساسي باش يقوم ينبه على رئيس فرع أو على مساعد مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري يقول له المرة الجاية نخرجك واضح مساعد مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري يمشي له حسين بن ساسي ينبه عليه باش ترجع الكرة مخالفة لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة مخالفة من الجهة اليمنى نور الباجي في تنفيذ المخالفة للأمر الرياضي بحمام سوسة طويلة من نور الباجي في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري طويلة وتمشي مباشرة للحارس أحمد سليمان قلنا هو الحارس الأساسي سناء في الاتحاد الرياضي المنستيري حارس اللي تقريبا بدايته كانت جيدة من الاتحاد المنستيري تعرض للإصابة في مقابلة مولدية الجزائر في ملعب في الجزائر ملعب علي البوانت ومن وقتها اللاعب الحارس هذا ما لعبش لانه عبد السلام الحلاوي كان في افضل حالاته ثم السنه الفارطه باش لعب مقابله وحيده اللي نذكرها مقابله الاولمبي الباجي قبل هدف في الثواني الاولى وقتها كان معاقب عبد السلام الحلاوي هذه كره اللي فيها الامر هذه بحمسوسه وتدخل الدفاع والخطيره والتغطيه من ريان عزوز تغطيه من ريان عزوز ترجع لي فيها الامر هذه بحمسوسه محاوله يرجع كره يمشي سامي ابو علي يحاول يضغط على الحزقي طويله من الحزقي في الكره ياخذها البرهومي لكن تمشي تماس برهومي مشى على الجهه اليمنى ما نعرفش علاش برهومي مشى على الجهه اليمنى سامي بولي دخل كمهاجم كقلب هجوم ميراس بن حسن يقص الكره ممتاز ميراس في عمليه قطع الكره تمشي لي شيء مش جبالي يلعب كره طويله لكن بدون عنوان فريق الاتحاد المنستيري ما زلنا ما لقاش الهويه نتاعه ما لقاوش البصمه نتاعو لي زومبرانت نتاعو الاديان نتاع الفريق اللي فوق فريق واقف في شد الكره يضغط على المنافس في المناطق نتاعو ويجيبها فرص مازال الفريق معناها ما وصلش للمرحله هذه كلها لمراس بن حسن ميراس بن حسن معناها الاتحاد المنستيري

ليفيت الامل الذي بحمام سوسة. تدخل الدفاع كان جيد في العام الاخير ويرجع بنجا، حتى يوسف بنجا قاعد يظهر في امكانيات جيده. وانا فما بعض العارفين في كره قدم كانوا يطالبوا من يوسف بنجا يلعب من السنه الفارطه، فما ناس اللي معناها حتى لاعبين قدامى وعندهم عين يشوفوا، كانوا يشوفوا في بنجا ينجم يعمل لاعب ينجم يلقى مكانه في الاتحاد المنسي. هذه كره من الجهه اليمين بولي وسليمان، سليمان وتدخل الدفاع والكره تمشي ركنيه لفيت الامر الرياضي بحمصوص، ركنيه للامر الرياضي بحمصوص. 43 دقيقه لعب في الشوط الاول، ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين بين الامر الرياضي بحمصوص والاتحاد الرياضي المناسيري. شوط اول ما فيهاش يمكن فرص تذكر، ما فيهاش اشياء اللي نجموا نتحدثوا عليهم. سارجع الكره لفيت الامر الرياضي بحمصوص على يسار الحارس، ترجع الكرة تنفيذ الركنية على يسار الحارس أحمد سليمان، وعلى يمين المنصة منص أو المدارج المغطاة في ملعب وعلي الأحوار بحمام سوسة. هو من حسن الحظ صحيح فما شوية ارتفاع في الرطوبة، لكن فما شوية ريح على الأقل يلطف شوية الأجواء، فما شوية ريح. كرة في القائمة الثانية طويلة داخل مناطق الجزاء، محاولة بعيو والحارس سليمان، ارتماء من الحارس أحمد سليمان ياخذ الكرة، ترجع الكرة لفيت الاتحاد المناسيري، ارتماء من أحمد سليمان يتمكن باش ياخذ الكرة وينقذ الموقف. وقبلها فما مخالفة يقول الحكم، لأنه فما ضغط كان من مهاجم على أحمد سليمان على حمل الكرة حارس المرمى، وتعرفوا حارس المرمى في المناطق متاعه عنده الأولوية والأفضلية والأسبقية. يلا سليمان باش يلعب الكرة طويلة في اتجاه سامي بوعلي بالراس، ترجع من الدفاع، كرة ترجع من دفاع الأمر الرياضي بحمام سوسة، تمشي ورائية لبنجا يوسف بنجا، ميراس بن حسن يحاول يدور بالكرة، ممتاز ميراس يتعدى ميراس، يلعب في اتجاه بهجا ورائية قصيرة لرامي لكرة لريان عزوز مع يوسف بنجا، يرجع أمل حمصوصة يمشي للنزعة الدفاعية. معناها فريق اللي قاعد يقرأ في حسابه يلعب متوازن، مش قاعد يقدم باش يحاول أنه يمكن يخلي المساحات للاتحاد المناسير. صالح برهوم في اتجاه بهجا على الجهة اليسار، لمسة واحدة ترجع لميراس بن حسن، الترويض ممتاز ميراس يتعدى ميراس، فما تدخل وفما مخالفة، صحيح كان تدخل من ميرك بايو ومخالفه لفيت الاتحاد المناسيري، وثلاثة دقائق وقت بديل. سناء باش تقراوا حسابكم انت وزميلي لطفي المكي، ثلاثة دقائق وقت بديل في الشوط الاول في لقاء الاتحاد المناسيري الامر الرياضي بحمصوص. ترجع بالراس مره اولى ثم مره ثانيه، قنوني مرناشي تقريبا، رغم انه معناها قيمه القنوني المعنويه وقيمته الفنيه زاده في المجموعه. كره الامر الرياضي بحمصوص تتفكها، ثم لمس كرة باليد يقول الحكم حسين بن ساسي، رغم أنه اللاعب كانت إيده لاصقة في جسمه، وهذا اللي أكده حمد اللاعب عبد الرحمن بوزقندة. الدقيقة الأولى في الشوط الأول في الوقت الإضافي هو الوقت البديل، ويبقى التعادل 0-0. قصير الكرة من خليل المشرقي الجهة اليسرى، ريان بن عبد الله للسماري عمر، ورأية في اتجاه ريان بن عبد الله، ريان بن عبد الله يلعب قصيرة، أيوب شعبان مجددا لريان بن عبد الله، يطول كرة في اتجاه بوزقندة بالراس ما ياخذهاش، وتمشي الكرة لأمل حمصوص طويلة بعيدة تخرج خارج الميدان. نور البيجي لا هي توزيعة ولا هي تسديدة، كرة عشوائية خارج الميدان تغادر تمشي 5.50 متر للاتحاد الرياضي المناسيري. ادخلنا في الدقيقة الثالثة والأخيرة في الوقت البديل حسب معنا لي الحكم حسين بن ساسي، وما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. سيرة لبوزقند، عبد الرحمن بوزقند يحاول يتعدى بوزقند، يلقى في الشيم الجبالي، يلعب كرة على اليمين لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري، شعود بالكرة وبها جاء وتتفك له الكرة، لكن قبله بوشنيبة ممتاز يلعب كرة على الجهة اليسار، بوشنيبة مشي لوسط الميدان، هذه كرة الاتحاد المناسيري لصالح البرهومي في الواحد ضد واحد، صالح البرهومي يتعداش صالح البرهومي قبله نور الباجي فكال، فطن نور الباجي العملية الأخيرة وتدخل والكرة لصالح البرهومي، وفما مخالفة يقول الحكم لا، تمشي الكرة لعمر السمري على الجهة اليسرى،
عملية مراوغة زايدة من صالح البرهومي، طلب بالمخالفة لكن ما اعطاش الحكم المخالفة للسمي.

0: السميري، عمر السميري تفك الكره مره اولى ثم يواصل عمر السميري، مازالت عنده الكره عمر السميري، وضيع له الكره تمشي لبعيو في وسط الميدان لفيت امل حمام سوسه. خليل المشرقي يلعب الكوره محاوله الصعود داخل منطقه الجزاء، توزيع في القائم الثاني ورامي سليم ولا احمد سليمان يحط كره في الركنيه. احمد سليمان كان واقف في القائم الاول وحط الكره في الركنيه، ركنيه لفيت الامر الرياضي بحمام سوسه. تصور الركنيه بشكون هي الكره الاخيره في الشوط الاول، المتعادل 0-0 في شوط اول ضعيف، ونهايه الشوط الاول في لقاء الاتحاد مناسيري الامر الرياضي بحمام سوسه. الحكم ما يكملش الركنيه، يبقى التعادل هو سيد الموقف في نهاية الشوط الأول. سنة
1: شكرا لك ذكرى، نعود إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إذن ذكركم أيضا بمختلف النتائج نهاية الشوط في مباراة الملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي بالتقدم لصالح نادي الرياضي الصفاقسي، هدف محمد الترابلسي في الدقيقة 36، وكذلك ثواني ويوفى الشوط الأول من مباراة تقدم سقيت الدير شبيبة العمران، والعمران كما قلت متأخر اثنين بليش. افتتاح النتيجة كان لتقدم سقيت الدير منذ الدقيقة الثانية زياد العلوي، وفي الدقيقة الرابعة محمد علي العمري يسجل الهدف الثاني لتقدم ساقيه الدير، مع تذكير مباراه اتحاد بن قردين ونادي حمام الالف تاجلت الى موعد لاحق. فاصل موسيقي ولنا عوده مع بدايه الشوط الثاني من مباراه امل حمام سوسه الاتحاد المنتسيري، لنا عوده بعد قليل.

0: مرحبا من جديد مستمعي إذاعة المنسير، نرجع لكم في استوديو السبت مواصلين معكم لمتابعة الأشواط الثانية من مباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الدفعة الأولى من منافسات الجولة الافتتاحية. نذكر كل ملتحق بينا بالنتائج الأشواط الأولى. ملح حمام سوسة الاتحاد المنسير شوط أول فيه بتعادل 0-0، نتابعوا في المباراة هذه مع ذكر زرافي. تقدم سقيط الدير متقدم 2-0 على شبيبة العمران، والملعب التونسي متأخر في النتيجة مع نهاية الشوط أمام النادي الرياضي الصفاقسي بهدف مقابل 0. قبل ما نرجع للذكر حبيت نعطي تتويجات تهم المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو بإيطاليا. ميدالية برونزية للبطلة التونسية شيماء التومي في منافسات التايكوندو أقل من 57 كيلوغرام، خسرت في نصف النهائي منذ قليل أمام اللعبة المغربية أمينة الدحاوي بنتيجة جولتين لصفر. كيف كيف ميدالية برونزية جي منذ قليل أحمد الجويدي جي في المركز الثالث سباق 400 متر سباحة حرة، وبالتالي يتوج بالميدالية البرونزية. تأهل البطل الأولمبي محمد خليل الجندوبي إلى الدور النهائي لمنافسات التايكوندو وزن أقل من 68 كيلوغرام، ومؤكد أنه بيشكون فما ميدالية فضية بالنسبة للمشاركة التونسية بإمضاء خليل الجندوبي في منافسات التايكوندو، وأكيد المقابلة النهائية بيشتكون يوم غد. على كل هذا بعض النتائج من حين إلى آخر نقدمه لكم، وكذلك بالتوازي نتابعوا مقابلة الرابطة المحترفة الأولى. نمشي لذكر في مباراة أمل حمام سوسة الاتحاد المنسيري، تفضل لذكر.
1: أهلا وسهلا بك سناء، تحية مجددا من ملعب وعلي الحوار في حمصوصة. الدقيقة الثالثة في الشوط الثاني مازال التعادل 0-0، رغم فرصة كبيرة كانت الأمردي بحمصوصة، خدمة كبيرة في الجيل صار توزيع في القائم الثاني، ومجددا أحمد سليمان في المكان والوقت المناسب، يمكن مباراة الثقة لأحمد سليمان بعد غياب طويل على الملاعب، يمكن هذا المكسب الوحيد للاتحاد المنسيري حتى الآن، لأنه مرينا حتى شيء في الاتحاد الرياضي المنسيري، فمشوية ميراس بن حسن ومعه أحمد سليمان البقية، معناه الفريق بكل صراحة لا يرتقي. الفريق اللي يمكن اثناء هذه كرة في الاتحاد المنسيري تسديد فوق المرمى من الفرص القليلة من عبد الرحمن بوزقند، كرة بعيدة فوق المرمى، تغيير صار بين الشوطين، خروج سامي بوعلي ودخل مكان وعدنان اليعقوبي، هذا التغيير اللي صار. وبرشا سألونا على محمود غربال يا سناء علاش مش موجود في التركيبة الأساسية، رغم أنه محمود غربال كان موجود في التحضيرات، كان موجود في المقابلات الودية. بصراحة باش يكون عندي معلومة واضحة 100% ما عنديش معلومة واضحة، لكن إذا فما محمود غربال، هو تعرف محمود غربال في سنة الفارتة كان في مشي في شكل إعارة لفريق اللاتفي، شنو صار بالضبط من بعدها، علاش اللاعب كان موجود في كل المقابلات الودية ثم مش موجود الآن في مختلف في المقابلة الأولى في بطولة انطلاق الموسم الرياضي، والله المعلومة إدارية فنية ما نعرفش بالضبط. محمود غربال صعيب باش يغيب فنيا على المباراة، معناه الإشكالية بيكون بالأساس إشكالية تأهيل، معناه إشكالية إدارية، هذا المعطى في انتظار التأكيد. على كل هذا التذكير بتركيبة الفريقين، ذكر مباراة زفرة حسام بن ساسي كحكم رئيسي، ساعده وائل محويشي حمزة جلاسي حكم رابع، وائل العجنقي، ثم نلقاو حكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش السلوفيني، ويساعده التونسي مهدي بالسرور. هذه كرة لفت الاتحاد المنسيري قبل ما نذكر تركيب فريقين، يحاول يمر القانون، يكرة تغادر خارج الميدان. أحمد سليمان في حراسة مرمى الاتحاد المنسيري، عبد الرحمن مزقندة، رائد بوشنيبة، ريان عزوز، يوسف بنقا، ميراس بن حسن، شيم جبالي، بها جاء تيرابا، صلاح البرهومي، سامبو علي خرج بين الشوطين ودخل مكان عدنان اليعقوبي ومهدي القانوني. في الاحتياط ياسين قلال، منصر بوغزالة، عثمان دياني، مازن سلامة، عدنان أو علي بريبش، فراس بلادي، وابراهيم قادياقا. هذه كرة لفت الاتحاد المنسيري، في ميراس بن حسن مزيد كرة لفت الاتحاد المنسيري لشيم الجبالي، يلعب كرة على الجهة اليمين يعقوبي، ما الكرة تمشي تغادر قوية شوية، الكرة غادرة. التركيبة أمل حمصوصة ما تغيرش، المدرب يوسف المويبي بمواجهة المدرب الفرنسي رومان فولتس، في محمد أمين الحزقي، ريان بن عبدالله، جعفر موسى، نور البيجي، أيوب شعبان، خليل المشرقي، عياض الحولي، مالك بعي، عمر السماري، فادي بوعلي، سليمان، ومحمد أمين الجراي. في الاحتياط نصر شرف الدين، نصرلي، إلى جانب مؤيد حسين، محمد أمين هلال، نسيم بقديدة، علي بن حسين، فخر العوجي، مصعب ساسي، ورائد بالحاج عبدالله. شفتوا أنه بالنسبة لأمل حمصوصة ما عنده حتى لاعب أجنبي، بالتالي ما تمش تأهيل اللاعبين متاعه الأجانب في المقابل الأهل بقية اللاعبين. كرة لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري، تمشي الكرة قصيرة لبوشنيبة، بوشنيبة مع اليعقوبي، على الأقل شوية خبرة من اليعقوبي مع جبالي، يعقوبي لعب بالموسم الفارط، معناه عمل مقابلات كاملة، عمل مقابلات تدخل كبديل، لعب كأساسي. هذه كرة وتضيع على صالح البرومي، غادرت الميدان، يمشي تماس لفيت الاتحاد، لفيت الأمر هذه بحمصوصة. شوف في عثمان دياني، في قدياقا، وفي مزن سلامة، هذوما الزوز قاعدين يقوم بلعبة الحمائية. اتحاد مناسيري الملاحظة معناها اللي لاحظوا هنا على الأقل من ناحية القامة، معناها اللاعبين الكل ما عندهمش معناها باستثناء يمكن شوية بينجا وميراس بالحسن، بقية الملاعبية معناها فما قصر قامة واضح للاعبين، وبالتالي هذاك علاش حمسوسة في أكثر مناسبة كان ممتاز في الكرات الثابتة. هذه كرة ممتاز في راس بالحسن بكل صراحة، ممتاز اكتشاف بالنسبة لي ميراس بالحسن في مباراة اليوم. لمس كرة باليد الحكم ما يتفطنش، ما يتفطنش حسام بوسيسي اللي كل لمس كرة باليد، فما لمس كرة باليد واضح كان من أيوب شعبان، عملية الترويض الكرة كانت باليدين واضحة من أيوب شعبان. ميراس بالحسن ممتاز، تدخل جيد جدا من الدفاع مع عبد الرحمن بوزقندة بهاجة في اتجاه شيم جبالي، هز المستوى أفضل، مستوى أفضل في الشوط الثاني. كرة في اتحاد مناسيري نقص شوية الحرارة وتدخل الدفاع، ومجددا لعدنان اليعقوبي، عدنان اليعقوبي، عدنان اليعقوبي يهز راسه، عدنان اليعقوبي يلعب قصيرة ممتازة، كرة الاتحاد مناسيري شيم جبالي داخل منطقة الجزاء، والقنوني غائب، القنوني غائب، كرة اللي فات الاتحاد مناسيري، يبعدها الكرة يوسف بينجا، وضيع الكرة تمشي تماس اللي فات الأمر الرياضي بحمام سوسة. بصراحة فما شكون من المشجعين سناء في الحرارة هذه وفي الطقس هذا 90 دقيقة ما يسكتش، صدقني معناه هذه ظاهرة معطيه القوة ويعطيه الصحة في صوته وفي بدنه. 90 دقيقة سناء هو واقف مشجع، هذا معناه من أمل
0: مشجع حمصة. مش مركز مع الحكم
1: لا لا مشجع لا لا لا لا امشي اطلع اهبطي يسير في الملاعبية. بصراحة معناها ما اكثرش من الحب. هذه كرة في اتحاد مناسيري خطيرة دخل منطقة الجزاء، صالح البرهوبي ويدخل الحزقي، يدخل الحزقي، الاسيست ممتاز كان من القنوني باش نعطي حظه حقه القنوني، الاسيست ممتاز من القنوني، خرج صالح البرهومي، انفرد صالح البرهومي لكن الكرة اسبق كان الحارس. كرة في اتحاد مناسيري، صالح البرهومي احسن لاتحاد مناسيري الشوط الثاني احسن، واضح انه بدنيا فريق امل حمصوص تراجع شويه. قنوني قنوني مجددا الاتحاد مناسيري طلع في مناطق الامر الرياضي بحمصوصه، تمشي قصيره ليوسف بينجا، يوسف بينجا مع ريان عزوز، ريان عزوز قصيره الكره في اتجاه شيم جبالي، فما المساحات، فما المساحات، فما المساحات، كره الاتحاد مناسيري، قنوني دخل مناطق الجزاء، قنوني سدد وفما المسك من القميص من الوراء، ما نعرفش الحكم باش يعتمد هذه كره في اتحاد مناسيري، التسديد وخطيره وفرصه اخرى للاتحاد الرياضي مناسيري. اتحاد مناسيري كان قريب جدا في زوج مناسبات باش يسجل في زوج مناسبات، فما العمليه اللي قبل التسديده نتاع القنوني، فما مسك من القميص من مدافع الامر الرياضي بحمام سوسه، هل باش يتم اعتماد العمليه هذه والا باش يعتم عليها على اساس انه كملت اللعبه وسدد اللاعب؟ واضح انه العمليه مش يتم معناها العوده لها في تقنيه الفار. بسترجع الكره تماس لفيت الاتحاد الرياضي مناسيري، اتحاد مناسيري افضل في الشوط الثاني بصراحه. اذا معناها تغير، فانه انا نعطي بصراحه الميريت للمدرب، معناها اذا الامور تتواصل كيما هكا في الاتحاد المناسيري في عمليه التغيير نتاع الاداء والمستوى، فانه الكره خطيره داخل منطقه الجزاء، بوزقندة، بوزقندة يسدد والكره ما خرجتش، وفرصه اخرى للاتحاد الرياضي المناسيري، كره باش ترجع لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري. 11 دقيقه لعب في الشوط الثاني، كره لفيت الاتحاد الرياضي المناسيري، خطيرة الكرة داخل مناطق الفريق الأمر الرياضي بحمام سوسة، وتمشي الكرة لفات الاتحاد الرياضي المناسيري. ما عرفش أنت عندك الصورة قدامك سنة، صلح لي الوقت إذا ما إذا تشوف إذا
0: تبقى الحقيقة مع لطفي أنا ما عنديش الصورة. 54 دقيقة، 54 دقيقة،
1: 54 دقيقة، معناها 9 دقائق لعب، 9 دقائق لعب في الشوط الثاني، 9 دقائق لعب، لاني قلت اني بكري 11 دقيقه هما 9 دقائق لعب. شكرا جزيلا سنة، يعطيك الصحه. كره باش ترجع لي فيت الامر الرياضي بحمام سوسه، ترجع الامر الرياضي بحمام سوسه من الجهه اليمنى، افضل اتحاد مناسيري عمل 9 دقائق جيده جدا، متحكم في الكره، طلع في مناطق المنافس، جاب فرصه اولى ثانيه ثالثه، عمل انفراد، بالتالي الشوط الثاني افضل اتحاد مناسيري. هذا يوسف بنغاي بعد الكره تمشي لبها جا وقبله القنوني ويأخذها القنوني ويروض القنوني ويستحفظ القنوني على الكرة، وفما مخالفة لفيت القنوني، مخالفة للقنوني، وقتلها ارتفع الأداء متاع القنوني في عملية التحكم في الكرة وعملية التسريع الكرة، تحكم في الكرة في البداية الكنترول يشد كورته وبعدها يطلع الكرة، وقت اتحاد مناسيري ولا أفضل. إصابة ملك بعيو لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة، تبعت ملخص سنة للأشواط الأولى في زوز ملاعب الثقل نتاع الرابطه المحترفه الاولى. هدف محمد ترابلسي ترابا في مرمى الملعب التونسي هدف ممتاز من خارج منطقه الجزاء بخارج الرجل حطها في القائم الثاني كره قويه برشا غالط الحارس. والهدف الاول اللي تقدم ساقيه الدائر امام شبيبه العمران صراحه فيها صنعه كبيره من اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المناسيري زياد العلوي كيفاش دخل منطقه الجزاء رغم انه الزاويه تقريبا كانت مغلقه لكنه حط الكره في القائم الثاني وتمكن باش يغلط حارس فريق شبيبه العمران. معناها كره فيها فنيات وفي عمليه فيها برشا صنعه من اللعب.
0: وزيد العلوي الحقيقه يستحق تحيه كبيره خاطر في وقت ما ممكن نسيناه ولكن قاعد يرجع هو اللي قاعد ياكد ذكر من خلال كم الموسم الفارط معناه في التهديف ممتاز وزيد السنه دونك ملاعب الحقيقه عنده الخبره وقاعد ياكد معناه في الحضور نتاعو.
1: شوف سنه لعب انا الحقيقه نعرفه زياد بن قرب معناه ملي كان في الاتحاد المنستيري قبلها كان في القلعه الرياضيه لاعب عنده ايجين دو في معناها طريقه عيش ممتازه جدا منضبط اخلاقيا في مستوى عالي وعالي جدا سنه متواضع جدا اللاعب معناها بصراحه لاعب ممتاز في وقت ما وقت اللي كان الاتحاد المنستيري يعج بالنجوم كان صعيب باش يلقى مكان كاساسي زياد العلوي خير باش يمشي البطوله الليبيه في صفقه كان استفاد منها الاتحاد المنستيري ثم رجع من بوابه تقدم ساقيه الدائر ما رفضش يلعب في الرابطه الثانيه لعب في الرابطه الثانيه كان وراء صعود فريق تقدم ساقيه الدائر لانه كان هداف الفريق سنه الفارطه في البطوله وفي الكاس اثناء يواصل مع ساقيه الدائر اثناء اساسي لاعب ثابت امكانيات عاليه جدا. وبكل امانه فما برشا فرق اللي تدعي انه فرق كبرى واسماء كبيره ما عندهمش ملاعب في قيمه زياد العلوي رغم تقدمه النسبي في السن لكن وقت اللاعب يكون منضبط وعنده ايجين دو في جيده ومعناها وذكي ويعرف يتمركز ويعرف يقتصد في المجهود نتاعه معناها ما يعملش اجهاد فارغ فانه راه منجم كان يعطي اضافه مع الذكاء مع التمركز الجيد. نذكروا لزياد العلوي هو بالاساس ابن النادي الافريقي معناها تكون في النادي الافريقي ثم عمل خرج مشى القلعه الرياضيه كما قلت جاء الاتحاد المنستيري لذا برافو زياد العلوي ان شاء الله يواصل كما يلزم. هذه كره لميراس بن حسن لاعب الاتحاد المنستيري اذا فما مكسب اليوم في المباراه فما ثقه نتاع ميراس بن حسن اللي قاعد يخو فيها الان ممتازه تمريره ميراس بن حسن وفما ايضا احمد سليمان معناها هذو مكسب الاتحاد المنستيري. هذا الكره اللي فات الاتحاد المنستيري باش يوزع الكره قائم لول تدخل الدفاع وتقدر تمشي ركنيه حتى حمام سوسه موجهز ايوب شعبان حتى الامر هذا بحمام سوسه فريق غير جاهز بكل صراحه في قد يقع باش يدخل في الركنيه الان مكان شكون هل يكون مكان شكون باش يدخل في التشكيله الاساسيه مكان بهجا ما جاء كان بهجا ثبتوا شكون اللاعب اللي باش يرجع في وسط الميدان الان الاتحاد المنستيري على الاقل يكسب لاعب اللي من ناحيه القامه لاعب طويل تم اقناع المدرب انه اقناع المدرب بالوثائق وبالبراهين انه اللاعب هذا غير مصاب قد يكا لانه في البدايه ما حطوش في الحسابات نتاعه هذه المعطيات اللي بالقرب نتاعه شويه وبالمعناه عرفتها انه قد يكا ما كانش في حساب المدرب بسبب عنده اصابه وغيره لكن تم من خلال طبيب الفريق انه اللاعب هذا معناها راهو ما عندوش اصابه فما تدخل والحكم يقول فما حتى شيء فالعمل الاخيره في حوار بين المدافع والمهاجم حكم يطلب توقف الانتظار قليلا باش يمكن تقنيه الفار يعطي اشاره اذا فما حاجه تستحق الاشاره في حوار بين الكسندر ماتكوفيتش ولهنا يا سنه اللغه الانجليزيه تولي لغه اجباريه والمعرفه نتاع الانجليزيه لازم اجباري وقت اللي تتعامل مع حكام في المستوى هذا ولانه حتى حكام فرنسيين ولا غيره راي اللغه الرسميه هي اللغه الانجليزيه معناها مطالب انت كحكم باش يكون عندك معرفه على الاقل جيدة باللغة الإنجليزية باش تنجم تتواصل مع الحكام وتنجم تمشي تعمل كارير معناها على المستوى الدولي. كرة بترجع لفيت الأمريد بحمسوسة من جهة اليسرى بترجع من جعفر موسى استنى المساندة بالرأس مرة أولى ثم ميراس بن حسن في التغطية في كل العمليات ميراس بن حسن قد يقع ما ياخذهاش يتخذ الدفاع تمشي تماس للاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري تقريبا يلعب في مناطق الأمريض بحمام سوسة. زوز تغييرات في أمل حمام سوسة التغيير الأول باش يدخل علي بن حسين مكان مالك بعيو متوسط ميدان دفاعي والتغيير الثاني باش يدخل اللاعب اللي يمكن الأكثر خبرة مصعب ساسي في التشكيلة الأساسية مكان فادي سليمان بالتالي حتى قيادة الفريق معناه يتسلم اللي خرج اللي هو فادي سليمان كان قائد فريق يسلم قيادة الفريق لمصعب ساسي. الكرة باش ترجع ميراس بن حسن حكم ما زالوا يثبتوا يبدو لي في تقنية الفار نعرفش يبدو لي لا لا فما انتهت تثبت فما الحارس المرمى اللي يتعرض اللي قاعد يغير في القفازات نتاعه وهذاك علاش حكم يطلب توقف اللعب لأنه هو أصلا بالمعنية بالتأكيد وقت اللي انطلقت اللعبة بعد العملية العملية الأخيرة ما عادش فما عودة للفار هذا معناها من البديهيات كرة باش ترجع لفيت الاتحاد المنسيري ميراس بن حسن اللي ياخذ نقاط بداية الموسم سنة النقطة بحسابها لأنه ياخذ بايو من الأول وقت الفرق ما زالت ماهيش حاضرة وما جهزتش روحها كما يلزم ومن بعدها إذا معناها كلية تشد أختها والفرق تقف ومعناها وبلوغة الكرة تتحل العينين وقتها تولي الأوقات صعبة وصعبة جدا كرة لفيت الاتحاد المنسيري يعقوبي عدنان عدنان اليعقوبي يوزع في القائم الأول خطيرة جدا خطيرة جنوني وأوصة كبيرة ويتصدى الحارس الحزق ما زالت خطيرة وفرصة أخرى ويضيع قد يقا ويضيع قد يقا وجه لي وجه قد يقا يضيع فرصة كبيرة للاتحاد الرياضي المنسيري ما زالت العملية الاتحاد الرياضي المنسيري الاتحاد المنسيري الحزق يحرمه في زوز مناسبات من هدف افتتاح النتيجة وتضيع الكرة تضيع الكرة تمشي خارج الميدان في زوز مناسبات الحزقي ينقذ الموقف مرة أولى مرة ثانية محمد أمين الحزقي اتحاد مر بجانب افتتاح النتيجة في الشوط الثاني في ال 15 دقيقة الأولى على الأقل في خمسة مناسبات خمسة فرص كان بإمكان افتتاح النتيجة مفروض أنه اللاعب يكدري كورته لكن يحاول يبعدها على الحارس يحاول يبعدها على الحارس كرة الأولى كرة الثانية كرة الثالثة قد يقع افتك الكرة داخل مناطق الجزاء سدد وين وقف الحارس معناها الفرص هذوم ما تجيش برشا في المباراة فرص عديدة للاتحاد المنسيري الشوط الثاني أفضل سيطرة للاتحاد المنسيري مقارنة بالشوط الأول هذه كرة في اتجاه صالح البرهوم ياخذها دفاع الأمريدي بحمسوس ثم تقطع تمشي لعبد الرحمن بوزقندة عبد الرحمن بوزقندة ثم إصابة لاعب الأمريدي بحمسوس محمد أمين جراي كرة لفيت البوشنيب بوشنيبة طويلة بوشنيبة قد يقع وجه لوجه يمشي قد يقع داخل مناطق الجزاء ودخل الدفاع مدافع محمد أمين أو ريان بن عبد الله تدخل في آخر ثانية مع إصابة اللاعب واضحين من الحمسوسة ملعبية على أرضية ميدان سناء مع حارس المرمى ثلاثة ملعبية على أرضية الميدان واضح فما إجهاد بدني من لاعبي من الحمسوسة وخاصة أنه العملية معناها مرتبطة بتمطط عضلي بكرامب معناه
0: ذكروا ببقية النتائج ملعب التونسي مازال متأخر في النتيجة من نادي صفاقسي بهدف مقابل صفر إلى حدود دقيقة 61 58 دقيقة لعب في مباراة تقدم ساقية الدير شبيبة العمران 2 بليش الأسبقية لصالح تقدم ساقية الدير فضل يا ذكر
1: هكل في انتظار السائرة في اللعب كما قلنا هك إذا لطفي تبع معاك والمستمعين اللي قدام شاشة التلفزيون زي تبعوا قاعدين يشوفوا في تمطط عضلي معنى إصابات انتع تمطط عضلي اللي هو دي كرامب اللي أو شد عضلي أكثر شد عضلي كرامب شد عضلي اللي يخلي أنه ملعبية انتع تعب انتع تعب والملاعب وقت الله شنو معناها يا أعداد وشنو معناها مقابلة ودية ما قبل بداية الموسم أنه اللاعب يوصل يلعب فينا سق عالي بتلف صن العضلات يتعودوا على النسق هذا في الاكسليراسيون في عملية تغيير النسق والسرعة إذا فريق معناه يصير عنده معناه تمط الشد العضلي هذا والكرامب عارفوا فريق مو جاهز الملاعب ما وصلش المرحلة أنه الميسكول متاعه والعضلات متاعه ينجموا يتمشاو مع نسق عالي رغم أنه المباراة اليوم نسق الشوط الأول نسق ضعيف راه النسق العالي بدأ توا يمكن بدأ يقوي شوية الاتحاد المنسيري وجايين في المقابلات القادمة راهو وذاك علاش العدد البدني راهو علم والعدد البدني راهو دراسة للعضلات ودراسة للبيوميكانيك والفيزيولوجي معناها فيزيولوجي دلفور هذه تتقرى في المدارس العليا تتقرى في الدروس متاع إعداد الكاف أ والكاف بي والكاف سي والكاف برو وغيره مهم جدا أنه تعرف شنو الملاعب قادر وين نجم يوصل الملاعب متاعك كرة طويلة في وسط الميدان تمشي لشيء مجبالي قبله مدافع عمل حمام سوسة قصيرة لفيت الأمريدي بحمسوسة اللاعب اللي تخلى الآن علي بن حسين التوزيع داخل مناطق الجزاء والكرة بعيدة تغادر تمشي تماس وتعرف سنة احنا مودي معنا العاد المعتقدات ما نجم يفيق الميوس كل الموسيقى النحاسية
0: على الأقل شوية جو
1: هاي أول موسيقى النحاسية توا تفيق شوية تنشط شوية على الأقل معناها
0: روح جديدة
1: أي يقوموا بدورهم على الأقل هذه كورة لفيت الاتحاد المنسيري شيء مش بالي يحاول يتعدى لكن تغطية من أمل حمام سوسة والكرة تمشي تماس لفيد الاتحاد الرياضي المنسير. ترجع الكرة تماس اتحاد المنسير. الاتحاد أصبح أكثر متوازن وقت اللي تخلي كادياكا في الهجوم. طويلة الكرة في دفاع الأمريكي بحمام سوسة. تمشي لفيت الاتحاد الرياضي المنسير. ريان عزوز بينجا في وسط الميدان بالراس ترجع والتدخل والكرة ضايعة كانت من بوشنيبة أعطاها للمهاجم في وسط الميدان لفيت عياض الحولي. عياض الحولي لبن حسين. بن حسين يلعب الكرة على الجهة اليسرى لفيت الأمر الرياضي بحمد سوسة. مصعب ساسي حاول يتعدى مصعب ساسي فما حكم يقول فماش مخالفة وتمشي الكرة 5.50 لفيت الاتحاد المنسير. تمشي الكرة 5.50 لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع الكرة من ريان عزوز. ريان عزوز صعود بالكرة من بوزقندة عبد الرحمن بوزقندة في اتجاه قدياقة. عبد الرحمن بوزقندة ممتاز. عبد الرحمن بوزقندة يستحفظ على الكرة لصالح البرهومي. يتراجع شوية المستوى متاعه صالح البرهومي وفما مخالفة الاتحاد المنسيري. مخالفة الاتحاد الرياضي المنسيري في مناطق الأمر الرياضي بحمام سوسة. فما لاعبين قم بالعمليات الحمائية من الجانبين من الاتحاد المنسيري ومن الأمل الرياضي بحمام سوسة. طويلة الكرة في اتجاه بوشنيبة. بوشنيبة بوشنيبة يحاول يتعدى يلعب قصيرة ليعقوبي. يعقوبي يحاول يدخل مناطق الجزاء يمرر يعقوبي لكن تدخل الدفاع وميراس بن حسن في التغطية ويوسف بينجا. ممتاز يوسف بينجا في التغطية ثم ميراس بن حسن وتدخله ممتاز. ميراس بن حسن وتماس للاتحاد الرياضي المنسير. ممتاز ميراس عمل مباراة جيدة جدا بكل صراحة. ميراس عمل مباراة جيدة جدا قام بواجبه في وسط الميدان افتك مكانه. أنا يبدو لي معناها على الأقل المركز هذا مدرب يطمئن عليه. على كل فترة راحة سنة يشربوا شوية ماء للملعبية في التوقيت هذا في توقيت تقريبا 20 دقيقة لعب وباش يتواصل اللعب. إذا عندك نتائج بقية نرتاحوا معهم لأنه احنا معناش الماء هلا غالب نرتاحوا شوية وبعدها نرجع.
0: أكيد جدا ذيك نرجع لك بعد لحظات. خنذكر بحصيلة المشاركة التونسية لحد الآن 3 برونزيات جيهم منذ قليل في السباحة. أحمد الجويدي 400 متر في المبارزة بالسيف أحمد أو فارس الفرجاني برونزية وكذلك برونزية بطلة شيمة تومي في التايكواندو. لحظات ثم نعود لمواصلة النقل مباشرة للمباريات الرياضية.

0: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس والذي أودى بحياة عدد من المهاجرين غير النظاميين وفقدان آخرين. في نشرتنا نواكب انطلاق المعرض الوطني للصناعات التقليدية بالقيروان وحضور مكثف للحرفيين في مجال الصناعات التقليدية. ومع توفير عدد من الحوافز المادية، وكالة التكوين في مهن السياحة للشباب تدعوهم للإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة. مرحبا بكم في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، أكد اليوم أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نتج عنه الموت في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس. وأضاف جبابلي بأن عملية البحث عن المفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. ويذكر أنه في صباح هذا اليوم تم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بن قردان وجرجيس إثر غرق مركبهم. في أخبارنا الجهوية، وبمناسبة الاحتفالات الدولية بذكر المولد النبوي الشريف في القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته 7 بمشاركة 104 حرفيا وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث لا تكتفي أنامل الحرفيين بعرض أصالة الفخار والنحاس والزربية، ولكن تتألق لتبرز عديد المواهب في تطوير المنتجات التقليدية. متابعة من القيروان مع زميلة نذر برجب.
1: في بهوي فضاء المركب الثقافي أسد بن الفرات، اجتمع أكثر من 100 حرفي وحرفية يمثلون 21 ولاية جاءوا من أجل التعريف بمنتوجاتهم والتسويق لها خلال هذه المناسبة الدينية. طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية يتحدث.
2: إحياء ذكر المولد النبوي الشريف أصبح مناسبة هذه لتنظيم معرض وطني قام بالصناعات التقليدية، يكون بمثابة البورصة السنوية لإبرام الصفقات وترويج المنتوج بالجملة أو التفصيل. هذه السنة ديوان الصناعة التقليدية كان معتها مشارك في إثراء البرنامج العام للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. لاحظوا أن هذه مناسبة هامة، خاصة مناسبة معناها فيها حركية تجارية، معناها أردنا من خلالها إبراز خصوصيات الجهات الأخرى في مجال الصناعات التقليدية، كذلك إبراز ميزة ولاية القيروان كقطب متميز في هذا المجال لتجذر الولاية في أثراتها وتشتبه الحرفية بعديد الاختصاصات. المعرض تلقى 21 واصل إلى يوم 26 أوت 2026 بمشاركة 104 عارض من 21 معتها ولاية، مقسمين على مجموعة من الاختصاصات من بينهم 23 باعث شاب. إن شاء الله معتها اليوم الانطلاق بتاع المعرض، وإن شاء الله يتواصل معتها المعرض إلى يوم 26 يكون معتها الغاية فيها ربحية وخاصة ترويجية للجهة.
3: نعم جبت كاس الحي، حبيت نوظف الحي في المجلس بتاعنا اليومي اللي هو هذي تحكوس البرد يتبر اللي هي البسك بتاع شرفة والحي بتاع القيروان واللي فوق البيت كحنا هي بشعر المنتوج بتاعي التنظيم يعطيهم الصحة في التنظيم معرض باهي باش يعرفوا منتوجنا وباش نعملوا الموروث الناسي بتاعنا نوظفوه في اللبسة اليومية بتاعنا نحن.
4: بطبيعة ماذا بينا احنا توا خرجنا على الانترناسيونال اون افريك ديجا معروفين واختارونا فرميلي دارتيزان في الافريك، ماذا بينا كان على الصعيد المحلي زادا كيف كيف نزيدوا نتعرفوا ويقبلوا الناس على منتوجنا. ومرحبا بكم.
5: والله انا توا بما اني اول مره قاعده نعرف في المنتوجات بتاعي قاعده نتعرف شويه بشويه على السوق ونشوف شويه كيف نتعلم كيفاش نعمل كوميرسياليزاسيون للمنتوج.
0: وفي سياق متصل بالمولد النبوي، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية واستعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. في زغوان يواصل الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان تنفيذ سلسلة من الدورات التكوينية للنساء في مجال التمكين الاقتصادي في اختصاصات مختلفة، وذلك بهدف تمكينهن من بعث مشاريع خاصة بهن. كما تم تمكين الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدورات تدريبية في اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي. رئيس الاتحاد الجهوي للمرأة بزغوان سيد رجاز، وأكثر تفاصيل من زغوان مع زميلة حنان العباسي.
6: من ناحية التكوين خذينا على عاتقنا التكوين، نكونوا فيهم باش يعاولوا على رواحهم ويعملوا موارد رزق. والله كونا في الخياطة ستيليست موديليست، وكونا في صنع الحلويات التقليدية وبالأهم منها كعك الورقة، وكونا في السالي كذلك. بما أن مركزين على المرأة، مش المرأة برك، المرأة والأسرة، خذينا بعيد الاعتبار ركزنا على القطاع المبكر وعلى تكوين الشباب، فتيات وفتيات، شباب وكهول. كونناهم في الإنجليزية وفي الإعلامية، الذكاء الاصطناعي وغيره.
0: تواصل بالمهدية أشغال تهيئة المصبات البلدية المندرجة ضمن الصفقة الإطارية الخاصة باستصلاح المصبات البلدية للنفايات المنزلية والمشابهة. نادر إسماعيل من المهدية ومتابعة للموضوع في الورقة التالية.
7: تتواصل بالمهدية أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية للنفايات المنزلية والمشابهة والمندرجة ضمن الصفقة الإطارية الخاصة باستصلاح المصبات البلدية، وشملت كل من المصب البلدي بالمهدية والمصب البلدي برجيش والمصب البلدي بالشابة والمصب البلدي بالجم. وتم التدخل بها منذ دخول الصفقة حيز التنفيذ خلال شهر ماي المنقضي وإلى غاية اليوم. وشملت التدخلات المنجزة الغلق الجزئي للمصبات وإحداث مصطبات مخصصة لإيداع نفايات للمساهمة في حصر المساحات المستغلة ووضع نفايات في نطاقات محددة، إلى جانب استصلاح وتهيئة المساحات التي تم غلقها. كما تمت تهيئة المسالك المؤدية إلى المصطبات والتدخل للقضاء على عدد من المظاهر المخلة بالمشهد الجمالي، خاصة على مستوى مداخل المدن على غرار المصب البلدي بالشابة. نادر إسماعيل من ولاية المهدي لإذاعة المنستير.
0: بلغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 والذي انطلق يوم الجمعة 7 أوت 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية. وهذا في معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة، وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة والبلغ عددها 48 مخالفة، ب 24 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار، و 16 مخالفة تخص الفوترة، إلى جانب 8 مخالفات مرتبطة بالتخفيضات. وتصدر قطاع الملابس الجاهزة قائمة القطاعات المشاركة بنسبة 52% من مجموع نقاط البيع. حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل، حث الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة، لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات، على غرار اتفاقية مبرمة مع البنك التونسي للتضامن، والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث قد تصل القروض أحيانا إلى 150 ألف دينار للشخص الواحد.
8: سنة سالة إن شاء الله حلينا 1314 بوست جديد. قطاع السياحي يجذب وليداتنا وبنياتنا باش يقراو فيه، وإن شاء الله يعرفوا لمستقبلهم مضمون فيه، وإن شاء الله معنا في تونس ولا البرة نجم يلقى فرصته في أي مكان. وذايا احنا نفرحوا لأنه شاب ولا شابة من ولادنا دخل سوق شغل وخرج من البطالة، ولا دخل سوق شغل وعمل مشروع وحده. وإحنا هذيك علاش قد صححنا برشا اتفاقيات، منهم الاتفاقية الأخرانية اللي صححناها مع البنك التونسي للتضامن، اللي باش يكونوا متواجدين معنا في وسط العام ويقريوا معنا ويعاونوا الوليدات كي اون دي بروجي وراو تخرج من التكوين المهني ينجم ياخذ حتى 150 مليون راهو من بي تي اس.
0: إثر تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية وانطلاق أشغاله كثرت الدعوات لإصلاح المدرسة العمومية وإعادة الاعتبار لمهن التربية. رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم.
9: إعادة بناء مهن التربية كلها، مش كان المدرس فقط، المدرس المتفقد مدير المؤسسة التربوية، وما أدرانا ما مدير المؤسسة التربوية، لابد وأن المجلس يعيد لها اعتبارها باعتبار وأنها هي العصب الرئيسي لمنظومتنا التربوية، ولابد من أن ما تكونش فقط أداة تنفيذية صماء لكل ما يتم إقراره جهويا ووطنيا، هي تنفذ سياسة الدولة التربوية ما في ذلك شك، ولكن لابد أن نعطيها هامش من الحوكمة الرشيدة باعتماد قيم مبادئ وأسس الجودة، أيضا أسس الحوكمة الرشيدة حتى تعود الحياة، حتى نعيد الحياة إلى المؤسسة التربوية باعتبارها الحلقة الأهم، ولكن اليوم نشوف أنها هي تقريبا الحلقة الأضعف اللي ما عندهاش تأثير حقيقي، وتحولت المؤسسة التربوية إلى مجرد قاعات يتم فيها تلقين المعارف والعلوم من غير ما تكون فضاء حقيقي للعيش ولإرساء حياة مدرسية نشيطة.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس والذي أودى بحياة عدد من المهاجرين غير النظاميين. واكبنا في النشرة انطلاق المعرض الوطني للصناعات التقليدية بالقيروان. ومع توفر عدد الحوافز المادية، وكالة التكوين في مهن السياحة تدعو الشباب للإقبال على تلقي تكوين مهني في المطاعم والسياحة. شكرا لكم على حسن المتابعة. في الختام أجمل تحياتي لهادي عزيز، وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
11: استوديو سبت منوعة أسبوعية من إذاعة المنستير.
12: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نرجو لكم في الجزء الأخير من استوديو لسبت متابعة مقابلة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدفعة الأولى في الجولة الافتتاحية. تذكير بالنتائج، مباراة ملحة مصوصة الاتحاد المنسير انتبعوا فيها مازال تقريبا 9 دقائق على نهايتها تعادل 0-0. مباراة الملعب التونسي والنادي صفاقس تتغير نتيجة تعديل للملعب التونسي منذ قليل دقيقة 73 عن طريق لعب الريحي يعدل الكفة للملعب التونسي. كان افتتح نتيجة في دقيقة 36 الشوط الأول محمد الترابلسي، وتقدم ساقية الدير متقدم منذ الشوط الأول ثنائية بإمضاء زياد العلوي دقيقة الثانية ومحمد علي العمري دقيقة الرابعة، ذان ثنائي بليش لتقدم ساقية الدير أمام شبيبة العمران، ومازال ربع ساعة في عمر هذا اللقاء. نرجع لمباراة أمل حمام سوسة الاتحاد رياض المنستير، تفضل يا ذكر.
13: شكرا جزيلا مجددا. 10 دقائق على نهاية المباراة، مازال التعادل 0-0، لكن الاتحاد المنسيري أضاع أكثر من فرصة لافتتاح النتيجة، فرص واضحة قدام المرمى. الاتحاد المنسيري معناه ضيع فرص اللي كان ينجم من خلالها يسجل هدف واثنين وثلاثة على الأقل. أنا بحذية المكلف بالعدد البدني الجنوب افريقي وايضا اللي هو يعمل في الاحصائيات الان الاتحاد المنسيري في الاطار الفني، الاتحاد المنسيري قاعد يسجل على الاقل في الفرص الواضحه جدا، فما 4-5 فرص واضحه جدا اللي بكلهم جاوا في الشوط الثاني للاتحاد الرياضي المنسيري. تغيير صار بكري شويه في تشكيله الاتحاد المنسيري، رائد بوشنيبه تعرض للاصابه وفما شويه اجهاد، خرجوا المدرب، دخل اللاعب منتصر بغزاله ابن النادي الهلالي يلعب في الجهه اليسرى،

في العمليه هذه. الكره كانت غلطته لمسها بيده وحكم المباراه حسام بن ساسي يعطيه انذار وهو اول انذار في اللقاء. تفهموا انه المباراه ما فيهاش برشا يمكن اندفاع. يبقى التعادل 0-0 في توقيت 38 دقيقه لعب. تغيير الان في تشكيله الامر الرياضي بحمد سوسه باش يدخل في التشكيله الاساسيه للامر الرياضي بحمد سوسه. الحقيقه اللاعب رقم 10 اللي ما عنديش في ورقه المباراه فخري العوجي. انا عندي 18 في المباراه برشا اغلاط في ورقه المباراه. مفروض ان زملائنا المكلفين بالاعلام معناها في الجامعه يثبتوا في ورقه المباراه. ثم التغيير الثاني باش يدخل محمد امين هلال في التشكيله الاساسيه. هذوما على الاقل اللي دخلوا في التشكيله الاساسيه لانه كما قلت فما برشا اخطاء في ناحيه رقم اللاعبين. مثلا رقم 19 هو موجود اساسي وقت اللي لقوا في الان في البنك. معناها هذه كره بالراس تمشي لاحمد سليمان. احمد سليمان ياخذ الكره في اتجاه ريان عزوز. ريان عزوز اتحاد مناسيري الشوط الثاني افضل. اتحاد مناسيري يمكن استغل التراجع البدني الكبير للامل الرياضي بحمام سوسه. فريق اللي تراجع بدنيا كره في مناطق الامل الرياضي بحمام سوسه. تمشي قصيره صعود بالكره من ايوب شعبان على الجهه اليمنى لنور الباجي. نور الباجي في اتجاه مصعب ساسي قائد الفريق وميراس بن حسن يبعد الكره. وقت اللي نحكيه على لاعب ممتاز نحكيه على امكانيات كبيره. زيد نحكيه على لاعب اللي يلزم يزيد يطور من الاداء نتاعه باكثر مقابلات باكثر مستوى. ميراس بن حسن قد يتم التغيير نتاعه لانه نشوف في علي بريبش قد يدخل في التشكيله الاساسيه ودياني. علي بريبش ودياني قاعدين يقوم بالعمليه الاحمائيه قبل الدخول في التشكيله. يمكن يلعبوا 5 دقائق الاخرى في المباراه. اتحاد مناسيري بكل امانه بمعطيات الشوط الثاني الفريق مر بجانب معناها تسجيل الاهداف. كره لفيت الامر الرياضي بحمد سوسه يطلع باكثر من عنصر امل حمد سوسه والكره تقطع تمشي لفيت الاتحاد مناسيري وفما يعقوبي يشد الكره اكثر من لازم. ليعقوبي تمشي الكره لبغزاله. بغزاله في اتجاه جنوني. جنوني اين انت يا جنوني اين انت يا جنوني. كره تضيع للجنوني وترجع لفيت الاتحاد الرياضي مناسيري بفضل رأسية ميراس بن حسن. وفما تدخل وفما تدخل قوي مخالفة لشكون الأمر الرياضي بحمام سوسة. كل حكم كرة بين شيء مجبالي ومدافع الأمر الرياضي بحمام سوسة والتدخل الأخير يعطي الكرة لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة حكم المباراة شيء مجبالي ومدافع. يبدو لأيوب شعبان هو اللي كان في الحوار في الكرة الأخيرة. برشا تعب حتى القانوني موجود على أرضية الميدان لأن القانوني ما قامش بالتحضيرات الكاملة مع الاتحاد المناسيري. ما بداش من اليوم الأول في التحضيرات. شيء من جبال يقوم لباس. شنو التغييرات اللي بتصير؟ رومان فولس يقول له القانوني يقول له ساتو غادر. رومان فولس القانوني اللي عنده حظوة مع المدرب هذا مع رومان فولس لأنه يعطيه الحرية باش يلعب في مختلف المراكز في مختلف المناطق الهجوميه. طويله الكره بالراس مره اولى ثم قبله بوزقنده. ممتاز عبد الرحمن بوزقنده كسب شويه خبره عبد الرحمن بوزقنده من المقابلات السنه الفارطه. تمشي تماس للاتحاد مناسير. تماس للاتحاد الرياضي المناسير. ترجع حوار حكم المباراه حسام بن ساسي. حوار ما بين زوز لاعبين وبعد توفى بالمصافحه ومفروض حكم فيه اذا فات صافحه وزوز اللاعبيه تقف العمليه. ما انا ما نزيدش نقدموا قدام وصارت المصافحه بين اللاعبين الزوز فان الوضعيه سيد سويت انه يصير تشنج شويه في الكره لكن يزموش يفوت الحد نتاعها. الواضح انه مدرب الاتحاد مناسيري تقريبا معناه لاهي بكل شيء في بنك الاحتياط كل المعطيات. هذه كره فاتت الاتحاد مناسيري صالح برهوم. برهوم يتعدى. برهوم يراوغ. برهوم زاد عنده كرة في اتجاه اليعقوبي. يعقوبي دخل منطقة الجزاء. يراوغ ليعقوبي وركنية الاتحاد مناسير. ركنية عمل اللمسة الزايدة ليعقوبي دخل منطقة الجزاء على بعد تقريبا متر ونصف على المرمى. على بعد متر ونصف من المرمى. واضح الاتحاد المناسيري انه بالنسبه للمدرب فما خدمه معنى قاعد يخدم في خدمه قاعد يحضر في فريق. شنو في لغه الكره القماش معنى الملاعبيه النوعيه نتاع اللاعبين هي اللي مش في مستوى كبير برشا وهذا مفهوم لانه ملاعبيه غادر

0: في الاتحاد مناسيري دي بيلي، معناها ناس ملاعبيه مش ما دخلوش في الاهتمامات نتاعو، ملاعبيه مازالوا ما تمش تاهيل نتاعهم. هذه معطيات واضحه للعيان، لكن واضح انه فما فما فما فما خدمه كوره في القائم الاول بالراس، ترجع من الدفاع يمشي في صالح البرهومي قبل المدافع، ومازالت كره لفات الاتحاد مناسيري، صالح البرهومي يوزع خطيره داخل منطقة الجزاء، يوسف بنجا بالراس وتمشي للحزقي، تمشي للحزقي محمد امين الحزقي حارس الامريدي بحمسوسة، يواصل مع الامريدي بحمام سوسة لموسم اخر. كره تقطع والتغطيه جيده، والمره هذه اللي يقص الكره ممتاز ممتاز الافتكاك الكره لفات الاتحاد الرياضي المناسيري، منتصر بغزاله هو اللي فك الكره الاخيره، عملية العودة وجيد جدا افتكاك الكرة من منتصر بغزالة، تمشي لشيء مجبالي، شيء مجبالي مازال موش في المستوى اللي نعرفه عليه، لكن شيء يعمل أسيس كما هذا، أسيس ممتاز، التسديد داخل مناطق الجزاء قنوني، مازالت الكرة والركنية، ركنية لفيت الاتحاد، لا 550 الكرة المرة هذه المهاجم هو اللي عمل دور المدافع، لأن الكرة ضربت في لاعب الاتحاد الرياضي المناسير، ضربت في قادياقا، كرة كانت تمشي للشباك لكن ضربت في قادياقا وتحول المسار نتاعها. هو التغيير قادم، ميراس بن حسن سيغادر، تعرض للإصابة ويدخل مكانه علي بريبش، زاد من متكون في اتحاد مناسيري، عمل تجربة السنة الفارطة يبدو لي، نذكر مع محيط قرقنة ولا مع كوكب عقارب نسيت بالضبط. ثم عثمان دياني اللاعب اللي كان أساسي موسم فارط باش يدخل مكان القنوني، استرجع الكرة، ترجع الكرة لفيت الاتحاد، فيت الامريدي بحمام سوسة. وصلنا للدقائق الأخيرة للمباراة، مازال التعادل 0-0. شوط أول كان ضعيف جدا، شوط ثاني كان فيه أسبقية الاتحاد مناسيري في التحكم في الكرة في عدد الفرص، لكن في الأخير حتى التوى ما صارش تغيير في النتيجة، والنقاط بداية موسم ولا نهاية موسم كلها نقاط مهمة جدا، لكن دائما النقاط من بداية الموسم نقاط هامة. 7 دقائق وقت بديل، 7 دقائق وقت بديل، يرفعوا الحكم الرابع وائل العجنقي، تقدير الحكم حسين بن ساسي، تنفيذ المخالفة لفيت الأمريد بحمسوسة مصعب ساسي، في تنفيذ المخالفة على يسار الحارس أحمد سليمان، تنفيذ المخالفة، لاعب فقط في الجدار مصعب ساسي في تنفيذ المخالفة، يصعد كل لاعبي الأمريد بحمسوسة، وعودة كامل للاعب الاتحاد المناسيري، وقد يقا يأخذ الكرة طول القامة، هذا هو اللي حكينا عليه برهومي، والكرة ممتازة وسرعة كبيرة من صوص لاعبي الاتحاد الرياضي المناسيري، يرجع الدفاع. من حسن حظ الأمريد بحمسوسة أنه اللاعب رقم 18 لاعب البديل كان متمركز في وسط الميدان، وإلا كانت فخر العوجي لولا ذلك لكان فما انفراد من لاعب الاتحاد الرياضي المناسير. ترجع الكرة الأمريد بحمسوسة طويلة، ترجع الكرة خطيرة لفت الأمريد بحمسوسة، وأحمد سليمان بعد كرة، ريان الكرة الأخيرة من ريان عزوز كان ضيع الكرة وتمكن بشي الحارس باش ينقذ الموقف، كرة لمصعب ساسي يأخذها الدفاع، فمش مخالفة، فمش مخالفة صحيحة، فمش مخالفة، كرة لفيت الاتحاد مناسير، يمشي قادياقا، قادياقا يلعب الكرة ليعقوبي، يعقوبي يشد كرة أكثر من لازم، يعقوبي كرة لفيت الاتحاد مناسير على الجهة اليسرى لفيت الاتحاد الرياضي مناسير، الترويض لفيت الاتحاد الرياضي مناسير، محاولة المرور من بريبش، علي بريبش داخل مناطق الجزاء، توزيع لكن تضيع، ترجع له بريبش، ترجع له بريبش قصيرة، برهومي في اتجاه دياني، دياني دياني يستحفظ على الكرة، دياني أكيد ثقة متاع لاعب متمرس، دياني كرة لفت الاتحاد مناسيري، يعقوبي، يعقوبي يحاول يتعدل يعقوبي، ولكن فما تكتل كبير، تكتل دفاع الأمريدي بحمسوسة، تكتل كبير من دفاع الأمريدي بحمسوسة، دقيقتين في الوقت البديل من جملة 7 دقائق، 7 دقائق كاملة. أما الحمسوسة مر يمكن سنة الفارطة في دقائق مهمة جدا في نهاية الموسم، في دقائق اللي كانوا أثروا، والمخالفة لفت الأمريدي بحمسوسة تقريبا في مقابلة بن عروسة، فريق كان متأخر 2-0، رجع 2-2 أمل حمسوسة مع وقت بديل، كرة لفيت الأمر الرياضي بحمام سوسة، باش ترجع من الدفاع، باش ترجع من أيوب شعبان، دقيقتين في الوقت البديل من جملة 7 دقائق، الجو ألطف من ناحية الحرارة لكن باقي الرطوبة عالية وعالية جدا، وتعرفوا بين الحرارة الاصليه والمعنى التمبيراتور ريسونتو الحاله اللي يحس بها. فما فرق ديما 4-5 درجات. ممتاز دياني كره في الاتحاد المناصري. ممتاز دياني مره اخرى، لكن المره دي اخذ الدفاع والتغطيه والمخالفه في تامل حمصوس. شيء مش بالي يوصل يلعب مقابله كامله بدايه موسم مهم جدا في تركيبه البوزل نتاع الاتحاد المناصري. كره لفات الامل الرياضي بحمام سوسه على يسار الحارس. الوقت اللي عندي 3 دقائق في الوقت البديل من سملة 7 دقائق. مخالفه لامل حمام سوسه. صحيح يطلع امل حمام سوسه لكن يخلي اكثر من عنصر في دائره وسط الميدان تفادي للمرتدات. كره طويله بالراس مره اولى ثم تمشي خطيه خارج الميدان. خارج الميدان لفات الاتحاد الرياضي المناصري. كره تمشي خارج الميدان للاتحاد الرياضي المناصري. ريان عزوز يزرس. وريان عزوز طويلة الكرة التغطية وتمشي تغادر خارج الميدان. تماس لفيت الاتحاد الرياضي المناصري. تلعب التماس ليعقوبي. يعقوبي يحاول يتعدى ليعقوب مرة أخرى يخسر كرة ليعقوبي. اللاعب يحاول يعمل ديما الكرة الزايدة ديما عملية الفنية الزايدة اللي تخليه يضيعها. تمشي كرة من الجهة اليسار لفيت أمر رياضي بحمسوسة. تلعب التغطية مرة أولى ثم مرة ثانية في محو في على الجهة اليسرى. يوسف بنجا تفوق في كل الكرات. يوسف بنجا هذه كرة لأمل حمسوسة من الجهة اليسار. صعود لبن حسين. بن حسين يحاول يدخل مناطق الجزاء يتعدى بيوسف بنجا وفما مخالفة. فما الإنذار. إنذار على يوسف بنجا. من حسن حظه أنه خارج مناطق الجزاء. كان علي بن حسين عمل المراوغة عديه ومن حسن حظه أن الكرة خارج مناطق الجزاء. مخالفة على يمين الحارس. أحمد سليمان بترجع الكرة لفيت الفريق الأمريكي بحمسوسة على يمين الحارس. استناوا تنفيذ المخالفة. فما مصعب ساسي وفما اللاعب اللي كان وراء المخالفة الأخيرة. يبدو لي مصعب ساسي سينفذ كرة خارجة بالرجل اليسرى. فما لاعب على مشارف مناطق الجزاء. تنفيذ المخالفة لفيت الأمل الرياضي بحمام سوسة. استناوا تنفيذ المخالفة للأمل الرياضي حمام سوسة. حسام بن ساسي ينبه على الدفاع. أمل حمسوسة زوز لاعبين في دائرة وسط الميدان وبقية في مناطق الاتحاد الرياضي المناصر. مصعب ساسي تنفيذه عالية جدا. كرة من نور الباجي خارج الميدان. تغادر الكرة تمشي لفيت فريق الاتحاد الرياضي المناصري. ما نعرفش قاعد تسمعوا في صوتي ولا لأنه ما عادش عندي روتور. إذا سنيت تسمع فيا
1: نسمع فيك. ذاك نسمع فيك 5-5.
0: واضح يعطيك الصح. طويلة الكرة في اتجاه قدياقا بالراس مرة أولى ثم مرة ثانية بالراس لقدياقا. يمشي قدياقا ياخذها قدياقا يتمكن منها والكرة تمشي تماس للاتحاد المناصري. تماس للاتحاد الرياضي المناصري من الجهة اليمنى. والحكم يعلن نهاية المباراة بالتعادل 0-0. واضح أنه حمسوسة ما خسرش نقاط كل صراحة بمباراة اليوم في ظل الأداء اللي قدمه الاتحاد المناصري خاصة في الشوط الثاني. الاتحاد المناصري صحيح خذ النقطة لكن كان بإمكانه أفضل برشا لو كان برشا أمور كانت تهيأت للفريق هذايا باش يقدم أداء خير من هكا. على كل مباراة تنتهي بالتعادل 0-0 بين الفريقين بين الاتحاد المناصري الأمر الرياضي بحمام سوسة. مؤكد أن الأداء سيرتفع مع المنتدبين من الجانبين من الأمر الرياضي بحمام سوسة من الاتحاد المناصري. نتصور الأمر حمام سوسة مقتنع بالتعادل أكثر بكثير من الاتحاد الرياضي المناصري. وللحديث بقية سنة تصريحات القوم إن شاء الله على صفحة إذاعة المناصير راديو مناصير سبورتس.
1: شكرا لك ذكر. وأكيد بعد شوية نيجي عاشور باش يكون معنا في التحليل الفني خاصة قراءة لهذه المباراة مباراة حمام سوسة الاتحاد المنستيري. وأيضا نعطيكم النتائج النهائية للزوز مقابلات اللي تلعبوا بالتوازي مع مباراة حمام سوسة والاتحاد المنستيري. نهاية المباراة بالتعادل بين ملعب التونسي ونادي الصفاقسي هدف لهدف محمد رابلسي للسياسيس دقيقة 36 ورف الدين في الريحي في دقيقة 73 عادل كفل الملعب التونسي. ما زلت زوز دقائق في الوقت البديل لمباراة تقدم ساقية الدير العمران واثنين بليش الأسبقي لصالح تقدم سقية الدير. لحظات وفاصل موسيقي ثم نواصل معكم مع التحليل الفني لمقابلة اليوم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في استوديو السبت. انتم تسمعوا في إذاعة المنستير، توقيتنا 36 دقيقة باش نحكيوا على المقابلات اللي تلعبوا اليوم في الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترف الأولى. في الإطار هذا نستقبل محلل فني البرنامج ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير،
0: وتحية لنيس اللي في تركيا.
1: غايب حاضر
0: صحيح مع براعم الاتحاد المنستيري في مشاركتهم في دورة إسطنبول للبراعم. في الأثناء خلينا نحكي عن نتائج اليوم الكل ملتحق بينا. بالنسبة لنتائج اليوم، فريق ملحم سوسة والاتحاد المنستيري مباراة فيت بيت العادل 0-0. الملعب التونسي والنادي صفاقس تعادلوا هدف الهدف، وتقدم ساقيت الدير انتصر 2-2 على شبيبة العمران. نذكروا معنا لطفي المكي في الإخراج التقني، ومعكم ثاني البرهومي. خلينا نبدأ إذن من مباراة ملحم ممسوسة الاتحاد المنستيري. تبعتها نيجي مباراة متاع بداية موسم، ما شفناش فرص كبيرة، ممكن فما أسبقية طفيفة من جانب الاتحاد المنستيري اللي كان منقوص ممكن من الملاعبين الأساسيين، نعرفوا علاش معناها الإشكال الإداري. وفي نفس الوقت ملحم ممسوسة العقد الرابطة المحترفة الأولى في ميدانه، زيدا هو تحس بداية موسم على مستوى التحضيرات مازال الفريق ناقص شوية، دونك زوز فرق اكتفوا بالتعادل.
1: صحيح، كما قلت انت زوز فياس اكتفوا بالتعادل. بالنسبه لحمام سوسه الوضعيه نتاعه وتغيير المدرب في اخر لحظه، وفريق ما تصاعد الرابطه المحترفه الاولى عنده مده مع الرابطه الثانيه، دونك نتصور بالنسبه له هو كلوجيك نتاع رجوع الرابطه الاولانيه مع تكون يعمل ان بوين مع الاتحاد الموسي، ما تسمى بالنسبه له تسمى نقطه ايجابيه على عكس الاتحاد. الاتحاد صراحه عمل زوز اشواط، الشوط الاولاني ما كانش في مستوى بصراحه، ما شفناش الاتحاد هذا المنسيري في الكونستركسيون جو في خروج الكره، معناتها كانت عنده مشاكل كبيره، خاطر الطريقه اللي حب يوظفها المدرب معناتها باش يخرج ميراس بالحسن ويولي هو معناتها كتروزيام ماكسيال ويخرج كره. دونك شفنا لي دوريلير نتاعك اللي هما باجا وجبالي كانوا ديما يلعبوا بظهرهم، دونك كانت كور كلها كانت كور باسيف، التالي ما كانش فما اكل لي باس انتر ليني، ما شفناش معناتها البرهومي في ميليو تيران ولا معناتها بوري اللي بصراحه ملاعب عنده بوتنسيال لاباس عليه. مع كي تلعب القانوني كافونسونتر دو بوينت ما يبداش عندك معناتها امباكت كبير برشا لقدام. داير تبدت الفكره كي تخلي كادياغا هو اللي عطي الامبريسيون هذيك اللي شفناه في الدوزيام ميتان، وسرح برشا معناتها في
0: الجيم بيل في الظهر، الفريق برشا في الشوط الثاني.
1: فما فرق ما بين كي يشوف كادياغا كافونسون دو بوينت ولا القانوني، معناتها فما فرق. لكن في البريمير ميتون انا شفت فريق حمام سوسه نجح في الوقفه نتاعو صراحه، معناتها في الكادراج نتاع التيران كان واقف صحيح، معناتها مسكر ميليو تيران خبره نتاع بعيو كيف معناتها محمد امين من جرايه كان على الكلوار، نفس الشيء في راس العمري، معناتها زوج لاعبين ممتازين سورتو معناتها في التحولات. دونك المستير لقى اشكاليات معناتها في خروج الكره، سورتو مع وقت اللي وخر ميراس بالحسن معناتها كبيفو اكسيال، وقت اللي وخروا معناتها في الكات 3 3 ولا في الكات 1 4 1 معناتها يولي حتى الدوريلور نتاعك ما عادش موجودين في المنطقه الثانيه اللي حاجت كبيره انت باش تعمل فيها، معناتها الاخطر الديميتيرا نتاع حمام سوسه ولا جبالي ياخذ التالي، نفس الشيء با جا. دونك براتيكمون ما شفناش، دونك شفنا بوالي في كلكوز اكسيون انديفيديوال ساقي صار ممتازه. البرهومي ما كالعاده فنيات موجوده، لكن بصراحه ديما عنده توج زايده، مازال ناقصه كل امباكت فيزيك. دونك بريمير ميتون الاكثريه كان معناتها حتى على مستوى لي كورنر في لي بالاريتي، حتى على مستوى الفرص شفناه معناتها الاكثريه الحمام سوسه، معناتها كان في تقلق نتاع احمد سليمان، فرصه ضايعه معناتها نتاع الحمام سوسه، نفس الشيء باعيه وكان سدد. الاتحاد هذا المصري شفناه كان جو ديريكت كور طوال، كسوا من بنجا كسوا من ميراس، معناتها ما لقاوش الامباكت نتاعهم القدام. الدوزيام ميتون تبدلت شويه معناتها المعطيات، لانه بصراحه شفنا اولا ساعه فما الملاحظه على المستوى البدني ساسوفوا، فما ديفيرونس كبيره برشا بين المستير وبين حمام سوس. حمام سوس عمل ميتون 60 دقيقه باهي، حتى اقل من 60 دقيقه، خاطر الدخله نتاع المستير في الدوزيام ميتون كانت باهي. دونك المستير سو لو بلان فيزيك خير برشا، لكن فما متي ريغلاش صار في ميليو تيران، لانه كنا نلعبوا افيك ميراس بالحسن وحده وقدامه معناتها باجا ومعهم جبالي، لكن شفنا ديزيميتون باجا طاح اكثر شو اسمه معناتها جبالي طاح اكثر مع ميراس باش يعطي اكثر سيكوريتي في اللعب. وقتها شفنا المستير احسن في خروج الكوره مع دخول كادياغا بصراحه اللي يعطي امباكت كبير برشا في البروفوندور، دونك قلق برشا ديفونس تاع حمام سوسه. حمام سوسه كانوا يستناو في المسير لوجو في لي كونتر، عندهم برشا ملاعبيه تعبوا سي لو بلان فيزيك، لكن بصراحه فما بوتنسيال تكنيك في حمام سوسه تبني عليه، لان يعني فما ملاعبيه سو لي كولوار اللي بصراحه لاباس عليهم. تنقص شوية أكثر لوسيديتي أكثر معناتها في الكورة في الظهر معناتها كي تخلي كادياغا مع جعفر موسى معناتها في اللاكس خلق له برشا مشاكل دونك هنا في الكوتي في الظهر حمام سوسة لقات برشا مشاكل لا بروفوني الفرصة اللي ضربت على البار معناتها البرهوم يستغل وقت اللي ماركاش صدر على كادياغا طلب في ظهره معناتها هذاك هو كي بدا عندك أنفري أفونسون دو بوانت يخلق لك لي زيسباس كسوا هو كي يطلب ولا كسوا كي يعمل كأبوي ويخليش كنت في ظهره دوزيام ميتون كيما قلت لك احسن في لي بالاريتي في نومبر دو كورنير في الفرص زاد كيف كيف ما غير نجاح بصراحه مالوريزمون انا نقول الاتحاد ضيع ما تشوف في دوزيام ميتون لكن اجمالا على المقابله ككل ما تسمى مقابله كتابل معناتها حمام سوسه كانت باهيه في بريمير ميتون ميستير كانت احسن دوزيام ميتون في الوقفه وفي نومبر دو كازيون انا نقول ميستير ضيعت برشا وقت بالملاعبين ما لعبوش لو كان دياني حاضر لو كان كادياغا موجود معناتها كانت نجم تكون معناتها مقابله اخرى لان ملاعبيه عندهم خبره ملاعبيه عندهم بواس يحمي راس بالحسن سي ان جون بروميتور وتبارك الله عليه معناتها شفناه في التيرا مازال نقص شويه كالماتوريتي تكتيك لازم شكون يلعب معاه ويخليه انت مرتاح في اللعبه وفما الطريقه زاد تو اللي حبيت نشوف فوني بارابول الخدمه نتاع شهر ونص نتاع المدرب
0: شنو كانت ملاحظاتك فمش حاجه جديده حسيت
1: فما تور دو ريسك بريمير ميتون خاطر الوقت اللي لي دوز اكسيو يحلوا ويعب ما بيناتهم ميراس بالحسن اي كره تضيعها ميراس تولي مشكله في معناتها يجيك كونتر وانت عندك بنقه حالل وراين عزوز هذه الحاله الاولانيه الثانيه كي تشوف راين عزوز وبوزقندا والبرهومبي هذوما تروا درواتي على اليسار ما كانش فما ملاعب يساري على الكوتي غوش معناتها كان ينجم يستغل حتى بوالي يكون غوشي كان ينجم يكون حتى من في اللاكس ينجم يكون حتى ملاعب اخر وراين عزوز بما انه لعب عمناول على اليسار نجم يكون هو بشات اكثر سيكوريتي لانه بوزقندا شفناه بريمير ميتون لاعب صغير لكن شفنا برشا الحمام سوسه ما تفاقت بالبوان فابل هذاك في الظهر نتاع بوزقندا ولعبت عليه برشا بريمير ميتون دونك اني نقول فما خدمه في الدوزيام ميتون اللي عجبتني فما معناتها فما قراءه باهيه في الدوزيام ميتون صلحوا في الاورجانيزاسيون معناتها في الوقفه دونك صلحت المستير مع الرجوع البدني نتاع حمام سوسه خلى معناتها ملاعبيه نتاع الاتحاد يطلع اكثر ما شفناش بوزقند بريمير ميتون يطلع شفنا دوزيام ميتون بوتيتر ديسيبسيون من رائد بوشنيبه بصراحه كنت نتصور باش يعطي روندمون ما احسن لكن حاضر غايب رغم اللي دوزيام ميتون دخل شويه اكثر من التيرا في كلك سيتياسيون معينه لكن كارير دروا ما عملش دي مونتي معناتها ما شفناش براتيكمون مونتي واحده ولا اثنين دونك رائد بوشنيبه لازم يراجع معناتها الروندمون نتاعو ميراس بن حسن نتصور ويمشي وتحسن لكن الكومبورتمون زاد مع فريق اقوى بصراحه من حمام سوسه يزمن مستير معناتها يكون حاضر اكثر لانه
0: اما اجمال المردود مشجع بالنسبه لميراس
1: مشجع بورين بريمير في معناتها في المقابله مشجع هو باهي معناتها كي عطاه ثقه المدرب بون باش تعطيه باش تلعب به هو بيفو اكسيال في ماتش كيما نتصور كان جاي منافس اخر يلقى مشاكل اخرى خاطر لانه حمام سوسه بتاتر هو بيدو معناتها يقول يبدا خايف من مستير يلقى روحه ميراس لكن انا نتصور ان شاء الله ميراس يتحط في دي كونديسيون احسن
0: خاطر يزيد يتطور ويزيد يتحسن
1: يتطور خاطر اذا هو يتحط خاطر السيتوياسيون قلت لك ليماج قعدت لي من البريمير ميتان اللي هو اخر واحد في الديفونس معناتها بنقا يحل ورينا عزوز واخر واحد ميراس بالحسن ودونك شيء مش بالي كان ديما يرجع الكره دونك اذا تضيع كره وقت تصير له برشا مشاكل دونك وتو هذه السيستم هذا تخدم قبل سنه وقت تخدم قبل يحلوا لي زاكسيون بعد تنحى معناتها ما عادش ديباسي السيستم هذا لانه كي يحلوا لي دو زاكسيون معناتها لاكس نتاعك يولي كي تفك الكره معناتها يوليو بعادي دو زاكسيون باش يفك الكره هو البيفو دونك الاكثريه ولاو لي دو زاكسيون يقعدوا قراب والسورتي دو بال يخدموا البيفوات اكثر منها يحلوا لي زاكسيون دونك اجمالا كيما قلت لك معناتها على شفناه توا بالنسبه في المقابله هذه ميستير فيزيكمون واقف خير من حمام سوسه كانت عندها مشاكل في بريمير ميتون هذاك علاش لعبت برشا جو ديريكت ما كانش فهمك الملاعبيه اللي نجم يوصلوا كره معناتها في ميليو تيرا تحسنت اكثر الوضعيه كي جبالي هبط بجنب ميراس بالحسن والقانون ياخذ اكثر ليبرتي في ميليو تيرا وهذا كله كراسا كادياغا كي تخلي كادياغا عطيه معناتها الامباكت نتاع فريمون ملاعبي اللي قلق لي دوزاكسيو شفناه حربي اني نستغرب كيفاش ما تعملش عليه ولا يترنى في صاله وحده بصراحه اني نقول لو كانت الامور كما حكي ذاكر بكري معناتها للامانه حضروا ملاعبيه ولا كانت فما مشكلات اداريه وحضروا ذوما كادياغا وغيره وغيره اللي كانوا يترنوا وحدهم كانت نجم تكون مقابله اخرى بصراحه.
0: صحيح ومثلا محمود غربيل كان الشيء. اسم مطروح لانه في التحضيرات كان حاضر واليوم كان غايب.
1: سيان كابيتان دي كيف
0: حسب الترجيح نتاع ذاكر قال ممكن لاسباب اداريه في انتظار معناها تكون معلومه رسميه. كان ينجم يعاون زاده في مباراه اليوم. دونك الاتحاد معناه نجم نقولوا الوضعيه نتاع اللاعبين الجروب ماهوش اوموجين، فما ملاعبين
1: كيما حكينا قبل اذا ال24 نتاعكم مش واضحين دونك خاطر توا تحس صحيح المقابله الاولانيه كانت مع حمام سوسي، لكن تحس المدرب يكتشف راه قاعد هو توا يشوف في اول مره ميراس بالحسن معناتها كتيتولير، يشوف في بوزغندا كتيتولير، يشوف فيهم معناتها كومبورتمون نتاعهم، معناتها تشوف اليوم مقابله كيما اليوم ما فماش اريال جوش معناتها ابار الحرش وابار ايمن بن محمد كان نجم يكون موجود. بون علاش الاشكاليات هذه معناتها تقعد اداريه بحته مناش اداريه فنيه سي دي شوا تكنيك دي شوا تكتيك، لكن انا كيما قلت لك معناتها اللي شفته في الاورجانيزاسيون عملوا المستير معناتها كانت عامله غلطات كبيره في خروج كوره، وكانت معناتها برشا ريسك، وشفنا حتى الفرص اللي كانت تاع حمام سوسه كان نجموا معناتها يسجلوا حتى اهداف. دوزيام ميتو معناتها تصلح الكوتشينغ في الدوزيام ميتو، فما تصليح كسوا في الوقفه كسوا معناتها في كاليتي نتاع ملابيه اللي دخلت اللي خلات دوزيام ميتو احسن برشا من البريمير ميتو. يعني نقولوا على على على الامباكت نتاع مستير في الشامبيون نتاع تونس والعوام الاخرانيه، نقولوا كل مستير خاصه 3 بوان لانه ضيعت البريمير ميتو، لكن اجمالا كي ترى الماتش 90 دقيقه وحقيقته نقولوا سي ان بوان اللي هو تفرح به حمام سوسه والمستير لازم تصلح امورها.
0: واضح نيجي المقابله القادمه بالنسبه للاتحاد المونستيري باش تكون مع الملعب التونسي السبت القادم، وفي المقابله مع حمام سوسه باش يتنقل لتونس يلعب مع النادي الافريقي كيف كيف نهار السبت نفس توقيت الاربعه ونص. ما دمت تحكيت على الملعب التونسي اليوم استقبل النادي رضا الاصفاقسي، مباراه تفوت بالتعادل هدف لهدف، افتتاح النتيجه كان لسي سي اس منذ الشوط الاول محمد طرابلسي دقيقه 36، وفي الشوط الثاني دقيقه 73 اللاعب رفع الدين الريحي يعادل كفل الملعب التونسي هدف لهدف. زادة كيف كيف نتصور كل فريق حب على ثلاثة نقاط، ولكن كبداية موسم مقابلة توفى بالتعادل
1: أفانتاجي سي اس اس أكثر لأنه سي اس اس يلعب على الاكستيريور بالنسبة اليوم، بعد شوف معناتها الملعب التونسي يجي يلعب مع المستير معناتها أدوميسيل، دونك كل واحد يخمم في 3 بوان تاعو، دونك نتصور أنه المقابلة هذه ما شفتهاش عندي لمحل، لكن كراو الريزلتا نتصور أنه سي اس اس ربح 1 بوان بخروجه معناتها الاكستيريور، وستاد تونيزيان في اول مقابله ليها دوميسيل صحيح راه مش سهل ستاد تونيزيان مع سي اس اس مقابله صعيبه، دونك نقول اجمالا معناتها نتصور نقطه التعادل تفيد سي اس اس اكثر من الملعب التونسي.
0: باهي نمشيو لمباراة تقدم ساقية الدير شبيبة العمران ثاني بليش الأسبقية لساقية الدير اللي تدخل بقوة في البطولة عن طريق هدافها اللي عنده الخبرة خلينا نقول زياد العلوي دقيقة ثانية افتتح النتيجة، ثم محمد علي العمري في الدقيقة الرابعة يسجل هدف الثاني لتقدم ساقية الدير. الأسبقية هذه حكمت في نتيجة المباراة على طول أسبقية ثاني بليش أمام شبيبة العمران.
1: تذكر عملنا اللي حكينا عليهم وقت اللي حكينا على ساقية الدير سيتو المقابلة نتاع حمام سوسة وقت اللعب وقت المقابلة في المستير، معناتها قلنا راهو النيفو اللي قدمته ساقية الدير سي نيفو نتاع رابطة محترفة ولا، معناتها قدموا مقابلة ممتازة قويين برشا في لي ترانزيسيون، معناتها يلعبوا سون كومبلكس معناتها ما فماش مشكل لا بريفوني، معناتها مع الكونتينيتي نتاع ستاف نتاع بالكحلة اللي هو معناتها موجود وكان هو معناتها اللي صعد بالإكيب نفس ستاف براتيكمون نتصور راهم زادوا عزوا ستاف أكثر، دونك اذا نفس ستاف ويعرف اكثر الجروب دونك شفناه دخل في الشامبيونات كوم يلفو، معناتها انك تربح شبيبة العمران اثنين بلاش اللي هو فريق قلق برشا برشا فرق قلقوا مع مناول، معناتها حتى في لي ديبلاسمون تذكروا عملوا شبيبة العمران في جرجيس جي قلق برشا جمعيات الاكستيرير، دونك بالنسبه لساقيه الدير واول ظهور ليه في الرابطه المحترفه الاولى لازم نقولوا شابو وشبيبة العمران تصور معناتها الخساره هذه تقلقهم برشا لانه كانوا يتصوروا بالخبره اللي خذوها مناول بالامباكت اللي وراوه معناتها كسوا في الشامبيون كسوا في الكوب دو تونيزي كنت تصور شبيبة العمران تخمم في 3 بوان هذه من ساقية الدير، لكن بصراحة كمقابلة أولى ساقية الدير في الرابطة المحترفة الأولى وفي التيران تاع النادي هذا الصفاقسي انتصر على شبيبة العمران عملناه وراه شبيبة العمران مع سي اس اس عملت اكس معناتها معناتها قلقت سي اس اس في صفاقسي، دونك أنا نقول نتيجة جد إيجابية لساقية الدير ومعناتها وشبيبة العمران لازم يدارك على أرضية الميدان وكيما عملناه
0: خاطر عندهم لوجيك ديما يقول لك نلعب على عندي مقابلات اللي نربحهم كيما لي كونكورون قراب لي في المستوى ما يفكرش مثال باش يربح فرق ممكن على الورق احسن منه خير منه، دونك يقول لك المقابلات هذه كيما قلت انت تعتبر خساره غير مقبوله وبتبعد حال تدخل في الكونتور نتاع العمران
1: مع مناول الدخل نتاعو في الشامبيون اخر مسلم مع مناول مشي عمل ليكس البرا معناتها في اول ماتش
0: باين من الاول عمران كانت سيزون مرتاح
1: دونك ما يقول لك السيزون هذه بتتشبه لبعضها لكن مع كونكورون اللي يقرب له في النيفو دونك ما ساقيت الدير لكن انا قلت
0: بصراحه
1: شفت عمده ولسين تريبون ايكيب مش خايبه التكنيك مو عندهم لاعبين ممتازين سورتو في فك الكره في لي ترانزيسيون مع زياد العلوي خذي اكثر ماتوريتي كاتاكون صحيح سي با ان اتاكون معناتها اللي عنده بدن كبير ولا يلوم عليه وقتها سي با ان اتاكون دابوي لكن ان اتاكون عنده شوفي نتاعو ممتازه دونك في لي 18 متر ما يرحمش دونك لا بريفون كيما قلت انت سي ان تري بون فينيسور دونك هو اللي دخل سقيت الدير معناتها في البان نتاع نتاع الفيكتوار اذا تمرك انت من 4 مينوت مع الموتيفاسيون مع تلعب في بلادك في اول مقابله ليك دونك ما تنجم تروح كم بتروح
0: صحيح صحيح يعطيك صحه نجي فاصل موسيقي ونرجعوا في برونوستيك المقابله غدوه

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في استوديو السبت، مواصلين نجي في بطبيعة الحال قراءة لمقابلة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما حكينا فنيا على نتائج مقابلة اليوم، برونوستيك المقابلة غدوة. خلينا نبدأ بلقاء القمة، الترجي الرياضي النجم الرياضي الساحلي غدوة، مباراة زفر هيثم مترابلسي في البار الثنائي من سلوفينيا أزمير ساغروكوفيتش، هذا هو حكم الفار اللي شفناه اليوم في مباراة الملعب التونسي ونادي صفاقس.
1: مقابلة صعبة، نجم النادي الساحلي يديبلاسي معناتها الاكستيريور في أول مقابلة ديربي معناتها بليز أو موان مع الترجي التونسي، دونك مش سهل. نعطي أسبقية للترجي التونسي بحكم أسبقية الميدان والجماهير حتى على مستوى التعزيزات اللي معناتها شفناهم معناتها ملابيه دو كاليتي، لكن نستنى في المقابله نتاع غدوه شرا الامبريسيون نتاع نجم النادي الساحلي على مستوى الدفاعي، معناتها خاطر الخدمه اللي تخدمت مع المدرب الحالي اللي هو كان سابقا معناتها في الترجي التونسي اللي عزز برشا معناتها
0: براكوني
1: دفاعيا ميليو تيرا نتاعو ولا اصح من عمناول، دونك مقابله افوار، لكن افوار معناتها بالنسبه لي يعني نحب نشوف كيفاش بصير الكومبورتمون نتاع نجم النادي الساحلي الاكستيريور كيفاش باش يكون، والبوتنسيال التكنيك اللي تخلق في الترجي التونسي كسوا ريبيرو كسوا معناتها الملاعبيه اللي تخلقوا في ميليو تيران جدد شنو هو الامباكت نتاعهم على المستوى الاوفنسيف بارابور لعمناول معناتها، وبيان سور معناتها دفاعيين اللي فما برشا ملاعبيه تبدلت، راد الشيخاوي دخل معناتها في رول جديد تاع الترجي التونسي، نفس الشيء معناتها ملاعبيه فما ملاعبيه صغار كيف في الترجي نجموا نشوفوهم سيرتو للجوش، دونك مقابله نتصورها مقابله مش سهله لا على الترجي ولا على النجم الساحلي، لكن نعطي اسبقيه للترجي بحكم اسبقيه الميدان.
0: تذكر تصريح براكوني كي قال ملاعبتي مازالوا مش جاهزين لمواجهه الترجي الرياضي التونسي اللي عنده قيمه نتاع ملاعبيه الحقيقه، ممكن حتى كان ندخلوا بالاحصائيات القيمه الماليه نتاعهم تقريبا 5 أو 6 ملاعبيه في الترتيب العشره اللي عندهم قيمه ماليه عند الترجي الرياضي التونسي، باش تفهم الفرق.
1: صحيح، ما قلت لك اش قلت لك حسب المعطيات اللي عندنا حسب معناتها الاطوال اش عنده والترجي اش عنده معناتها كاليتي نتاع ملعبيه جات في الترجي معناتها كاليتي ممتازه. كيفاش باش يكون التصرف نتاع براكوني تكتيكمون، كيفاش باش يحاول يوقف معناتها الملعبيه هذوما، كيفاش باش يخلق البلوك نتاعو،
0: اي سورتو في الوديات كانت عنده صلابه دفاعيه ما قبلش اهداف
1: بالهدف برك مع الفريق الجزائري في الاخر، دونك دفاعيا كان ممتاز في الوديات، دونك سافوار توا في الرسميات معناتها ومع الترجي التونسي ادوميسيل معناتها في رادس كيفاش باش يكون الكومبورتمون نتاع فريق نجم الساحلي، لانه عنده مده نجم هذا الساحلي ما عادش يسافر للرادس معناتها كل ما يمشي للرادس كل ما يصير له اشكاليات، دونك نشوفوا بالنسبه للسيزون هذه كيفاش باش يكون الكومبورتمون نتاع ليتوال، كيفاش باش يكون رد فعل معناتها الترجي التونسي باللي ريكروتمون جدد نتاعه.
0: باهي مازالوا عندنا 3 مقابلات، سي بي مستقبل مرسى،
1: نمشي للمرسى بصراحه.
0: المرسى
1: على اللي شفته في الوديات على خذ وقته معناتها فما ملاعبيه سيبلي جابهم، نحسه قاعد يخدم اون سيلونس معناتها راكح فريق المرسى. السي ابي اللي العوام الاخرانيه كل قاعد معناتها بصراحه ديما برشا حس عليه بورتون معناتها ايكيب معناتها طلعت برشا صغار صرفت برشا على السونتر نتاعها فورماسيون طلعت ملاعبيه ضحات برشا ملاعبيه ومعناتها لعبت برشا على تفادي النزول رجعت دنير مون، دونك نتصور اي نعطي تسبقيه للمرسى.
0: نجم المتلوي نادي الافريقي
1: كيف الافريقي بحكم الوضعيه فما كونتينيتي في الفريق على مستوى معناتها الفريق هذا الشامبيونا صحيح تغير اطار فني لكن بليز او موان معناتها الافكتيف زاد دعموه اكثر مع مدرب اللي يعرف معناتها الاجواء التونسيه ويعرف التيران المتلوي يعرف وضعيه التيران المتلوي، وفريق المتلوي حكينا عليه المره اللي فاتت اللي بصراحه اشكاليات اداريه كبيره برشا اشكاليات ماليه تغيير ممرن امين قاره معناتها في وضعيه صعيبه مش سهله بصراحه باش يكون بريمير ماتش كونتر كلوب افريكان، لكن الحاجة الوحيدة اللي تعاون النجم المتلوي الأرضية الميدان نتاعو اللي هي بصراحة فما سنين لسيزون الخلين كل سيرار والفريق يمشي يربح المتلوي في المتلوي، لكن الوضعية نتاع المتلوي سنة صعيبة شوية لأنه شفناه معناتها مش تراكز كيما العوام الأخرى
0: صعوبة تم يعني عطاء الإجازة كيف السيابية
1: صعوبة صعوبة أسفار معناتها الأمور المادية مع الملعبية شنية اسكو حاضرين منطلمان باش يواجهوا النادي الإفريقي ولا، وبالنسبة للنادي الإفريقي سي لو تونون دي تيتر يزمي معناتها يجاوب معناتها على التيران بارابور للسيزون اللي عداها عندنا بالنسبه لي هو يلزمو يمشي يلعب على 3 بوان.
0: باهي ونكملوا بترجي جرجيس الاولمبي البيجي.
1: نمشي الاكثريه في ترجي جرجيس معناتها نفس الوضعيات كسوا المتلوي كسوا سي ابي كسوا بيجا الفرق هذه اللي قاعده بصراحه ماهيش راكحه نيفو دو ستاف معناتها نسيف باوي معناتها دانييرمون في الجمعة الأخرانية وسيد الباجي تترنى 9 ملعبية معناتها ستاف كان يخدم مش على روحه دونك وضعية إدارية زادة ما تليقش أولمبي كما فريق كما أولمبي الباجي يعرف يسافر أولمبي الباجي لكن تصور المرة هذه بالتحضيرات نتاع جرجيس والملاعبية اللي جابهم صراحة جاب ملاعبية عندهم خبرة ملاعبية إترونجي لاباس عليهم ملاعبية عندهم من عمناوي يلعبوا في جرجيس نتصور أسبقية جرجيس
0: واضح ونذكروا مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمل كان المفروض باش تلعب اليوم تأجلت إلى موعد لاحق تعرفوا اللي صار على حكاية السفينة نتاع الحريقة اللي بطبيعة الحال وضعية مؤسفة الحقيقة ومفهوم علاش صار التأجيل نتاع المقابلة هذه يعطيك الصحة ناجي عاشور شكرا ليك إن شاء الله التحليل الذي تلقاه على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس وتلقاه كل التصريحات الخاصة بمقابلات الرابطة المحترفة الأولى نحن نشكر كامل الفريق اللي معنا الرحلة لطفي المكي كانت معكم سنة البرومي شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية من الكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين بلادنا والبلاد العربية المجاورة، حيث تم إثر عمل استعلامي دقيق حجز 8 كيلوغرام من مخدر الكوكايين الخام و180 صفيحة من مخدر القنب الهندي الزطلة تزن 18 كيلوغرام، وما تزال الأبحاث متواصلة. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS وحاملي بطاقات جرايتية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من يوم السبت. وأضاف البريد التونسي أن عملية سحب الجرايات تأتي إثر انطلاق توزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية. بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة 104 حرفي من 21 ولاية تونسية، حيث يعرض الحرفيون الفخار والنحاس والزربية ويسعون إلى تطوير الصناعات التقليدية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان سنة 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي وراغبين في تسوية وضعيتهم، إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض أو عبر البريد الإلكتروني للوزارة وزارة التعليم العالي في أجل أقصاه يوم 26 أوت. يتميز الطقس في بداية هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في الشمال والوسط، الرياح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل وضعيفة في بقية المناطق، البحر قليل الاضطراب، درجة الحرارة هذه الليلة بين 28 و33 درجة في المناطق الساحلية والشمال وتصل إلى 34 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة الثامنة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره أن عملية سحب الجرايات تأتي إثر انطلاق توزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وبمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة أكثر من حرفي وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث يعرض الحرفيون أصالة الفخار والنحاس والزربية وغيرها، ويسعى آخرون إلى تطوير المنتجات التقليدية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 والفينة، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور على صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال ناطق رسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت لوكالة تونس إفريقي للأنباء اليوم إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم ترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين. دوليا، كشف موقع إكسيوس الأمريكي اليوم عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز ليلة الأمس عبر مساره الجنوبي بتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وحملت الناقلات نحو 16 مليون برميل من النفط إلى خارج الخليج العربي باتجاه المياه الدولية، على الرغم من فرض إيران حصارا على المضيق الاستراتيجي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير، سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع، فقط تبع الموجة.
3: سينما مع فوزي الصخيري.
4: أحباء السينما في كل مكان، مساء الخير ومرحبا بكم جميعا. السينما مباشرة على موجات إذاعة المنستير من الآن وحتى العاشرة ليلا. في سهرة هذا المساء تتابعون الحدث السينمائي الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا غدا طبعا الأحد 23 أوت، ويتواصل إلى غاية 29 من نفس الشهر. باش يكون معنا بعد قليل المخرج لحبيب المستيري الذي أنجز شريط وثائقي عن الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة منذ تأسيسها سنة 1962. الأسبوع الفرد كنا استضفنا هشام التومي بصفته رئيس الجامعة التونسية للسينما الويت وكذلك مدير الدورة 39 لمهرجان الهويت بإقليبيا. في حصتنا كذلك لهذا المساء الدورة السادسة للفيديوهات التوعوية يحدثنا عنها الممثل صلاح مصدق. كذلك سنتابع الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي تنطلق يوم 2 سبتمبر المقبل ونحكيه على المشاركة العربية فيها، وكذلك علما أن كوثر بن هنية ستكون ضمن تركيبة لجنة التحكيم الدولية. من ذكيرة السينما فيلم سواق الأوتوبيس للمخرج عاطف الطيب بطولة نور الشريف في ذكرى رحيله، علما أن الفيلم أنتج سنة 1982 وترتيبه الثامن ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. كذلك دائما مع الذاكرة كذلك باش نحكيه على ذكرى وفاة المنتج نجيب عياد، لمحة عن حياته المهنية. كذلك في حصة هذا المساء ذكرى وفاة الممثل الكوميدي سفيان الشعري، توفي يوم 22 أوت من سنة 2011. أغنية من فيلم اخترنا لكم هذا المساء حكايتي مع الزمان للممثلة الراحلة المطربة الراحلة وردة الجزائرية. هذه تقريبا أهم فقرات حصة هذا المسافة، ابقوا معنا وتحيات هيثم والناس وفوز صغيري.

0: سينما سينما مع فوز الصغيري.
1: 8:12 دقيقة على موجات ذات المنسير، ونرحب بكل من التحق من الآن في الاستماع سينما حتى العشرة متاع الليل. وضيفنا الحقيقة أنا صديقي العزيز، في المناسبة هذه لازم تكون عندنا مصافحة مع أهم يعني المخرجين اللي عرفناهم متواجدين دائما يعني في كل دورات مهرجان السينما الهوات بقليبة، صديقنا العزيز المخرج الحبيب المستيرين. نقول مساء الخير ومرحبا بك.
2: خير فوزي، ومساء الخير للسادة المستمعين.
1: نعم، هي بطبيعة الحال اللي عملت لك تحية على خطر نعرف أن ديما نلتقي يعني في كل سنة في مهرجان إقليبيا. إقليبيا الساحرة التي تحتضن يعني دورة 39، والحدث سيكون غدا، ومن المهرجانات القليلة التي تنظم يعني في مدن الداخلية من الجمهورية التونسية هي إقليبيا، اللي هي جديرة باحتضان هذا المهرجان. وكي تمشي لإقليبيا تحس أنه فما حركية يعني نجم تقول مألوفة بالنسبة للمتسكنين متاع مدينة إقليبيا، لأنهم يعرفوا أنه فما مهرجان في إقليبيا. في بعض المدن الحقيقة نشعر أنه وقت اللي نمشيوا للمدن اللي تحتضن يعني بعض المهرجانات السينمائية تشعر أنه المهرجان غير معني من طرف يعني برشا متسكنين يعني في تلك المدن، بينما إقليبيا الحقيقة تحس أنه الإقليبية كلهم ينتظروا هذا الموعد السينمائي الهام كل سنة. هذا هو
2: بالفعل فوزي، لأنه المهرجان هو جزء من أصبح جزء من مدينة إقليبيا، من تاريخ مدينة إقليبيا ومن هوية مدينة إقليبيا كمدينة مضيافة، مدينة ساحلية تمتاز بشواطئ معنا خارقة للعادة، وأيضا بانفتاح ذهنية المواطن الإقليبي.
1: نعم.
2: فهذا كل أصبح يعني تقريبا نعم. مزيج معنا

0: أي مكان ديما يرحبوا بينا الحقيقة، ونعرفوا أن قليبة مدينة مضيافة ومدينة جميلة وجميلة جدا.
1: بالفعل سي فوزي، لأنه أجيال تربيت معناها على المهرجان، لأنه ما ننساوش أنه مهرجان قليبة هو أول مهرجان سينمائي في أفريقيا وفي العالم العربي، يعني حتى قبل أيام قرطاج السينمائية، يعني أول دورة انعقدت 64 أيام قرطاج 66، يعني بعد سنتين.
0: نعم.
1: ومنه انبعاثه كان عنده الجانب العالمي، انفتاح على العالم منذ البداية، يعني منذ الدورات الأولى، فكان نوع من النافذة على سينمائات العالم، خاصة سينما الشبان.
0: نعم.
1: تمتاز بحرية التعبير وبالتجريبية وبالبحث، يعني أنه
0: نعم.
1: ومهرجان الخليبة كان معناها منطلق ومنصة انطلقوا منها أسماء كبيرة وزاروها أسماء كبيرة من
0: نعم.
1: مش فقط من أجيال السينمائيين التونسيين، لكن أيضا
0: ضيوف يعني ضيوف عالمية. في الحقيقة أني حضرت على العديد من الوجوه العالمية اللي حضرت، حتى يعني تنتفاجئ ونتصور حتى يوسف شاهين بطبيعة الحال كان حاضر. احنا باش نحكي شوي اخرى على عاطف الطيب. عاطف الطيب كان حاضر في قليبه هذه كيف يعني من مهرجانات بالدورات السابقه. انت بطبيعه الحال انجزت يعني شريط وثائقي عن الجامعه التونسيه للسينما الهواة، وكما تحكي انت تقول انه اعرق مهرجان على المستوى القاره الافريقيه والدول العربيه هو مهرجان قليبه، يعود تاسيسه الى 1962. ثم أني عندي ملاحظة برك بالنسبة للتنظيم، تول الحفل الافتتاح يقام دائما في المسرح اللي هو تلق زين الصافي، يعني الفنان الراحل زين الصافي بدار ثقافة بقليبيا في قلب مدينة قليبيا. نعرف أن قليبيا تحتضن يعني كل سنة في دار الثقافة في المسرح الهوى تلق بزين الصافي، ولكن لحظة أخويا الحبيب أنه المسرح ما وقعش فيه حتى تغيير، ما وقعش فيه صيانة، ما وقعش فيه تجديد، ما وقعش فيه يعني تأهيئة، لأنه الحقيقة يجب أن يتغير المسرح الهوى تلق، يجب يكون في حلة جديدة تتلائم مع جديد السينما على المستوى الصوت والصورة. يعني هذا الكل كان في المفروض أنه يتجدد المهرجان، وخاصة أنه تشرف عليه البلدية وكذلك دار الثقافة ووزارة الثقافة، يعني فما برشا مدخلين في هذا المهرجان ذاك، يعني نجموا يكونوا هما اللي نجموا يحسنوا شوية من المسرح اللي هو تلق بمدينة قليبيا.
1: بالفعل سي فوزي الملاحظة نتاعك هامة جدا في المكان، لأنه تصوروا أنه المكان هو نوعا ما فيه نوستالجيا، لأنه نفس المكان اللي كنا قعدنا عليه وإحنا عمرنا
0: نعم.
1: 14 و16 سنة هو نفسه اللي يزمنا نقعد عليه،
0: ما تغيرش منه حتى شيء، ما تغير منه حتى شيء،
1: ما تغير منه حتى شيء. كان مفروض أنه يقع مراجعة للفضاء، خاصة المشكلة الكبيرة أنه
0: نعم.
1: أصبح محاط بالبناء، لأنه في مدينة الثقافة
0: نعم.
1: مدينة الثقافة في القليبية
0: نعم.
1: وكانت يعني مش كانت بنايات علوة محيطة بها، كانت
0: نعم.
1: تقريبا معناها اليوم أصبحت هناك بنايات تحيط بالمسرح من كل جانب
0: نعم.
1: وأحيانا فما قاعات أسراح وكذا، ف أصبح هناك مشكل يعني
0: ضجيج، يعني قلت تقول فما ضجيج في أثناء عرض الفيلم، يعني
1: أي بالفعل لأنه المكان هو في وسط المدينة
0: نعم.
1: ولما يكون معناها فما مرور بتاع سيارات
0: ولا حافلات ولا أي
1: أيوة. الضجيج يتسمع وساعات يقلق، يعني
0: يقلق المتفرج بطبيعة. هل كل حال هي احنا هي إشارة فقط نحب أن نوصلوها للمشرفين على المهرجان هذا، باش في الدورة القادمة إن شاء الله يزيد يحسنوا من يعني هل المسرح اللي يلزمه هو شنو المسرح، يعني هو مسرح في شكل دائرة هو هكا ولا يعني
1: هو في دائري، يعني
0: هو
1: الفضاء
0: نعم.
1: كان مفروض
0: نعم.
1: هو تبنى في معناه في الستينات معناه
0: نعم.
1: بآخر الستينات، وكان مفروض يقع تغليف المدارس يقع في تغليف حتى تكون الجلسة مريحة، وكان مفروض فما

0: الغطاء والكل يعني الكل ما صارش لأنه بحكم أنه أيضا معناه ما فماش نقولوا الحق أنه الثقافة في الجهات ما فماش برشا
1: ما فماش إمكانيات كبيرة يعني حبيت تقول
0: معناه بالمسائل هذه برغم أنه مهرجان قليبيا يرجع الفضل فيه للتعريف مدينة قليبيا مدينة أكيد. قليبيا كانت ما قرية ساحلية معناها صغيرة فيها تعتمد على شوية صيد بحري وكذا لكن اليوم أصبحت من أكبر المدن الساحلية وانتشرت البناء فيها بشكل واحد ومعناها معمار فاخر ونزل وكذا وتصبح معناها خلال مهرجان خلال نتقاش معناها دائرة 20 كيلومتر نتقاش مكان للإقامة معناها
1: أكيد يعني أكيد نعم
0: تكاتف جمهور كبير معناها
1: خاصة المتزوجين حديثا يفضلوا باش يقضيوا يعني شهر العسل في قليبيا ويختاروا الفترة اللي تقام فيها يعني الدورة باش هكاك ينجموا يتفرجوا ويمشيوا يتفرجوا في الأفلام في الهواء التلق ونقولوا احنا تحلى السهر يعني في الهواء التلق مع السينما باهي توا شكونوا اللي أسس يعني المهرجان الفعلي يعني الاسم الفعلي اللي كان وراء تأسيس هذا المهرجان عام 1962
0: هو التأسيس يعود المرحوم حسين بوزريبة هو كان رئيس الجامعة عنذاك
1: أيوة هو اللي أسس يعني
0: إشراف الشادي القليبي وقتها كان بصفته وزير الثقافة
1: نعم
0: والسي عبد الحق الأسود المرحوم عبد الحق الأسود أيضا كان له وقتها بصفته والي في الجهة وهو من النابل معناها
1: نعم
0: فهذوما تقريبا يعني ومنذ البداية كان فما أنه المهرجان
1: نعم
0: أسست وتنظم الجامعة لكن كان فما مرافقة من طرف وزارة الثقافة
1: نعم
0: فما إيمان بالجدوى متاعه بأهميته
1: نعم
0: وهذا اللي خلى المهرجان متواصل وهذا اللي خلى المهرجان
1: صامد يعني
0: رغم بعض الخلافات يعني تحصل مع السلطة ومع وزارة الإشراف وما ننسوش صارت استدامات في بعض الأحيان
1: لأنه يعني عنده أرضية ثقافية وعنده فكر آخر يعني بطبيعة الحال يعني خطر هو السينما البديل احنا نقوله بعيد على الأفلام التجارية المتعودين بها يعني كانت عنده أهدافه أهداف أخرى طبعا لتقوم بها الجامعة التونسية للسينما اللوات أو نسمع شوية أحسن بوزريبة تبقى معانا ونرجع معك
2: كان ذوق ياسر فين الغرام بالسينما قرب للهبال
3: هذيك فترة اللي تم الأحلام كل واحد معناه ناوي يشوف الجمرة ويهبط نجمة من فوق ويحطها على كتفه

0: الأفلام فيها كثير من الجرأة، هذه الأفلام التي أنجزت من قبل عبد الوهاب بودن، فتحي كميشة، رضا الباهي، فيها جرأة كبيرة، فيها نظرة جدلية للتاريخ، وأفلام فيها حرقة، أو النظرة التي تلقيها هذه الأفلام على الواقع التونسي فيها كثير من الحرقة، فيها كثير من العمق على مستوى المجتمع التونسي ناشئ وهو يتخبط، يتعثر، يعرف مشاكل، يعيش تناقضات. والسينما هذه هامة لأنه أعطتنا صورة مغايرة عن تونس.
1: طبعا هذه بعض اللحظات التاريخيه الحقيقه. حابين نرجع للتاريخ، وانت انجزت يعني شريط وثائقي عن الجامعه التونسيه للسينما الهواة، يكاد يكون الوحيد تقريبا يعني الصوره اللي وثقتها، يعني يعني اجيال وراء اجيال بطبيعه الحال، وهوك نعرفوا رضا الباهي، نعرفوا سلمى بكار، نعرفوا حبيب المستيري، نعرفوا العديد من الأسماء اللي أصبحت يعني أسماء معروفة على المستوى الاحتراف اليوم، يعني في من السينمائيين التونسيين اللي نعتزوا بهم. شنو اللي بالضبط كنت تذكر، شنو الشريط الوثائقي اللي انت ركزت عليه أخوي حبيب؟
2: هو شريط كان هو جمع نوع من ألبوم ذكريات متاع حركة السينمائيين الهويت، لكن نقار واحنا نكتبوا في شوية في نوع ما في تاريخ تونس من خلال صور الهواة ومن خلال التوثيق اللي عملوه سينمائيين الهواة، لأنه سينمائيين الهواة كانوا بحكم تواجدهم على كامل تراب الجمهورية كانوا يصوروا ويوثقوا. أحيانا ما كانتش التلفزة موجودة، وحتى كي كانت موجودة ما كانش عندها الإمكانية تغطي كل شيء.
1: نعم.
2: في العديد من الأحيان أحداث كبرى كما فيضانات نتاع سنوات الستين وكذا،
1: نعم،
2: تلقاو أفلام وثائقية نجوها نوات. وأيضا هو منصة لانطلاق المواهب، وحكينا على العديد من الأجيال اللي تخرجت من سينما الهوات.
1: نعم.
2: ما ننساوش أنه ما كانش ثم مدارس سينما في تونس، مدارس سينما.
1: نعم.
2: المدرسة الوحيدة
1: كان يدرسوا البرة يعني بالطبيعة باش تحصلوا على دبلوم تاع يعني مخرج سينمائي في فرنسا ولا في بعض الدول الشرقية طبعا. نعم
2: بالفعل، لكن كان فما مجال لأنه في النوادي يقع تكوين، معناه تكوين نظري وتكوين، وهذاك اللي
1: نعم.
2: خلى الكثير من السينمائيين حتى ما مشاوش درسوا كذا، لكن معناها أو ما كانوش مختصين في السينما، لكن وصلوا باش يحققوا أفلام وإنجازات كبيرة في تاريخ السينما التونسية.
1: نعم. يعني أهم المخرجين اللي مروا من الجامعة التونسية للسينما الهواة اللي
2: والله تقريبا
1: الأشهر يعني خاطر هي قائمة طويلة، نقولوا الأشهر يعني اللي هما معروفين تو.
2: فما الأجيال الأولى معناها فيهم رضا الباهي، سلمى بكار، منصف الضويب أيضا مر من سينما الهواة،
1: طيب
2: لوحيشي، هذوما. بعد فما الجيل اللي جاي بعد،
1: نعم،
2: نذكر منهم مثلا حليم قرابيبان، العديد معناها تقريبا كل 10 سنين فما أربعة أو خمسة سينمائيين يبرزوا.
1: نعم.
2: ولكن اللي يجمع ما بينهم أن السينما بتاعهم ديما فيها الجانب التلقائي أو الجانب الصادق في التلقاح اللي يطبع على المرور، اللي يطبع كل واحد يمر من السينمائيين هو.
1: نعم. على كل حال احنا هذه كانت مصافحة معك أخوي الحبيب، إن شاء الله نتلقاه كالعادة في قليبيا، وغدوة ذكر الموعد متاع الدورة 39 ستنطلق غدوة إن شاء الله. الافتتاح أكيد بش يكون مع 10 متاع الليل بمسرح الهوى التلق زين الصافي بدار الثقافة بقليبيا، وكل عادة أخوي حبيب تشوف الجمهور بكثرة يعني في حفل الافتتاح، خاصة أجواء حلوة الحقيقة في حفل الافتتاح وحفل الاختتام وحتى في الأيام التي تليها طبعا، لأنه باش تولي فما مسابقات، مسابقة دولية، مسابقة وطنية، مسابقة المدارس، وكذلك الورشات التكوينية والندوات، هذا الكل كا غدوة على امتداد يعني تقريب أسبوع، باش الجمهور اللي باش يحضر باش يطلع على كل ما هو جديد على مستوى الصوت والصورة. أكيد نتلقاه إن شاء الله غدوة حبيب كالعادة إن شاء الله.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء أخوي حبيب، شكرا.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف.
1: عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف.
0: تسمحيلي كلمة واحدة؟

0: ادخل بوهنم منتوي واصرخون يا دهوتي على جانيك انت انتوي بالنار ولا احبتيتي وادخل بوهنم منتوي واصرخون.
1: سينما مع فوزي الصغير.
2: نمشي الموضوع آخر يتعلق بدورة السادسة للفيديوهات التوعوية التي ستقام يعني في الأيام القليلة القادمة في سوسة. معنا طبعا من بين أعضاء طبعا المشرفين على التظاهر هذه الفنية طبعا الممثل القدير خنا إصلاح مصدق. نقول مساء الخير ومرحبا بك.
3: أهلا وسهلا سي فوزي ومرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل ومرحبا بالبستير.
2: مرحبا بك أخوي إصلاح. طبعا أنت في معناها في الفترة الأخيرة حسيناك يعني كثير التحرك يعني بين المهرجانات الصيفية وبين طبعا التظاهر التي ستقام يعني بعد أيام. أكيد يعني خونا صلاح نجم نقوله نشوفه في الوجه الآخر يعني نعرفوه كممثل مبدع ولكن نجم زاد يفيد وقت يتم تعيينه على رأس يعني بعض التظاهرات الفنية مثل نسمات صيفية يعني في حلق الواد اللي تم يعني مؤخرا ويعني تمت الدورة بنجاح. توا ندوة صحفية انعقدت توا منذ يومين بالنسبة للدورة السادسة للفيديوهات التوعوية الجديد بالنسبة للدورة هذه.
3: اسمعني هو ما نخبيش عليك احنا من دورة للدورة انه تحس المهرجان قاعد يكبر.
2: نعم.
3: وقاعد ياخذ في بعد كبير برشا ومهم.
2: نعم.
3: لأنه يحكي على حاجات اللي هي تفيد العباد وهذا مهرجان ما عنده حتى علاقة معناه ما فيهش تقول تجارة ولا ما فيهش معناه واحد. هذوما شباب يحضروا أفلام قصيرة جدا تتناوح بين دقيقة والستة دقائق في موضوع معين في موضوع يهم الإنسان وتبدأ عنده توعية للناس المتلقي والزوز مستفيدين. المتلقي أنه يأخذ فكرة طيبة.
2: نعم.
3: كذا ويأخذ حكمة ربما من الحياة ربما ما كانش فايق بها واللي يحس بها.
2: نعم.
3: في وقت ما لو حكينا على زيت الزيتون وما نافع حكينا على الاستهلاك أنك تستهلك تونسي في العالم كنا نحكي على المواطنة. دونك هالمواضيع هذه الكل اللي تهم البشرية.
2: نعم.
3: الكلها معناها بأفكار متاع شباب ومتاع ناس اللي هي تصنع الفيلم وتصنع الحكاية وتصنع الفكرة.
2: آه.
3: والهدف منه هو توعية الناس وفي نفس الوقت أنه خلق حرفة للشاب التونسي أنه يتعلم يعمل فيلم يعمل شريط يعمل حكمة.
2: نعم.
3: باش يقدمها للناس والناس تستفيد بها.
2: عنده هذا هو بطبيعة الحال. أنتم أثناء حددتوش شنو المواضيع اللي يجب يعني تناولها بالنسبة للدورة السادسة من طرف الشباب اللي تحكي عليهم تو.
3: بالنسبة لنا احنا فما المواطنة.
2: أيوة.
3: باش تكون مواطن معناها واحد وكذا وفما فكرة التعايش زادة واحد وكذا فهمتني معناها بين العباد بين الناس وبين الدول زادة وبين كل شيء فهمت.
2: نعم.
3: دونك أثناء الحاجة الباقية هو أنه المهرجان وصل أنه يستقطب ما يقارب 60 دولة مشاركة معناها.
2: وكيفاش يتم الاتصال بين هالدول هذوما اللي بيشاركوا في الدورة القادمة يعني.
3: يتصلوا في البلاتفورم فما
2: بلاتفورم. نعم. أيوة.
3: تلقتها المهرجان.
2: نعم.
3: فهمتني ويتصلوا عليها هما فما مواعيد ولات عبارة على حاجة معناها سيكليك ورا بعضها فهمتني أنه فما برشا ستانس ويبعثوا. تصور أنت مع أن أفلام تجيك من الهند وتجيك من توغو وتجيك من برشا بلدان اللي هي ربما فهمتني تقول أنت سعيد باش تلقاها ولكن متواجدة ولكن السنة معناها فما لجنة بتاع فرز قبل ما يتعداوا الأفلام معناها يدخل المسابقة.
2: أنتم كونتوا يعني لجنة فنية باش تنظر وتنتقي يعني أجود الأشرطة والموضوع اللي تتناسب مع تونس يعني بالطبيعة.
3: فوالا.
2: نعم.
3: ويلزم معناها الميزة يلزم يكون أنه شريط يلزم يكون ما تعرضش في حتى بلاصة وأول مرة يتعرض تخدم معناها وهذا النظرة الباهية اللي ولات.
2: نعم.
3: أنه الفيلم يتخدم خصيصا للمهرجان ويقدم للمهرجان.
2: نعم في
3: أول مرة واحد وكذا.
2: أول عرض يعني أول عرض يعني العرض.
3: أيوة. وهذيك الميزة.
2: هذاك الشرط يعني.
3: نعم. ومنه ما يفوتش 6 دقائق. في كل الحالات لازم يكون ما يفوتش.
2: وكيفاش يصوروه هذوما بالبورتابل ولا بال كيفاش؟
3: تنجم تصور بالبورتابل كيما تنجم تصور دي كاميرا خاطر فما دي بورتابل توا ولا نجم يعطيك كاليتي 4K ويعطيك
2: 4K ايوا
3: بيان سور يعطيك كاليتي باهية واحد وكذا.
2: نعم
3: دونك وهو في الاخر بكل اماتور ماهوش سي با ماهوش مهرجان معناها معناها بروفيسيونيل واحد وكذا. هاني قلت لك الغايات نبيله منه انه الناس تبدا عندها فكره باهي والشباب زاد يتطور ويتكون وحتى كيف يبدا كبير وفاته الركب ويحب يتعلم معناها كيفاش يتعامل مع الكاميرا ويتعلم كيفاش يحكي حكايه معناها بطريقه باسلوب معناها فهمتني
2: نعم.
3: روائي زاد ينجم ياخذ معناها مش مقتصره زاد حتى كان على الشباب
2: نعم.
3: نجم حتى اللي كبر وعنده في بذره في داخله يحب يعمل حاجه
2: احساس يعني داخلي يحب
3: بيان سور يحب يطور روحه ويحب يعبر
2: عليه. اللجنه تاخذش بعين الاعتبار كونه ذرا تركز على الفكره او تركز على الامور الفنيه على خاطر هو اذا كان هو في البريمي با نتاعو معنا الخطوات الاولى نتاعو ما نجموش نكونوا قاسين عليه خاطر احنا نجموا ناخذوا الفكره كما قلت انت هي الفكره شنو هي التوعيه يعني من خلال المواضيع اللي يتم طرحها يعني كي يبدا الامور الفنيه ناقصه يعني لانه ما عندوش ايوه نحب نفهموا الموضوع هذا
3: تفسر لك انا معناها العمليه هيك باش
2: ايوه
3: احنا ناخذوا فما التفصيل
2: فهمتني
3: للشريط دونك في الشريط شنو نلقى الفكره
2: ايوه
3: هي مهمه
2: نعم.
3: اهم حاجه انه الفكره نتاع الموضوع نتاعك تكون شبابه ومزيانه واحد كذا
2: نعم.
3: ثانيا ينجم يكون فهمتني لي ديالوج الحوار كيفاش يجب يكون مكتوب
2: أيوة.
3: وبعد كل ما يدور بالشريط معناها من الديكور من الموسيقى من الملابس من لافيش كيفاش تتعامل حتى كيفاش تعمل لافيش وهذا الكل يتعطى عليه عدد
2: فهمتك
3: خاطر احنا تو كي يوصلوك 500 ولا 600 فيلم وبعد التري معناها اللجنه نتاع الفرج تخرج لك معناها 220 230 فيلم دونك اللجنه من بعد اللي باش تقرر تتفرج في الافلام هذه الكل
2: نعم
3: فهمتني وتعطي اعداد فهمتني وقتها تولي الكاليفيكاسيون تظهر هذا كذا وهذا كذا بشفافيه وحرفيه معناها واحد
2: نعم.
3: وشخصيه معناها اللجنه كل حد معناها يعطي لي نوت
2: تركيبة لجنة هذه الفنية قديش فيها من واحد؟
3: أثناء يظهر لي 6 من الناس
2: أيوة
3: فما عنا من المغرب عنا من ليبيا عنا من الجزائر وإحنا 3 من تونس
2: 3 من تونس كان ذكرنا بالموعد متاع الدورة السادسة
3: إن شاء الله الدورة السادسة هو يكون 28 29 30
2: نعم أيوة
3: والاختتام
2: والمكان بالمكان سوسة يعني
3: في سوسة طبعا
2: في سوسة في أحد النزل يعني بطبيعة الحال أيوة
3: أما هو الاحتفال اللي يصير في وسط سوسة معناها في المدن المتومة نتاعهم
2: نعم
3: ويصير الاحتفال ويقع توزيع معناها الجواء في الوقت هذاك على غديك دونك
2: في الهواء التلق يعني في مكان
3: أيوة معناها النتائج واحد وكذا فما ضيوف تبدا
2: معناها تخرجوا للجمهور الجمهور يبدا حاضر انتم حاجه باهي هذاك
3: لا وتعدي الافلام على معناها معناها كي تعطي جائزه لواحد هما في الاخر بكل تلقى 3 جوائز
2: شو تسميوهم انتم 3 جوائز هذوما شنو الاسماء نتاعهم؟
3: فما الجائزه الاولى والثانيه والثالثه معناها
2: ما عندهاش اسم يعني ما عندهاش اسم معين
3: اي برمي بري جيم بري معناها الجائزه الاولى فيها حتى ماديا 5000 دينار
2: ايوه
3: الجائزه الثانيه 3000 دينار والجائزه الثالثه 1000 دينار
2: اي
3: دونك
2: هي جوائز تشجيعيه احنا نقولوا
3: تشجيعيه خاطر هما سي ديزاماتور
2: ديزاماتور
3: لكن الفكره والبعد نتاعها كبير برشا
2: ايوه بعد انساني كما قلت يعني بطبيعه الحال والمواطنه نعم
3: فوالا
2: يعني والله خطر هذا المهرجان فريد من نوعه الحقيقة علاش نحب نركز عليه يعني على موجة إذاعة المنسير خطر نحس أنه كل فما مهرجان يعمل خصوصية وإضافة احنا بطبيعة الحال نقوم بالتغطية نتاعه مدام يهم
3: تحصل الفائدة للناس الكل المفكرين واللي يخموا في الموضوع هذا كما وليد بن حسن صاحب الفكرة هذه
2: نعم.
3: الفكرة النبيلة هذه الكبيرة
2: نعم.
3: معناها واللي بدأت تاخذ في سيت وتاخذ في بقعتها سواء في تونس ولا حتى في العالم. يعني وليت الناس تعمل حسابات للصغيرات للجون اللي يحبوا يتعلموا ولا يقراوا حساب الفترة هذه والمدة هذه باش يقدموا معناها الأعمال بتاعهم
2: والله بطبيعة الحال. أكيد يعني يلزمكم دعم أنتم، شكون يشرف على التظاهر هذه؟ أكيد يعني شركة خاصة نعم بدون ما غير ما نسميه بطبيعة الحال أسماء الشركات. أيوة
3: فما ناس متطوعين فما عباد معناها بديسبونسور يدخلوا يساهموا معاك، أما معناها بالمبيت وبالأكل وربما حتى بالجواز معناها برشا فيها ناس
2: مستعدة لدعم هذا التظاهر هذه.
3: صحيح يستقبل اللي نجموا الناس على خاطر الهدف نبيل والإنسان معناه اللي يخمم ويفكر والإنسان الطيب والعاقل خاصة
2: أنه
3: كيف يخمم في النبل ما ينجم يكون كان في
2: من مشجعين بتبع
3: صحيح والمشجعين ويقف
2: موضوع هو ذاك يدخل يعني هو يدخل حقيقة. يعني حركية كبيرة برشا يعني في مدينة سوسة بطبيعة هي مدينة سياحية وأكيد بيشهد إقبال يعني وحتى الجمهور اللي متعود يجي يحضر بشي أكيد بشي يعاود يحضر مرة أخرى خطر الفكرة عجبته وبش يتمتع يعني بك الأفكار الشبابية كما قلت يعني وبراءة الأطفال خطر ساعات تلقى أطفال هما بيبادروا بش يعملوا هالفيديوهات هذه.
3: يا ودي فما مرة معناها ما نعرفش يدور لي الدورة الثالثة فما واحد مازال ما وصلش حتى ل 18 سنة معناها عمل شريط وجاز الشريط هذاك خاطر تقرا له حسابه يظهر لي وممثلين وليدات صغار معناها أعمارهم 13 و14 و15 سنة والفكرة في الوقت هذاك كانت نبيلة برشا دونك تشجع تلقى روحك أوتوماتيكمون تشجع فهمتني الناس هذه باش تبدا تفكر وباقي تحطهم على السكة ويكون التفكير نتاعهم سليم ونظيف.
2: نعم وتو احنا قلنا اخونا صلاح بطبيعة الحال جانب كونه ممثل مقتدر ولكن هكا اكتشفنا كونه يهنينا وقت اللي نكلفوه في بعض التظاهرات الفنية. الحقيقة انت مبدع في كل شيء تقريبا اخويا صلاح ما شاء الله عليك.
3: شوف ريت انا وقت اللي خرجت التقاعد هو الفنان عمره ما يكون موجود التقاعد ولكن العقلية نتاعي انا بيدها تبدلت. انا قبل كنت نخدم ونعيش واحد وكذا باش النجم كيما تقول واحنا واحد يضمن المستقبل ويقدم فهمتني واحد وكذا يحاول يعطي حاجه للناس اللي هي مفيده. توا وليت انا نخمم وترمى ونحب ننفع الناس ونقدم حاجات اللي هي تفيد العباد فهمتني بالمجان بينيفول فهمتني. دونك كل ما نلقى مكان فيه معناه ان واحد ينجم يمد يد المساعده فنكون موجود معناه اذا كان يبدا عندي وقت بيان سور واحد كذا نبدا متواجد في الاماكن الممكنه والمعقوله واللي تفيد معناه
2: اكيد. فماشي حوايج في التمثيل يعني في السينمائيا في الدراما فماشي في المزرعه ايش عندك جديد يعني؟
3: في الدراما معناها
2: مازالتك نعرفوها
3: هذيك مازالت
2: هذيك قبل بشهرين من رمضان نبداو نفكروا فيها لك هذيك باش تو
3: هذاك علاش ما نجموش نحكيوا على حاجه
2: هاني قلت لك قبل بشهرين وقتها الشركات والقنوات التلفزيونيه تبدا تخدم الروح قبل بشهرين
3: اي وقتها تولي كورس كونتر لا مونتر الجري
2: اي نولي ليل ونهار والمسلسل والرمضان يبدا ان شاء الله على كل حال شارك
3: هو الحمد لله في الخدمة نخلطوا
2: نخلطوا
3: انا منا ولا منا حتى كي تبدا تكمل
2: اما بتعب كبير
3: يعني لو فيه متعه حتى التعب بيناتنا وقت تبدا تتعب معناها وتبدا تقدم في حاجه وخاصه انه تشد براسك وتكون ناجحه هو الكيف والمتعه في هذاك
2: على كل حال هذا بالنسبه للدراما قلنا قبل بشهرين نولي نعرفوا شفما ان شاء الله يعني
3: ان شاء الله
2: هات نشوفه في السينما عندكش دور يعني قريب يعني
3: ما لي قلت لك انا فما امكانيه تاع صاحبك راجل معناه الجزء الثالث
2: فما امكانيه تاع صاحبك راجل هذايا
3: اي لا موجود
2: خاطر اني ساعات نحب ناخذ ديما من مصدر انت بصفتك تي في بارتي معناها بالنسبه للجزء الاول والثاني قلتها مدام اخونا صلاح قال هيك معناها الموضوع ولا رسمي خاطر ساعات
3: ان شاء الله رسمي
2: معناها كالعاده معناه شقير كالعادة هو
3: نفس الفريق. نفس الفريق معناه المؤلفين وهما بيتهم.
2: نعم.
3: وفهمتني وكاو عندهم طموح لوليدات معناه قاعدين يخدموا تبارك الله عليهم.
2: نعم.
3: فهمتني معناه ناشطين وبنجد معناه قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا. فهمتني وتحس فما تركيز كامل معناه على الخدمة. مادام الخط مفتوح وثنية والأفكار دي متلقاها جديدة والأفكار اللي هي متطورة ومتقدمة دونك فيها بس.
2: احنا ديما نقولوا نيشونج با اون ايكيب كي غاني. طبعا المنتج اكيد باش يكون الجوبانتيني. الموزع والمنتج هو الجوبانتيني، قيس شقير هو المخرج، والابطال الرئيسيين في طبعا صاحبك راجل الجزء الثالث اكيد هم باش يحافظوا على تقريب نفس الاسماء مع اضافه اسماء اخرى. الاسماء
3: باش يطعموا باش بيان سور كل عام معناها كي تبدا فما حكايه جديده وتلقى شخصيات جدد تبني تضيف للخرافه وللحكايه.
2: معناها باش نلقاو بخانو، باش نلقاو اخونا صلاح، باش نلقاو
3: نجمو يكونوا متواجدين
2: كريم الغربي، باش نلقاو بن قمره. يعني هذا تقريبا هذوما اللي شفناهم احنا في الجزء الاول والثاني.
3: في احداث جديده وفي مع شخصيات اخرين جديده وفروع اخرين معناها.
2: وباش نختموا معاك، قلت لي عندك زاد كيف التظاهره نتاع الحوت ولا شنو هو؟
3: اي هذا هذا عند هنا في حلق الواد.
2: نعم.
3: جرات العاده انه فني. نعم. 25 26 هو انقطع لمده ثلاثة اربع سنوات يدور لي فهمتني عيد الحوت ما تعملش فهمتني. نعم. دونك اثناء حاولوا معناها السلطات المحليه وحتى الاهالي معناها كذا حبوا يرجعوا فهمتني التظاهره هذه تاع عيد الحوت وعيد اللي هي تدوم فهمتني ثلاثة ايام. دونك قلنا بصفتنا هي في حق
2: الوالد شنو الحوت معناها باش تولي مشوى كالعاده كالجو هذاك يعني؟
3: لا معناها فما حاجات باهيه باش تتعمل معناها فما دي بوانت تتحط من المنتج المستهلك من النهار معناها.
2: نعم ايوه
3: أي. فهمتني وفما مشوى وفما المنيو باش يولي معناها في قيمه 14 دينار معناها فهمتني للناس كل منيو كامل معناها واحد وكذا.
2: المنيو كله قداش؟ 14 دينار.
3: 14 دينار.
2: نعم. يعني والعائلات يعني يقبلوا على هال
3: والعائلات يقبلوا ما نتصور ان العائلات كلها تقبل معناها فهمتني هو بتبعتها حلق الواد فهمتني وزوار حلق الواد يجيوا للريستورانات معناها واحد وكذا ولكن
2: نعم.
3: فهمتني في هذا فما التخفيض معناها للاسوان وفما احتفاليه كبيره ويتسكر الشارع هذاك الكل وتولي فهمتني عندك في السهرات معناها شويه موسيقى شويه كذا
2: نعم
3: نعم امبيونس اخرى فهمتني واحد وكذا وتحيا المنطقه وتحيا البلاد وتحيا الحركه وتجي معناها زوار حق الواد يجيو فهمتني من بلايص معناها مختلفه لمده ثلاثة ايام وتصير احتفاليه كبيره وعيد الحوت معناها من قبل معناها فيه نشاط كبير برشا معناها
2: نعم
3: وتتبدل حتى الحياه وتتبدل حتى الوجوه وتتبدل حتى العباد فهمتني وديما كيما كل عادة تلقى الناس فهمتني فما اللي يفرح برشا فما كذا فما اللي يمشي وتقعد ديما الريستورانات اللي هي أسواق غالية معناها دي
2: نعم نعم
3: تقعد ديما محلولة معناها وتخلط معناها يولي عندك خليط فريسك كبيرة معناها من
2: نعم
3: معناها من التوانسة موجودين.
2: على كل حال نشكرك برشا أخويا صلاح مصدق ونتلقاو إن شاء الله في مناسبة قادمة. إلى اللقاء وصباح الخير.

0: سينما سينما مع فوز الصخيري.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. بعد منذ قليل رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بقصر لمسة ووحدة إنتاج الماء المعدني لتعريب المياه بمعتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، وانتقل بعد ذلك إلى سد نبهانة من معتمدية سبيخة، حسب مراسلتنا بالقيروان نادر برجب. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره أن عملية سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق توزيعات الألية للأوراق المالية عبر الموزعات الألية للأوراق المالية البريدية والبنكية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسية بعنوان 26 و2000، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر بريد الوزارة الإلكترونية في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجارية. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار الشمال بالشمال والوسط وتهب رياح من القطاع الشرقي، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة عامة ليلا بين 28 و33 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. دوليا، وصف المبعوث الأمريكي توم براك إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا سيطرة صهيونية على هضبة الجولان السورية بأنها احتلال يخالف قرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي بأسرها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام العاشرة ونشرة أخبارية مفصلة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

سينما سينما مع فوزي الصخيري.

9:08 على موجات إذاعة المنستير، ورحب مجددا بمستمعي ومستمعات إذاعة المنستير. وسينما متواصل حتى 10 متاع الليل. نمشيوا للوفاة والذكرى. اليوم تمر 7 سنوات على رحيل المنتج الراحل نجيب عياد. توفي يوم 19 أوت من سنة 2019. نعرف أنه نجيب عياد منتج ناقد أستاذ في الأدب الفرنسي وأحد أبرز الفاعلين في المشهد السينمائي التونسي منذ 70s القرن الماضي. هو من مواليد قصر هلال 13 ديسمبر 1953. انخرط مبكر في الحركة السينمائية من خلال نوادي السينما. أصبح رئيسا للجامعة التونسية للنوادي السينما في سن تقريبا 22 سنة. أنا كنت يعني في نادي السينما المنستير، وكان هو رئيس يعني الجامعة التونسية لنوادي السينما. يعني نعرف يعني بطبيعة الحال الراحل نجيب عيان منذ 70s القرن الماضي. 1980 التحق بشركة الأسد بيك وتولى مسؤولية الإنتاج مثل فيلم عبور وكذلك ظل الأرض يا طيب لوحيشي. في سنة 1998 أسس شركة ضفاف للإنتاج، وأنتج في السينما خاصة مملكة النمل لشوقي المهاجري، طبعا يحكي على فلسطين، والأوديسة لإبراهيم باباي، وملائكة الشيطان، ثم كذلك من الأفلام القصيرة نذكر صباط العيد لأنيس الأسود، الفيلم هذا اللي جاب يعني عديد المهرجانات الدولية. طبعا بالنسبة لنجيب عياد أنجز مسلسلات لا تحصى ولا تعد، يعني أصبحت من ذاكرة يعني التوانسة، خاصة صيد الريم، نعورة الهواء، فلاش باك، من أيام مليحة، يعني العديد من المسلسلات. الحقيقة كان هو المنتج المنفذ واشتغل كثيرا مع التلفزة التونسية. تولى إدارة مهرجان سوسة لفيلم الطفولة والشباب الفيفاج بالطبيعة من 1994 إلى 2009، يعني تقريبا قرابة 15 سنة كان على رأس الفيفاج. ما ننساو زاد كيف أدار أيام كارتاج السينمائية، دورة 2017، دورة 2018، ودورة 2019 التي لم تكتمل لأنه توفي قبل ما ترى النور الدورة 2019. وربي يرحمه نجيب عياد الحقيقة خلى بصمته في الإنتاج التلفزي والسينمائي. نمشيو الآن زادك كيف ذكرى وفاة سفيان الشعري. اليوم 22 أوت 2011، رحيل الممثل سفيان الشعري. هو من مواليد 31 جويلية 1962، ممثل فكاهي خلى يعني بصماته، شكون ما ضحكش يعني وشكون ما شدتوش مواقفه الكوميدية سفيان الشعري، يعني كتوانسة يعني إلى اليومنا هذا هو شوف الحل ما زلت تتعاود، وما زلنا نفس الابتسام ونفس الضحكة، لأنه مسلسل الحقيقة شد انتباه التوانسة وشد انتباه حتى خارج تونس، يعني بطبيعة الحال حتى الجزائرية والليبيين يعني الحقيقة شدهم على المسلسل هذا. هو الممثل الفكاهي مقدم برامج تونسي، تعرف خاصة بأدوار الكوميدية في التلفزة، وحقق يعني شهرة واسعة بشخصية أسبوعي في السلسلة التلفزية شوف لي حل، ثم بشخصية حسونة في نسيبتي العزيزة الجزء الأول والجزء الثاني، يعني 2010 و2011. هو طبعا ابن الممثل الراحل والمنتج الراحل حبيب الشعري اللي نعرفوه. حبيب الشعري كان أول ممثل تونسي بعدها قام ببطولة أول فيلم تونسي الفجر سنة 1966 للمخرج الراحل عمر الخليفي. بدأ مسيرته الفنية يعني موظب يعني ضمن فرقة مدينة تونس قبل أن ينتقل تدريجيا إلى التمثيل التلفزي والمسرحي، وتوثق الأعمال الفنية مشاركته في التوظيب منذ عربون 1990، ثم في مجال الديكور في الخطاب على الباب وعشقة وحكايات. الحقيقة هو تعامل كثيرا مع المخرج صلاح الدين الصيد.
خاض تجاربه الأولى في التمثيل التلفزي ضمن عدد من الأعمال، من بينها ولد الناس، الحمامة والصقيع، عشقة وحكايات سنة 1998، ثم خضرة والكنز، عنبر الليل 1999، ثم قبل أن يشارك يعني في منامة عروسية كممثل نحكيه بالنسبة لسفيان الشهري، وفي دور ثم كان عنده دور البطولة في سلسلة هزلية لعبد القادر الجربي اسمها من لا أنا عام 2001. وصل حضوره في التلفزة من خلال عند عزيز 2003 في دور الصادق، لوتيل سنة 2004 في دور ستوكو، وقبل أن تأتي سنة 2005 اللي مثلت يعني المنعرج الأهم في مسيرته من خلال مشاركته في شوف لي حل في دور أسبوعي 2005 حتى 2009. طبعا السلسلة الهزلية هذه هي من إخراج صلاح الصيد، و2009 بالنسبة لي شوف لي حل هي من إخراج طبعا عبد القادر الجربي، كل واحد نعطيه حقه. بطبيعة شارك في تجارب مسرحية، خاصة نعرفه شارك في الماريشال نسخة جديدة وقتها للعبد العزيز المحرزي 2005-2006، ثم سعدون 28-2009-2010. شارك يعني في السينما يعني الأجنبية، وكذلك شفناه في آخر فيلم لنوري بوزيد البطولة مع العديد من الأسماء. شارك كما قلت موظب في العديد من المسلسلات، يعني ريجيسور موظف عام ثم مدير إنتاج في العديد من المسلسلات قبل أن يتفرغ كليا يعني المسلسلات كممثل، لأنه أصبح من المشاهير بفضل طبعا تجربته في شوف لي حل وكذلك نسيبتي العزيزة. ربي يرحمه سفيان الشهري، كما قلت اليوم ذكرى وفاته 22 أوت 2011. هو من

0: شو ربي قل لي اش مجايبك انت سي شباب
1: جاي طول عليك
0: طول عليا توحشني في ساعة
1: ربي اش تحبي نقعد نعمل انا في البيرو ده لاند اجل رونديو الكل وبسكر الحانوت وجيتك
0: سكر الحانوت سكر الحانوت قلت لك ارجع البيرو في ساعة
1: ما بيجي ده لاند طن مشي
0: يا ودي مشيت شي نقوم لك توا
1: تقوم تقوم قوم قد نجم
0: يا ودي بقى اه يا
1: باهي دي باهي
2: امرأة نجم ترجع عمل عمل العربون
3: مال خارج من هنا لما تمد العربون
1: بابوسه هاجر يا بابوسه

0: وريك الطرات.
1: داير فوق.

0: المريض هذا يا من بنظرية العلاج الحيني.
1: شنو الحيني؟
0: شنو
1: هو؟ شنو الحيني؟

0: 9:24 دقيقة على موجة ذات المنسير. السينما متواصل حتى 10 متاع الليل. نمشي والموضوع آخر طبعا السينما العالمية. مهرجان فينيسيا على الأبواب الدورة 83، ونعرف أنه مهرجان فينيسيا يعد من أهم المهرجانات العالمية، وبالترتيب بالضبط يعني يجي بعد كان فينيسيا، ثم يجي برلين ومهرجانات عالمية أخرى ذا الترتيب متاعهم. ومهرجان فينيسيا الحقيقة مهرجان عنده طبع مغاير تماما بالنسبة لمهرجان كان السينمائي. مهرجان فينيسيا الحقيقة يعتمد كثيرا على الأفلام احنا نقوله الهاتفة، مش الأفلام التجارية، لأنه في كان فما أفلام تجارية وسوق، بينما فينيسيا تستقبل يعني البلدان اللي عندها طابع خاص بالأفلام، يعني الهاتفة، الأفلام الهامة، الأفلام اللي فيها موضوع بعيد على الأفلام التجارية. تعتمد كثيرا على الأفلام اللي تجي من آسيا، خاصة من كوريا، من الصين، من اليابان، من الدول الإفريقية، من الدول العربية. يعني على فكرة أنه الدورة القادمة ستكون من 2 إلى 12 سبتمبر 2026، الدورة 83 يقام طبعا في فينيسيا البندقية في لؤلؤة الشمال. الحقيقة فما غياب بالنسبة للسينما التونسية بالنسبة لهذه الدورة، ولكن في الأثناء فما تقريب مشاركة 7 أفلام عربية، خاصة أفلام فلسطينية وأفلام لبنانية، ولكن تونس ستشارك بتركيب في تركيبة لجنة التحكيم الدولية. كوثر بن هنية المخرجة يعني المتألقة أصبحت يعني مخرجة عالمية بفضل يعني تواجدها في أغلب الأفلام الدولية، ستكون حاضرة ضمن تركيبة لجنة التحكيم الدولية بالنسبة لمهرجان فينيسيا 2026. أكيد لكي باش نرجعوا له المهرجان في موعده إن شاء الله ونقدموا الدورة بالتفصيل. ذكيرة السينما، احنا ديما عودناكم ناخذ فيلم هادف ونحكيو عليه، وزاد كيف كيف نحاول باش نوجه المستمع في اختياراته للافلام العربيه. انا عندي الحقيقه تحفظ مع السينما المصريه، راهو مش كل فيلم نحكي عليه بالنسبه للافلام المصريه، لانه توجي تو اكيد في مره اخرى نعمل ملف كامل على الاقتباسات نتاع السينما المصريه على السينما العالميه. تو تشوفوا تو من 5000 ولا 6000 فيلم اللي عملته السينما المصرية، تو نلقاو فيهم 60-70% أفلام مقتبسة من السينما العالمية، خاصة الأفلام الأمريكية. تو نقول لك مثلا خاصة أفلام عادل إمام، تو تشوفوا أنه كل فيلم من بطولة عادل إمام تلقاه مقتبس من فيلم شهير في السينما العالمية الأمريكية. ولكن هنا القدرة متاع السيناريست في مصر أنهم يعرفوا كيفاش يأخذوا الفيلم الأجنبي ويتأقلم مع المجتمع المصري وكأنه فيلم مصري يولي، ولكن هو في الحقيقة الفكرة مستوحاة من فيلم أجنبي. الفيلم اللي باش نحكيه عليه الحقيقة من الأفلام الهامة والهامة جدا، هو فيلم سواق الأوتوبيس. كنت تذكروا الفيلم هذا، الفيلم اللي عاطف الطيب سنة 1982. وعاطف الطيب هو يتسمى يمثل الموجة الجديدة اللي عرفتها السينما المصرية في بداية الثمانينات القرن الماضي، كما في فرنسا مثلا نحن نقوله النوفيل فاك، الموجة الجديدة النوفيل فاك اللي كان يترأسها فرانسوا تريفو وكذلك جون لو جودار، يعني أسماء كبيرة برشا اللي عرفت كيفاش تأخذ المشعل من المخرجين المخضرمين، يعني سواء في السينما المصرية أو في السينما الفرنسية. فبالنسبة للسينما المصرية نعرف محمد خان، نعرف رأفت الميهي، وكذلك عاطف الطيب اللي يعني في 12 عام استطاع أن يخرج 21 فيلم. هو من مواليد 1947 وتوفي في أوت 1995. زار تونس في أيام كرتة السينمائية 1992، وقت اللي جي هو أحمد زكي عام 92 في دورة أيام كرتة السينمائية 92، وقت جي بفيلم اسمه ضد الحكومة. يعني هذا وين تعرفت عليه وكان عندي لقاء معه. هو تعرف عاطف الطيب بتقديم الأفلام الواقعية اللي تعالج القضايا اليومية للأشخاص العاديين. هذه صفة من صفات طبعا توجه متاع المخرج هذا، كيفاش كان يتناول المواضيع الحساسة وقدمها يعني في أكثر من فيلم ذكر بالأفلام اللي أخرجها طبعا عاطف الطيب، التخشيبة البطولة أحمد زكي، ملف الأداب بطولة مديحة كامل، طب الحب فوق هضبة الهرم أحمد زكي، أنباء وقتل نبيل عبيد، كتيبة الأعدام نور الشريف، ضد الحكومة أحمد زكي، ليلة ساخنة نور الشريف. يعني تقريب الأبطال متاعه المحبذين بالنسبة لعاطف الطيب هما تقريبا أحمد زكي ونور الشريف. الفيلم سواق الأوتوبيس من بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي في آخر ظهور له. عماد حمدي الممثل المعروف مثل دور يعني الأب نور الشريف، هو وقتها تعبان برشا، حتى في الفيلم تعبان، ولكن حل في حياته تعبان، ظهر في آخر يعني مشهد، توفى يعني بعد موفاة الفيلم سواق الأوتوبيس. توفى عماد حمدي سنة 1982. طبعا عماد حمدي أسطورة في التمثيل في السينما المصرية. الفيلم تعرض يوم 21 أوت 1982، المدة متاعه 108 دقيقة. الفيلم تم ترميمه بتقنيات حديثة على مستوى الصوت والصورة. الملخص: يعاني السائق حسن يعني نور الشريف من سوء الحالة المادية، هو سائق يعني على الأوتوبيس يعني في النهار، ويضطر يعني للعمل على سيارة أجرة كعمل إضافي، خاصة أنه زوجته كانت دائما ترفض تدني حالتهم المادية، كانت يعني اكزيجانت احنا نقولوا ديما ما هيش راضية بالحالة اللي هي موجودة فيها. فنور الشريف كان يعمل ليل ونهار باش ينجم يوفر يعني كل أساليب العيش يعني في البيت، ولكن في نفس الوقت يتولى حسن مشاكل الأسرة متاعه. بعد أن يعلن يعني الوالد متاعه الحس سلطان إفلاسه معناه عماد حمدي، ويضطر لبيع ورشة نجارة بعد أن حصرته الضرائب. طبعا هو ضرائب حصرته من فباش ينجم يدفع الضرائب للدولة يزمو يبيع الورشة، ما كان ما عندوش حل آخر. بالنسبة لحسن ما كانش راضي بالموقف نتاع أبوه، حب يشوف ماشي يعني طرق أخرى باش ينجم يلقى المبلغ المطلوب ومش الورشة ما تتباعش. فمشي البرشة تجول يعني هو بالتاكسي تجول ورانا معناها طبعا المخرج تجول من مكان لمكان، يمشي للشقيقات باش ينجم يحاول يتسلف شي من عندهم المبلغ المطلوب باش ينجم يمنع الورشة وابوه يكون مرتاح، يعني خطر أثرت فيه الحكاية. فتم رفض يعني كل شقيقاته، معناها حتى حد ما حب يعاونه. والحقيقة والموعد بدأ يقترب، لأنه الورشة باش تتباع يلزمها وباش يخلص الضراب يعني، ولت عنده موعد محدد، ما كانش الدولة يعني تستولى على الورشة وينتهي الأمر. ولكن رغم ذلك معناها نور الشريف حب يلقى الحلول لآخر لحظة، وقت القيل الحل والقيل المبلغ، وقت رجع للدار فرحان برشا باش يبشر بوه يقول له هاو لقيت لك المبلغ والورشه باش نمنعوها. هو وصل للغادي يلقى صيحه بتاع العائله لانه الوالد نتاعو فارق الحياه. يعني الحقيقه مشهد مؤثر ومؤثر جدا، مثل يعني مشهد درامي. والفيلم هذايا ترتيبه الثامن ضمن افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، يعني دراما لا تنسى. هذا فيلم الحقيقة كي تشوفوه ما تندموش. سواق الأوتوبيس للمخرج عاطف الطيب. أنا تو باش ناخذ شوية لقطات، لقطة متاع نور الشريف يحكي على عاطف الطيب، ثم لقطة من فيلم الأوتوبيس. سواق الأوتوبيس.
1: بالنسبة للمخرجين، أكثر مخرج تعاملت معه هو حسام الدين مصطفى.
2: أيوة.
1: كـ11 فيلم وأكثر.
2: أيوة.
1: مقارنة يعني أنت بتقول أن أهم المخرجين اللي تعاملت معهم، أهم المخرجين هو عاطف الطيب. أيوة. ليه؟
2: عاطف عملت معه 9 أفلام من 21 فيلم، هو أخرج 21 فيلم، واعتذرت عن 2 اعفيني من ذكر أسمائهم لأنهم مش أدواري يعني. فلو كنت، لو كان عاطف ربنا اداله العمر، لو كنت قبلت الفيلمين كنت هبقى مع عاطف في التعداد أكتر بكتير من أي مخرج تاني. ليه عاطف الطيب؟ بقول عاطف الطيب أنا بشوف فيه نجيب محفوظ الإخراج، مواطن ينتمي للطبقة الوسطى بكل صدق، له قناعات مشتركة معايا، أفكاره السياسية متشابهة معايا، رغبتنا في تغيير الواقع مشتركة.
1: نعم.
2: فعشان كده دايما لما بشتغل مع عاطف يعني جايزتين الدوليتين مع عاطف الطيب.
1: صحيح.
2: سواء الأوتوبيس من نيودلهي وليلة سخنة من مهرجان القاهرة الدولي. نعم.
3: سلامتك يا ما تقولش هم
4: الجمال بيري،
3: ما تقولش الكلام ده يا ابو، انا هروح لمحامي يشوف لنا تصريفه.
4: ولو كنت فضلت معايا ما كانش ده حصل.

طبعا هكذا ننهي حصتنا لهذا المساء. نذكر ب يعني الفقرات اللي تناولناها منذ الساعة 8 ليلا. طبعا ركزنا على الحدث السينمائي اللي بيشتعيشه مدينة قليبيا الساحرة، الدورة 39 للمهرجان الدولي للفيلم الهواة بقليبيا، غدوة إن شاء الله الانطلاق الحفل الافتتاح يتواصل حتى يوم 29 من نفس الشهر. كذلك كان معنا الممثل إصلاح مصدق وحكينا على يعني تظاهرة الفيديوهات التوعوية اللي باش يكونوا في سوس التظاهرة هذه أيام 27-28-29 أوت الجاري. كذلك رجعنا للذكريات، رجعنا لفيلم سواق الأوتوبيس للمخرج عاطف الطيب بطولة نور الشريف في ذكرى رحيله، وكذلك ذكرى رحيل المنتج التونسي نجيب عياد، ذكرى رحيل الممثل الفكاهي الشهير سفيان الشعري. كذلك حكينا على طبعا السينما العالمية، وتناولنا مهرجان فينيسيا السينمائي دورة 83 اللي باش تكون من 2 إلى 12 سبتمبر 2026. تحيات هيثم وناس، تحيات فوز الصخيري، إلى اللقاء وصباح الخير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة إلى أحد وحدات الإنتاج للمياه المعدنية بولاية القيروان، انطلاق المعرض الوطني للصناعات التقليدية بالقيروان وحضور مكثف للحرفيين في مجال الصناعات التقليدية، النقابة التونسية لأطباء التجميل تؤكد صدور النواشيك لكراس الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بقصر لمسة ووحدة إنتاج الماء المعدني لتعريب المياه بمعتمدية الوسلتية التابعة لولاية القيروان، وانتقل بعد ذلك إلى سد نبهانة من معتمدية السبيخة، حسب مراسلتنا بالقيروان ندرة برجب. نبقى في القيروان، وبمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، يتجدد الموعد مع المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته السابعة بمشاركة أكثر من 100 حرفي وحرفية من 21 ولاية تونسية، حيث لا تكتفي أنام للحرفيين بعرض أصالة الفخار والنحاس والزربية وغيرها، بل تتألق لتبرز عديد المواهب في تطوير المنتجات التقليدية. متابعة لهذا الموضوع مع نادر برجب.
1: في بهوي فضاء المركب الثقافي أسد بن الفرات، اجتمع أكثر من 100 حرفي وحرفية يمثلون 21 ولاية، جاءوا من أجل التعريف بمنتوجاتهم والتسويق لها خلال هذه المناسبة الدينية. طارق ناجي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية يتحدث.
2: إحياء ذكر المولد النبوي الشريف أصبح مراسل هذا لتنظيم معرض وطني قام بالإستعادة التقليدية، يكون بالنسبة البورصة السنوية لإبرام الصفقات وترويج المنتوج بالجملة أو التفصيل. هذه السنوية ديوان الصناعة التقليدية كان معتها مشارك في إثراء البرنامج العام للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. لاحظوا أن هذه مناسبة هامة، خاصة مناسبة معناها فيها حركية تجارية، معناها أردنا من خلالها إبراز خصوصيات الجهات الأخرى في مجال الصناعات التقليدية، كذلك إبراز ميزة ولاية القيروان كقطب متميز في هذا المجال لتجذر الولاية في أصالتها وتشتبه الحرفية بعديد الاختصاصات. المعرض انطلق 21 واصل إلى يوم 26 أوت 2026 بمشاركة 104 عارض من 21 معتها ولاية، مقسمين على مجموعة من الاختصاصات من بينهم 23 باعث شاب. إن شاء الله معتها اليوم الانطلاق بتاع المعرض، وإن شاء الله يتواصل معتها المعرض إلى يوم 26، يكون معتها الغاية فيها ربحية وخاصة ترويجية للجهة.
3: نعم جبت كاس الحي، حبيت نوظف الحي في المجلس بتاعنا اليومي اللي هو هذا التحدي بتاع كاس البرتقال الصبر اللي هي البسكري تاع الشرفة والحي تاع القيروان واللي فوق البيت كامل هي الشعر في المنتوج بتاعي. التنظيم يعطيهم الصحة في التنظيم، معرض باهي باش تعرفوا منتوجنا وباش نعملوا الموروث الناسي بتاعنا نوظفوه في اللبسة اليومية بتاعنا نحن.
4: بطبيعة ماذا بينا، احنا توا خرجنا على الانترناسيونال اون افريك ديجا معروفين، واختارونا فرمي لي دارتيزان في الافريك، ماذا بينا كان على الصعيد المحلي زادا كيف كيف نزيدوا نتعرفوا ويقبلوا الناس على منتوجنا. ومرحبا بكم.
5: والله انا توا لبست بما اني معناها اول مره قاعده نعرف في المنتوجات بتاعي، قاعده نتعرف شويه شويه على الصدور ونشوف شويه كيفاش نتعلم كيفاش نعمل كوميستيريزاسيون للبروديكت.
0: وفي سياق متصل بالمولد النبوي الشريف، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنا من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هذا وتم تحرير أكثر من 30 مخالفة اقتصادية وإصدار قرار غلق محلين تعمد أصحابهما الترفيع في أسعار قوارير المياه المعدنية بولاية نابل. متابعة للموضوع مع فاطمة بن عثمان.
6: قام أقامت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل نهاية الأسبوع الفارط بضبط برنامج تدعيم تزويد معتمديات الولاية بالمياه المعدنية المعلبة، حيث تم توزيع 165 ألف قارورة ماء معدني. قامت وحدات تعليب المياه المعدنية بتأمينها ابتداء من صباح يوم السبت، وقد شملت مدينة نابل وأحوازها على غرار معتمديات الحمامات تقليبيا، حمام الغزاز، براكة الساحل، بن خلاد وقربها. وتتواصل تدخلات تعديل تزويد بقية المناطق بالمياه المعدنية لغاية يوم الأحد. وحسب ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل السيدة سهام مبروك، فقد تم تكثيف المراقبة الاقتصادية على مسالك توزيع المياه المعدنية، وذلك تفاعلا مع تشكيات المواطنين من تعمد بعض التجار الترفيع في الأسعار، حيث تم تسخير 7 فرق مراقبة اقتصادية خلال اليومين المنقضيين، تمكنوا من رصد 32 مخالفة اقتصادية تعلقت أغلبها بالترفيع في أسعار المياه المعدنية، وممارسات احتكارية تعلقت بالامتناع عن البيع والبيع المشروع. كما تم اقتراح قراري غلق إداري من أجل الترفيع في أسعار المياه المعدنية. من نابل، فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
0: أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي اليوم أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسه نجم عنه الموت في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيسة. وأفاد أجبابلي بأن عمليات البحث عن مفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. يذكرون تم صبيحة اليوم انتشار جثث لمهاجرين غير نظاميين تونسيين عرض سواحل مدينة بنجردان وجرجيسة إثر غرق المركبة. في موضوع آخر، أكدت النقابة التونسية لأطباء التجميل صدور النواشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط ستمكن من مكافحة ممارسات غير القانونية وستسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى، إلى جانب من مزيد تعطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهنية صحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. التفاصيل مع رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة.
7: بالنسبة لكراسة الشروط اللي يضبط المعايير للمراكز الطبية التجميلية، بلغنا من الوزارة اللي هو باش يصدر قريبا جدا، على خاطر اخذ الموافقات اللازمة وتعدى بالسيركوي، هو خدناه مع وزارة الصحة والجمعيات كلها، معناها حتى جمعيات أمراض الجلدية وجمعيات جراحة التجميل، وفيه كل المعايير اللي تضبط شنو يلزم يتوفر في مركز تجميل طبي. من أهم المعايير أنه يكون فيه طبيب، معناها يلزم يعملوا طبيب يكون متواجد في المركز الطبيب، وفما عدة معايير أخرى تضمن سلامة المواطن. الخبر السعيد هو أنه كرس الشروط هذا اللي حاضر ديجا في الوزارة خذ المصادقات اللازمة، فوضى هذية ما ينجم ينقص فيها وإلا حاربها كان القانون. كرس الشروط هذية بش يصدر في القريب العاجل، خاطر المراكز العشوائية بعد ما تصير المراقبة بش يسكروا لهم، ماهيش كيف المعايير اللي مضبوط في الكرة، وراه ينجم يكلف شكون يقوم بالشيء هذايا تتبعات.
0: ونختم النشرة بشأن الدولي، حيث كشف موقع إكسيوس الأمريكي اليوم عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز يوم الجمعة عبر مساره الجنوبي، بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مع حماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وحملت الناقلات نحو 16 مليون برميل من النفط إلى خارج الخليج العربي باتجاه المياه الدولية، رغم فرض إيران حصارا على المضيق الاستراتيجي. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد وذي زيارة غير معلنة إلى أحدى وحدات الإنتاج للمياه المعدنية بولاية القيروان. والنقابة التونسية لطب التجميل تؤكد صدورا وشيكا لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أخرج النشرة تقنيا هيثم الناس، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: نجيو العرض الليلة، وعرض الليلة كما قلنا ختامها مسك مع فرقة الصنباطي للموسيقى العربية، عرض مع مجموعة من أروع الأصوات التونسية والعربية. حبوا تحية كبيرة لهم، الصوت الجميل والمتألق إناس خليجاني، صوت الإحساس نورهان الكناني، الأداء الراقي المطرب نبيل خليفة، أي الفنان المتميز المطرب محمد التليلي. عرض الليلة عرض أغاني الزمن الجميل بذكريات الأعمال قام الخمسينات للثمانينات. نسمع ونغنيه كل غناية ونعيشه الفيلم كما اليوم. عرض اختتام الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي، ونعودها ختامها مسك. عرض أفلام وطرب مع فرقة الصنباطي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صفيان الخشين. شكرا، متابعة طيبة للجميع، ونتلقاو إن شاء الله في الدورات القادمة.
3: سيدي مرحبا بكم، شرفتونا برشا، وباسمي باسم كافة أعضاء الصنباطي والهيئة المديرة نرحبوا بكم، وإن شاء الله تعديوا معنا سهرية حلوة. ومش نحيل الكلمة ديركتومون للكاتبة العامة باش تعطينا فكرة على البرنامج.
4: جمهورنا العزيز، ضيوفنا الكرام، مساء الخير ومرحبا بكم. الليلة نالنا شرف تأثيث السهرة الختامية لمهرجان سوسة الدولي في دورته 67. بالمناسبة هذه اجتهدنا في تحضير برنامج خاص يليق بعراقة هذا الركح. عرضنا سميناه أفلام وطرب، خاطر حبيناه يجمع بين حلاوة النغمة الطربية وجمال الصورة السينمائية اللي رغم بساطتها بالأبيض والأسود ساهمت في تخليد الأعمال الفنية اللي مش نقدمها. البداية باش تكون وكما عودناكم بدور من أجمل الأدوار اللي لحنها محمد عثمان في أواخر القرن 19، دور يمن توحشني في مقام الحجاز كار اللي تغنوا به العديد من الفنانين. قدمته الفنانة شريفة فاضل في فيلم سلطان الطرب سنة 78، والليلة باش تستمتعوا به بالأداء الجماعي لكورال جمعية صنباطي للموسيقى العربية. مباشرة بعده مش نتعديو لأغنيتين لكوكب الشرق أم كلثوم، أعمال جمعتها ببيرم التونسي وزكريا أحمد، الورد جميل وغني لي شوي شوي. نتعديو بعدها لكوكتيل من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، مش نقولوا فيه أسمر يا سمراني، على قد الشو قولولو، ونختموا بأغنية اقترنت بفرحة النجاح في بيوتنا، وحية قلبي وأفراحه. من الفنانات اللي حبينا نكرموهم في سهرتنا ليلة الفنانة فايزة أحمد من خلال أغنية بيت العز يا بيتنا، دلوعة الشاشة شادية اللي اخترنا لها أغنية مين قالك تسكن في حارتنا، أغنية في الحقيقة من الأول مش في بينا اللي هي من أغاني الأفلام، لكن اكتشفنا اللي هي من أول الفيديو كليبات اللي تم تصويرها بالطرق الحديثة في استوديوهات التلفزيون المصري سنة 63، وهذيك علاش خليناها في برنامج الليلة. هذه الفقرة الكل مش تكون من تقديم المجموعة، وبالطبيعة مش تكون ثم مداخلات فردية. أولها أغنية أهم الهوى لكارم محمود اللي مش يقدمها لنا صديقنا نبيل خليفة. الأغنية الثانية مش تكون أغنية لولا الملامة لوردة الجزائرية ومحمد عبد الوهاب واللي مش نستمتع بها بصوت إناس خليجاني. الأغنية الثالثة هي أغنية على رمش عيونها لوديع الصافي وبليغ حمدي واللي مش يأديها لنا صديقنا محمد تليلي. والأغنية الرابعة مش تكون أغنية أما براوة لنجاة الصغيرة ومحمد الموجي واللي مش تقدمها لنا صديقتنا نورهان الكناني. مسك الختام مش يكون مع المجموعة بكوكتيل من أجمل أغاني فريد الأطرش، مش نقولوا فيها حبينا دايما معك، تؤمر على راس وعلى العين. بكتب عورق الشجر ونختمه ب تونس أيا خضراء يا حارق الأكباد، غزلانك البيضاء تصعب على الصياد. نتمنى لكم سهرة صيفية فنية رائقة، وإن شاء الله تكون من الليالي اللي تقعد في البيت.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بقصر لمسة ووحدة إنتاج الماء المعدنية لتعليب المياه بمعتمدية الوسلة التابعة لولاية القيروان، وانتقل بعد ذلك إلى أسود نبهان من معتمدية السبيخة، حسب مراسلتنا بالقيروان ندرة برجب. إذا تدخل ولاية القيروان بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات لدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الألاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. إذا تم تنفيذ إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين الموافق 24 من أوت الجاري من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. يأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب الجرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من السبت. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره أن عملية سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق توزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب لرعاية طبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقد ناطق رسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت لوكالة تونس إفريقي للأنباء اليوم أن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم ترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المودعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطائه صورة مخالفة للواقع وفق قوله. دوليا، وفي اليوم 67 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية وألا سيتم اعتبارها عدوانا. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة. صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7

0: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. تدخل ولاية القيروان بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعداد لدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريفة، وسط توقعات بتوافد عشرات الالاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. هذا وتم اتخاذ اجراءات استثنائية لتأمين تزويد الاسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين 24 من أوت الجاري من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. يأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهم بداية من السبت. وأضاف البريد في بلاغ أصدره أن عمليات سحب الجرايات تأثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق البريدية والبنكية. يكون طقس الأحد حارا وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومصحوبة بأمطار، والحرارة في ارتفاع ملحوظ حيث تتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط والتي تتراوح القصوى فيها بين 35 و39 درجة. أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أصيب نحو 17 فلسطينيا السبت برصاص والاختناق، وبعضهم تعرض لحالات ضرب واعتداء خلال الاقتحامات نفذتها قوة الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطاءها ومسيرتها. ذكايا المتزن
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي
1: الترحال في المجال،
2: هي
1: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
2: هي
1: وهي إلا اللي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: مساء نور وسرور، مرحبا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا واخترتوا تسهروا مع اذاعه المنستير، مع شكري السكلي ومع ألفة جمالي في جوله كل مره مع موضوع جديد وتطور الموضوع هذا عبر الايام مع الايام، حد مع ايمن الشابي اليوم في الجانب التقني. مساء نور شكري، شنو احوالك؟
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل الساده المستمعين، شكرا لكم على التفاعل. تحيه جديده ومتجدده من اذاعه المنستير في برنامج مع الايام. شفت يعني صيف ضيف تجري. صيف ضيف كما يقولوا يعني
0: مش ضيف، خفيف الظل حق متاع ربي ولا
1: بمعنى انه يتعدى فيه صحيح سنة حراره الحقيقه يعني هنقول كبيره
0: استثنائيه
1: وان شاء الله تنفرج في الايام القريبه القادمه
0: وتزيد يلطف بينا
1: ونقضوا الخريف توجي وتصب المطر باذن الله.
0: الخريف تنفرج فيه الاحوال، في ناس ساعات تقلق حتى من جو الخريف حتى نفسانيا معناها، والاكتئاب الموسمي
1: يجي في الخريف كي يشوف المسيه والبسره هذيك يتعلق والكرتبلات يدوخ
0: الله يقدر الخير.
1: اولا نقولوا الخريف اول العام، ناس بكري يقولوا الصيف ضيف والربيع منام والصيف ضيف
0: والخريف
1: شتاء شدة والخريف أول العام.
0: العام
1: هو العام هو العام أول العام هو العام،
0: معناها يعني اللي بش يصير في الخريف معناها هذاك بش يميز العام، إذا كان فما مطر بش يكون العام خير.
1: فهم ياسر فهم الموضوع
0: نجتهد نقرأ على روحي ما نجي معاك
1: يعني كان صبت الأمطار وعطى ربي خير وكالزراعة وكل شيء تصير في الفصل ذاك، يعني هذاك هو عارف إذا كانوا باهي الخريف جاء وممطر وكل شيء أعرف العام بش يكون باهي إن شاء الله، يكون باهي وأيامنا الكل باهي
0: إن شاء الله. قادمين على مناسبة دينية بالمسبق إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، مناسبة المولد النبوي الشريف. قلنا نسبق شوية هالحدث العزيز على كل مسلم ومسلمة مع التوانسة الكل، ونحكيه في موضوع في علاقة بالمولد النبوي الشريف وفي علاقة بالموسيقى والأناشيد الدينية والأغاني، نجم نقوله أغاني دينية وأناشيد دينية اللي تغنيت
1: بالسيدنا النبي، لأن هو نجم نقوله أناشيد، نجم نقوله مديح يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم.